0: عنك مقبل. هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة

0: معك على فاش. حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري والبداية بالعناوين. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن في القاهرة عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس. سفارة عمان تعلن تأجيل اجتماع بشأن هرمز بين إيران والخليج. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية التي يضبطها رئيس الجمهورية. كذا وأعلن الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الحالي، بما سيمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. وبين أن التحول الرقمية يعد خيارا استراتيجيا لتونس لتحديث الاقتصاد وتطوير الإدارة وتعزيز تنافسية المؤسسات باعتباره رافعة للابتكار ودعم الاستثمار والتشغيل، وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ مع العودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الحالي. وكثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية، والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية. وتشمل الاستعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية، وفق ما كانت أعلنت عنه وزارة التربية. الفرعان الجامعيان للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بصفاقس ينفذان وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر المندوبية الجاوية للتربية بصفاقس واحد، وذلك دفاعا عن حركة عادلة للنقل الخاصة بالمدرسين والمديرين تنهي زيادة عن النصاب وتشريد المعلمين والأساتذة، وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المنضات الضامنة للحقوق المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين والترقية المهنية، وفق ما جاء في بيان مشترك. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين 14 من سبتمبر، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غارة ديما وعنابة، موضحة الشركة في بلاغ لها أن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. العربية والدولية، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي بين إيران ودول خليجية، والذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة إلى موعد لاحق. فيما قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط، وكان الاجتماع مقررا بمبادرة عمانية وبمشاركة إيران وعدد من دول المنطقة لبحث قضايا إقليمية في مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز ومقترحات تنظيم حركة الملاحة عبره. وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره السعودي التنسيق المشترك لخفض التصعيد، مؤكدا دعم المساعي الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. اليمن تواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أمس بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في الساحل الغربي، فيما اتسعت موجة النزوح من مناطق الساحل الغربي مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر الحالي، بينهم أكثر من 2000 شخص وصلوا إلى جيبوتي، كما بدأت السلطات المحلية في عدن جنوب البلاد تجهيز مخيم جديد لاستقبال آلاف النازحين. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقلل من المخاوف المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، واصفا منتقدي هذه التكنولوجيا بأنهم قوى سلبية للغاية تثير مخاوف لن تتحقق، مؤكدا ترامب في تصريحات للصحفيين تمسكه ببقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة العالمية في هذا القطاع.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

think he's supposed to be here? Oh, my God.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 14 سبتمبر 2026، الموافق الاثنين ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح مع بداية هذه الأسبوع، هذا الأسبوع الموافق واللي باش نسجل فيها العودة المدرسية والحدث لكل العائلات التونسية. اليوم العودة متاع الأساتذة والمعلمين وكل ليزومبلوا اللي يعني عملهم الكمبيوتر، نشوفوهم اليوم ونعرفوا ليزومبلوا متاع المعلمين بطبيعة الحال والأساتذة، وأيضا فما برشا حاجة جديدة خاصة بهم هما. وغدوة تكون استقبال التلاميذ نهار 15 سبتمبر في كل المدارس والمعاهد. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله موسم دراسي ناجح هدايا 2026-2027، إن شاء الله نلقاو فيه كان الإيجابيات وننساو فيه كل السلبيات اللي شفناهم قبل، ونخدموا على رواحنا. الخدمة راهي هي اللي تجيب حتى شيء آخر، راهو الباقي الكل حكاية ما تزيدنا حتى بلوس. الإضافة راهي جينا من ثانيين الركبة والخدمة. على كل خلينا زاد نشير إلى أنه في بداية هذا الأسبوع في طقس الاثنين الملاحظة العامة كونه يتواصل الطقس متميز بأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية، وتكون مؤقتة رعدية بالجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية الجهات. الطقس العودة المدرسية وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية نرجعوا لها بعد قليل. هات الآن نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش اتفقنا اللي هي حسن حسين، وزادة راهي تحل كل البيبان والشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وفي متينا لكم في صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي كما تعودتم رأوا فيها كل شيء يتعلق بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل إلى الجزء الثاني من سورة الكهف بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حسب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في الأيامات الفضيلة هدية باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صبيحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين ومرحبا بكم في متينا لكم صبيح الورد اللي تعرفوا أنها تتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. إن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله انطلاقة طيبة للموسم الدراسي. العودة راهو بالنسبة للأساتذة والتلاميذ، قلت التلاميذ الأساتذة والمعلمين اليوم، التلاميذ بإذن الله غدوة، دونك انطلقنا في العودة المدرسية. إن شاء الله عودة موفقة للجميع، طريق السلامة لكل مستعملي طريق، عودة أوسي للعمل بعد العطلة متاع نهاية الأسبوع. إن شاء الله عودة طيبة وإن شاء الله نكونوا في فورما، واستنسنا بالتوقيت وبعد 15 يوم سفيني، استنسنا 14 يوم تحديدا، استنسنا بالتوقيت.

0: القاسي دي
1: عودة
0: ميمونة
1: مرحبا صباح سيدي. الورد حاتم مروة شباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة اللي شادين الطريق نقول إن شاء الله يوصلوا سالمين. بداية أسبوع موافقة للجميع خاصة لأنها بداية أسبوع تتزامن وانطلاق السنة الدراسية خاصة في التعليم الابتدائي والثانوي الجامعة بدأوا عندهم هكا
0: على دفعات
1: ينجموا
0: فما حتى اللي يبدأوا الجامعة هدية
1: أي ثم يبدأوا على كل حال دخلنا فصل القراية كما يقولوا بالتونسي وإن شاء الله الجميع موفق يا رب العالمين إن شاء الله
0: باهي ناخذوا فيس على الفلوس قبل ما نمشيو لي اون بريف
1: هذا هو
0: خلينا نشوفوا شنو اللي عندنا وما عندناش في امورنا الماليه سيدي خليفه. الحساب الجاري للخزينه بتاريخ 10 سبتمبر عندنا 1328 مليون دينار. الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 11 سبتمبر عندنا 25399 مليون دينار. بقينا بايام التوريد 99 يوم. الاوراق النقديه المتداوله في السوق معناها السبيس اللي قاعد يحوص 30048 مليون دينار بتاريخ 10 سبتمبر. الدولار تراجع نسبيا والحمد لله وان شاء الله يزيد يتراجع ولا 2909 مليم فاصل 2 ان شاء الله يتيح 800 مليم في نزول. اليورو خسر بعض المليمات زوز ولا ثلاثة فقط ما خسرش برشا 3382 مليم فاصل 4. كانت هذه دن أمورنا المالية. نمشي لأون بريف مع خليفة بن سالم.
2: أون بريف
3: أون بريف
1: هذا هو حاتم. احنا قلنا اليوم انطلاقة السنة الدراسية تبدأ على مستوى المؤسسات التربوية برجال التعليم الإدارة والمربين يعني معلمين وأساتذة جداول الأوقات التوقيت التوزيع متاع الحصص والأقسام كله اليوم هذا يتخدم في المؤسسات التربوية. إن شاء الله موافقين لجميعك علاش باش تكون معنا السيدة المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الأستاذة ريم المعروفة باش تكون معنا في الريال بلون. ناخذوا من عندها طبعا حاتم كل ما يتعلق بهذه العودة باش نعود كذلك إلى المربين من نافذة أخرى نافذة الكاتب العام الجامعة العامة للتعليم الثانوي سيد محمد الصافي. هذه العودة من وجهة نظر النقابيين وشفنا بعض الدعوات لبعض
0: هذا اللي نحب نسأل عليه لأنه خليفة والبارح يدول اللي تحدثت معها أنت ثبت كونه بعض الدعوات لوقفات احتجاجية
1: ما نعرفوش علاش كيفاش
0: في بعض الولايات
1: مش كل المندوبيات طبعا.
0: واليوم ما هيش غدوة
1: اليوم هذا اللي شفناه
0: رجعنا على
1: هذا طبعا ديما في العودة المدرسية وكما قلنا احنا اخذين اليوم العودة المدرسية تقريب تستقطب كل اهتماماتنا هذا الصباح. الضيف في الدنيا مش كون السيد سليم قاسم عن جمعية جودة التعليم كيفاش الرؤية متاع المجتمع المدني انه خب الاسر لمساله التعليم باعتبار تقريبا دخلنا رسميا في اصلاح التعليم بالضبط. هذا هو حاتم من خلال بدايه انطلاق عمل المجلس الاعلى للتربيه ديما في التعليم باش نرجعوا باش عندنا زاده رؤيه اخرى من وجهه نظر علميه تقنيه جديده كذلك عندنا في هذا الاتجاه الاستضافه الاسبوعيه
0: نعم بطبيعة الحال يكون الكرونيكور متاعنا ضيفكم والكرونيكور اللي باش يتحدث على التكنولوجيا الحديثة الانتليجنس ارتيفيسيال زيادة
1: اللي هو رؤية اللي هو الشباب
0: معنا قريب اليوم هما الناس اللي يتحدث اللغة الجديدة في كرونيك كما عودناكم عندنا توا جمعتين جمعة هدية رسميا تولي كل نهار اثنين بإذن الله. العودة المدرسية علاش تحدثوا عليها لأن عودة للناس الكل استكمال الاستعدادات اليوم الأخيرة اللمسات الأخيرة الاستقبال أكثر من مليوني تلميذ
1: هذا هو علاش كي نقولوا مليوني تلميذ نقولوا انه 99% من الاسر التونسيه اليوم في اتجاه المدرسه
0: بالضبط.
1: كل الاسر التونسيه علما وانه احنا في تاريخنا اهم استثمار اهم تقريب ثروه في بلادنا هي الماده الشخمه يعني في النهايه هذيك الثروه اللي راهنوا عليها المجتمع الكل اختلفنا في كل شيء الا في قيمه التعليم في مجتمعنا وفي بلادنا هذا مؤكد حاتم
0: هذا وغيره تقوى في متينالكم كما عودناكم بطبيعة الحال مع الموسيقى الباهية والموسيقى باش نمشيو لها توا بالانشينمون المطول اللي تعرفوه نعملوا ثلاثة أغاني زوز أغاني توا نشوفوا احنا والوقت قبل ما نرجعوا مع بقية فقراتنا نمشيو الانشينمون تاع العادة نبدأه بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين ابقوا معنا رجعين

0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. بجاه ربي بجاه ربي ساعدوا روحكم، راكم أنتم رسم البلاد هذه، والطرقات قاعدة تاكل لنا لطف عليكم في ولادنا وبناتنا الكل. أرقام قياسية متاع حوادث، هات النقص منها، والسبب الرئيسي كما تعرفوه هي السرعة. النقص واستحفظوا لي على روحكم سلامتكم راهي تهمنا. يا رب إن شاء الله ترافقكم كان السلامة في كل تنقلاتكم. نمشيو مع بعضنا بعد إذنكم الناس الكل إلى طقس اليوم اللي فيه تغييرات وفيه جديد بطبيعة الحال، والأسبوع هذا مع بدايته الموافقة بإذن الله راهو باش يكون أسبوع ممطر. هو الآخر في بدايته شوية أمطار، لكن يمكن في نهار الخميس الجمعة السبت لحد معناها منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع فما أمطار بشكل جيد. هات نشوفوا الميتيو دي جور.
1: ميتيو على جوهرة أفم.
0: نشرتنا الأولانية قبل التحيين بطبيعة الحال من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، التحيين اللي باش يكون فيه اجستمون لبعض الحاجات معناها، لكن نعرفوا شنو طقسنا اليوم باش يكون في طقس الاثنين، عندنا فكرة على كل ما باش يتميز به طقس اليوم، واللي هاو نشوفوا زاد العناوين وقع تحيينها. الخريطة مازالت لك العناوين وقع تحيينها من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، ويعطينا سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال. الحرارة القصوى باش تتراوح بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة فقط بالمرتفعات الغربية، وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. درجات حرارة مستحبة والحمد لله في الصباح باش تكون متميزة بكونها عشرينية في الفترة الصباحية، معناها هذا ما ألاحظه من أقل الدرجات في الكاف 21 درجة وصولا إلى أعلى الدرجات هي في 29 درجة في مستير، في المهدية 29، ناقاوة زادة ناقاوة 29 في توزر، و 29 في قبلي، وأيضا 29 في مدنين، وفما أمطار في الفترة الصباحية. ثم برج الخضرة توصل 31 درجة، لكن باستثناء برج الخضرة الباقي درجات حرارة صباحية عشرينية تتراوح كما قلنا بين 21 و29 درجة، 28 الرافعة في تونس الكبرى وفي سوسة في الفترة الصباحية، 27 في نابل وفما أمطار سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، و27 زادة في بنزرت وزغوان. بعد الظهر هل تتغير الأمور؟ تقريبا تولي درجة الحرارة ثلاثينية، هذا ما نلاحظه. الأمطار ماهيش موجودة حسب الخريطة اللي وقع تحينها البارحة في 9 ليلا و20 دقيقة على حد إذن. نستناو التحين الجديد يمكن يعطينا بعض الحاجات الجديدة، لكن هذا هو اللي بش يكون في طقسنا اليوم. درجة حرارة ثلاثينية تتراوح بين 29 درجة في بنزرت، نقاوها مرورا ب 31 في كل من تونس الكبرى وأيضا زغوان، سوسة 31، زاد 31 في المستير والمهدية، نقاو 32 في نابل بعد الظهر وباجة، 33 في جندوبة وفي إصفاقس وفي القيروان، 30 درجة زاد نقاها في الكيف وهي والقصرين. أعلى الدرجات اليوم 34 درجة في توزر و 35 درجة في برج الخضرة، هذا نتحدث على بعد الظهر. طقس مروح زاد ليلا وما فماش أمطار، فماش ريح قوية زاد في الليل، وطقس تتراوح درجاته باهية كيف نشوف هذه 19 عندي برشة ما شفت 19 درجة في هذه الليلة، 19 درجة في الكيف وأعلى الدرجات 28 درجة باش تكون في توزر و 29 في برج الخضرة، مرورا ب 25 في بنزرت، 24 في تونس الكبرى هي ونابل وأيضا زغوان، 26 في سوسة وفي المستير وفي المهدية، 28 في صفاقس، وكما قلت لكم أعلى درجات هي 28 بين صفاقس وبين توزر 28 و29 نقاوة هذه الليلة. في تطاوين غدوة الثلاثاء فما أمطار زعمة ولا لا؟ هيك نشوفه مع بعضنا الأمطار باش تكون موجودة وخاصة على السواحل، معناها على تونس الكبرى نقا وشوية أمطار هكاية، وفي نابل زادة أمطار ضعيفة، سوسة فيها أمطار غدوة ضعيفة، المستير زادة كيف كيف، والمهدية ونوصلوا حتى صفاقس فما أمطار ضعيفة. هذا الكل تو نرجع له بالتحيين متاع الخرائط متاعنا اللي تكون في حدود 8 صباحا، لكن طقس الحمد لله يا ربي مستحب مع العودة المدرسية مروح، ما فهمش السخانة هذيك، ما فهمش أمطار كبيرة في بداية الأسبوع، نجم راي تكون أمطار متوسطة مع بداية من نهار الخميس إلى حدود نهاية الأسبوع تنجم تكون أكثر من متوسطة في بعض المناطق. هذا تو نشوفوه تباعا خلال نشراتنا متاع اليوم وحتى القادمة. كانت هذه إذن البوان ميتيو لوناني. البوان الثاني يأتيكم بإذن الله في حدود 8 صباحا. فاصل موسيقي اسمع موسيقي هبلتني تعمل يا كاستوف وليت نخلق في كلمات من عندي. فاصل غنائي موسيقي ورجعين مع خليفة بن سالم.

0: الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نشوفوا جرائد بداية الأسبوع اللي تغيب علينا الصباح باعتبار عطلتها الأسبوعية، في حين تصدر المغرب اليوم والشروق وأيضا لابريس وأيضا تونس يبدو، ولكن احنا نقتصروا تقريبا على الجرائد اللي توصلنا بطبيعة الحال. هذاك علاش مع خليفة بن سالم باش نمشي والآن لقراءة الخلف في جرائد اليوم.
4: Revue de presse.
5: احنا على العموم الان قدامنا لابريس والشروق. حاتم، لابريس اهم المواضيع اللي تلفت النظر العودة المدرسية. لابريس تركز على العودة المدرسية وعلى الاحداثيات الجديدة على مستوى هذه العودة، يعني المدارس او الاعداديات الجديدة اللي تم احداثها. لابريس كذلك مشات لموضوع الحقيقة شد الرأي العام لهاية الاسبوع، حاتم، هو جريمة تخريب قنوات الصونات، قولوا الصونات التوانس كي قولوا الصونات يعني متاع الماء. من الأول الواحد كان أخذ خبر كأنه ماهوش بدات القصرين بن عروس، غيرها من المناطق جرائم فعلية، ووقع فتح أبحاث حقيقية في هذا الغرب. فما
3: شكون حتى وقع يقفوا في بن عروس،
5: معناها الحقيقة جرائم قصدية، ما فيهاش حتى شيء اللي كنا من الأول نقولوا قص الماء زاد ربما الكل أعطاب الكل حسب وضعية المياه الكل غيره، لا تبين ثمة هذه الجريمة. وحكيت بن عروس هذه غريبة ياسر، يعني ثم عملية تعمد، والحديث عن سقوط شخص في المكان متاع تحويل الماء، وبدأت الحماية المدنية والناس وكل لأنهم خافوا أنه صغير إذا كان طاح يتعدى في القنوات واللي مشكل كبير ياسر، وقصوا الماء تبين أنه الولد كان يلعب في الحومة وما ثم حد شيء. نفس العملية في القصرين، يعني موثقة ومصورة هذه الجريمة اللي فتح فيها بحث يطرح نقطة استفهام كله، إلا أنك معناها تلعب
3: بالماء
5: تونسي هذا يشرب الماء في تنبك الأزمة تونسي. احنا وقتها مياه المعلبة غير موجودة وناقصة بكثرة، واللي مزلنا نشوفه في شوي صفوف على رغم انفراج تدريجي في الموضوع هذا، لاحظوه
3: يعني انفراج نسبي عايشكم لأنه مش موجود،
5: أما مزلت ما نجلوش نقوله موجود بأريحية، خاصة طب شي أكثر طلب من جهة أخرى. صحيح الطقس تبدل، العودة المدرسية حاتم. لابريس رجعت على أمطار نهاية الأسبوع، واللي شفنا في الجنوب الحقيقة أمطار خير وبركة،
3: اللهم صل على النبي،
5: توزر، جابس، تطاوين، كل المناطق هذه كلها الحقيقة أمطار تبشر بكل خير. زاد ترجع عليها جريدة لابريس وغيرها من الصحافة التونسية. الشروق مشات إلى لعبة القط والفأر في حرب هرمز، الكاتب والصحفي عبد الحليم قنديل يكتب في جريدة شروق الكاتب المصري، ويعود على أزمة هرمز ويعتبرها لعبة القط والفأر. شروق مشات لي قضايا أخرى في علاقة بالمستهلك التونسي، تقول انفراج في المواد الأساسية، توفير 1000 طن أرز و60,000 طن سكر، ونعرفوا أنه في السوق ثم مشكل في علاقة بالسكر والروز عنده مدة تقريبا،
3: لكن خارق العادة كيفش نوفروها
5: إن شاء الله توفير يحل المشكل، خاصة 60,000 طن سكر لأنه بالحق ثم
3: يظهر الليريتو في المساحات التجارية الكبرى، يعطيه في حوالي 2 كيلو لكل شخص ولا كيلو يدولي لكل شخص شكارة، ما عندكش حق 2 شكاير
5: إن شاء الله، ما
3: بدأ يظهر كان مقطوع لكن قاعد يظهر. شفتوا نهارت لحد جبونس الهجمات الجديدة متاع مضيق هرمز وبالسعودية زادة حركة المنطقة وتوتر كبير ولا في المنطقة، مع حاجة أخرى النفط أسعاره مشيت في قفزة بأكثر من 3 دولارات بعد هجمات الجديدة في السعودية.
5: هو كل هذه المعارك تنعكس بالضرورة على أسعار النفط حاتم، لأن المنطقة كلها هي منطقة بترولية، سواء كان في نقلها سواء كان في إنتاجها وتكريرها، وبالتالي المعارك هناك تنعكس بالضرورة على أسعار النفط، وهذا ما هوش في صالحنا حتى احنا كدولة. نختم مع الشروق للعودة المدرسية من وجهة أخرى في اللايون، الطلبة بين فكي المالك والسمسار. رحموا شويه
3: رحموا
5: ورحموا الهادي
3: عائلة
5: الاخر
3: راهو يعني بحاله ربي كلبوا لي باش يوفر الكراء الولد ولا البنت.
5: هذا هو
3: راهو يعني بحاله
5: هذا ماهوش موظف ولا شهار ولا تاجر ولا غيرها ممكن. اما الطلبه الحقيقه في معاناه ومعاناه كبيره خاصه وانه كما تعرف الناس ماهيش تاخو الجهات اللي هما يحبوا يتوجهوا لها. ثم مشكل كبير في عمليه التوجيه وشفناها وهذيك الامكانيات. لذلك الطلبه يلقوا انفسهم بين فكي الملك والسمسار.
3: وربي حوي شكرا نذكر بها البارحة الشركة الوطنية للسكك الحديدية أعلنت مساء الأحد على الباش فيسبوك متاحة تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردمة وعنابة. ووضحت الشركة في البلاغ اللي تم نشره وموجود منشور على صفحة رسمية على الفيسبوك أنه تعليق السفرة سي السفرة هذه بش يستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه بش يتم إعلام الحرفات تباعا بالسنة في النشاط العادي لسير القطار الدولي اللي حرك شوية نقل بين القطرين الشقيقين.
5: هذا هو حاتم.
3: نعم.
5: هذا هو أهم ما جاء في تقريبا الجرائد اللي قدامنا اليوم.
3: شكرا لك خليفة بسالم. كانت هذه جرائد اليوم في قراءتي الخلفون.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: رد للموجة واسمع جوهر الفرح في الطروال، سيدي بوزيد، قصرين، سليانة وصفاقس الشمالية عن 104. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. منال جبلها.
2: أهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. استكمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ. وترامب يلوح بسيناريو فنزويلا في إيران. وفي تفاصيل أخبارنا، المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ مع العودة المدرسية التي تنطلق غدا، حيث كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية. وتشمل الاستعدادات بالخصوص أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الريحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الريحي إن كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25 و30% مقارنة بالسنة الماضية، شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح وتقليص عدد الوسطاء. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية التي يضبطها رئيس الجمهورية. هذا وأعلن الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الحالي، بما سيمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحددة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. وبين الوزير أن التحول الرقمي يعد خيارا استراتيجيا لتونس لتحديث الاقتصاد وتطوير الإدارة وتعزيز تنافسية المؤسسة باعتباره رافع للابتكار ودعم للاستثمار والتشغيل، وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة، موضحة الشركة في بلاغ لها أن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحلفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي.

0: دولية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بإمكانية بقاء الولايات المتحدة في إيران والسيطرة على نفطها، مستحضرا تجربة بلاده في فنزويلا، في تصريحات تتزامن مع استمرار الحرب وتصاعد التحركات الدبلوماسية بشأن أزمة مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تتجه إلى السيطرة على النفط الإيراني على غرار ما فعلته في فنزويلا في حال قررت البقاء، مشيرا إلى أن العائدات التي تحصل عليها واشنطن من النفط الفنزويلي غطت تكلفة الحرب مرات عديدة بحسب تعبيرها. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز بين إيران والدول المطلة على الخليج، وجاء ذلك في بيان للخارجية العمانية وتدوينة لوزير الخارجية بدر البسعيدي غداة رفض بحريني بعد إعلان إيراني عن استضافة السلطنة للاجتماع. فيما قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وأن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. مصادر يمنية تفيد اليوم بإحراز جماعة الحوثي تقدما ميدانيا جديدا من خلال السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، وهي تعد الحاكمة لمضيق باب المندب والسواحل والمناطق المحيطة بالمضيق. ختاما، أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة اليوم، حيث وصل خام برنت إلى 107 دولارات مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بعد هجمات جديدة للحوثيين على السعودية وهجمات إيرانية على سفن في الخليج بالتزامن مع توقف خط أنابيب النفط السعودي إثر هجوم بطائرة مسيرة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه ولدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده وعلى التفافكم حول جوهرتكم. وان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للجميع اللي هي تاتينا هذه البدايه تحت عنوان كبير هو العوده المدرسيه. ان شاء الله كل عام والأسرة التربوية بمليون ألف خير وتلامذتنا وعائلاتنا زادة هي تقري ومستثمرة كان في ولادها حتى دم قلبها على وليداتها. ربي نجحهم وربي فرحهم. صباح الورد من جديد لسيدي خليفة.
4: صباح الورد حاتم. كل المستمعات كل المستمعين في تونس وأوروبا في المنطقة العربية تعبوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسوية. مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمية. اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. بداية أسبوع إن شاء الله موافقة للجميع وبداية سنة مدرسية سنة التعليم الجديدة 26-27 إن شاء الله موافقة للجميع.
3: إن شاء الله يا ربي نقولوا بداية لأنه يعني رأوا اليوم العودة متاع المعلمين والأساتذة
4: الرسمية
3: بداية القراية. نمشي وزاد الأفراح ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 سبتمبر ونستقبل وزاد المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. كيفاش عملوا؟ بعثونا SMS على 85-990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم رقم التليفون وقالونا قيموه منه ومشاركوه معكم في الحصة وكان لازم نهديه له الكادو زادة اللي هو يوميا تهديه جوهرة FM لمستمعينا ومشاهدينا اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم واللي شاركوا معنا والمتمثل في المونجالة الرائعة من سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع فاطمه عبيد. نقول لك صباح الورد يا فاطمه.
6: نهارك اسعد الايام. كيف انك؟ لاباس؟ يعيشك ربي يفضلك
3: يا فاطمه. يعيشك يا فاطمه لك عزيزه وغاليه. استقبلك الخليفه متاعنا الخليفه خليفه هو اللي يستقبلك لله العزيز.
6: يعطيك الصحه يا سي خليفه سي حاتم. عيشكم ان شاء الله. نهاركم اسعد الايام
4: رب يا فضلك ربي. يا فاطمة ومنين كنت يا فاطمة؟
6: أنا من الحمامات. أنا اسمي فاطمة الغالية.
4: اللهم صل الغالية وإن شاء الله ديما غالية
3: يا غالية عزيزة عزيزة غالية زاد
6: ربي يفضلكم. يعيشكم
3: تربيجة فاطمة هذيك هي فماش حاجة أخرى.
6: فماش فما فيفي زادة ولدي والحاج عيطولي فيفي.
3: ربي يخليهم لك وربي يعيشهم زاد فاطمة. مش غناوا عليك أنت ولا أنا من هكا غالد زعمة
6: غنيه
3: عليا ايش غنيه فكرني ترى
6: ان التربيجه ولاد ولادي عيطوا لي نانا
3: نانا باهي. اعطيني ايش غنيه على فاطمه يا فاطمه يا باهي.
6: والله مانيش متفكره ايش خويا ما
3: مش غنى مش غنى القليل قال يا فاطمه يا بنت العم ومش كل المغربي حميد الزاهر هو يظهر لي غنى للا فاطمه ولا انا
6: زمان لا
3: شيء خويا تثبت شيح. عليها شوية تنجم تقولها هكا.
6: لا خويا أنا نعمل أنا ما نجمش يعني سامحني ما نجمش خويا.
3: عندك ألف حق. احنا نغنيه لك عيد ميلادك اليوم.
6: ربي يفضلك وربي نوركم ويعيشكم
3: في عمرك لله.
6: يعيشك
4: ولدي. عيد ميلاد اليوم كداش رقمه
6: اليوم؟ عمري 70 سنة. عرفت عمري 16 سنة. عندي 5 بنات وولاد الكل معرفين.
4: صلي على سيدنا.
6: وولاد ولادي اللي طلعت بيه واللي طلع انجينير واللي طلعت قاضية ونصلي على النبي. والحاج لاباس ما شاء الله. والحاج يتربش بيا هو ولدي عيطوا لي عزوزة.
3: انت ليه والله ليه ان شاء الله في المية والصحة هي
6: يا ربي يفضلك يعيشك
3: يطول عمرك عزيزة.
6: يعيش ولدي العزيز. يعيشك
4: يعيشتم. شكون بعث لنا الاس ام اس وقال لنا عايش؟
6: انا بنتي الكل يحبوني وولدي يحبني لكن عندي طفله مميزه على اخواتها تعزني ياسر تحبوها ياسر. كلمني في النهار بالقداش من مره غالي عليا هذيك عيني هنيده عبيد في جربه ديما تفرحني هكا ديما تفرحني وديما ندعيهم بالخير الكل
3: يخلي. الكل
6: تعرف من وقتاش نقوم من الصباح من ماضي ثلاثة أنا وبهم نعمل الدعاء باش ربي يحفظهم من كل شيء والحمد لله كلهم باهين معايا وهي بالأخص
3: ربي يحفظهم لك وربي يحفظك انت ليهم
6: يفضلك يعيشك ان شاء الله نهاركم زين.
4: وهي اللي بعثت فعلا لفاطمة وقالت لك يا امي الغالية يا نور عيني
3: ربي يحفظها وربي يخليها وصح عليها مدبرتها
4: هذا هو.
3: والصغيرات الكل معناها اولاد لفاطمة الكل مدبرينها
4: ان شاء الله وربي يفضلها
3: عليهم كل يوم تقول لك نقوم 3 متاع الصباح انا والحاج ندعيو لهم ان شاء الله ربي يحفظها لله فاطمة كل عام وتحيه مليون الف خير
4: نمشيو نجاح زعبار نقول لك صباح الوردة للنجاح
7: صباح النور
4: كل عام وتحيه بخير
7: حاج ولدي الله يبارك لك صحتك
4: ربي
3: معاك الخليفة الخليفة سيدي خليفة معاك تصور معناها راك مكش عندك حدث عادي اليوم عندك عيد ميلادك يزمو يستقبلك الخليفة بكله معناها
7: ربي يبارك لكم ربي ينورك
4: يعيشك بفضلك منين تكلم فينا لنجاح
7: من الوردانيين
4: شرفوا بكل مستمعين ومستمعاتنا في الوردانيين كداش عملت اليوم لنجاح
7: اليوم سكرت 60 سنة
3: ان شاء الله في المية والصحة
7: يبارك لك طول في عمرك
3: وهي هي يعطيك صحة البدن وطول العمر هذا ما نتمناه
7: امين يا ربي ربي يبارك
4: مدام شكون عطانا الاسماس والمفاجأة الطيبة
7: والله مش نقول لك اني عندي 5 صغيرات اللي هما بنات وثلاث اولاد اما كثريتها وحده ديما فرحتني وديما الحقيقه تعمل لي المفاجات هذوما وديما هي الكل الحقيقه عليهم هما مميزه عليهم هما ديما مفاجاتها وديما هي بنتي برا في الخارج وما نعرفش
3: شو اسمها بنتك اللي في الخارج
7: بنتي سهير سهير
3: ربي يفضلها وان شاء الله
7: خاطر اي امس عملت لي مفاجاه قلت شنو هذو مش كمل البقيه ولا ما نعرفش
3: ان شاء الله ديما تعمل لك المفاجات السعيده وهي ولا لا سيدي خليفه
4: هي سهير وقالت لك توحشتك برشا
3: ربي يفضلها وربي يحفظها وصح عليها مدبرتها
4: صح عليها
3: رضيت الوالده نتاعها ربي يفضلهم لك الكل وربي يخليها لك وان شاء الله ديما فرحانه وديما نهنيو فيك بعيد ميلادك لله العزيز
7: ربي يبارك لك ربي يبارك لكم وربي ينوركم عاش خويا
3: يعيشك لله نجاح
4: حاتم نختموا مع الصفاء بنتي لي نقول لك صباح الورد لله صفاء
8: صباح الخير
4: كل عام وانت حي بخير يلا
8: عايشة
3: فتك صح سنيني واحدة واحدة بنتي لي معناها اللقب هذي جربي جربي ما نعتقدش بش يكون ما هو الجربي ولا أنا غلط
8: أي جربي جربي
3: يا مرحبا بالجربي
4: شرفوا كل مستمعين في جرب
3: توا من جربة تكلم فينا ولا لا
8: لا من تونس
3: من تونس
4: قوم من صفاء
3: مرحبا
4: يا صفاء
8: أهلا
4: كداش عملت اليوم
8: عملت 18 سنة
4: شباب
3: يعني
4: ما انا محضر روحك غدوه القرايه
8: اكاو
4: هذا هو يا صفاء شكون بعث لنا الاس ام اس وقال افرحوا بها
8: توقع امي
4: شو اسمها امك صفاء
3: اسم امك صفاء شو اسمها الوالده ربي يفضلها لك
8: اسمها لطيفه
3: لطيفه هي اللي بعث به انت بكالوريا شنو الاختصاص
8: علوم تجريبيه
3: علوم تجريبيه المعدل اللي تعديت به من السنه السادسه معناها من
4: ثالثه الباك
3: قداش المعدل انت 12 وسنه في البكالوريا شنو اللي نعملوا زعما
8: قوي
4: الريتم بديت تحضر ولا
3: خدمت شويه في الصيف ولا ما خدمتش
8: خدمت
3: اي وين في جربه ولا في تونس
8: في تونس
3: في تونس ما مشيتش الجربة في الصيف
8: مشيت
3: اما ما قريتش اي يا ربي معاك وربي اسمع شكون اللي بعث وشنو
4: اللي بعث والدتك
3: وش تقول
4: وتقول لك ربي فضلك وجيب لنا الباك سنة
3: قالت لك البكالوري
4: الباك يا بنت
3: خلي تكتمل الفرحة الفرحة تقول في السنة الفارطة يظهلي ولا اللي قبلها زواج خوك والفرحة الكبيرة زادة هدية اللي تستنى فيها هي البكالوريا متاع بنتها العزيزة الغالية ربي يحفظها لك وان شاء الله ديما راضي عليك يا بنتي
4: ان شاء الله يا صفاء
3: شو تقول لها شو تقول لها للوالدة
8: نحب نقول لها ربي يحفظك ربي يطول في عمرك ونحبك برشا
4: نجيبوا الباك
3: والبكالوريا ها
8: ان شاء الله ان شاء الله
3: يلا عندك كادو في انتظارك بتجيب لنا البكالوريا
4: ان شاء الله
3: ان شاء الله ربي ربي يفرحكم دائما وابدا
4: مريم رقيعي كان دارت هنيها اختها مره تقول لك كل عام وانت حي بخير لطيفه موسى من عميره التوازره المكنين هنيها سلفها كمال وسلفتها ليلى ابراهيم قولوا لها كل عام وانت حي بخير
3: مروه اعطينا تصويتك نتاع الباك
4: الباك صفاء بن تيلي. الباك صفاء بن تيلي
3: ان شاء الله ربي ينجح اللي داخلين على البكالوريا لكل سنه، ربي يوفقهم وربي يكون معهم. يلا احنا فاصل قصير ونرجع مع الخليفه اللي يحل كتاب على هذه العوده المدرسيه، فيها ما يتقال على مستوى حاجات جديده وطيبه ورائعه للغايه، ولكن فما دي بوين اوسي يطرحوا خاصه في خصوص النقل، في خصوص لومبلوا دو تون تاع اللي كان مساسين يعرفوه الاساتذه، يقول لك واش عندي وما عنديش، اللي مازال ما عندهمش لومبلوا هذول اليوم ياخذوه، والكمبيوتر هو اللي يخدم
4: الخدمه الكل.
3: الخدمه الكل. شنو هي الحكايه كيفاش وعلاش نشوفوها مع خليفه بسالم ولا ريال بلون؟
9: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
10: publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
11: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
10: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
12: جوهرة
10: publicité.
9: صباح الورد
13: صباح الورد.
9: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. باش نمشي مباشرة لموضوع الساعة، في كل العائلة التونسية تعرفوا زوز ملايين أو أكثر غدوة يرجعوا للدراسة، وإذا كان تحدث على الدراسة والعودة المدرسية انطلقت من اليوم باعتبار عودة الأساتذة والمعلمين، وغدوة نستقبلوا أكثر كما قلنا من زوز ملايين تلميذ، ونشوفوا إيش فيها جديد وما فيهاش هذه العودة المدرسية من خلال الاستضافة متاع المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والثانوية. الإعدادية والثانوية
1: مع بعضهم الإعدادية والثانوية، نعملوا ميزاجور احنا
0: ريم المعروفي اللي باش تعطينا كل التفاصيل متاع جديد هذه العودة.
1: هذا هو حاتم جديد هذه العودة السنة الدراسية 26-2027. شكون معنا؟ السيدة ريم المعروف المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. نقول لها صباح الورد أستاذ.
2: صباح الخير ليكم، صباح الخير لكل مستمعي جوهرة أفان، صباح الخير لكافة مكونات الأسرة التربوية. ونحن اليوم في 14 سبتمبر اليوم الأول من العودة المدرسية التحضيرية، المرحلة التحضيرية باستقبال المدرسين لتسلم جداول الأوقات متاعهم، وأيضا إلى مناقشة بعض المستجدات على مستوى الساحة التربوية.
0: سيدة ريما المعروف المديرة العامة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، أول مرة أعتقد يتسلموا ليزومبلوا متاعهم ليلة قبل بداية السنة الدراسية والقراية، علاش؟
2: هو الحقيقة من عمني ولبديناها العملية هذية، عمني ولتسلموا الجداول متاعهم أيضا قبل اليوم العودة اللي هو يوم 14 بالنسبة للسادة المدرسين. هذية من شأنه أنه يسهل علينا عملية المباشرة الفعلية للتمدرس منذ اليوم الأول اللي هو يوم 15، يعرف روحه شنو المستويات المسندة إليه، يعرف روحه التوقيت متاعه، هو بيده عنده عائلة يبرمج للعائلة متاعه، كيفاش باش تقع ايضا الفروض نتاعو، والى كل هذا الاستعدادات احنا نسهلوها كي نعطيو الجداول في وقت مبكر للسادة المدرسين.
1: على مستوى الارقام، نبداو بمستوى الارقام، قداش عندنا من التلميذ السنه هذه بالضبط في التعليم الاعدادي والثانوي سيده مدير؟
2: بالنسبة للتعليم الإعدادي والثانوي هو باش يكون عندنا 1,146,000 تلميذ بين المرحلتين، إلى جانب 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية. يعني ثم المتوقع عندنا 2,341,000 تلميذ باش يكون متواجد في المؤسسات التربوية.
1: بإطار تربوي خداش عدنا توا احنا في مستوى المربين وبعد تقريب عملية الانتدابات اللي استحدثت جديدة؟
2: عندنا زيادة ب 2,993 مدرس السنة، بلغ العدد الجملي 161,300 مدرس سنة 2026-2027 مقابل 158,400 مدرس سنة 2025-2026، نسبة الزيادة ب 1.9%.
0: بهي والزيادة في المعاهد والإعداديات، هل فما زيادة سواء على مستوى توسعة ولا إحداثات جديدة؟
2: أكيد سنة العدد المؤسسات التربوية بصفة عامة بش يكون 6,178 مؤسسة، بزيادة متاع 18 مؤسسة تربوية تتوزع بين الابتدائي والإعدادي والثانوي. كانوا عاملين 6,160 مؤسسة، كما قلت سنة 6,178 مؤسسة، منهم 1,574 مؤسسة في المرحلة الإعدادية والمعاهد.
0: معناها الأقسام مش تعرف تفرهيدة نسبية هكا، معناها ما عادش نوصلوا نسمعوا ب 40 و 45 في قسم وكل أرقام اللي صعيبة برشا.
2: بما أن ديما عندنا تزايد الحقيقة في عدد التلامذة، تبقى ديما ثم مؤسسات تشهد نوعا ما من الاكتظاظ، نحاول وإحنا قاعدين نبرمجوا في إحداثات أخرى تمس بعض الجهات اللي لمسنا فيها، حتى بالتوسيعات ما وصلناش إلى عملية تخفيض في الكثافة. نحب نلفت الانتباه لأنه إلى جانب الإحداثات ثم أكثر من 1400 تدخل على مستوى الصيانة والتوسيعات صار للسنة الدراسية الجديدة استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. ثم شراءات اقتناءات متاع طاولات مزدوجة بلغ العدد 73 ألف طاولة مزدوجة توزع على كافة المندوبيات توزع على المؤسسات التربوية باش نعاونوا المؤسسة باش تكون العودة متاحة مستقرة عودة تشهد معناها جميع التجهيزات متوفرة إن شاء الله لأبنائنا التلاميذ.
1: الحركة على مستوى النقل يعني حسمت كلية لرجال التعليم أم لا؟ لأنه كل عام في بداية السنة الدراسية ساعات يقول أستاذ العربية ناقص التاريخ الفلسفة غيره هذا نقل ما نقلش يعني المظاهر تلك السنة
2: الحركات الكل صارت بما فيها الحركات الوطنية والحركات الجهوية الحركات الداخلية بجميع أصنافها الإنسانية منها ولا الحركات الوطنية والحركات الداخلية بالمؤسسات داخل الجهة الواحدة وأيضا الحركات الإنسانية كما قلت وقع الفصل فيها إلى جانب عملية تعيين الأساتذة الجدد الانتدابات الجديدة. أنت تعرف اللي أثناء صارت مناظرة خارجية لانتداب مدرسين في الإعدادي والثانوي وأيضا الدفعة اللي تخرجت من علوم التربية فيما يخص المرحلة الابتدائية. بالنسبة للمرحلة الابتدائية تم التعيين متاعهم في المؤسسات التربوية وبالنسبة للإعدادي والثانوي اليوم إن شاء الله يتسلموا التعيينات متاعهم ويلتحقوا بالمؤسسات التربوية.
0: على مستوى البرنامج العام هل فما حاجات جديدة خاصة بالتلميذ نشير لها أو زاد علاقة المؤسسة التربوية بالأولياء؟
2: أكيد هو ما نعرفش كان شفت المنشور العودة المدرسية منشور العودة المدرسية حكي برشا على العلاقة مع الأولياء على تنظيم هذه العلاقة باش نتجنبوا عمليات التشنج ولا بعض الإشكاليات اللي لاحظناها تصير في علاقة بزيارة الولي للمؤسسات التربوية وفي مقابلته لإطار التدريس. هذا الكل ضر في شأنه مذكرة منشور من السيد الوزير فيه العديد من التوصيات إلى السادة مديرة إلى السيدات والسادة مديري المؤسسات التربوية بجميع أصنافها. ثم أحداث آخر أنا يسرني جدا أني نحكي عليه اللي هو أحداث نتاع فضاء خصوصي المركب الرياضي والثقافي بالقيروان. أثناء تعرف هي وزارة التربية تخدم على المقاربة الثقافية الرياضية واللي هي في علاقة بتهذيب السلوك واللي هي زادة من شأنها أن تساهم في التنشئة الصحيحة لأبنائنا التلاميذ. مع مستهل السنة الدراسية هذه إن شاء الله مش يكون عندنا مركب جديد ينضاف إلى بقية المركبات في هو مركب من أعلى تيرا على مستوى البنية التحتية من حيث ما يتوفر فيه من فضاءات رياضية وفضاءات نجم نعمل فيها الأنشطة الثقافية على مستوى مدينة القيروان
0: في معناها في قلب القيروان ولا خارج شوية من القيروان؟
2: في القيروان في حوض متاع مؤسسات تربوية باش نجم تنتفع به مجموعة من المؤسسات التربوية.
0: واضح معناه قريب لكل المؤسسة التربوية. فما حويش يقولوا عليها لي بارون سنين نقل يطلب بارون النقلة متاع من ليسي يقولوا له لا راهو الكمبيوتر ومازال ما عملش الكمبيوتر وكذا مانيش فاهمين شنو هي العملية دي خاصة في خصوصا التلميذ تلقاه الليسي اللي طالب النقلة ليه راهو 200 متر ولا يا سيدي 1000 متر على الدار في حين الاخر 3000 ولا 4000 متر على الدار ولا اكثر. معناه
2: هو في عملية توجيه تلامذة الحقيقة رأوا احنا الراعي والمسافة وهو يسير التوجيه متاعهم لأقرب مؤسسة تربوية تكون موجودة بارابور للمؤسسة اللي كان فيها في المرحلة السابقة. إذا احنا هم عملية التوجيه تصير بين من الابتدائي للإعدادي وفي السنة السادسة في نهاية السنة السادسة وإلا في السنة التاسعة إلى السنة الأولى في للالتحاق بأحد المعاهد الثانوية. فإنه هي عملية التوجيه أصلا تصير مراعاة للحوض اللي يدرس فيه التلميذ هذاك. تبقى ديما ثم حالات استثنائيه نتاع نقل الولي ينجم ينقل حتى السكن نتاعه عمل الولي ايضا للضروره لهنا هذه كل هي مطالب طلبنا انها تتصب على منظومه الحياه المدرسيه الجديده. انت تعرف منظومه جديده يلزمنا نصبر عليها شويه في بعض الاجزاء نتاعها اللي مازالت تتطور بالاستعمال بالحالات اللي باش تصير على مستوى الطلبات. تبقى احنا العديد من الطلبات وقعت التلبيه نتاعها نتاع نقل وخرجنا النتائج نتاعها. يبقى الولي لازم يدخل الفضاء ويشوف العملية هل تمت نقلة الابن نتاعو ولا لا. دراسة الدراسة تتم بين في المؤسسات التربوية

0: Avec les Sport sur Jeune
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: صباح النور صباح الورد 4 اهداف في الدفعه الثانيه من الجوله الرابعه ذهاب للبطوله وشبيبه العمران تواصل تالق نادي حمام الأنف ينهزم أمام الترجي الرياضي التونسي هدف لي صفر هدف مروان الصحراوي دقيقة 56 ريجي كعب مدرب الترجي وانتصار فريقه في حواره مع زميلنا رضا الخليفي
5: Very difficult match because the field here it's very small. It was not in the very good condition that we can pass the ball and we can play from behind. We have to adapt very fast and I think we win today and this is the most important thing. We have two, three more chances. I think very big chances to score one more goal. It was not the case today, but I'm happy our team today didn't receive any goal, and this is very good.
4: ريجي كاب مدرب الترجي قال ماتش صعيب لقينا برشا صعوبات خاصة وأنه الملعب صغير خلقنا برشا فرص والحاجة الإيجابية أنه لأول مباراة ما نقبلوش أهداف شمس الدين الذوادي مدرب نادي حمام الأنف كنا نستحق نقطة التعادل
6: أنا بالنسبة معناها الملعبية طالب منهم خاصة في الملعب تيانا رانا باش نصنعوا لعب ونحاولوا معناها نجيبوا نقاط تيانا خاطر 3 بوان تاع اليوم معناها باش ينافسونا بالقدا معناها كانوا اليوم باش ينافسونا بالقدا في لي دو ماتش لي دو ديفيت كنا الناس كل عاقلين العزم باش ياخذوا نقاط على الأقل نقطة عادل لا غالب معناها سير بالاريتي تروزيام ماتش تاعو نقبلوا سير بالاريتي حاولنا نبهنا خدمنا في ليزونترينمون لا غالب معناها الفوت قاعد تعاود ان شاء الله في الماتشات الجايين نحاولوا نصلحوا الاخلاط نتاعنا ايكيب ناقصها شويه اوتوماتيزم فما لاعبيه معناها ليزيترونجي قاعدين بشويه بشويه تصير تاقلم نتاعهم ان شاء الله في المستقبل كما قلت لك ان شاء الله نشوفوا الفريق مخير ان شاء الله
4: أولمبيك باجي يتعادل مع تقدم سقيط الدائر هدف لهدف تجمو كل الباجية دقيقة 45 محمد علي العمري يعدل في الوقت البديل من الشوط الأول شبيبة العمران تفوز على نجم المتلوي هدف لي صفر هدف بلال التويت دقيقة 40 عبد السلام بحوش الهدف هو الانتصار على ملعبنا
7: قاعدين نحاول باش ما نخسروش على ارضيه ملعبنا او نعدلوا الحقيقه عاقدين العزم باش ديما معناها ان شاء الله معناها نعملوا انتصارات في الملعب نتاعنا اليوم شبيبه العمران كل مره تاكد اللي كون راهو فريق معناها قاعد يخدم وقاعد ينتصر ونزيد نعاود احنا البطوله نتاعنا راهو مع الفرق اللي كيفنا
4: الترتيب وبطبيعة فما مقابلات مؤجلة وفرق منقوصة من مباراة فرق منقوصة من زوز مقابلات المرتبة الأولى الترجي 9 نقاط تقدم تسقيط الدائر المرتبة الثانية 8 نقاط المرتبة الثالثة نادي البنزرتي شبيبة العمران 7 نقاط المرتبة الخامسة نادي الإفريقي 6 نقاط المرتبة السادسة الاتحاد الرياضي المنسيري 5 نقاط المرتبة السابعة النجم الساحلي اتحاد بن قردان مستقبل المرسى الملعب التونسي 4 نقاط ترجي جرجيس نجم المتلوي المرتبة 12 3 نقاط المرتبة 15 أمل حمام سوسة نقطة المرتبة 16 نادي حمام الأنف صفر من النقاط بالنسبة للمقابلات المؤجلة بعد غدوة الأربعاء اتحاد بن قردان النادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنسيري مباراة باش تدور في جربة الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي النادي الإفريقي لحد 20 سبتمبر نواصلوا زاد ما ثماش بطولة نواصلوا مع المقابلات المؤجلة النادي الإفريقي ترجي جرجيس النادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي البنزرتي الفرق التونسية تعرفت على منافسيها في الدور التمهيدي الثاني واللي يسبق دوري المجموعات في المسابقات الإفريقية دوري أبطال إفريقيا السواحلي الليبي واجه الترجي الرياضي التونسي ذهاب في ليبيا الإياب في رادس مازامبيل كونغولي في نفس المسابقة يواجه النادي الإفريقي الذهاب في الكونغو والإياب في رادس المقابلات بين 17 و 24 أكتوبر في مسابقة كاس الكاف الترجي جرجيس يواجه ريال باماكو المالي الذهاب في تونس والإياب في مالي فريق أمادو

0: ديالو الإيفواري يواجه نادي رياضي صفاقس الذهاب في الكوت ديفوار والإياب في صفاقس. النادي رياضي صفاقس كان انتصر البارح في الطيب المهيري في مباراة دار دون حضور جمهور على شوتينغ ستارز النيجيري هدفين لصفر. تأهل يتحدث عليه المدرب المساعد للسي اس اس عبد الكريم النفطي.
1: الحمد لله على كل شيء، تحية لجماهير النادي رياضي صفاقس الحقيقة اللي كانت موجودة اليوم دفع كبير في قدام النزل وقدام الملعب الحقيقة احتفالية كبيرة. قشعر بدينا الحقيقة ذاك الدفع الكبير اللي كان فما شوية استريس شوية فما ضغط لكن متعودين به في سيرتو في التور هذوما. الحمد لله نقول أنا جلوبالمون الاوبجيكتيف انه نتعديو دوزيام تور وبعد نمشيو لليبول قدرة ربي. فهمت نعرف فما برشا ضغوط على الملاعبين اللي ما بين عندنا دي جور اكسبيرمونتي الريتم اليوم بدنيا كنا خير برشا بارابور لي ماتش. اليوم سيزيام ماتش احنا اللي نورمالمون نلعبوه في البريباراسيون مش نعمل تعلى راهي مش تعلى الاكثر الاقل، لكن انا نشوف الفريشير فيزيك قاعده اليوم من ماتش لماتش قاعده تتحسن. لي زوكازيون موجودين اوكي، لكن طبعا اللعب نتاعنا مازلنا نستناو فيه ومازلنا نحب نشوفه مخير هكا ومش نشوفه قد ربي مخير من هكا. ليفكتيف ريش الحقيقه اليوم اللي التاهل موجود ما حكايه عاديه راه ماهوش حاجه كبيره. نادي صفاقس جماعه كبيره الافضل على مستوى كاس الكونفدراليه في على المستوى الافريقي يعني حاجه عاديه جدا. الحاجه اللي نقصتنا اليوم الحقيقه هو الجمهور كي تلعبوا بكلوش يصير.
0: بعد بلغ نادي رياضي صفاقس اللي أدن فيه العنف والأحداث اللي صارت في مباراة كرة السلة الودية بين ضد شبيبة القيروان في قاعة عزيز ميلاد، هيئة شبيبة القيروان أصدرت بلاغ عبرت عن أسفها وندت بكل أشكال العنف وأنه اللي صار لا يمكن اختزاله في موقف أحد الجانب وتحديد المسؤوليات يقتضي الوقوف على كامل ملابسات الواقعة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل استكمال التحقيقات. الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد يخسر ضد مانشستر سيتي هدف لصفر. السيتي بعشر لاعبين منذ دقيقه 23 بعد اقصاء فودان. الدوري الاسباني الانتصار الخامس على التوالي لبرشلونه يربح ليفانتي 4-2. ريال سوسيداد يخسر ضد اتلتيكو مدريد 3-0. الدوري الايطالي نابولي يربح بولونيا 0-0. ساسولو يفاجئ جوفنتوس في الوقت البديل من المباراه ويتغلب عليه 3-2. والجزائري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه.
2: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
3: كويسة ولينا قاسين برشا على بعضنا. هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
4: جوهرة
5: publicité.
6: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
7: وحدو في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
4: جوهرة
5: ببليسيتي.
8: صباح الورد
9: صباح الورد
8: انتو ما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الليل الجمعة.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. نهار السبت ولا حد والله حكيت مع بعض لخيان اللي يقول لك كلنا متشوقين، ماذا بيا نمشي أنا والعائلة، ماذا بيا نبعث الوالد والوالدة للعمرة. والتوانسة يحبوا برشا العمرة ويختاروا أنه يمشيوها على طوال العام، على طوال الموسم. هذيك علاش نعود للتذكير برحلات العمرة وأجواء زيارة البقاع المقدسة من قبل التوانسة اللي في الحقيقة كل عام يمشيوا بأعداد كثيرة وكبيرة، والقلوب ديما تقعد متشوقة لزيارة بيت الله الحرام. لكن نعرفوا التونسي قبل ما يمشي ديما يفركس ويسل ويثبت، وديا محور حديثنا البارحة مع بعض الأخيان اللي قابلتهم. يتحرى مليح التونسي قبل ما يدفع باسبوره وفلوسه، رغم أنه فما بعض الشكايات شفناها ساعات على وسائل مثلا التواصل الاجتماعي، نشوفوا ونقراوا شهادات متاع ناس يقول لك بدلونا البرنامج، ما لقيناش اللي تفهمنا فيه، غشونا، حصلونا الى اخره. هذيك علاش لازم المعتمر قبل ما يدفع فليساته لازم يختار ويثبت ويطلب، خاصه عاود ونسطر، عقد عمره مصحح من عند الوكاله اللي ناوي يمشي معه. براء فواياج لو تري بون بلون اللي جربوه بارشة توانسة، وحسب صبر أراء تعتبر واحدة من أفضل وكالات الأسفار في تونس من حيث جودة الخدمات. وتنجموا تدخلوا للصفحة وتسمعوا بوذنيكم وتشوفوا بعينيكم شنو قالوا الناس اللي مشاو مع براء فواياج.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: وبراء فواياج قل لكم اليوم مازالوا بعض المقاعد فقط لرحلة 24 أكتوبر، واللي حب يخلط ومتشوق البيت ربي معليه كان يكلم اليوم براء فواياج قبل نفاذ المقاعد. برشا مفاجآت في انتظاركم، برشا مزارات خاصة إكسلوزيف موجودة كان عند براء فواياج، ثلاثة والأربع مرافقين على ذمتكم في الرحلة الواحدة، فطور الصباح ليلة الإقامة في المدينة وعشاء في المدينة ليلة المغادرة، زوز فليجات لكل معتمر مع جارانتي عامين، سكادو لكل معتمر، التنقل من وإلى المطار هذا في تونس على حساب الوكالة، يعني دلال وسيرفيس أكثر من هكا ظاهر لي ما فماش. هذاك علاش نقول لكم اللي يحب يمشي للعمرة ويتمتع بالعمرة متاعه، ونسطر على يتمتع بالعمرة متاعه، لازم يمشي مع براء فواياج. براء فواياج تضع على ذمتكم مندوبين في خدمتكم على مختلف الجهات في تونس. مرحبا بكم، رقم تنجموا بالتليفون فقط تتواصلوا مع المندوبين متاع براء 70 550 020. نعود لكم 70 550 020. عندنا 21 881 882، 21 881 882، وعندنا 21 882 881، 21 882 881. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: صباح الورد، صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
3: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: المثال متاع التوانسة المعروف جدا بربي ذكرني به خليفة من المرسى نقذف بدينا قذف باهي برشا من المرسى معناه الموسم الدراسي ينطلق اليوم بالنسبة للسادة والمعلمين هكا ولا لا هكا وغدوة لا تلم
1: في اليوتيوب بدا راهو على فكرة
0: هذيك ينوتر بير دو مونش مانيش نحكي عليها باش نحكي توا على الدعوات لوقفات احتجاجية اليوم من طرف الأسد
1: أي في بعض المندوبيات التعليم
0: علاش كيفاش وقتاش شنو اللي صار مازلنا ما بديناش يا ربي العمل عليك خلنا نبداو ما تكونش هذه عملية باش تعطينا عام آخر من التوتر بين النقابة وبين الإدارة
1: إن شاء الله لا احنا ديما نتفائلوا خير ونقول إن شاء الله سنة دراسية فيها القراية والنجاح ومعناها ما يرضي التلامذة الأولياء وحتى المربين كذلك هذا مش نقوله حتى المربين لأنهم عماد العملية أكيد. التربوية أكيد. تقريبا وعصبها الرئيسي
0: هاي البلاغ متاع الوقفة الاحتجاجية
1: في بعض المندوبيات شفنا هذا أي في بنزرة في سليانة في صفاقس هك علاش احنا في إطار المتابعة مش نحاولوا نعرفوا علاش وكيفاش وين بضبط هذه الوقفات
0: يلا المتابعة مع نقابة التعليم الثانوي متابعات باش يكون معنا سي محمد الصافي الكاتب العام لجامعة التعليم
1: الثانوي اللي نقولوا له صباح الورد سي محمد
2: اهلا وسهلا صباح الخيرات لكم ولكل مستمعيكم
0: ان شاء الله عودة ميمونة وان شاء الله بيتألق والنجاح لوليداتكم ولكم انتوما في رسالتكم التربوية لكن سي محمد ده سؤال اللي يطرح روحه مازلنا ما بديناش يا ربي الأعمال عليك نبدأ بالوقفات الاحتجاجية شفم عليه سي محمد
2: اولا كما انت تقدمت بالتهاني معناها لكل المربيات والمربين ولأبنائنا التلاميذ انا بدوري بطبيعة الحال نضم صوتي لصوتكم باش نتقدم في هذا الاستحقاق الوطني واعني العودة المدرسية وهذا العرس معناها التونسي كما نسميه دائما بعبارات التقدير والإكبار لكل المربيات والمربين ولكل أسلاك التربية وبالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ أنا والله شدني الانتباه معناها في اللي قلته أخونا حاتم وأخونا خليفة في علاقة بأنه شنو اللي صار معناها وكيف أن العودة لم تنطلق بعد ونحن ننفذ ونفذنا في الأيام الأخيرة نأخذ على سبيل المثال في القيروان معناها وقفات احتجاجية واليوم تحديدا لماذا اختيار 14 سبتمبر لتنفيذ هذه الوقفات احنا حتى بالقياس بمنطق استمرارية الدولة واستمرارية أيضا العلاقة بين الطرف الاجتماعي والسلطة احنا اللي نعرفوه وكنا على المباشر معاكم في اكثر من مناسبة ان قنوات الحوار قد اغلقت بيننا وبين سلطة الاشراف وتحديدا في علاقة بوزارتي التربية والشباب والرياضة بمعنى ان لنا متخلدات في علاقة بهاتين الوزارتين وان هذه السلطة قد اغلقت كل امكانية للجلوس الى طاولة المفاوضات وانتم تعرفوا حق المعرفة أننا دعاة حوار ودعاة تفاوض ولكن لا يعني أن نكون دعاة حوار وتفاوض أن معناش أساليب أخرى لنفرض بها حقنا وهو حق مشروع في الدستور وأعني الحق النقابي والآليات الموجودة بالنسبة إلينا هي النضال الزمن النقابي اليوم ليس زمن الرخاء زمن النقابي اليوم بالنسبة لنا هو زمن النضال
0: إذا كان نفهم من كلامك هذا التصعيد لهنا بشي يولي زمن النضال وبش ناضله فهذه البداية الوقفات الاحتجاجية لربما ماشيين نحو تصعيد آخر والإضراب في هذا الموسم الدراسي الجديد اللي احنا ما نتمناوش هذا يا سي محمد الصافي لأن وليداتكم اللي يقرأوا عندكم في حاجة لكل ساعة بش يقرأوها
2: احنا اكيد اننا لا ننادي لا بالوقفات الاحتجاجية ولا بالإضرابات وغيرها من الأشكال النضالية إلا في أطر اللي تسمح بها قوانين المنظمة وأعني الهيئات الإدارية هي اللي تصدر معناها قراراتها ولكن أيضا خلي الرأي العام يعرف علاش احنا اليوم معناها قبل يوم من العودة أبنائنا التلاميذ لمقاعد الدراسة ننفذ هذه الوقفات الاحتجاجية لأنه حقيقة طفح الكيل لأن استحقاقاتنا في علاقة بهذه السلطة معناها أصبحت في طي النسيان، لأنه كي نشوف أنا معناها زميلاتي وزملائي في الزيادة عن النصاب، في إثقال كاهل معناها أبناء الأسرة التربوية بساعات إضافية، في أنه التعامل
0: الجداول فما ساعات إضافية تعطى للأسادة زملائك، هذا هو
2: عندنا هذا مش السبب الوحيد.
0: أعطيني الأسباب، حوصلهم لي سي محمد أسراف
2: بعجالة. حوصل الأسباب أنه هذه السلطة أولا معناها منعتنا ورفضت بأن نكون طرفا في حركة النقل. منذ سنتين لم نشارك في حركة النقل لا جهويا ولا مركزيا، وحتى اللجان الإدارية المتناصفة اللي القانون يضمن لها ويكفل لها باش تكون حاضرة في الحركة الوطنية وتقريب الأزواج والحالات الإنسانية، الوزارة لم تدعو أيا كان من اللجان الإدارية المتناصفة. عندنا استحقاقات مالية في علاقة باتفاق 2023، عندنا بنود لم تنفذ بعد من اتفاقيتي 2019 و2023، عندنا أيضا خروج وزيادة عن النصاب، لأن الوزارة عاجزة عن سد الشغورات في هذه المؤسسات التربوية.
1: سي محمد المتابع تو يقول طبعا. سي محمد المتابع تو يقول هي مطالب تقريبا تخص كل الأساتذة، علاش الدعوات في بعض المندوبيات ما هيش في كامل تونس، علاش مصادرة باسم الجامعة العامة للتعليم، يعني كانوا قرارات جهوية داخل المنظمة ما هيش قرار الجامعة.
2: أولا بالنسبة لنا احنا كل جهة ولها خصوصياتها، وبطبيعة الحال معناها التحركات هناك تكون بالتنسيق دائما بين الفروع الجامعية ونقاباتهم الأساسية والجامعة العامة، علما وأنه عديد الفروع الجامعية إما أنها معناها أنجزت ندوات إطارات معناها في الجهات متاعها، أو أنه من حق الأسلاك التربوية أيضا وتحت معناها خيمة الاتحادات الجهوية أن تعقد جملة من الاجتماعات، وهذا اللي يقع. والجامعة العامة بما تيسر لها في ظل التضييقات المالية على المنظمة تنقلنا حيث أمكن أن نكون طرفا، والعبرة في نهاية المطاف هو أن الجهات اليوم بدأت تعبر عن تذمراتها وعن قلقها وعن شجبها لهذه السياسة التي يراد من
0: وراءها. واضح أن الجهات تحركت اليوم وفما حتى القروان سبقت وغيرها، لكن السؤال الأخير اللي نختم به لأن الوقت وفاء، سي محمد الصافي، هل هذا يعني كونه ماشيين نحو إضرابات في هذا الموسم الدراسي الجديد 26-27 وعدم القيام بالدروس للتلامذة؟ هذا ما نسألوه بكل وضوح.
2: احنا مش معناها غايتنا انه ما نقوموش بدروس،
0: ما قلناش غايتكم هل ماشي معلومة هل ماشي لهذا ولا ما قلناش غايتكم.
2: احنا هذه رسالة اولى لسلطة الاشراف وستليها تحركات اخرى عندما ندعو الى عقد هيئة ادارية، والهيئة الادارية سيدت نفسها بان تعلن وأن تعبر عن الأشكال النضالية الممكنة، وهذا النضال هو الشعار الذي رفعناه نحن كقطاع تعليم ثانوي ورفعته الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة.
0: شكرا لحضرتك محمد الصافي الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي. نتمنى كونه ما نوصلوش إلى هذا القرار من الهيئة الإدارية أنها نمشيوا لإضرابات داخل الموسم الدراسي، قد ما نقراه ساعة من فلت حتى ساعة قد ما وشوية باش نخلطوا وولادنا ياخذوا
1: كملوا برنامجهم
0: كاملا
1: وياخذوا كفاياتهم
0: المطلوب. ميزي ما فلتنا دروس
1: إن شاء الله
0: ما يصيرش هذا. إذن المتابعة تلقاو الفيديو للمتابعة والتفاصيل وش قال سي محمد الصافي على الباج متاعكم باج جاورة FM. يلا فاصل ونمشي مباشرة للميتيو وابقاو معنا راجعين إن شاء الله. أصبحكم زين.
3: عدل الموجة ونسمع جاورة FM. يفوز الحمامات سود وزروة على 105
4: مع أورانج. recharge. Boostez le rentrée avec le Maxbox 5G.
5: Bah des 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani akthar internet ou akthar sur'a lel fourja ou l'qraya ou l'game. Tu branches menna, connecte bel waqt menna. Hada lkol bahsen souq. Et 69 dinar ou 900, fi'ou 99 dinar ou 900 fi chhar.
4: Mais la fiche t'stanna. Emchi l'aqrab boutique Orange ou boostez le rentrée avec Maxbox 5G. عندك أورانج.
6: في مونوبري ليز اوفر امباتابل وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم اوفر الدوخ ثلاثه براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم اكاهو ومعاهم الرابعه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه.
7: مونوبري ديما معك.
8: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي. خليك سبق عصرك.
9: جوهرة أفلام
10: بمليسيتي.
11: صباح الورد.
12: صباح الورد.
11: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: ميتيو على جوهرة FM.
1: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجة الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي أدعوهم وأدعو أيضا كل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين إلى نشرتنا المفصلة واللي نمشوا فيها للخريطة الموحينة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، ونشوفوا طقسنا اليوم ما يميزه طقس بداية هذا الأسبوع. طقس الاثنين 14 سبتمبر 2026 يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب سواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال. تتراوح الحرارة قصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. نمشي مع بعضنا للخريطة اللي وقع تحينها كما قلت لكم منذ قليل، هي في حدود 7 صباحا و 53 دقيقة، وش تعطينا؟ تعطينا تقريبا طقس متميز بدرجات حرارة مروحة جدا في الفترة الصباحية، إذ تتراوح أقل الدرجات فيها في الكيف 23 درجة، 24 في القاسرين، 25 شندوبة وبيجة، 28 في بنزرت وتونس الكبرى، ثم 27 زغوان، 28 سوسة، 29 في المستير والمهدية، و30 نلقاوها في صفاقس. أعلى الدرجات هي 30 درجة اللي نلقاوها في صفاقس، ونلقاوها أيضا في برج الخضرة. إذن درجة حرارة تراوح اليوم في الصباح بين 23 و 30 درجة، مع الملاحظة المهمة اللي يسألوا عليها أغلبية التوانسة، فما أمطار، فما أمطار هي في نابل، في ولاية نابل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متوسطة، وأيضا في ولاية مدنين سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. بقية الولايات مش تعرف بين سماء صافية إلى على الشريط معناها الساحلي باش تكون سحب عابرة لا غير، معناها في أغلب الولايات كما صفاقس سحب عابرة، المهدية، المستير زاد سحب عابرة 29 درجة قلت عليها، 28 زاد سحب عابرة بعد ظهر هذا اليوم في سوسة، تونس الكبرى سحب قليلة، بنزرت زاد كيف كيف سحب عابرة، ثم العديد من المناطق باش تكون والولايات سليانة و والكيف وأيضا القروان ومعهم القصرين سماء صافية بأتم معنى الكلمة، هذا في الفترة الصباحية. بعد الظهر هل تتواصل هذه الأمطار ولا لا؟ منش الراء على طول الشريط الساحلي الأمطار إلا في ولاية نابل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة اليوم. بقية ولايات الجمهورية تعرف كما سوسة سحب عابرة لغير هي، والمستير زاد سحب عابرة لغير، والمهدية و30 درجة سجلوها في كل من سوسة والمستير والمهدية، 30 درجة زاد نقاها في بيجة، ثم 30 درجة نقاها في بنزرت، تونس الكبرى 31، 29 قلنا عليها نابل وامطار، 32 في زغوان، 33 صفاقس، 34 درجة في القيروان، 34 زاد في توزر، و34 في قبلي، و34 في برج الخضرة. إذا كان نحاول نلقى درجة الحرارة متاع بعد الظهر تتراوح بين 29 درجة أقل الدرجات هذه في القاسرين وسماء صافية، وأعلى الدرجات شنقوها في القروان 34 هي، وأيضا في توزر 34 وبرج الخضرة 34 وحتى قبلي 34 درجة. الأمطار ما هي موجودة، كان في ولاية نابل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة بعد الظهر هذا اليوم. في الليلة الفاصلة، ليلة معناها هذه الفاصلة بين اليوم والثلاثاء، درجة حرارة مستحبة توصل ل 18 درجة في الكيف، أقل الدرجات 18 درجة، وأعلى الدرجات اليوم باش تكون 29 درجة في توزر، مرورا ب 25 في بنزرت، 24 في كل من تونس الكبرى وفي نابل وفي زغوان، 25 في سوسة، 27 مستير والمهدية، 28 في صفاقس وأيضا في قابس. هذه درجات حرارة حراره ليليه مستحبه ما تسحقش لا كليماتيزور لا حتى شيء. نشوفوا غدوه نهار الثلاثاء باش تاخذوا زاده فكره على بدايه الاسبوع فما امطار ولا ما فماش. فما امطار غدوه نهار الثلاثاء باش تكون على المناطق الساحليه بشكل خاص. تبدا هذه الامطار في بنزرت سحب احيانا كثيفه مع امطار ضعيفه، ثم نلقاو في نابل زاده سحب احيانا كثيفه مع امطار متوسطه غدوه، سوسه سحب احيانا كثيفه مع امطار ضعيفه، هي والمستير والمهديه زاده سحب احيانا كثيفه مع امطار ضعيفه، ومعهم صفاق زاده سحب احيانا كثيفه مع امطار ضعيفه، ودرجات حراره غدوه زاده مستحبه معناها اقل الدرجات 22 درجه بعد الظهر في الكيف، وتوصل اقصى الدرجات 30 درجه نقاوه في مدنين وفي برج الخضرة وزاده في توزر. معناها الطقس يعمل الكيف نتاع قرايه باتم معنى الكلمه. حتى الامطار ربي يرحمنا بها راهي في مستويات طيبه، ماهيش كالامطار الغزيره اللي تقلق على مستوى العوده المدرسيه سواء في التنقل ولا شو مش نلبس ولا اصحاب نهز ولا ما نهزش. لا، طقس مستحب يشجع على العوده المدرسيه وعلى الدراسه، وان شاء الله كل عام والاسره التربويه والاسر التونسيه بمليون الف خير.

0: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: والله مفرحة قلوب التوانسة ام جي كل يوم، وام جي قريبة بارشة من التوانسة. هي القرب بيتمي معنى الكلمة، البروكسيميتي بيتمي معنى الكلمة، نشوفوه مع ام جي. علاش نقول في الكلام هدايا اللي احنا نعرفوه، لكن نحب نقوله باش نقول مرسي وشكر وبارك الله فيكم يا ام جي وبرافو عليكم، انه في نطاق مسؤولية المجتمعية متاعكم انتم اللي قاعدين تجتهدوا في القيام بها على مدار السنة، منها حتى في العودة المدرسية توصلوا إلى عدة ولايات داخل الجمهورية إلى جانب العاصمة وغيرها من المبادرات الإنسانية اللي تعمل الكيف. فما مبادرة كنا حكينا عليها، أهالي توزر العزاز الغالينك الناس الطيبين خرجوا وقالوا احنا ننظفوا بلادنا، هذيك دارنا وهذيك بلادنا، وفي الخرجة متاعهم عملوا حملة نظافة رائعة للغاية وكانت ناجحة بشكل كبير، لكن كانوا في حاجة لبعض المستلزمات متاع نظافة ومتاع غير ذلك. شكون القاو؟ القاو ام جي معهم، وتشوفوا في الهدايا اللي قدمتهم ام جي هدايا بيتم معنى الكلمة متاع مستلزمات التنظيف لأبناء توزر الرائعين وبناتها واللي قاموا بمجهود يذكر فيشكر. نجاح هذه العملية نحب نهني أهالينا في توزر، برافو على شبابنا وعلى مجتمعنا المدني المتحرك الجيد اللي خاف على بلاده وعلى أرضه وعلى داره، هذيك دارنا الناس كل قال الآخر. ثم حب برافو بالبي ماجيسكول لي ام جي اللي كما قلت داخل الجمهورية وين ما كان التونسي هي معاه تساند وتقوم بواجبها المجتمعي وتساهم في هذه المبادرات الرائعة مهما كانت البعد على العاصمة. نلقاو ام جي اللي بارتو وواصلة باش تقوم بواجبها نحو تونس ونحو التوانسة ونحو بلادنا. انكور يو فوا ميرسي ام جي.
0: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: صباح الورد، صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح
4: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: Jawhara FM. Téléchargez notre application Jawhara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawhara FM dit Mamad à l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: مع أورانج بوستي الرونتري بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دو بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معاه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
2: ملافاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الرونتري بالأفريات
3: عندك Orange.

0: وحده في الكادوات. سكاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء. جوهره
1: بوبليسيتي. صباح الورد، صباح الورد. انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. توا سيفيني بدينا نحكي والعودة المدرسية بدأت، راهي بعودة الأساتذة والمعلمين للمدارس والمعاهد والإعداديات وغدوة التلامذة، وبدينا نحكي وزاد أوسي في العائلة التونسية وحتى الموضوع المطروح على مستوى البلاد ككل. نتحدث على جودة التعليم، نتحدث على معناها تكنولوجيا التعليم. شو معناها تكنولوجيا التعليم؟ الجودة فهمناها، هذيك ليش حبينا الطرف الآخر اللي هو المختص واللي قاعد يقوم بدراسات واللي أيضا يخدم في المجتمع المدني يكون حاضر معنا بهذه المناسبة، وهذاك علاش استدعينا الأستاذ سليم قاسم الخبير الدولي في جودة الجودة أولا وتكنولوجيا التعليم، ثم هو رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
5: سي سليم قاسم منورنا سي الأستاذ.
6: ينورك سي حاتم، بارك الله فيك. سعيد بأن نكون معاكم أنت وسي خليفة. تحية لكم، شرف كل لي، وتحية أيضا لمستمعات ومستمعي جوهرة أفام، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة لكافة أفراد الأسرة التربوية الموسعة.
5: نستقبلوها بحويشتين العودة المدرسية، فما اليوم وقفات احتجاجية لبعض الأساتذة في بعض المندوبيات، مش الكل لأنه عملوا على دفعات حسب ما فهمت، فما توتر هكا شوية عندهم في خصوص استحقاقاتهم. العودة زادت تتزامن وسي مع حديث مهم جدا عند التونسيين وفي انتظار نتائجه، هو المجلس الأعلى اللي سير انطلق في العمل متاعه للتربية. لهنا نوليو نحبوا على جودة التعليم، ما معنى جودة التعليم وكيفاش لابروش المقاربة متاع جودة التعليم في تونس حسبكم انتوما كخبراء دوليين وكمختصين في هذا المجال؟ سيسلي،
6: جودة التعليم عندها أكثر من تعريف، ولكن بالأساس نحكيه على جودة المخرجات. فما جودة التمشيات، كيفاش شنو قاعدين نعملوا احنا بالضبط، ولكن في نهاية المطاف ما نقيسه باش نعرفوا فما جودة وفما أداء رفيع المستوى لمنظومتنا التربوية ولا، هي جودة المخرجات، بمعنى وليداتنا وبنياتنا اللي قاعدين يتخرجوا اليوم من المنظومة التربوية، هل زودتهم المنظومة هذه بالمهارات والكفايات اللي تخليهم ينجحوا غدوة ويكونوا عناصر إيجابية لذواتهم؟
5: هل جاوبنا على هذا السؤال ولا ما تروح فقط للسؤال؟
6: يعني ما فماش عملية قياس دقيقة وعلمية وموضوعية، هذا يلزمنا نقولوه
5: ونعترفوا فيه. لكن اللي نلاحظوا فيه قاعدين نلاحظوا كونه التلميذ تبارك الله عليه في الحفاظة، أول انتهى الامتحان طيب شكل الحفاظة هذيك، وفي بعض الأحيان راهو الأم تحفظ أكثر منه لأن هي تحافظ فيه.
6: ما هو علاش؟ لأنه طوال تو تقريبا أكثر من عقدين من الزمن انزلقنا بشوية بشوية إلى منظومة تلهث وراء الأعداد. وكيف نقوله منظومة؟ يعني التلميذ، يعني الولي، يعني الأستاذ، يعني مدير المؤسسة التربوية، الناس الكل. التقييم الوحيد تقريبا اللي قاعدين نعمله فيه اليوم في منظومتنا التربوية هو التقييم اللي يعديه التلميذ في الامتحان، والنتائج والنسب النجاح بعدين بالولاية بالمؤسسة التربوية بالمربي إلى غير ذلك. ولكن هذا مهم ولكن غير كافي بالمرة، لأنه هذا هو وش أعطانا أنه نلهث وراء الأعداد، أعطانا الدروس خصوصية، أعطانا أنه أحفظ وترك ونعدي الامتحان وبأي طريقة كانت وحين اليوم وقتلني غدوة. هذه كلها عقلية ترسخت بشوية بشوية عبر سنوات طويلة بسبب هذا الانزلاق نحو منظومة تلهث وراء العدد، وحان الوقت اليوم باش نحط مؤشرات حقيقية للجودة، والمؤشرات هذه متعارف عليها.
5: نسبة الجودة في التعليم في السنوات الفاردسية،
6: من حتى واحد ما ينجم اليوم في بلادنا يجاوب على السؤال هذا بطريقة علمية وموضوعية، وما تنجم كان تكون مجرد انطباعات عنا جودة مع الناس، فما معناها أصوات تقول يعني سبورة كحلة والأمور على أسوأ ما يكون، بطبيعة الحال مش صحيح. عنا بؤر ضوء كثيرة، ولكن الأكيد واللي احنا اليوم متأكدين منه أنه حتى بالإمكانيات الموجودة الجودة متاعنا تنجم تكون أفضل بكثير إن نحن أحكمنا استعمال هذه الإمكانيات. ولهنا يجي إن شاء الله دور المجلس الأعلى للتربية.
4: نعم نشيك خليفة،
7: قادرين أنتم كخبراء أنك تقيم هذه الجودة؟ احنا نقيموها مثلا نقولوا بنسبة مشاركاتنا مثلا في المسابقات الدولية للرياضيات، تعرف تصنيف ثم تصنيفات عالمية تم زادة للجامعات في العالم، نقارنوها حاجة أخرى نقولوا احنا صحيح ديما ننتقدوا منظومتنا التعليمية، ولكن مثلا أولادنا كيمشوا ويقرأوا البرا يجيبوا رواحهم بلغتنا نقاو، ما عندناش عندنا تفوق. أبنائنا كيمشوا للدول اللي هي تشبهنا نلقاو أنه مثلا الخريج التونسي مطلوب في أوروبا. معناها هذا الكل شي يعطينا ملخص تعليمنا باهي أو مش باهي، اش ناقصه بالضبط، وين المشكل
6: اللي تفضلت به توسي خليفة؟ هي بؤر الضوء اللي كنا نحكيو عليها. يعني هناك العديد من النقاط الإيجابية في منظومتنا التعليمية، وهذا حتى واحد ما ينكره بطبيعة الحال. يبقى وأنه التقييم، باش نحكيو على تقييم موضوعي، فما مجموعة من المؤشرات. الإنصاف، هل أنه صحيح عنا نخرج قاعدين نحقوا في نتائج في مسابقات دولية، ولكن ما نساوش أيضا أنه الأسبوع هذا مثلا هبطت نتائج تقييم الدولي بيزا اللي يعني عن 3 أيام تقريبا، يقول الكثير حول 96 دولة في العالم واقتصاد ما فيهمش تونس. يعني احنا انسحبنا من هذه التقييمات.
4: اذا ما مصنفه نتاع التعليم به هل هي تخدم لله في سبيل الله، ولا لازمنا ننخرطوا فيها، ولا شو معناها؟
6: لا ما فيهاش حتى انخراط.
4: شكون
6: هي؟ نحكيوا على منظمة التنمية والتعاون الدولي، ولكن شوف الكلمات هذه يعني الأكيد وأنه كيف نحكيه على 96 دولة، يعني فما ثقل نوعي. وأحنا يا سيدي ماناش مطالبين باش نشاركوا، ما نحبوش نشاركوا ما نشاركوش، ولكن خلي نشوفوا الدول اللي قاعدة تنجح خير منا، خاطر فما الدول قاعدة تنجح خير منا اش قاعدة تعمل. التقييمات هذه تقول لنا تعطينا الدراسات
4: مثلا من دول اللي نجحت وقت غيرت المنوال الدراسي، ولا غيرت عملت ابروش جديده مقاربه جديده في التعليم.
6: الكثير من الدول اللي مثلا استونيا مثلا يا سيدي اللي هي كانت في التابع المعسكر الشرقي وعملت ثوره حقيقيه في منظومتها التربويه، واللي هي في واقع يعني ديموغرافي واقتصادي وكذا يشبهنا الى حد ما. احنا ما نشرنا دعاه ان نمشيو نشوفوا العباد وننقلوا عليهم، احنا العباد هما اللي كانوا يجيو يتعلموا منا، ولكن ما فيها باس أن نشوفوا سيحات فاش نجح سي خليفة فاش نجح، ومن هذاك الكل يكون مدخل من المداخل، مش هذاك احنا مش نمشيو نقلوا، ولكن من المهم جدا وأن نشوفوا اش قاعد صاير في العالم.
4: كمجتمع مدني انتم هل في تواصل مع الإدارة إن شئنا والسلطة بشكل عام، معناها الوزارة معناها كرئيس جمعية تونسية لجودة التعليم؟ يهمني جدا أنا باش نلقى الروتور من عندها. هي
6: احنا ملي تكونت الجمعية عام 2011 واحنا نقدموا في المبادرات والحلول والاقتراحات العملية، ومنها مثلا معيار للجودة في مؤسسات التعليم. هاو كيفاش نجم نقيسوا الجودة؟ مش على مستوى البنية التحتية فقط اللي هي مع مستوى الموارد البشرية، فما 8 محاور كاملين وقتها اقترحناهم على الوزارة مع منظومة معلوماتية، وكلها على سبيل التطوع. احنا معناها ونأكدوا على هذا، عمرنا مخذينا مليم من عند حتى طرف آخر، وعمرنا ما اقترحنا حاجة بمقابل. إذن فالكلها ناس خبراء متطوعين.
4: الوزارة شنو اللي عملت معكم؟
6: مشينا خطوات إيجابية الحقيقة، ولكن بعدين مثلا المشروع ما ينبابوتي، ما وصلناش للشيء اللي نحبه فيه عليه، في حين وأنه كنا نعتبره أنه
4: وقتاش هذا صار عامين
6: تقريبا 4 سنوات التالي وقف، ولكن هو المشروع.
4: هل نجم نحيوه الآن مع المجلس الأعلى للتربية؟
6: لأنه هو كمشروع احنا كان نابع من تصور كامل لإصلاح منظومتنا التربوية، وعملنا وقتها ندوة كبيرة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وحضر فيها كل الأطراف المعنية، سميناه الإصلاح يبدأ من المدرسة. يعني الإصلاح الفوقي مهم وإصلاح الهياكل مهم، ولكن إجا خطر غادي وين تتم العملية التربوية.
4: هل نتحدث على عملية تربوية ولا تعليمية
5: كما البعض يقول لك أنا نعمل دوري التعليمي قبل التربوي.
6: لا شيء ما عملنا إذا كان مش نحكيه على التعليم. وهذا وين وصلنا إحنا؟ ها وين وصلتنا المقاربة هذه متاع إحنا والله قاعدين على المبارك يا أخي في الأخر حتى التعليم ما عندناش لحقين عليه كما ينبغي. دورنا إذا كان ما يكونش تربوي بالأساس، وهي اسمها وزارة التربية اسمها وزارة التعليم.

0: ما يخلوناش كما اندونيسيا ولا كما استونيا ولا غيرها من الدول والنرويج وغيرها من هذه الدول. هذا واحد. اثنين، ظواهر موجودين بكثرة في تعليمنا الحقيقة بس تفسرهم شنو الحل متاح. ظهرت ليتود، ثماش دولة عندها سلاح تعليم فيها ليتود، دول المتقدمة كل فيها هذه ظاهرة ليتود، واللي هي ظاهرة احنا ما كانتش عندنا، كنا نشوف فيها في التلفز عند مصريين ولا تعد. وظهرت الانقطاع والعزوف المدرسي اللي الأرقام مهولة، كانت تقول كمية ألف في العام، وهذا يقولوا فيه حاجة تخوف
1: وطبعنا معه ولا رقم يعني يقال. خلينا نوضحوا ساعة قبل كل شيء، كيف قلنا فما 96 دولة واقتصاد شاركوا في التقييم الأخير. ساعة قبل كل شيء بيزا ماهيش التقييم الوحيد، فما أكثر من 10 تقييمات دولية وكل واحد شيء يقيس. بيزا تقيس نتائج التلاميذ ومهاراتهم وقدرتهم على حل المشاكل في نهاية المرحلة الإعدادية، فما اللي يقيس اللغات، فما يقيس العلوم إلى غير ذلك. والانخراط في هذه التقييمات راهو انخراط طوعي، يعني احنا مش جرينا وجينا 97 أو ما بعد، احنا قررنا اخترنا انا
2: بالتقييمات الاخرى وين موجودين.
1: موجودين في العالم وعندهم يتموا بصوره دوريه، واللي يحب ينخرط فيهم ينخرط.
2: احنا ما انخرطناش معناها،
1: احنا اخترنا في وقت من الاوقات. تونس على فكره كانت اول دوله عربيه وافريقيه تدخل في تقييم بيزا مثلا من عام 2000 من دورته الثانيه. شفنا الاهميه وانخرطنا.
2: وش كان ترتيبنا وقت؟
1: كان ترتيبنا ما هوش خارق العادة مقارنة بالترتيب الدولي، ولكن كان ترتيب مشرف على مستوى المنطقة والدول تشبهن.
2: السنوات الأخيرة هذه
1: اخترنا باش نخرج، وقلنا احنا ما عادش باش نعملوا التقييمات هذه الدولية. وسمعنا الكلمة اللي تقال توا مكسنافة وكذا إلى غير ذلك، وتنجم تكون صحيحة، ولكن في المقابل قلنا مش نبنيو تقييمنا.
2: أنا عندي تقييمنا الوطني، تعرفش عليش عندي أنا ما نستحقش باش تصنفني هي، نستحق لكل الأطراف المتدخلة في العملية التربوية والتعليمية التونسية اللي هي مستوى جيد للغاية راهي تفيدني خير من واحد يقيم فيها من برا وبأرقام ومعطيات لربما دي برام ما نعرفهمش يعني.
1: هو احنا ماناش هنا قاعدين راهو ندافع على التقييمات الدولية أبدا، أما احنا كيف خرجنا من التقييمات الدولية قلنا مش نعملوا تقييمنا الوطني واثق اسمه، وعملناه التقييم هذايا، ولكن وقفنا غادي عمرنا ما انشرنا النتائج متاع واثق. واحنا علاش في نهايه المطاف نعملوا في تقييم وطني؟ ما هو باش نعرفوا نقاط القوه متاعنا وباش نعرفوا نقاط الضعف، مع فرص التحسن.
2: اعتقد احنا مادام مشينا للمجلس الاعلى
1: ان شاء الله هذا هو الامل
2: للتربيه، فاخذينا من الدراسة اللي قمنا بها، خذينا من بعض المحاولات زادة لإصلاح المنظومة التربوية. حاب نسألك أنتم كمجتمع مدني في تواصل مع الوزارة ولا لا؟
1: حاليا ما فماش تواصل كبير، ما فماش فرص للتواصل. قبل كانت فما ندوات يتم دعوتنا إلى غير ذلك. على كل حال احنا يعني الإشكال مش هذا، كل واحد احنا نأمله ومن أول نهار توجدنا فيه أنه كل واحد يؤدي دوره. المجتمع المدني هو قوة اقتراح فقط، ما يزموش يتجاوز الأدوار هذيك، يزمو يكون الهاجس متاعه هاجس وطني بطبيعة الحال، مش ينفذ في حتى أجندات وما هيش صانع، خلنا نحكيه بكل صراحة، عند أي جهة من الجهات والأطراف الأجنبية. ولكن فما أصوات هي تثري المشهد، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
2: سليم قاسم، نحب نشكرك على هذا الدعوة، الخبير الدولي في جودة وتكنولوجيا التعليم ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. احنا باش نحاولوا نشوفوا حتى كونفونسيون اتفاقية مع الجمعية في فقرة نعملوها نصف شهرية أسبوعية اللي تراوه انتوما ونسقوه باش نوصلوا زادة المعلومة متاع نشاط هذه الجمعيات القائمة اللي تخدم على دراسات وتخدم بطريقة علمية واللي فيها أستاذ من خير الأساتذة اللي عندنا في البلاد وخبير دولي في جودة وتكنولوجيا التعليم الأستاذ سليم قاسم.
1: شكرا سي حاتم، وإحنا على ذمتكم في كل وقت.
2: شكرا لحضرتك، نورتنا. فاصل ونتواصل.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JeanRFM sur Instagram. Hashtag JeanRFM.
1: Publicité. Ma Orange, boostez le rentrée, belle Maxbox 5G.
2: Bah de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani accès internet ou accès sur le forge ou le cray ou le game. Tu branches humaine, connecte le وقت منا. Et le col passe en dessous. Et 69 dinars ou 900, fiaouz 99 dinars ou 900 fichards.
1: Mais la plus de stanna, emche l'acre boutique Orange ou boostez le rentrée, belle Maxbox 5G. عندك أورانج جوهرة أفلام بيبليسيتي
3: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
5: على جوهرة أفلام تي في شوف أسمع وتمتع
6: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وكل عام والعائلة التربوية والعائلة التونسية اللي تستثمر الكثير الكثير الكثير في وليداتها وبنياتها هي حيا بخير بمناسبة العودة المدرسية. أنا قلت له باش نحضروا مع بعضنا الكرونيك متاع الجمعة هذه أنا قلت له العودة المدرسية وبدي يحكي لي يزمها دي كرونيك معناها لكن فما كرونيك حضر هاتكم باش نكون سعداء باستقباله كالعادة وشكلا دي هكايا بإذن الله باش يعمل الكرونيك متاعه المختص في التكنولوجيا وفي التكوين وفي التعليم الأستاذ زياد باشا.
7: متابعات
6: باشا مرحبا بك
8: صباح النور شنو حالك صباح عيشك مرحبا بكل المستمعين دونك اليوم ولا الاسبوع هذا برشا من الشباب صغيرات وكل يرجعوا يعملوا العوده المدرسيه نتاعهم يرجعوا يقراوا يرجعوا يشدوا الجامعات نتاعنا وبرشا عباد يبداو خايفين زعما نخدم زعما ما نخدمش وين باش تهزني الدنيا دونك اليوم حبيت نحكي في الموضوع هذا خاطر زاد ساعات نسمع برشا شباب يقولوا زعما القرايه مازال تتوصل والا لا وفما برشا مخاوف من ناحية هذه دونك حبيت نختار نبدأ نحكي على ان اكزامبل متاع نجاح باش نبعثوا الأمل في العبيد ونقولوا اللي القراية توصل برشا زاد في عام 1960 كوريا الجنوبية كيما تونس خارجة من حروبات ومورها تعبة برشا واليوم نشوفوا بعد درق قديش من عام كوريا الجنوبية وين وصلت باش نعطيه فكرة شوية باش نفهم وين هما وصلوا وإحنا وين كيف كنا كيف بعضنا هما استثمروا في العلم في القراية في الصناعة واليوم البي بي متاع الكوريا دي سود كوريا الجنوبية 1930 مليار احنا 69 مليار من الدولارات وانا اشوف قديش فرق الاستثمار في العلم وين يوصل والاستثمار في التكنولوجيا يوصل برشا كوريا الجنوبية في 2025 البختي اللي جاية من البي بي اللي جاية من التكنولوجيا 264 مليار معناها اللي جاي من التكنولوجيا أكثر بركة حاجة. أكثر من البي بي متاع تونس فما يقول القائل هم أكثر من 50 مليون نسمة وإحنا تقريبا 12 مليون نسمة كي نقسموا معناها ال 200 50 نسمة متاع كوريا على تقريب 4.8 باش نقولوا إحنا بوبولاسيون إيغال قداش نجموا نجيبوا نلقاو اللي هما بالتكنولوجيا بركة نجموا يعملوا 64 مليار دولار ألوغ كو البي بي إحنا متاع تونس متاع الفلاحة والصناعة والتوريزم وكذا مازلنا في 59 مليار وإن شاء الله السنة نخلطوا 60 مليار هذا باش نقولوا قداش العلم والتكنولوجيا والاستثمار مار في ستيم معناها ما توسكي سيونس تكنولوجي انجينيوري اي ماتيماتيك يوصل دونك القرايه توصل وما فماش احسن استثمار الانسان ينجم يعمله كيما العلم على خاطر العلم اذا كان استثمرت في نفسك غدوه تنجم تزيد عليه حاجه تستثمرها في دماغك ما يفكها لك حتى حد باللي باش يصير في الدنيا معناها حتى لو كنت تتنقل انت من بلاد لبلاد ولا تمشي لاي بلاصه حتى حد ما نجم يفكولك وكل ما تعمل حاجه كل ما تنجم تزيد عليها دونك اكثر حاجه نجم نقولها للي
6: زياد نقرا نخرج نلقى خدمه زعما
8: تلقى خدمه هبش نعطيك دي شيفر يعني ما نحبش نحكي على الشيف الخايبين، نحب نحكي على الشيف الباهين. نحكيوش على توت شوماج. احنا اليوم في تونس السوديسي التريميستا الثانية متاع 2026 اللي الناس خرجت الستاتيستيك متاعها وحكيوا على التوت شوماج. انا مش نحكي على التوت شوماج، منغزروش البارتي الفارغة من الكيس، خلينا نغزرو الـ 74% اللي ديجا في البوبولاسيون اكتيف، معناها لي ديبلومي في تونس 74% منهم بوبولاسيون اكتيف، يا يزاول في قرايه اخرى ولا تخلي يخدم ديجا. دونك يقول القايل انا باش نكون فك ال 74% هذوك شنو اللي يلزمني نعمل باش ما نكونش ماك ال 26% اللي ما خدموش. يعطيك الصحه. جوستمون اليوم انا برشا من الناس نحكي معهم ونقول لهم يا ولادي راهو الدبلوم وحده ما عادش يكفي، الدنيا تبدلت، راهو الدبلوم لازم باش تثبت به اللي عندك كفاءه، ولكن باش ما تكونش في 26% وتكون فك ال 74% اللي يخدموا في البوبولاسيون اكتيف، لازمك تعمل برشا حاجات اخرين.
6: شنو اللي نعمل شنو؟
8: منها الحاجات اللي احنا اليوم ما عادش نعطيوها اهميه. تو مثلا نشوفوا احنا الصغيرات وكل ولا لي جون يبداو خايفين من المات. يا ولدي راهو المات ماهوش ينعملوا فيه على خاطر هو مات، ولازمك تعلم تحسب انت كي باش تخرج تخدم بعد، لا باش يقول لك مد لا كومبا، لا باش يقول لك مد ايكير، با دي تو. هو يعلمك لا بونسي كريتيك، كيفاش معناها تلقى حلول لاي مشكله، حتى حل في الدنيا تعرك مع مرتك كيفاش تو غيزون باش تلقى حل
6: بالماتيماتيك.
8: بيان سور بالطبيعه يعلمك تعمل ان غيزونمون،
6: معناها المات يحل العرك بين لي كوبل.
8: بيان سور بالطبيعه
6: ارجع اقرا وكل ماذا مات وكوف
8: عليه. هو بتاتر معناها هي الضحك شويه اكسترابولي شويه، ولكن يعلمك تعمل ان غيزونمون لوجيك. اليوم ساعات تبدا انت تتناقش مع عبد ما عندوش معناها مخه ماهوش بيان كونستيتوي، ما عندوش ريزونمون لوجيك، تقول تشبيه كلامه مش منطقي.
6: صحيح.
8: وهو لو غيزونمون هو سي ميثودولوجي، معناها في الغرب وفي البلدان المتقدمه ولاو يقريو حاجه اسمها بروبلم سولفينغ، ورانا في تونس عندنا دي كلوب نتاع بروبلم سولفينغ، والعباد اللي تعمل مثلا في الانسات موجود الكلوب نتاع بروبلم سولفينغ.
6: دائما نعرف
8: اي سيدي بيه. موجود منهم. مره عملت ان بودكاست مع سي من سلاوتي دايوغ نحييه اليوم. هو دونك تري اكتيف لي كلوب هذوما ويشجع برشا الشباب على الحكايه هذوما، والناس اللي يدخلوا لي كلوب نتاع البروبلم سولفينغ راهم عباد يشاركوا في دي كومبيتيشن انترناسيونال ويخرجوا يقراوا لبرا وياخذوا دي بورس ويمشيوا لاحسن الجامعات. لازم تاع البروبلم سولفينغ سي دي ماتيماتيك. المات يعلمك اون ميثودولوجي باش تتعلم معناها تقسم المشكله وتعرف كيفاش تحلها. دونك المات ما نعملوش في حد ذاته كمات بعد باش نمشيو نحسبوا به ونعملوا دي معناها دي كورب وكذا ولا دي زانتيغرال وقت اللي احنا نخدموا. لا، لكن نستعملوا في حياتنا العاديه باش نتعلموا كيفاش نحلوا المشاكل. يعني انا جوكسترابول شوي، يقول لك تحل مشكله مع انسان ولا حتى في مع مرتك ولا حاجه، ما تتعلم على الاقل تعمل ان بون ريزونمون لوجيك، تعلم تقنع.
6: اي دايور زيد نسال زياد، معناها مون ديبلوم ناخذ الليسونس نتاعي ديزون عملت باك بلس 3 وخديت الوحده اللي جازه في كذا، مع هي نعمل دي فورماسيون اخرين حسب ما فهمت من كلامك. هذا
8: يعطيك الصحه. قبل ما نتعدى لك لي فورماسيون لي سيرتيفيكاسيون، اليوم الورد ايكونوميك فورام في اللي هي معناها منظمه عالميه تعمل دي ستاتيستيك على البلدان نتاع برشا معناها نتاع في العالم الكل. دونك في الستاتيستيك الاخرانيين اللي خرجتهم تاع 2025 فيوتشر اوف جوبس، 61% من الشركات من اهم لي كومبيتونس اللي لوجوا عليهم اللي هو لو بروبلم سولفينغ، الاناليز كريتيك، معناها تعلم تحل المشاكل، اللي هي اكثر من لي كومبيتونس اللي لوجوا عليهم توا نسخايلو اللي هما يوس اهم لي كومبيتونس ليا والبيك داتا اللي هي تمثل 45%. معناها لا كاباسيتي نتاعك باش تحل المشاكل مطلوبه اكثر في الشركات من انك تعرف تستعمل الذكاء الاصطناعي والبيك داتا اللي هي بنسبه 45%. هذوما سي دي ستاتيستيك انترناسيونال. باه بعد نجيو للي كومبيتونس في لي سيرتيفيكاسيون justement et les formations professionnelles. اليوم كما قلنا القرايه لازمه لكن مش كافيه لو ديبلوم. علاش؟ على خاطر لا فورماسيون اكاديميك ولا ديبلومونت اللي ناخذوا بها الدبلوم اون فيت باش تعطيك لا باز باش تتعلم تدخل لك الدومين هذاك، ولكن لابليكاسيون انت باش تتعلم معناها تطبق التطبيق
6: التيران
8: التطبيق. انت مثلا كي تقرا ميكانيك باش تقرا ميكانيك جينيرال، اما غدوه باش تلقى روحك قدام مثلا كي باش تمشي تخدم في دار من الديار تاع الكهرباء باش تلقى قدامك موتور تاع كهرباء وان فغي تكنولوجيز بتعرف تقدها هذيك التطبيقي جانب التطبيقي. هذاك نتعلموه في لي فورماسيون بروفيسيونيل اي سيرتيفيونت، وكل حاجه تتعلمها وتعدي فيها اكزامان دو سيرتيفيكاسيون تاخذ فيها اون سيرتيفيكاسيون اللي هي نتاع ماركات عالميه. دونك الماركات العالميه هذيك معروفه في العالم الكل وتحلك برشا بيبان كسوا في تونس ولا برا. دونك تعطيك اون كريديبيليتي مصداقيه للبروفيل نتاعك وللسي في نتاعك. ولو ليدر مونديال في الدومين نتاع لا سيرتيفيكاسيون معناها فما هي منظمه عالميه منظمات هما ولكن اكثر واحده معروفه تو في العالم تتخاند اكثر من 90% دو بار دو مارشي في السوق اللي هي بيرسون فيو كل عامين تخرج دي ستاتستيك زاد لي ستاتستيك هذو ما يقولوا يقولوا اللي تقريبا 32% من الناس اللي ياخذوا اون سيرتيفيكاسيون اوتوماتيكمون ياخذوا اون اوغمونطاسيون دو سالير واكثر من 60% يترقى وفكر ايش و30 في 32% اللي ياخذوا اوغمونطاسيون دو سالير الثلث نتاعهم لوغمونطاسيون نتاعهم تكون اكثر من 20%
6: نسلك سؤال يذولي هذوما مش في تونس في تونس السيرتيفيكاسيون نتاعك مش معتمدة من طرف الوظيفة العمومية مثلا يمكن تنجح في القطاع الخاص العملية أما الوظيفة العمومية مهش الشهادة هذيك اللي تعتمدها لك في الترقية متاعك
8: لا ما هو صحيح يعتمدوا يغزروا لها معناها في برشا بلايس يغزروا لهم يغزروا قول أنت مثلا كي تحط الدوسي متاعك بور كونديداتور باش تترقى عندك سي في متاعك وعندك لو ديبلوم متاعك وشنو اللي عملت وش تعرف تعلم تعمل دونك سي أنا تو حتى لو كانوا في الوظيفة العمومية فما في برشا بلايس ش عملت دي فورماسيون اش قدمت اش زدت معناها هو
6: يدخل في السي في متاعك بروفيسيونيل في دقيقة بربي خليني ناخذ خليفة بسالم يسأل على حاجة
7: أنا مش نسألو على العودة المدرسية في علاقة بالهاتف الجوال طول البيات يعطيه التليفون لأولاده ثم دول الحاتم منعته إيش تجم تقول أنت توك خبير
8: والله يشوف
7: في المجال هذا اليوم التليفون تلف الأذهان متاع النشأة
6: نختموا بهذا والتراند متاع عام 80
7: هو خليه
8: هو
6: في جملة
8: هو الهاتف الجوال راهو مالوغوزمون معناها يدمر العقل وسي بروفي سيانتيفيكمون معناها لو بروبليم تاع لو سكرول انفيني وكل شيء حكينا فيه ذولي الموضوع معناها يعمل اون ديبوندونس بالسيكريسيون دو لا دوبامين في مخ الانسان
6: كانوا دوبي معناه كانوا عمل دوباج راهو كان
8: معناه يعمل اديكسيون كيما الدروغ راهو الهاتف الجوال والمشكله الكبيره نتاعو انه يديفلوب قله الكونسنتراسيون عند الشاب ولا حتى عند الكهل فهو ماذا بينا نصيحه للاولياء ان نعملوا دي معناها دي بيريود دو ديتوكس نسميهم مثلا نجي وانت يقول حتى لو كان ولدي معناها معناها عنده ريزيستانس ما يحبش ناحي التليفون على الاقل نعمل نهار في الجمعه سون تليفون ابارتير من 6 نتاع العشيه نحي هيك التليفون مسوش باش على الاقل العقل يستانس انه يبعد عليه دو مانيير فولونتير
6: ليش قال الاخر
7: مدمن
6: مدمن تليفون ووفى عند مدمنين شكرا لك زياد باشا الاسبوع القادم تو نعملوها تراند يحكينا عليها ظاهره التراند وانعكاساتها وايضا فما ناس تخدم عليها وتستفيد منها زعما ولا لا يجاوبنا زياد باشا الاسبوع القادم في الكرونيك نتاعو ميرسي بوكو على الكرونيك الرائعه زياد تقاو الفيديو كامل وتقاو سي ديريل بعد قليل على الباج فيسبوك متاع شاور اف ام تي في

0: يسبح الورد باش نهزكم الان لضيوف من نوع خاص باش نستقبلهم ونقول لهم مع السلامه ومرحبا بكم مشرفين على جوهرة فام. وفي البدايه نحبوا نتعرفوا عليكم وعلى اليونيفرسيتي اللي تمثلوها. صباح الخير
1: سي حاتم. مرحبا بك على الانفيتاسيون. نعرفوك برواحنا اني لينا بن عبد الرحمن ومعايا زميلي اسامه ابراهيم. نحكيكم اليوم باش نعرفوكم ببريستين سكول في اي ونحكي لكم على زيبورتينيتي اللي تلقاوهم بحذنا.
0: شنو البريستين سكول اوف اي اي؟
2: عسلامة سي حاتم.
0: مرحبا بوغوس.
2: عايش ميرسي. باهي اليوم جينا باش نحكيو على بريستيني سكول اوف اي اي. وكيف ما قلت بريستيني سكول اوف اي اي الانتيليجونس ارتيفيسيل اليوم في بريستيني البروميير يونيفرسيتي تابليكي في الانتيليجونس ارتيفيسيل. اليوم بريستيني عندها دو فورماسيون، الفورماسيون الاولانية هي ليسونس والفورماسيون الثانية هي الماستر. اليوم في ليسونس عندنا الانتيليجونس ارتيفيسيل وعندنا البزنس انتيليجونس، وفي الماستر عندنا اللي هي في الهيلثيك وفي الاندستري 4.0 وفي البزنس. ولا هذه بريستيني سكول.
0: سمعني انتم زوز تقريو في بريستيني ولا دي ستوديون في بريستين؟
2: احنا دي ستوديون.
0: بارك الله عليكم، اللهم صل على النبي. انت اختصاصك شنو؟
2: اني انتيليجنس ارتيفيسيل.
0: دونك وانت انتليجنس ارتيفيسيال اللي هي لغه العصر ولات وموضه العصر. شنو اللي يميز لونيفرسيتي نتاعكم انتوما واللي يخليكم انتوما مشيتوا لها على بقيه لي زونيفرسيتي؟
2: اليوم بريستيني سكول اوف اي اي بخلاف لي فورماسيون راهو اليوم قاعدين ناخذوا دي سيرتيفيكا في الانتليجنس ارتيفيسيال، معناها نقراو الماشين ليرنينغ كل ما هو عنده علاقه بالانتليجنس ارتيفيسيال اليوم نابليكيو سواء في دي بروجي في معناها مع دي سوسيتي سواء لي كولابوراتور معنا في اليونيفرسيتي اللي هما سي ديجا البيز نتاعهم هو الانتليجنس ارتيفيسيال. و هذا هو معناها الحاجه تميزنا سواء انه احنا نخدموا معناها دي بروجي في الانتيليجنس ارتيفيسيال دي موديل، نخدموا دي موديل دانتيليجنس ارتيفيسيال كما ترى هما لي موديل كل يوم يزيدوا كل يوم فما حاجه جديده. هذاك علاش قاعدين نواكبوا في العصر اليوم ونواكبوا في التقدم تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال.
0: شنو اهم لي فورماسيون اللي عندكم على جميع المستويات؟ معناها
2: باهي اليوم عندنا لي زيديديون تاع بريستيني سكول اوف اي اي عندهم لاكسيم تاع كوسيرا. اليوم ينجموا يعديو دي سيرتيفيكا اللي هما ليشيل انترناسيونال وين ياخذوا معنا لي زيديديون يتمتعوا بالحاجه هذه وين ينجموا يعديو دي سيرتيفيكا ليشيل انترناسيونال. كيما قلت معناها كوسيرا ستون بلاتفورم وين يعديو دي سيرتيفيكا، هذا اقل حاجه ينجموا يتعنوا فيها بخلاف يجيو دي انترفونون معناها ليشيل انترناسيونال كل نهار تربع بريسك يعملوا دي فورماسيون يحكيو على التقدم تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال من برشا بلدان. هذا هو
0: نعم بريستيني سكول اوف اي اي عندها اون نوفيل اوبورتونيتي معناها لي ستوديون جدد. تنجم تحدثنا عليها وتعطينا اكثر دي ديتاي؟
1: باهي بالنسبه للباشولي عندهم فرصه كبيره برشا مزيانه معنا. دونك ينجموا يتمتعوا ببورس توصل بين 25% توصل حتى 100% بورس على 3 سنين تاع ليسونس و سولون الموين نتاعهم. دونك كل ما يكون الموين نتاعهم اكثر كل ما عندهم اكثر شانس في البورس.
0: حلوه برشا هذه موجوده توا هذه ونجموا يخلطوا عليها كان يلتحقوا بكم باش يقراوا غاديه. كيفاش يعملوا باش يمشيوا؟ فما جورني بورت اوفيرت عاملينها الايامات والا مفتوحه كامل ايام الاسبوع على ذمه لي ستوديون الكل؟
1: هو محلوله على كامل الايامات مي نجموا يجيو بحذنا لو 15 سبتمبر عنا كونكور دادميسيون دونك نجمو ياخذوا اكثر ديتاي ويتعرفوا على كيفاش نجمو ياخذوا البورس.
0: بربي هذه حكايه اللي قالوها لي لو بورسونتاج دو ريدكسيون اللي تعملوه انتم للطلبه الجدد يعتمد على الموين اللي عندك في الباك، هكا صحيح الحكايه؟
1: اي كيكا بالضبط. دونك انت نجمو نقول نبداو من 12 موين حتى كشي الاكثر معناها نوصلوا حتى 16 حتى اكثر. دونك كل ما يكون الموين اكثر كل ما عندك اكثر بورس.
0: بي حويجة أخرى يسأل عليها الفرص هذه يسألوا عليها ليزيتيديون الكل وحتى العائلات متاعهم اللي توفرها اليونيفرسيتي متاعكم للطلبة بالنسبة للموبيليتي انترناسيونال.
2: باهي لهنا في الموبيليتي انترناسيونال نجم نعطيكم حاجة باهية على الأخر. اليوم بريستيني سكول اوف اي اي عندها دي بارتنير في برشا بلدان برمي البلدان هذوما اللي هو ألمانيا لوتريش و إسبانيا. اليوم معناها في الموندان عام سنة 18 اتيديون خرجوا البرم تفرقوا ما بين لوتريش وما بين ألمانيا وما بين إسبانيا وفما شكون تحصل على بورس 100% معناها متوفر له السكنة متاعه والبيي دافيون المصروف متاعه كل شهر يوصل له فما البورس بارسيال معناها تمتعوا بهم زيدا ليز اتيديون لا هي تنجم معناها توفر له جوست حكاية لانسكري متاع اليونيفرسيتي غاديكا وحاجات حاجات بسيطة معناها مي نجمو غاديكا معناها يعرفوا برشا حاجات الكولتور
0: شنو لي كومبيتونس اللي باش يكتسبوها ويكتسبها الطالب من اون اكسبيريونس انترناسيونال مثلا
2: يتعرف على البلاد اول حاجه معناها كولتور جديده باش يشوف كيفاش غاديكا معناها يابليكيو الانتيليجونس ارتيفيسيل خاصه سواء في الماستر ولا في الليسونس معناها باش يتعلموا حاجات جدد باش يعملوا على رواحهم معناها سيت اون اوبورتونيتي مش كل يوم تلقاها خاصه
0: واضح.
2: وخاصه ان اليونيفرسيتي توفرها لك
0: باهي نبعد على لي كور وعلى لي زيكزامان تاو نمشي معاك كيفاش تكون الحياه الجامعيه في بريستيني سكول اوف ياي
2: باهي بريستيني سكول اوف ياي موجود فيها بوكو دي كلوب اللي هما يحاولوا السوفت سكيل السوفت سكيلز والهارد سكيلز نتاع لي ستوديون اليونيفرسيتي هذوما لي كلوب هذوما اللي هما سبورت كلوب وتشيس كلوب والاي تروازو بريستيني اي تروازو وجونيور كرييشن بريستيني وبرشا كلوبات اخرين معناها ما نجمش نقولهم الكوليكي مي سكون اوبورتونيتي وين ينجموا يديفلوبي وخاصه في الهارد سكيلز والسوفت سكيلز خاطر القرايه وحده ما تنجمش توصلك للوبجيكتيف نتاعك
0: باهي في الاخر نحب نسالك اللي يسالوا فيه توا العباد اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجم الطالب يلتحق ببريستيني سكول اوف اي اي وشنو هو الرساله اللي تحب توجهها للمستمعين انت بخصوص خاصه لو كونكور دادميسيون اللي قالوا لي عليه فما كونكور دادميسيون اللي هو نهار 5 سبتمبر
1: باهي تنجموا تلقاونا في نوفيشن سيتي في سهلول سوس وتنجموا تجيو للفاك وتتعرفوا اكثر

0: لي بورس، وتنجموا زاد تتصلوا علينا على 96 37 و350.
1: عاود لي 96 97 37 350. سهل برشا هذا، 96 777 ثلاثة مرات، خمسة خمسة خمسة ثلاثة مرات. هذا ينجموا يتصلوا بكم على عين المكان.
2: سامحني لسيز مش لكانز معناها
1: لسيز سبتمبر. داكر اللي وصل المعلومة قال لي لكانز أنفا لسيز سبتمبر. نذكركم نجموا تصلوا على 96 777 555، ولا ذكرني بالأدريس بوغوس
2: بريستيني سكول اوف في النوفيشن سيتي سهلول
1: في البول تكنيك بول تكنولوجيك في سوسة. شكرا لكم، نورتوني محلاكم، شرفتوني، وعطيتوا سي الميساج اللي حاشنا به باش يوصل بسرعة للطلبة اللي تبحث على مستقبل في التكنولوجيات الحديثة وفي أيضا إيجاد فرص للعمل باللي بوان بوزيتيف. هذو ما نختموا حصتنا، نقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع. باي وتحية تونس.
3: صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، ترجع لكم غدوة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: في الكونيكسيون ما يقدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك. جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ مع العودة المدرسية التي تنطلق غدا، فيما تدعم الإطار التربوي ب 2993 مدرسا جديدا ليرتفع العدد الجملي للأساتذة إلى 161,300 مدرس بعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات التربوية، وفق ما فادت به المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروف اليوم في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على جوهرة فما. وزير تكنولوجيا الاتصال يؤكد أن غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، باعتبار أن شركة ميتا تتيح لمشرفي الصفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها، وفق ما ورد في إجابته عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب شكر البحري حول سياسة الاتصال الحكومي في إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقلل من أهمية تقارير أعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار صين اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. وسائل أعلام إيرانية تفيد بأن الولايات المتحدة منعت رئيس البرنامج النووي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من السفر للمشاركة في اجتماع مقرر بالعاصمة النمساوية فيينا. وزير الطاقة العماني سالم العوفي يقول اليوم أن مضيق هرمز سيفتح، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد وأن الوضع يتعين أن يستقر في المدى المتوسط. ختاما، الدفاع المدني السعودي يعلن اليوم رفع الإنذارات المبكرة من خطر محتمل التي كان قد أصدرها في 4 مدن بجنوب المملكة وسط تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawhara.fm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة إخوان، بالله باش نوجه كلمتين للسوني على طريقة الريبوندور متاع جوهرة إخوان سلطة الرابعة. توا مش في طنبك وغرغور القوايل، في طنبك السخانة قصيتوا علينا الماجي.

0: بعايم وقلتوا عنا ترافو عن نصلح وبنقد ونحسن وندرشنية ونحنا مستحملين وتوا هالترافو هذي ديما موجود ما يوفيش جملة الترافو متاعكم تجي تقص الماء على العبيد والعبيد ربي يعلم بحالها لا يزي الماء المعدني اللي هو في الدبابز ما سماش لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: مع السلامة جوهر اف اف. ليه جوهري قديش وسخ قديش اني نحب نكلم البلدية لازمها تخرج تنظف قبل ما تصب مطر ما كانش تصير كارثة في جوهرة من السبيطار الكبير حتى لسهلور راهو الوسخ والساشيات العبد يتعدى رجليه تحل في الساشيات يلزمها توا تخرج تنظف بربي نكلم البلدية متاع سوسة ما كان شكله قموم عليهم الكوادة وعليهم الكل يتسكروا وتولي كارثة تولي مع الإنسان فيضانات ما يقاش كيفاش يمشي من اليوم القدوة خياك السخانة هذيك مش تولي فيضانات عملوا كاميرات في جوهرة وفي كل بلاصة في سوسة عملوا كاميرات اللي يلوح له سقف ولا سوشيات ولا يغرد ولا تو الصغار راجع مستقرة كل يتخط علاش كاك بلادنا خسارة فينا علاش نعدموا فيها بالوسوخة علاش
2: كنت صعب سنين الزوقات كل واحد اللي عنده فريزر عدم تفز عدم مهلس عدم شنوها برب الجارب يخاني لحرب لعنا شيث هذا انترنا كله يتكره
3: بالله وين الشرطة البلدية بتاع حمام سوسة جماعة سوق شبت ناس مخلين التروتوار وناس مين في الكيس والمواطن في الكيس والكرافيوس كيس بالله كيفاش مش يتعدوا بالله يقوم بالواجب بتاعكم يرحم والديكم
4: ربي نحب ان نسال اني عندي نيابه بتاع بيع علاف نخاله وشعير من باسم بوبايا وهو كبير شوي في العمر فماش امكانيه الا كيفاش نجم نحولها باسمي ولا كيفاش فماش امكانيه الا بعد ما عمر طويل الله يقدر بك يتوفى بوبايا شنو نعمل اسكندر هو يتنزل لي عليها من توا نحاول ندور نحولها باسمي.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. دوريمي دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: كويسة ودينا قاسيين برشا على بعضنا. هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانش منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
6: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

وانتفع نية تحفة يا داخل قلبي دخلة حبك سحلني سحلة الناس في عينيا مرة انت العسل يا نحلة.

0: جوهرة اف ام الدنيا
1: بينا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: دوريمي دوريمي ترجع لكم غدوة من 9 ل 10 متاع الصباح.
1: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
2: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ال 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
3: مونوبخي ديما معك.
4: تحب روحك الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام، جوهرة اف ام الدنيا وما فيها.
5: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
5: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
7: جوهرة
8: أف أم بوبليسيتي.
9: بيزنس نيوز.
10: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ذكرت أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لازالت متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر 2026 بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل واللي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026. وبينت أن الفصل 69 من القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 يتيح للمطالبين بالأداء تسوية وضعياتهم الجبائية من خلال التخلي عن الخطايا المستوجبة بعنوان عدد من التصاريح الجبائية وذلك وفق شروط وأجال محددة. وتشترط الاستفادة من هذا الإجراء دفع أصل الأداء المستوجب كاملا حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل حسب ما وضحته الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، ويشمل الإجراء أيضا التصريح اللي هي في حالة إغفال والتصريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجبائية أو إثر تبليغ أعلام بنتائج مراجعة جبائية. في ولاية القصرين الخطر الرئيسي لشبكة مياه الشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد على مستوى عمادة البراك تتعرض في مناسبات عدة إلى أعمال تخريب متعمدة حسب ما أفاد به رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون فتح السميتي اللي قال إنها ترتبط بمحاولات الربط العشوائي لري الضيعات الفلاحية مما تسبب في انقطاع التزويد بمياه الشرب وحرمان عدد من متساكنية العمادة من هذا المرفق الحيوي. سميتي أوضح أن هذه العمليات تتمثل في وضع أكياس وأقمشة وحجارة داخل قنوات المياه بهدف التغطية على عمليات الربط العشوائي، وأشار لأن المصالح الفنية لسوناد دخلت أكثر من مرة لإزالة هذه المواد وفك الربط العشوائي وأصلاح الأعطاب، وأشار كذلك إلى تسجيل 19 عملية ربط عشوائي بهذه العمادة خلال صيف 2026، واعتبر أن المخربين يتعمدوا إتلاف الخط الرئيسي بهدف التغطية على عمليات الربط العشوائي وهو ما يزيد من صعوبة تأمين التزويد المنتظم للسكان بمياه الشرب. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 11 سبتمبر انخفض إلى حدود 1325 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 10 سبتمبر في حدود 1328 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 25329 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 10 سبتمبر في حدود 25374 مليون دينار أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 99 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت بنحو 3% في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط اللي زادت في المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة. وأصبح اليوم ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 3.14 دولار أو 3% إلى حدود 107.75 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت في البداية بأكثر من 3% عند فتح السوق. أسعار الذهب تراجعت شوية اليوم وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات بأنه مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع. وأصبح اليوم انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى حدود 4327.80 دولار للأوقية بعد ما سجل انخفاض لثالث أسبوع على التوالي يوم الجمعة. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و382 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و909 مليمات، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و192 مليم.
8: Business News.
11: جوهر اف ام. Tendance.
12: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
13: أريدو، طور عالمك.
14: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على شركة الأبل واللي أنفان خرجت لنا تليفونها القابل للطي جديد واللي سميته الآيفون ديو، خطوة تمثل دخول الشركة رسميا إلى سوق الهواتف القابلة للطي. ويجي التليفون بتصميم يشبه برشا الباسبور، وقت اللي تسكروا الإكران الداخلاني نلقاو إكران كبير القياس نتاعها 7.6 بوص والإكران الخارجي زاد كيف كيف محترمة 5.4 بوص. التصميم بيجينا من مادة التيتانيوم والسوم يبدأ من 1999 دولار للنسخة الأساسية. هتناخذوا بعض التفاصيل على الآيفون ديو. نلقاو الإكران الدخلانية اللي قلنا 7.6 بوص نوعها سوبر ريتينا XDR، وهي أكبر بنسبة 50% من الإكران تاع الآيفون 18 برو ماكس، وأكبر بنسبة 80% من الإكران اللي نلقاها موجودة في الآيفون 18 برو. تجي الإكران الخارجية بقياس 5.4 بوص وتوفر نحو 90% من مساحة الإكران تاع الآيفون 18 برو. التليفون وقت اللي باش يخرج تنعطيكم بعد شوية تاريخ إطلاق التليفون هذا، زوز ألوان فما ستار وايت ونايت سكاي. أبل نلقاوها زادة حطت بصمة الإصبع التاتش اي دي داخل الزر الجانبي، هذا في عوض نظام الفيس اي دي واللي نلقاوه مستخدم في تليفونات الايفون التقليدية. الايفون ديو نلقاو فيه نظام كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا 48 ميجا بيكسل فيوجن الترا وايد، هي نفس الكاميرا اللي نلقاوها موجودة في الايفون 18 برو الى جانب كاميرا رئيسية كما قلنا دقتها 48 ميجا بيكسل. الكاميرات نلقاو فيهم تحسينات الفوتوغرافي ستايلز الجديدة واللي مازال خرجتها شركة الأبل. الآيفون ديو نلقاو يبدأ بسعة تخزين 256 جيجا بيت ونجمو نوصلوا به حتى 2 تيرابيت، شيء اللي يوفر مساحة كبيرة للناس اللي يعتمدوا على التليفون متاعهم في تصوير الفيديو عالية الدقة وتخزين الملفات والأبليكاسيون والألعاب. بالنسبة للسوم متاع الآيفون ديو نلقاوها حددته أبل ابتداء من 1999 دولار للنسخة اللي فيها سعة التخزين 256 جيجا بيت، بينما ترتفع الأسعار مع زيادة السعة التخزينية، وأعلى نسخة نلقاو سومها 3199 دولار هذا وفقا للتغطية المنشورة بعد ما خرجت الأبل التليفون هذا. أبل تقول اللي كونوا لا بريكوماند للآيفون ديو تبدأ نهار 16 أكتوبر 2026 وبش يبدأ طرح التليفون رسميا في الأسواق نهار 23 أكتوبر 2026، وهكا يوصل التليفون ديو هذا القابل للطي إلى الأسواق بعد ما يخرج الآيفون 18 برو والآيفون 18 برو ماكس بفترة قصيرة. وهذه استراتيجية كوميرسيال قاعدة تستعمل فيها شركة الأبل بتبيع باش الناس تتلهف وتحاول تستنى الآيفون ديو اللي كما قلنا سومه يبدأ من 2000 دولار، خليني نزيد يزيد كمان الدولار ميسالش من عندي إلى نحو 3199 دولار للنسخة الأعلى. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
8: لينا تويسة ولينا قاسين برش على بعضنا، هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة.
15: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. على جوهرة فيم صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو متجدد وبرمجة جديدة على جوهرة فيم. انطلقت اليوم بتاريخ 14 سبتمبر 2026. إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله نهاركم منور الناس الكل. إن شاء الله معنا تستمتعوا في الموسم الجديد من الأخبار والمتابعات على جوهرة فيم ومختلف المساحات التنشيطية سواء الجديدة أو العائدة. كابوتشينو بيان سور تعودتوا به في الموعد هذايا من 10 حتى الماضي ساعة، دونك سيزون 2 إن شاء الله باش تكون معايا العبد لله سنة مهني معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. متابعاتنا، أخبارنا، فقراتنا باش تكون يوميا متجددة ومتنوعة وكل كل نهار وقسمه كما نقولوا. المهم نكونوا في متابعة لكل كبيرة وصغيرة في تونس، في بلادنا، في متابعة لنسق العائلة التونسية والأسرة التونسية اللي تهمنا أساسا واللي هي نواة المجتمع متاعنا. وإذا كانت العائلة لباس بحول الله برشا حاجات باش تكون لباس. مرحبا بكم في الاستماع لنا ليكيب الكل. تصبح عليكم. اليوم ترافقنا سعاد العدواني في التنسيق العام، أهلا وسهلا. نرجس قليلة في الديجيتال، مرحبا نرجس. جيهان رحومة في الإخراج التقني، مرحبا جيهان. وسنام هني كيف ما قلت لكم معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. برشا أخبار، برشا خدمات تستنى فيكم صبحية اليوم تكتشفوها تباعا بيان سور. أما باش نستفتحوا الموعد يلزمنا موزيكا نروقوا بها كما يقول المصري ونترشفوا بها قهوة الصباح، وخصوصا اليوم النسق كبير الحقيقة في مختلف الطرقات التونسية، النسق كبير زادة في الإدارة التونسية. كل موظف اختار أنه يمدد شوية في السيونس يونيك متاعه بعطلة صيفية، فإنه اليوم العودة لا مفر من العودة. دونك بالتوفيق إن شاء الله لكم الكل. ازدحام زادة في الطرقات صحيح، هذا الكل اللي عنا ليه متابعة وبش نفهموا زادة أسبابه. دونك البداية تكون بالموسيقى ونرجع لكم بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل.

0: ذات الصباحية.
1: أولى المتابعات في كابوتشينو على جوهرة فام تكون يوميا بيان سور بالقفيفة، شنية أخبارها، شنية أحوالها، باش نجمو نعبيوها صبحية اليوم. الإجابة بيان سور تكون يوميا مع مراسلنا في مختلف الجهات. واليوم الاثنين البداية تكون من ولاية سوسة مع مراسلتنا شيراز التزركي اللي اختارت الوجهة نتاعها أنها تكون واحد من أرخص خليني نقول الأسواق اللي موجودة في سوسة عموما، اللي هو مرشي العريوة في باب جديد. شيراز صباح النور، أهلا وسهلا يا شيراز.
2: صباح الورد وصباح الفل والياسمين، صباح النسمة اللي ترد الروح، توحشني الطقس هذايا.
1: شيراز أنت قاعدة تقول في ولا قاعدة تعبر على إحساس ممكن ما وصلناش احنا، وين ريتها النسمة؟ وين ريتها؟
2: لا نسمة نسمة، أنا وقت قمت الصباح نطع نسمة ترة. نسمة جو خريف اليوم.
1: أي اليوم نسمة نسمة خريفية، إن شاء الله ربي يديم علينا هالنعمة يا.
2: وزيد حطيتونا على الغنية الحلوة ورجعتونا للزمن الجميل. شكون اختار الغنية؟
1: أنت انتصار من مواليدك الفترة هذيك؟
2: أي ما يظهرش عليا لا محالة.
1: اسمع نقعدك اسمع في الموسيقى بحول الله باش ننوعوها ونخليه كوكتيلات مزيانة وجميلة جدا في كابوتشينو. شيراز نتوكلوا على ربي اليوم ندخلوا معاك سوق العريوة في باب جديد، شنو باش نلقاو؟
2: سوق العريوة باب جديد كما قلت هو مقارنة بالأسواق الأخرين ديما الأسوام منخفضة في سوق العريوة، أما اليوم الحقيقة أول مرة نشوف السوق هكية، سوق معناتها نسق الحركية ضعيف على الأخر، معناتها بخيسك ما فماش معناتها مواطنين برشا يقضيو. سوق كما شفتوا في التصاور فارغ، معناتها القسمة متاع الخضرة نصب يتحسبوا على سويبع، وكيف كيف معناتها القسمة متاع السمك فما كان زوز نصب، فما غضب كبير وتشكيات الحقيقة واستياء من التجار على
1: سيرتو التجار مستائين ولا المواطنين؟
2: التجار لا التجار مواطنين ما فماش براتيكمون، التجار مستائين على معناتها سيرتو الخضره. الطماطم مش موجوده بالكل اليوم في السوق، الفلفل فما كان نصبه بركه معناتها عنده سلعه قديمه، يتشكيوا من الاسواق الموازيه اللي هي معناتها ديجا الطماطم مسعرينها ب 16 نيه، ويمشيوا معناتها الاسواق الموازيه والانتصاب الفوضوي بالاخص ما تقرب نقطه لهم هما اللي هي حي العوينه. يمشيوا ديجا هما قبلهم وياخذوا معناتها الاولويه نورمالمون لهم هما اللي عندهم البيت بندات يقضيو، يمشيوا ما يلقاوش السلعه متوفره، وزيد معناتها المواطن يولي حتى كي يمشي للسوق ما يلقاهاش، يمشي يولي يقضي من الاسواق الموازيه هذيا، وتوصل حتى ديجا هي مسعره ب 16 100، قال لك انا تخلصني لا تخلص الفلاح لا تخلص المواطن، وزيد هما يبيعوا فيها بريسك الدوبل سومها لبرا.
1: الحقيقة هو إشكال هذية إشكال تنظيمي وديما نحكيو عليها احنا في الفقرة هذية، أما زيد حتى المواطن التونسي كيف يلقى على طريقه هو مروح كميونة طماطم وكميونة فلفل بسوم ممكن ينجم يكون يساعده، معناها يقول لك كي الناس الكل خلي نقف على اليمين ونهبط ناخو كيلو منا وكيلو منا، كان يحس روحو عمل لافار معناها. أما الإشكال هذية بالحق إشكال يقلق برشا تجار سختو اللي يخدموا بصفة قانونية، اللي مطالبين بخلاص الفواتير نتاعهم، اللي يخدموا بالباتين ده، واللي وجهتهم الأولى للتزود هي السوق الجملة به. أعطينا التفاصيل توا، تصاور الحقيقة خير دليل على فقدان الحركية وغياب الحركية تماما اليوم في المرشي، أما الأسعار كيف نية؟
2: الأسعار كما قلت لك هو المقارنة معناتها الأسواق الأخرين به الحقيقة الأسعار في المتناول. ده نبداو بالخضر، القارس ب 1980 الكيلو، الفلفل الحار ب 2980 الكيلو، البصل ما بين 750 و 1280 الكيلو، القرع الاحمر ب 1500 الكيلو، ولد القمره 980 الكيلو، البطاطا ب 2480 الكيلو، الباذنجان ب 2500 الكيلو، القرع الاخضر ما بين

0: ب 35 دينار الكيلو، كبدة العلوش ب 50 دينار الكيلو، لحمة الرأس ب 20 دينار الكيلو، البركوس ب 40 دينار الكيلو، المرقيز ب 20 دينار الكيلو، والكرش ب 5 دينارات الكيلو. بالنسبة للسمك اللمبوكا ما بين 22 دينار و 28 دينار الكيلو، الوراتا ب 22 دينار الكيلو، التون ب 20 دينار الكيلو، الحلوف ب 18 دينار الكيلو، السردينة ب 9 دينارات، والشوفريت حجم كبير ب 28 دينار الكيلو. كما شفنا معناتها هنا ديجا الأسوام الحقيقة باهية مقارنة
1: بالنسبة. أما زيد الشراز ما لازمناش ننسيو حاجة، إنه نهار الاثنين هو أصلا مرشي الجرو يبدا مسكر، معناها كيما أسواق الجملة الكل معناها.
0: اما هما قالوا لي حتى البارح نفس الشيء راهو، معناتها المشكله هذيا ماهيش نتاع خاطر معناتها اليوم مسكر وكل، حتى البارح قالوا لي ما فماش حركيه ونفس الموضوع.
1: به شيراز
0: قل
1: مازال عندك تعليق اخر شيراز؟
0: والله تعليق ما عندي حتى تعليق توا، ان شاء الله ربي يجريها على الصلاح كما يقولوها، وان شاء الله يلقاو لهم حل. هما نداء عملوا نداء للبلديه والكل، وان شاء الله يلقاو لهم حل باش ينجموا يخدموا في ظروف خير من هكا
1: ان شاء الله. ان شاء الله. مشكوره جدا شيراز التزركي على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اليوم اللي جيتنا مباشره من باب جديد من مرشي العريوه. ان شاء الله يا ربي قضايا مزيانه للناس الكل، ان شاء الله بيان سور الناس الكل تروح فرحانه، ولو انه اللحوم البيضاء لاحظت انه سعرها اقل من برشا نقاط بيع أخرى في باب جديد اليوم مقارنة بجولتنا الأسبوعية اللي نأمنها يوميا، خلينا نقولوا من الاثنين حتى للخميس في كابوتشينو. مشوارنا مازال متواصل توتسويت بالموسيقى والمتابعات، نرجع لكم بعد شوية نحكيو في الشأن التونسي 100%، نحكيو في شأن العائلة التونسية والموضوع تكتشفوه بعد شوية.

0: على جوهر FM. توصلنا للعشرة وواحد وخمسين دقيقة في كابوتشينو. متابعتنا وأخبارنا متواصلة تسويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو كابوتشينو مع سنة مهمة.
0: 14 سبتمبر 2026، اليوم الأسرة التربوية. رجال التربية والتعليم التحقوا بمؤسساتهم التربوية للمباشرة واستلام جداول الأوقات متاعهم، وغدوة يخلطوا عليهم إن شاء الله الصغيرات والكبار ويكتمل المشهد. احنا في العادة مستمعينا الفترة هذه ديما نلقاو فما برشا حماس، فما برشا حركية في علاقة بمبادرات فردية من مكونات المجتمع المدني وإلا جمعيات تنشط بصفة قانونية في البلاد، تاخو على عاتقها مسؤولية صيانة وتحسين، خليني نقول، المؤسسات التربوية اللي موجودة في تونس. كنت تفكروا في سنوات أخيرة كان الحماس عالي جدا، وكانت الأنشطة من هنا ومن الغادي، وكانت فما نوع من المنافسة حتى بين الجهات وبين الجمعيات وبين الناشطين، هذوما يعطيهم الصحة ومشكورين على مجهودهم. لكن للأسف الشديد في السنوات الأخرى الحماس هذا ينقص شوية. أي نعم ينقص شوية، المبادرات ولات تتعدى على الصوابع في علاقة بصيانة المؤسسات التربوية، وكان النشاط هذا هو كداعم للمجهود اللي تقوم به وزارة التربية، كيف ما أعلن وزير التربية سابقا على صيانة عدد لا بأس به، يعني أكثر من 2000 مؤسسة تربوية استعدادا للعودة المدرسية الجديدة 2026-2027. لكن ردوا بالنا، الحماس هذية راهو ما طاحش وما نقصش عند برشا مجموعات وعند برشا أشخاص، كيما ضيفنا اللي باش نستقبلوه معنا توت سويت على جوهر FM، الناشط بالمجتمع المدني سي محمود سوغير، اللي نقولوا له صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح الفل مدام سناء.
0: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا سي محمود في كابوتشينو.
2: عايشك، بارك الله فيك، وتحية ليك ولفريق العمل معك هذا الصباح.
0: يعيشك. لأكثر من 3 سنوات خليت روحك متحمل مسؤولية كبيرة، هي لمحالة أنك تتعهد بصيانة وحماية وحفظ زادة المؤسسة التربوية اللي أنت قريت فيها، اللي هي مدرسة الرشحية بأكودة، صحيح ولا؟
2: بالضبط مدام سناء، كما قلت أكثر من 3 سنوات.
0: أي؟
2: مدرسة الرشحية تعتبر من أقدم المدارس الجمهورية، حصلت عام 1910.
0: به ما نعرفش المقدمة اللي سمعتني نقول فيها في علاقة أنه الحماس طاح والمشهد يعني تبدل شوية على الستة ولا السبعة سنين الأخرينين، توافقني فيه الكلام هذايا وإلا لا؟
2: الحقيقة لا.
0: لا، أنت تقول الحماس ما طاحش والعبيد ما زالت مندفعة لصيانة وتنظيف المؤسسات التربوية.
2: بالضبط. كما قاعدين نشوفوا الناس الكل، الحقيقة حاجة مزيانة برشا، والكلمة اللي نحب نقولها بالحق من داخل الحق، تونس باية، وأهل تونس أهل كرم وأهل جود بالحق، راهو اللي نشوف فيها حوايج خرافية.
0: حاجة مزيانة، وإحنا ذيك علاش نقوله كي تبدأ فما بادرة ولا تبدأ فما أكسيون هكا سوسيال حلوة نجمو نحكيو فيها. بيزيد خلنا نرجع الموضوع مدرسة الرشحية. وقتيش بديت الأشغال؟ وقتيش وفيت؟ احنا هبش نشوفه تتسويت تصاور المدرسة قبل وبعد، شنو اللي عملتوه بالضبط؟ قديش تكلفت الميزانية؟ وبش نخلي لك المجال بيانسوق بش تشكر الناس الكل اللي أمنت بالفكرة وكانت حاضرة معك.
2: يعطيك الصحة انت مدام سناء، اللي معناها خليتنا باش نوصل صوتنا ونخرج التصوير المزيانة متاع تونس ومتاع مدرسة الرشحية. اللي كما حكيت انت، انا ل3 سنوات. توضيح بسيط اللي حاب نقول، انا لست مكلف، راه انا متطوع، ومش نحكي لك حتى طريقة التطوع كيفاش صار. لو 3 سنين بديت لوج، كل مرة لوج كيفاش نتصل بالإدارة متاع المدرسة. هارني متعدي نلقى الباب محلول، حلف ما لا سلام. بعد طبعا الناس اللي قرات في الرشحية تعرف، بعد نقول طلعت في الدروس في بالي الإدارة وقتها، في كنت نعرف الإدارة في الطاقة الفوقاني.
0: إيه؟
2: هكي تحد رجعت، نسمع في حس وفما باب محلول، طلعت فيه نقول احنا الأقسام القدم. دخلت لقيت الباب، نلقى 3 من الناس اللي هما تو باش نسمعهم، أنا وقت ما نعرفش أسمعهم، اللي هي مدام فاطمة تعليري المديرة، مدام ليليا سمعية مساعدة، وسي ياسين قاسم زاد كيف مساعد مدير.
0: إيه؟
2: تفضل. قلت لهم بربي يعني ولد المدرسة حقوا ليش في حاجة؟ قدروا لبعضهم كيف شنو مثلا؟ لما تحبوا ليش نعملكم في حاجة؟ ندهن لكم نصفي لكم؟ قدروا لبعضهم قتل مدام فاطمة قتل، تفضل اقعد، تفضل ادخل، تفضل تقعد، وببدأ الحوار فيش وشني حكايتك وعمل شخريت لهنا قلت لهم احكيت الحكاية، وبعدها قلت لهم انا راهو معنا نحب ان نعاون المدرسة باللي كتب من ربي بالساعة باللي تحبوا تون. اللي نقولوا احنا معنا جيت في الوقت المناسب.
0: عجبتهم الفكره قالوا لك جيت في الوقت المناسب.
2: معناها قلت لك يغزر بعضهم بالتحديد وبدات نعملوا لان الحقيقه فما مسرح قديم هو ومندي دهنته ونظفته وركحته فما عمل اكسبانسيون وقتها في قسم التحضيري كيف كيف فبيضتها وركحت الامور والبيبان وقمت بالواجب. العام الثاني الحقيقه العام الاول خاطر جات الفتره قصيره ما فماش تجاوب كبير. انا حقيقه حبيتها تكبر الحكايه حبيت الفيتيران كل نتاع المدرسه يحاولوا يشاركوا والاولياء يحاولوا يشاركوا فيها حتى كما نقولوا احنا نجيو ناس تجي تصيف
0: بشويه بشويه اي مبادره يعني بشويه بشويه تاخذ وقتها. اي
2: بالضبط. العام الثاني كيف كيف ولت عندي اتصال مباشر بالمديره عندها رقم كذا حقيقه وهي ما شاء الله عليها انا مش رامي ورود مديره ناشطه وديما عندها انشطه ثقافيه وديما في العام تتحرك في المدرسه نتاعها.
0: اما سنة سي محمود باش نركزوا على الحله نتاع المدرسه عام سنة فما تعاون زاد بينكم وبين الخطاط التونسي صفوين ميلاد زاد
2: بالضبط. ليه عملت ما نحكي لك حكايه قلت لك ما كانتش في البرنامج بالكل راه
0: اي
2: حكايه انا فما تصوير هبطت في الصفحه نتاع المدرسه وسط العام استفزتني في بلاصه تحيه العلم اللي هو الاريير بلان. الاريير بلان كيما تشوف فيه تصويره خايبه على الاخر استفزتني تعرف معناتها استفزتني حطيته في بالي سنين قلت انا اول حاجه باش نعملها اول انترفونسيون باش نعملها باش ننظف الجداريه هذيك نبيضها نقرقشها ونردها حتى بيضها معناها ما قلقنيش هكا لا اله الا الله. اجتهدت الحقيقه وقلت طيب برا مش نبدا مع غادي ثم مجموعه من اللي فيتيران تاع جيل قديم نحكي على جيل السبعينات اللي هما معنا يتبعوا فيا وديما كان فما حاجه قول لنا كان فما حاجه قول لنا. من وقتها قلت بابا ما نعملش ان بروجي اللي هو مش تفكر تو انت في مؤسسه تربويه ما يكونش مشروع ثقافي كبير. خممت الحقيقه ونتمنى في خونا صفوان ميلاد اللي كي مش نحكيو على خط عربي نجموا نحكيو كان على صفوان ميلاد اللي معنا ما شاء الله مانيش باش نحكي عليه على خاطر خدمته.
0: لا ما شاء الله عليه صفوين ميلاد هو مخلي البصمه نتاعو في عديد المؤسسات في تونس مدارس ابتدائيه جوامع مستشفيات يعني بالحق ما شاء الله عليه يعني.
2: دخلت في حقيقه في معناها في نقاش كيما نقولوا احنا بيع وشري انا وياه
0: التواصل
2: المباشر ونحكي له صورت له اعطيته السيبور قداش فيه كذا وقاعدين تقريبا لمده اسبوعين قبل ما نبداو في الخدمه تعرف خاطر بريتو ما ناش باش نحكيو على معناها قدريه دهن باش نحكيو على مشروع كبير كبير من ناحيه ال
0: وكانت النتيجه الجداريه اللي نشوفوا فيها توتسويت في المباشر. فقط سي محمود باش ما يداهمناش الوقت اكثر من هكا كلفه الصيانه عام سنه لمدرسه الراجحيه تحب تصرح بها ولا تقول انت لا خلينا هكا؟
2: حقيقة لا ما هذه حاجه بالضبط. ما حبيت نشكر الناس الكل اللي بالحق والجماعه اللي هما كانوا اقرب لي برشا وهما معناها اللي امنوا بالحلم واسمع على مسامر حتى واحد ما شاركني فيها. انا اقترحت وهما قالوا لي اوني بري.
0: يعطيك الصحه يا سيدي مشكور جدا. فقط نكمل معاك مع الصوره الاخرى اللي انتشرت واللي فيها الجداريه ممغطيه ببرشا ملاحف هكايا والكل وبرشا ناس استغربوا حتى كي شافوا التصويره دي قالوا عجبا يا اخي فما شكون يبات في المدرسه باش نشوفوها ديجا احنا تصويره. شنو حكيتها التصويره هذه؟
2: هي التصوير هذيك هي تصوير الموت انا سميتها تصوير الموت.
0: اي
2: احنا بوسكيل احنا قاعدين نخدموا بالليل.
0: اي
2: وما شاء الله جداريه كبيره خدمنا نبارتي منها.
0: اي
2: ومازال معناها البروجي ما كملش والمدرسه جايه في نيفو وفما جيران على الاطراف منها ومنها الحقيقه خفت تتصور الجداريه وتخرج من قبل ما يكمل المشروع تتحرق الحلمه فهمت كيف؟
0: يا اخي مشيتوا حطيتوها
2: مشيت صباح بكري كلمت امي في الليل قلت لها حضر لي شويه زهرات وكذا راني حاجتي بها صباح بكري معناها مشيت للمدرسه وغطيتها دوكم قلت ما
0: يتحركش الحفاظ على حقوق التاليف والنشر زاده
2: يعطيك
0: الصحه سي محمود.
2: نشكر الناس كل الحقيقه اللي ساهمت مدام لمي بالحاج محمد سي عبد القادر رقاز وصاحبي وزميلي واخويا في الدراسه

0: شاء الله في حملات قادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. مشكورين فرداً فرداً، وأنت زادة مشكور على التنسيق وعلى المسؤولية العالية هذه اللي تحملتها في علاقة بصيانة مدرسة الراجحية اللي تتجمل بمناسبة العودة غداً، وإن شاء الله بشكون في أبهى حلة غدوة لاستقبال التلاميذ. الحقيقة الجدارية زادت عطات رونق خاص جدا لمؤسسة تربوية، لوحات فنية تعتمد أساسا على الحروف العربية، وهذا اللي حاشتنا به بيان سور في مؤسساتنا. توت سويت موجز لآخر الأخبار تقدمه لكم من الجبل، نرجع لكم في ساعتنا الثانية من كابوتشينو. مرحبا بكم.
2: كابوتشينو كابوتشينو كابوتشينو، ترجع لكم بعد شوية.
3: كويسة ودينا قاسين برشا على بعضنا، هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانتي شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73 243 30، ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73 275 800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة.
4: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. اختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني تتمكن بناء على معلومات استعلامية دقيقة من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، خاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرت، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع اليوم، موضحا أن العملية أسفرت عن إيقاف 13 شخصا من أفراد الشبكة التي يتزعمها مغني راب معروف، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الأعمال الاستعلامية وال ميدانية تم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة شملت جهات منوبة وسيدي داود والبحر الأزرق والمرسى وضفاف البحيرة. جامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تطالب بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة يوم 16 سبتمبر الحالي، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وأخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. المطالبة تأتي وفق بيان نظرته الجامعة في ظل ما وصفته بكثافة في التصريحات الإعلامية وصور الاجتماعات، مقابل غياب معطيات دقيقة وموثقة حول مدى استعداد المراكز لاستقبال المتكونين، معتبرة أن التركيز على الأرقام والاتصال الإعلامي لا يجب أن يحجب النقائص الحقيقية المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات والموارد البشرية وظروف التكوين والإقامة والإعاشة. المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية تنطلق اليوم دورة تكوينية مكثفة لفائدة طلبة السنة الأولى ماجستير حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا. وتهدف هذه الدورة التي تمتد إلى غاية 20 سبتمبر الحالي إلى تمكين المشاركين من التعرف على المفاهيم والأدوات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في السياقات العلمية والتكنولوجية مع التركيز على الجانب التطبيقي. دولياً، جماعة الحوثي اليمنية تعلن اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية في العمق السعودي، والمتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع يقول إن العملية العسكرية استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات وأهدافاً أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن في منشور عبر منصة إكس أن عسكريين لقيا حتفهما خلال مهمة تدريبية اليوم في الإمارات، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
4: للمزيد من الأخبار

0: رجعنا لكم في ساعة تانية من كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل، الأسرة التونسية على أتم الاستعداد إن شاء الله للعودة المدرسية غدوة، واستئناف الجدول العادي والنسق العادي والإيقاع خليني العادي، باش تتنظم العائلة شوية، الصغيرات يتنظموا، الكبار زادا يتنظموا، أما زادا فما حركية تجارية كبيرة وكبيرة جدا الفترة هذية. مانيش باش نحكي على الأدوات المدرسية، هذيك إن شاء الله تنحكيوا فيها بعد شوية، باش نحكي على الشراءات اللي تقوم بها العائلة التونسية الفترة هذية في علاقة باللمجة والبانيي بصفة عامة، واللي باش يهز فطوره معاه فيش باش يتسخن، وكل علب بالحافظة هذيك للأكل، على خاطر فما إقبال كبير جدا الفترة هذية على النوعية هذه من المنتوجات. علب باللمجة وحفظ الأكل في حياتنا، كيفاش نحافظوا على سلامة غذائنا وسلامة صغيراتنا وأحنا زيدا الكبار؟ باش يجاوبنا الدكتور يوسف حمدوني اللي هو مختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة، وهو ممثل تونس في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء من 2023-2030 لدى منظمة الصحة العالمية. دكتور يوسف حمدوني صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد والياسمين مدام سناء، مرحبا بكم كل مستمعي ومشاهدي جوهرة FM في برنامج كابتشينو.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا لك على الحضور معنا. خلينا نزيدوا نوعي، والمرأة التونسية تحديدا اللي هي باش تشري بيان سور العلب الحافظة هذية للأكل، حاجة تصلح حاجة ما تصلحش، شنو ما لي كريتير اللي يلزمنا نوفروهم في العلبة تكون جميلة وأنيقة نعطيو فيها لصغيرنا ولا حتى لكبيرنا زيدا الفطور نتاعو. خلينا نبداو بالنقطة الأساسية هذية، شنو تقول سيادتك كمختص؟
1: شكرا. اولا ان شاء الله عوده جامعيه ومدرسيه موفقه
0: ان شاء الله.
1: نحب نشير عايش، نحب نقول لو البلاستيك هو يستعمل في حفظ وتغليف الاطعمه، وساعات من المكونات نتاع اللانش بوكس هذه ومن الاواني اللي حفظ الاطعمه، فيها تتكون من مواد معناها كيميائيه وجزيئات معناها بلاستيكيه دقيقه، اللي هم اللي ميكرو بلاستيك اللي هم ينتجوا شكل خطر على صحه معناها المستهلك. شو من المواد هذه المناهج الكيميائيه كيما الفطالات، هو اللي يزيدوه في البلاستيك باش يعطيها المرونه نتاع البلاستيك، والبيسفينول ا يعطي البلاستيك الصلابه نتاعو، والبي اف اس معناها يخلي البلاستيك معناها مقاوم للحراره والماء. الثلاث مواد هذا بما فيهم البيسفينول هو يعتبر معناها كوم ان بيرتيرباتور اندوكرينيان. هذيك علاش يجي
0: من اخطر المكونات معناها اللي تنجم تتسبب في السرطان عفواً.
1: اي ولا معناها ثيرابيات هرمونيه وكل شيء معناها. واحنا هو ديجا باش نامنوا الغذاء امن ويكون معناها فيه معناها مواد معناها امنه، معناها نحضروا احنا ونحاولوا معناها نوعيوا انه معناها يكون حفظ الطعام في معناها مواد معناها حافظه تكون امنه وصحيه.
0: لحظة دكتور يوسف نتفاعل معاك لو تسمح، هو المسألة ماهيش مربوطة فقط كان بالماكلة معناها وشنو نحطه في الـ في الـ في الـ في كطعام معناها في الـ في الـ في الـ
1: لا وين نحطوها وين نحفظوها؟
0: فما حتى تبابس الماء دكتور.
1: تبابس الماء هي ذات استعمال الواحد، أما كنا عاودوا نستعملوها احنا مرة ثانية تنجم هذه المواد هذه الكيميائية تنجم معناها تسبب الخطر، معناها هذاك علاش تونس بقارورة المياه توش فيها فك المثلث الدائري.
0: دكتور ما فهمتش النقطة هذه، مش نحكيه على دبابس الماء البلاستيك اللي نشريوه معلب، يعني اليوم في في الأسواق فما يعني دبابس ماء خصيصا تكون أسورتي مع اللانش بوكس هذيك، يبدأ باك كامل ويبداو كل الصغيرات كما نقولوا في منافسة على كل دبوسة الماء هذيك المزينة اللي فيها الألوان اللي فيها الفوليوم زادة نتاع الماء قديش. دونك شنو الصحيح من الغلط في استهلاك دبابس هذوما والإقبال على شرائهم وسومهم مش رخيص راهو؟
1: دبوسة الماء هي ذات استعمال الواحد صحية وآمنة، أما كنحاول احنا نفرغوها ونستعملها عدة مرات. وهي تكون صالحة معناها استعمال واحد مرة واحدة، نستعملوها احنا مرة واحدة، أما كنعاود احنا نفرغوها ونزيدو نعاودو نعملوها مرة أخرى ونهزوها معنا مع الوقت ومع الحرارة تنجم هذه المواد معناها الكيميائية تنجم خطر، أما هي مشغولة لها ذات استعمال الواحد معناها. بالنسبة للانش بوكس، لانش بوكس احنا ساعات نحطوا فيها ماكله سخونه.
0: اي.
1: او هي بدايه بالماكله نتاعها نحطوها في الميكروويند. مع الحراره تتفاعل معناها الحراره معناها الرياكسيون الشيميك.
0: أي.
1: معناها تولي تسبب لي خطر. هذاك علاش احنا ماذا بينا ساعه الماكله ما نحطوش الماكله السخونه في اللانش بوكس. خلوها لين تبرد وما سخنوش الماكله في اللانش بوكس معناها في الميكروويند. لازم نفرغوها في حاجه في انيه اخرى باش نعطوها في اللانش بوكس.
0: لا هكا انت صعبت المهم عليهم وقتها دكتور. علاش؟ على خاطر هما يقبلوا على شراء العلب هذيا، يقول لك تدخل في الميكرووند قابله للتسخين وهكا البلاستيك نتاعها قوي وصحيح وتقعد لي عام كامل.
1: هذيك يوجد عليها، اللهم يوجد عليها رقم خمسه هذيك في الاواني البلاستيكيه، توجد في الانيه في العلبه هذيك توجد عليها رقم خمسه.
0: أو توجد معناها رقم خمسة شنو معناها؟
1: هذيك معناها أن هي متكونة من البولي بروبيلين، المادة هذيك معناها يكون في الآن هذيك معناها مقاومة للحرارة، معناها تنجم تضعها في الميكرووند، لكن ماهوش موجود عليها رقم خمسة، ما تنجمش تضعها في الميكرووند وما تنجمش تسخن فيها الماكلة معناها. هذه من ناحية، وثاني حاجة مش كان لي لانش بوكس هكا هو، نجم حتى في الكوبلي حتى ساعات الصباح نجم نشرب قهوه سخونه ونحطوها في كوبلي.
0: صحيح.
1: وهذاك شكل خطر هذاك الكوبلي الكاس هو الكوب انا هذا الاستعمال الواحد. اول شيء يبدا سخون ونحطوه في الكوبلي. لا هذا غير ممكن معناها تزوم ديما هما كما قلنا من الاول تتفاعل لك الحراره مع المواد معناها الكيميائيه موجوده في البلاستيك يجي تتسرب مع الغذاء معناها
0: حتى لي كوبلي نتاع القهوه كي يبداو كرتوني اما من الداخل فيهم بلاستيك
1: في بالضبط معناها هذاك ما حطوش فيهم الحليب سخون ولا معناها القهوه تبدا سخونه ولا الشاي يبدا سخون برشا معناها ونحطوه في كوبلي يعني نحطوه يا حاجه بارده خاطر كما قلنا الحراره تتفاعل مع المواد الكيميائيه هذيك معناها وين تسبب لنا معناها مشكل. ما خيرش من الكاس البلار معناها. ما خيرش من الكاس البلار وسيرتو حكيت على البلار مدام نجم نحكيو على البيبرون زاده. البيبرون زاده كي يبدا ماهوش بلار ويتفاعل نحطوا فيه الحليب سخون يتفاعل البلاستيك مع الحراره نتاع الحليب معناها اللي هو نجم معناها يسبب لنا معناها مشاكل صحيه ما يتعدك المواد الكيميائيه هذيك للرضيع من المستحسن البيبرون زاده يكون معناها من الزجاج معناها بالنار. حاجه اخرى بربي نرجع للانش بوكس معناها من خير تحت زاد نجم تكون زاده اونينوكس من المستحسن تكون غاليه شويه صحيح لكن اونينوكس نضمن هكاكا ان تكون معناها اللانش بوكس خاليه معناها من المواد الكيميائيه.
0: اينوكس ولا بلار خاطر فما زاد العلب الحافظه اللي تنجم تكون بلار اللي احنا نسميهم لي فريغو فيغ معناها
1: نجم هذا مزود هم الباهين الموجودين هم ماهوش موجودين فيه مواد كيميائيه كما قلنا احنا الفتالات والبيسفينول والمواد معناها الكيميائيه الاخرى اللي هي مش موجوده لا في البلار ولا في الاينوكس معناها دوك محميين معناها وامنه وصحيه.
0: باهي برشا.
1: بالنسبه لحاجه اخرى تفضل مدام.
0: تفضل عندك انت الكلمه تفضل.
1: بالنسبه لي انا الحاجات الاخرين ما حكينا على لانش بوكس ما حكينا على لي بيبرون زاد حكينا على الكوبليت معناها اللي ما نستعملوش زاد والقوارير ذات الاستعمال الواحد ساعات القوارير نتاع المياه نستعملوه مثلا في تخزين العصائر مثلا السيترونات نحطوه في دبوزه ما تاع مياه بلاستيك. او الحليب ساعات نمشوا ناخذوا حليب معناها ناخذوه نحطوه في دبوزه ما بلاستيك اللي هي ذات الاستعمال الواحد وهذا لا يمكن معناها. والاخر من هذا مثلا
0: السيترونات بما انه برشا ناس بالحق يخزنوا سيترونات في دبابس بلاستيك شنو المضار وباش ينجموا يبدلوه؟
1: لا بالبلار حطوه في بلار معناها البلار احسن حاجه منها زجاج معناها باللور معناها اواني باللوريه زجاجيه افضل من البلاستيك خاطر هو اسيد صحيح باش نحطوه في معناها في الثلاجه معناها لكن مع الحراره النجم معناها يكون سبب عام هو باش الحفظ نتاعه ويحفظ معناها المواد يكون باش يبقى صحي ويحافظ معناها على الجوده نتاعه معناها نحطوه في اواني معناها باللوريه.
0: وهذايا باش يزيد برشا في ميزانيه العائله دكتور يوسف حمد
1: لا لا لا لا ميزانيه العائله زاد كي نستحفظ على الطبيعه ونستحفظ على البيئه ونستحفظ على صحه الانسان زاد معك ما يكلفش زاد مش نحن نحكي واحنا هي الدبوزه ذات استعمال الواحد انا مره واحده نستعملوها نحن في الحليب ونستعملوها في الزيت ونستعملوها في برشا حاجات اخرين. لا زاد صحه المواطن زاد اهم كل شيء. ثالث حاجه مثلا الخبز سخون نحن ساعات الخبز سخون مش ناخذوه معناها من المخبزه ويبدا هو خبز سخون نحطوه في التشيات. صحيح التشيات معناها هيك الملونه اكل ملونه هذيك صحيح ممنوعه معناها البيعه نتاعها معناها في المخبزه لكن توجدها برا معناها بتخرج المخبز الناس وين بها وتفاعل وقت التشتيات هذيك البلاستيك الماده البلاستيكيه مع الخبز السخون معناها تشكل معناها تشكل خطر هذاك علاش احنا من المستحسن يا يعني من نستعمل هذيك التشتيات هذيك المحافظه على البيئه هذيك وصحيه او نحطوا الخبز في قماش ونرجع لك لعدياتنا للقفة تكون آمنة.
0: معليش ليه في القفة كما قلت أنت بيه لفين الخبز سخون بالورق؟ ساعات تلقى فما نوعية متاع ورق خاصة جدا موجودة في المخابز ولا عند اللي يبيعوا الطابونة والكل، يلفه لك في بابيه هكا، ماهوش جورنال ماهوش كارتون، هو نوع خاص اي، ويحطه لك في الساك بلاستيك ولا في الشكارة البلاستيك. هذه كيفاش استعمال الورق هذي؟
1: المهم ثم عازل بين البلاستيك وبين المادة الغذائية. أما هو من المستحسن نستعمل القماش. احنا كل انسان باش يمشي ياخذ الخبز ولا حاجه نستعملك القماش هذيك المنديل.
0: باش يمشي يشري الخبز يمشي بالمنديله نتاعو معناها
1: هو احسن حاجه. هو

0: باش نحافظوا على صحة الإنسان
1: ونحافظوا على البيئة. سامحني الفيلم هذا هو اسمه أليمونتير، معناها هو
0: نوع غذائي. السم الغذائي لما لازم يكون صحي زاد آمن.
1: وكيفاش باش نعرفوه احنا صحي آمن أو غير آمن؟ توا أني باش ندخل الكوشة باغ إكزومبل ولا المخبزة اللي هو باش ناخذ ساندويتش بارد معناه تلقاه ملفوف لاليو فخي هذاك، كيفاش نعملوا وقتها؟ كيفاش
0: ديما نعاود نقول معناها أنا نشتم البلاستيك معناها مهما كان نوع.
1: دونك ابعدوا على البلاستيك قدر المستطاع.
0: يعني قدر المستطاع باش أولا نحافظوا على كما قلت نحافظوا على البيئة ونحافظوا على صحة المواطن في إطار معناها الصحة الواحدة، كل شيء معناها يضمن معناها نكون نحن ضمننا هكاك صحة الإنسان والبيئة. وزيد بربي نحكي شوية على البيئة، باش نقول ريت البلاستيك اللي نطيشوه معناها راهو 80% معناها من التلوث البلاستيك البحري مصدره معناها اللي احنا
1: صحيح.
0: وعملنا كيف نفرزوا نحن تو النفايات والبلاستيك هذا نحطوه مثلا في الدعام تاع نحطوه في الحاويات نتاعو نحافظوا على البيئة، واولا هو معناها نعاودوا نستعملوه ونخرجوا منه الطاقه ونحافظوا ديما على معناها حمايه البيئه وديما نرجعوا راهو نحل البيئه هذيك الاساس البلاستيك. بعد مع مرور الوقت يرجع لنا معناها عبر الماء ولا التربه يدخل السلسله الغذائيه معناها ويعاود يرجع لنا. هذيك علاش احنا
1: اللي نعملوه يرجع لنا
0: راهو سلامه غذائنا تبدا بسلامه معناها وحمايه محيط بيئتنا ومحيطنا.
1: أكيد جدا، مشكور جدا دكتور يوسف الحمدوني، شكرا لك على كل المعطيات هذه اللي قدمتها لنا في علاقة بتذكير ربة البيت التونسية والأمة التونسية أنه علب اللمجة وحفظ الأكل في حياتنا من الأفضل نبعده قدر المستطاع على البلاستيك مهما كانت نوعية الغذاء نستعمله لينوكس وإلا البلار. البيدجي أي باش يكون أغلى من البلاستيك لكن زادة أمم طوم باش تحفظ على صحتك. دونك كل التفاصيل تلقاوها مستمعينا في اللايف فيسبوك المؤمن على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك. نورتنا الدكتور يوسف حمدوني مختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة وممثل تونس في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء حتى 2030 لدى منظمة الصحة العالمية.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل. أخبارنا متابعتنا توتسويت بشتزنا للقسرين المتلوية تحديدا. وتعرفوا مستمعينا أنه في الويكاند كانت النشرات التحذيرية يعني من مصادر متعددة من المعهد الوطني للرصد الجوي, من وزارة النقل, من وزارة الفلاحة, في علاقة بكمية الأمطار اللي كان من المنتظر تسجيلها في الويكاند في تونس. نحكي تحديدا على الوضع الجوي اللي مرت به عديد المناطق في بلادنا نهارة السبت وكمية الأمطار الهامة اللي تم تسجيلها في وقت قصير جدا. للأسف الشديد ما زلنا في متابعة لآخر الأخبار للأسف الشديد, والسيول الجارفة اللي تسبت في أضرار مادية كبيرة برشا في المتلوي وتسبت زادة في فقدان زوز أشخاص. أكثر تفاصيل مع ضيفنا توتسويت في كابوتشينو اللي هو محمد كلثوم, ناشط بالمجتمع المدني وموجود على عين المكان مع مختلف الأطراف الموجودة للبحث عن المفقودين هذوما. محمد كلثوم صباح النور, مرحبا بك على جوهرة فام.
1: صباح النور, مرحبا بك ومرحبا بكيف تسمعي جوهرة فام.
0: حسب المعطيات اللي عنا انه فرق الحمايه المدنيه بالمتلوي نهار السبت تمكنت من انقاذ 3 أعوان ينتميوا للشركه الوطنيه للسكك الحديديه وشركه فوسفات قفصه بعد السيول الجارفه اللي تم تسجيلها في المتلوي, لكن للاسف الشديد يظهر لي فما زوز اشخاص مازالوا مفقودين. شنو هي المعطيات اللي عندك محمد؟
1: المعطيات احنا صار متواجدين في مدينه المتلوي, معطيه مدينه المتلوي من ولايه قفصه. للاسف هما السيول الجارفه ولا الاوديه اللي صارت بعد الامطار الغزيره اللي شهدتها المنطقه في عشيه السبت تقريبا 5:15 نتاع العشيه. اول حاجه صار هما 5 أعوان ساعه اللي صار محاصرتهم بالاوديه في جهه جبل الثلج حتى منطقه كاف الدور احد مغاصر شركه فوسفات قفصه. هما 3 من اعوان شركه فوسفات قفصه وزوز من اعوان اعوان شركه الشركه الوطنيه للسكك الحديديه اللي هذوما تم اخراجهم. الاولانيين 3 اللي خرجتهم الحمايه المدنيه والزوز خرجوهم اعوان او المواطنين بالجهه. للاسف من بعد سمعنا انه زوز من المواطنين اب وابنه اللي بالغ من العمر 12 سنه كيف بقوا مفقودين من تقريبا من وقت الامطار هذيك للحدود الساعه اللي احنا متواجدين فيها توا. باقي عمليه التنشيط وكيف عمليه البحث لحد اللحظه هذه متواصله من قبل المواطنين. للاسف ما تمش تدخل من الجهات الرسميه. ممكن تو تدخلت الحمايه المدنيه ممكن للعمليه البحث مساندة المواطنين. نعاود المنطقه هي منطقه تبديت اللي قريبه لمنطقه هو معتمديه رديف ومن العرايس. كيف مواطنين من جهه المتلوي في مدخل منطقة جبال الثلج قاعدين يفتشوا يعني الساعة هذه, وللأسف لحد اللحظة هذه ما تمش العثور على الأب والابن. نعاود نذكر الأب اللي هو اسمه محمد بن أحمد فجراوي وابنه اللي بالغ من العمر 12 سنة. نذكر المكان يعني تقولي 30 دقيقة تقريبا من الأمطار.
0: المكان محمد
1: هي جبال كلها واعرة. المشكلة فقط انه السيول اللي وصلتنا زادة من جبال الجزائر يعني اللي تهبط كلها على جبال الثلج هذه, وخاصة اذا نحكوا في بلاصة الجبال الثلج اللي محبية برشا بالطين اللي خارج من مراسل شركة فوسفات قفصة اللي للأسف اول حاجة نذكر الخسائر المادية اللي صارت لأحد مقاولين مكلف بأشغال في المنطقة هذيك. يعني فما تراكس مقلوبه, فما زوز كمين, يعني برشا صرتو خسائر ماديه للمواطنين او للمقاول هذا.
0: خسائر ماديه ربي يعوض عليهم.
1: اي احنا تو مشكلتنا الكبيره في زوز مواطنين اللي لحد اللحظه هذه للاسف ما تمش العثور عليهم.
0: والوقت ان شاء الله تعدى ديجا وقت برشا معناها نحكي
1: اي ان شاء الله برك يصير تدخل من الجهات الرسميه صرتو من اعوان الحرس الوطني بالكل بالاليات الكليه. يلزم تو الجهود تتكاثف. شوف مسألة وقت على خاطر الحكاية هذه تو اللي وصلني ديجا وانا معك وصلني انه تم العثور على موبيلات لأحد المفقودين في وضعية متهالكة. ان شاء الله برك ان شاء الله يعثروا عليهم
0: ان شاء الله يقولوا لا بيت. التصوير الاقرب للحادثه انه البو ولده كانوا مستقلين الموتور هذيا دراجه ناريه هذيا فوالا وباختتهم كما نقولوا سيول الامطار اللي وصلت الكميات زاد حسب اخر التحينات اللي حاولنا نجمعوها وصلت ل 12 ملم.
1: اي اما نبقوا ديما نحكوا المنطقه هذه اللي يوصل الماء وارتفاعها كبير ياسر تتجمع فيها الجبال الكل ونبدو نحكوا من جبال الجزائر حتى لتونس يعني السيول كلها توصل المنطقه هذه يعني ديجا فما صوره متناقله موجود حتى احد المحطات اللي تابعة شركه السكك الحديديه تقريبا فات العلو نتاعها كامل حتى 3 متر يعني الماء هذه أهم المعطيات الموجودة حاليا.
0: محمد احنا نقولوا يا ربي تحفظهم إن شاء الله وتردهم سلمين أهلهم نتصور الانتظار ما هوش سهل عليه أفراد العائلة والحقيقة إن شاء الله إن شاء الله السلطات المحلية زادت تتحرك لمعاضدة جهود العبيد اللي قاعدة تعمل في مجهود وتلوج وراه مش سهل البحث عن مفقودين في الحقيقة في الطين في وضعية الأرض يعني اللي تكون خاصة جدا معناها حتى الخطر نتاع انزلاق زاد يكون وارد جدا فان شاء الله السلطات المحليه تتحرك باش نلقاو سي احمد الفجراوي هكا قلت لي اسمه سي احمد الفجراوي
1: محمد احمد فجراوي اي محمد بن احمد فجراوي والوليد الحق ما عنديش الاسم نتاعو فقط يعني هما مع بعضهم هذوما اللي وصلنا ومن تقريبا من تاريخ اللي هو نهار السبت تم فقدان الاتصال بهم تماما لحد الساعة هذه
0: ربي سمعنا إن شاء الله الخير والولايد عمره 12 سنة الحقيقة إن شاء الله نعرش نغمل موغد ويحضر روحه للعودة المدرسية إن شاء الله يا ربي نسمع كل الأخبار الباهية شكرا ليك محمد كلثوم يعطيك الصحة على عين المكان مباشرة من قفصة كنا تبعنا آخر الأخبار في علاقة بالبحث عن المفقودين في المتلوي من ولاية قفصة بعد سيول الأمطار الكبيرة وخصوصا أنه سيول الأمطار هذه يعني ألحقت أضرار مادية كبيرة وكبيرة برشا في علاقة بخط السكة الحديدية المخصص لنقل الفوسفات فما أتربة فما صخور منجرفة فما توقف تام حتى لحركة نقل الفوسفات على الخط هذية والأمطار والسيول كانت موجودة زادة في عديد المحطات التابعة لشبكة السكك الحديدية بالمنطقة مشكور جدا محمد كلثوم على المتابعة هذية نبقاو في اتصال بيانسيغ ونمدوا مستمعينا بآخر الأخبار وربي رجحهم إن شاء الله سلامات والوقت حقيقة حاسم جدا نحكي وتوا على 48 ساعة بعد تسجيل كميات الأمطار الكبيرة هذية في قفصة المشوار مازال متواصل في كابوتشينو مرحبا بكم لحديش 50 دقيقة على موجتنا لحظات ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار باش يمدونا زيدا بآخر المستجدات في تونس والعالم في النشرة الرئيسية للأخبار على رأس السنة.

0: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفريات.
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دو بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية وسومو يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
0: ما لافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغنطري بالأفريات.
1: عندك أورانج
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سابق عصرك.
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. منال جبل.
5: إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. وشبكة تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين وإيقاف 13 شخصا بينهم مغني راب معروف. يدعو إلى احترام الحق النقبي واستنى في الحوار الاجتماعي. الحوثي تعلن شن هجوم واسع على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية. وفي تفاصيل أخبارنا، مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني تتمكن بناء على معلومات استعلامية دقيقة من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، خاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرت، وفق ما أفاد به اليوم مصدر أمني مطلع، موضحا أن شبكة يتزعمها مغني راب معروف، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الأعمال الاستعلامية والميدانية تم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة شملت جهات منوبة وسيدي داود والبحر الأزرق والمرسى وضفاف البحيرة. وفق المصدر ذاته، أسفرت العملية عن إيقاف 13 شخصا من أفراد الشبكة من بينهم مغني الراب المذكور، في حين تم إدراج عنصر آخر بالتفتيش. كما تم خلال العملية حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين وطائرة دون طيار دران ومبلغ مهم يشتبه في كونه متأتيا من عائدات ترويج المواد المخدرة، إلى جانب ثلاث سيارات ودراجتين ناريتين كبيرتي الحجم كانت تستغل في نقل وتوزيع المواد المخدرة. وتتواصل الأبحاث من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للكشف عن بقية عناصر الشبكة وملابسات نشاطها، وفق المصدر ذاته. وقفة احتجاجية نفذ اليوم عدد من الأساتذة أمام المندوبيات الجوية للتربية في عدد من الجهات كصفاقس وبنزرت. وفي مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على جوهرة FM، أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي اليوم بأن اختيار انطلاقة السنة الدراسية الجديدة لتنفيذ وقفات احتجاجية يأتي كرسالة أولى موجهة إلى سلطة الإشراف والمتمثلة في وزارتي التربية والشباب والرياضة في ظل استمرار غياب التفاوض الجدي، مما أدى إلى تراكم ملفات حارقة ومعلقة.
6: وقفات احتجاجية، واليوم تحديدا لماذا اختيار 14 سبتمبر لتنفيذ هذه الوقفات؟ احنا حتى بالقياس بمنطق استمرارية الدولة واستمرارية ايضا العلاقة بين الطرف الاجتماعي والسلطة، احنا اللي نعرفوه ان قنوات الحوار قد اغلقت بيننا وبين سلطة الاشراف، وتحديدا في علاقة بوزارتي التربية والشباب والرياضة، بمعنى ان لنا متخلدات في علاقة بهاتين الوزارتين، وان هذه السلطة قد أغلقت كل إمكانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وهذه السلطة أولا منعتنا ورفضت بأن نكون طرفا في حركة النقل. منذ سنتين لم نشارك في حركة النقل لا جهويا ولا مركزيا. عنا استحقاقات مالية في علاقة باتفاق 2023، عنا بنود لم تنفذ بعد من اتفاقيتي 2019 و2023، عندنا أيضا خروج وزيادة عن النصاب لأن الوزارة عاجزة عن سد شغورات في هذه المؤسسات التربوية. هذه رسالة أولى لسلطة الإشراف، تليها تحركات أخرى. عندما ندعو إلى عقد هيئة إدارية، والهيئة الإدارية سيدت نفسها بأن تعلن وأن تعبر عن الأشكال النضالية الممكنة.
5: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يدعو إلى احترام الحقوق والحريات النقابية في تونس واستئناف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي وفق تعبيره. وجاءت دعوته خلال مشاركته في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالقاهرة من 13 إلى 20 من سبتمبر الحالي، حيث عرض جملة من المطالب المتعلقة بالحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التحديات التي تواجه المنطقة العربية. طالب السلمي بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في صنع القرار للمساهمة في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسته كآلية للتفاوض والتوافق بين مختلف الشركاء الاجتماعيين وتكريس الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بما يدعم العمل اللائق والعيش الكريم. وأشار السلمي وفق ما ورد في كلمته إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس وإلى ما اعتبره تحديات تواجه العمل النقابية والمفاوضات الاجتماعية. تونس تحتضن الدورة 15 للجنة الفنية للمعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس في إطار الدور الذي تطلع به تونس داخل هذه المنظمة، وتعزيزا لحضورها في مجال المواصفات والمقاييس والتعاون الفني بين الدول الإسلامية. وأوضح المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي أن اختيار تونس لاحتضان هذه الدورة يأتي اعتبارا للدور الفعال الذي تلعبه داخل المعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس باعتبارها عضوا في مجلس إدارة هذه المؤسسة، فضلا عن مساهمتها في أعمال اللجان الفنية التابعة لها.
3: الحقيقة هي دورة مرة في السنة كل مرة يقع الاختيار على بلد معين. السنة تم الاختيار على تونس باعتبارها الحقيقة تلعب دور فعال صلب لا فقط هذه اللجان إنما صلبة حتى المعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس باعتبارها عضو في مجلس إدارة هذا المعهد. اللجان هذه تعنى بإما إصدار أو تحيين المواصفات، يقع فيها نقاشات فنية من قبل عديد من الخبراء ممثلين الدول الإسلامية أعضاء في هذه المنظمة. هناك 46 عضو في هذه المنظمة من مختلف القارات، هناك 3 أعضاء بصفة مراقب. اللجان الفنية هذه تعنى بعديد المجالات، نذكر بالأساس منها مجال المواد التجميل، المواد الغذائية، المواد الفلاحية، السياحة، النقل، الطاقة وغيرها. المميز في هذه اللجان أن تونس تترأس وتتولى أمانة أحد هذه اللجان ألا وهي TC5، وهي تعنى بالسياحة والخدمات ذات الصلة. بالنسبة لهذه اللجنة فقط من جملة 17 لجنة يشارك فيها 60 خبير سواء كان في تونس حضوريا أو عن طريق الاتصال عن بعد.
5: جامعة الحوثي تعلن اليوم شن هجوم واسع على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربية السعودية مهددة بتوسيع عملياتها ضد المملكة. وفي بيان مصور قالت الجامعة اليمنية أنها استهدفت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حظائر للطائرات الحربية ورادارات ومدرجات ومخازن ذخيرة ومرافق عسكرية أخرى داخل قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية، قائلة إن الصواريخ والمسيرات أصابت أهدافها مباشرة وبدقة وتسببت في خسائر كبيرة بالقاعدة. الحرس الثوري الإيراني يقول اليوم أنه أسقط مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز في وقت يشهد فيه المضيق تراجعا في أعداد السفن العابرة وسط تعثر عقد اجتماع إقليمي لتنظيم العبور. ختاما، وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية تفيد اليوم بخروج طائرة خاصة عن المدرج أثناء هبوطها في مطار مصراتة الدولي دون تسجيل أضرار بشرية بين أفراد طاقمها. ومصدر مسؤول يشير إلى تعليق حركة الطيران في المطار مؤقتا حتى منتصف هذه الليلة، وذلك لحين استكمال التحقيقات.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: كل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فقرة أنفوس بور اليومية، والبداية بشكون بالرابطة الأولى. نذكركم بالمقابلات وكذلك بالمقابلات المؤجلة. نعود إلى الجولة الرابعة ذهاب اللي البارح عرفت طبعا تقلبات على مستوى الترتيب على مستوى النتائج، ونذكروا بكل المقابلات. المستقبل مرسى كان فاز في الجولة هذه على حساب النجم الساحلي 1-1، الملعب التونسي كان تفوق على حساب أمل حمصوصة 3-1، ومباراة فات بالتعادل 3-3 في المنسير بين اتحاد المنسيري واتحاد بن جير. ثم شباب العمران تفوقت على النجم المتلوي البارح، الترجي فاز على نادي حملوم 1-1، والأولمبي البيجي تعادل مع تقدم ساقيت الدير 1-1. نقعدوا ديما في الرابطة الأولى، لكن نذكروا بالمقابلات المؤجلة اللي باش تلعب نهار الأربعاء ونهار الخميس. نهار الأربعاء لحساب الجولة الثالثة زوز مقابلات، ترجي جرجيس يستقبل اتحاد المنسيري واتحاد بن قردان يستقبل النادي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر النادي الإفريقي والملعب التونسي لقاء الأجوار. ثم تختتم المقابلات المؤجلة بموعد نهار الأحد 20 سبتمبر، النادي الإفريقي ترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي النادي البنزرتي. طبعا التأخير هذا كان بسبب مشاركة النوادي التونسية في المسابقات الإفريقية، وتعرفنا البارح على منافسينا في مختلف الأدوار التمهيدية الثانية من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. في دوري أبطال إفريقيا الترجي سيواجه جاره الليبي نادي السويحلي الليبي في مقابلة كبيرة، الذهاب باش يكون خارج تونس. النادي الإفريقي عنده فرصة للثأر من تيبي مازامبي الكونغولي، الذهاب باش يكون خارج تونس. في كأس الكاف زوز مقابلات كذلك زوز نوادي تونسية، الترجي الجريسي يلعب مع ريال باماكو المالي الذهاب في تونس، والنادي الصفاقسي باش يتحول خارج القواعد باش يواجه أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في لقاء الذهاب. لكن نذكر كيفاش ترشحوا النوادي التونسية، الإفريقي كان تعادل مع جولي ب 2-2، والترجي الجريسي كان هزم خارج القواعد 1-1، والنادي الصفاقسي البارح كان يعني كمل النوادي المترشحة وربحها البارح استأرز النيجيري 2-1. ونذكر أنه بالنسبة لي الترجي كان معفى في الجولة هذية. إلى الرابطة الثانية اللي باش تعود للنشاط في نهاية الأسبوع مع الجولة الأولى، ونعطيكم كامل البرنامج بزوز مجموعات. كل مقابلة تنطلق مدى 3:30، وقع تقديم التوقيت في الجولة الأولى وفي المجموعة الأولى. نادي سبورتينغ بن عروس مكان المهدي مستقبل سليمان اتحاد تطاوين، النجم الخلادي بعث بوحجلة، الملعب السوسي كوكب عقارب، هلال الشابي سكك الحديد الصفاقسي، نادي محيط قرقنة هلال مساكن، ومستقبل جابز جمعية مقرين. المجموعة الثانية دائما في الرابطة الثانية، جمعية ريانة تلعب مع الملعب الجيبسي، أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف، نادي سبورتينغ المكنين الهلال الرياضي برديف، شبيبة القيروان جندوبة الرياضية، أمل بوشمة النادي القربي، قواف القفصة مستقبل قصرين، وأولمبيك مدنين القلعة الرياضية. طبعا المقابلة هذوما نهار الأحد، والمجموعة الأولى تلعب يوم السبت 19 سبتمبر. للمنتخب الوطني التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم، كنت تذكر أن الجامعة كانت تحصلت على موافقة الاتحاد الأفريقي مع جامعة بوتسوانا، ومباراتها مع جامعة بوتسوانا أو مع المنتخب البوتسواني باش تتلعب في تونس، يعني الذهاب باش يتلعب في تونس عوض الإياب، وهكا المنتخب باش يربح تنقل، باش يكون يعني تنقل مزدوج، لأنه المنتخب باش يلعب الزوز مقابلات مع أوغندا وبوتسوانا دفعة واحدة، ويكون تنقل وحيد وما فيش متعب، ماهوش متعب ماهوش مكلف. نذكر مباراة بوتسوانا يوم 28 سبتمبر بملعب رادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا. نختم الانفوس بور بجولة في البطولة الأوروبية. اليوم في إنجلترا ليدز يلعب مع نيوكاسل انطلاقا من 8، في إسبانيا لا ليغا فياريال ريال بيتيس في نفس التوقيت، في الكالشو الإيطالي ثلاثة مقابلات كومو بارما 5:30، تورينو روما نفس التوقيت، والإنتر يلعب مع أودينيزي انطلاقا من 8:15. هذا شنو عنا في الانفو سبور، موعدكم الرياضي جاب شي يكون في جوهر سبور ماضي ساعتين. تحياتي، الى اللقاء.
2: عجين انرجي قدمت لكم انفو سبور.
0: عجين للطاقة، أكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: تويسا ولينا قاسين برشا على بعضنا، هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا مع عادش نحبوا بعضنا كيما قبل. هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل. نصف نهار و34 دقيقة على موجاتنا. المتابعات والأخبار مازالت متواصلة ونحكيو توت سويت عن ليفينمونسيال. ماذا ينتظرنا في الأيام القليلة القادمة في ولاية سوسة؟ حدث هام الحقيقة ويلتئم في دورته الثالثة. التفاصيل الكل توت سويت مع ضيفتنا وقت اللي نحكيو على يوم الأستاذ الباحث اللي باش يصير بيانتو. والتفاصيل باش تكون مع الأستاذة الجامعية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة أماني كحلول والمشرفة على تنظيم التظاهرة. صباح النور مدام. أهلا سهلا نورتنا.
1: يعيشك سيناس بخير.
0: مرحبا بيك للا. دونك اليوم نحكيه على يوم الأستاذ الباحث في دورتها الثالثة. واللي يسمع يقول لك يوم الأستاذ الباحث، هو ما يزيش أستاذ بربي أو يزيه أستاذ هو. ولا تقول أنت البحث ما يقفش، يبقى ديما متواصل.
1: جستمون هو لو غران بوبليك اون فادير ما يعرفش اللي الخدمة متاعنا المهنة متاعنا تسمى أستاذ باحث. الناس الكل تقول لك أنت شنو انسيون اونيفرسيتير تقري ست أسابيع في الجامعة نيسبا؟
0: هذاك اللي يقولوها مدام
1: ديما يقولوها لي هذاك علاش ويقولها الأم. فوالا دونك في مي لا رياليتي دي شوز اللي ست اسوايع

0: بين طهران ومشهد اللي تهز السلع من إيران إلى روسيا والصين. لكن بلاد الحقيقة من غير ما تطوروا ربما هذه الزمن وقت آخر، أنا زرتها مرات عديدة، كيف تشوفها في النهار وتشوف في الليل حتى بالصباح، ليلا نهارا بلاد كان مش في حرب، كان ما عندهاش 50 سنة في حرب صغار، الاقتصاد يخدم البلاد، الدور بناءه في السنوات الأخيرة، زادوا قطارات تحت الأرض، متروات، بزنس يدور،
1: بلاد يعني تقدم وازدهار اقتصادي واضح على
0: عندهم تضخم كيفهم كيف تركيا. ما أنا كيف تمشي غادي تفكرك بدول الخليج، بالسعودية، بجدة، بتركيا، مع أنه نسبة التضخم في إيران وفي تركيا أكثر لأسباب أخرى. ما إيران عندها موارد، فحتى إذا ما رجعوهمش فلوسهم اللي سرقينهم منهم من عهد الشاه واللي سرقوهم في بعد الثورة، عندهم مؤهلات، عندهم احتياط كبير من الفلوس والنفط والحديد باش يعاودوا يبنيوا بلادهم. وعموما المنطقة مقبلة على تغييرات كبيرة في إيران وفي
1: سؤال سيد كمال بن يونس لو تسمح، هل ما يحدث اليوم هو حرب بين أطراف محددة كإيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، أم بداية حرب إقليمية شاملة فعلا؟
0: هو الحقيقة من نجحت الثورة الإيرانية، أول طائرة مشات الإيران لطهران بعد طائرة خميني بعد أسبوع كانت طائرة ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية، وعطاهم أكبر سفارة إسرائيلية في العالم في طهران، رجعوها سفارة منظمة التحرير الفلسطينية، وغير سياسة إيران بعد ما كانت إيران تابعة لإسرائيل والأمريكا، مشات في محور آخر، بداية الحصار والحرب اللي عاملوها له 10 سنوات باسم العراق وغيرها، وهذا اعترف بهذا الملك فهد وأمير الكويت وقت الاجتياح العراقي الكويت وغيرهم، كانت حروب بالوكالة. إيران حضرت كذلك روحها الحروب بالوكالة، عملت أنصار لها في عدة دول بالمناسبة، حتى في إفريقيا وفي آسيا، وكذلك في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن. وكما قال بخيتي ومنذ يومين كنت شفتوه في قناة أحد القنوات، أن 80% من أنصار الله ما هم الشيعة ومزيدين، يعني هم من الشافعية، فعملوا قوات موالية لهم، علما أنه قضية الحوثيين كانوا في فترة فترات موالين علي عبد الله صالح، ومرة موالين للسعودية ومرة ضدها منذ 25 سنة، وطوى عندهم 20 أو 25 سنة والموالين لإيران، وضموا حولهم قوى أخرى، ويبدو أنه ثم تسليح قوي لهم من روسيا والصين. حروب بالوكالة تقع في المنطقة للسيطرة على البحر الأحمر ومضيق هرمز، وصراع نفوذ لأنه ثم نظام إقليمي ونظام دولي قاعد يتبنى من حرب الخليج 91 إلى اليوم، وترامب بالغلطات اللي عملها وبرهانه على نتنياهو في 3 سنوات الأخيرة وقبله بايدن سهلوا البروسيسيوس هذا، لأنه حسب كل المؤشرات النظام الإقليمي ونظام الدولي في المرحلة
1: القادمة أننا فعلا أمام حرب مفتوحة على الكثير من السيناريوهات. طيب ما الذي حول مضيق هرمز وباب المندب في قلب هذا الصراع؟
0: هو في البداية باش تكونوا حسب التقارير اللي موجود في الفورن أفيرز وغيره، معناها البلان وخرجت حتى فيديوهات أنه نتنياهو والصقور في تل أبيب وصقور متاع المحافظين الجدد في أمريكا حسابه باش يعاودوا في إيران السيناريو اللي عملوه في العراق وفي أفغانستان، باش يدخلوا من الشمال وباش يدخلوا من الجنوب، وعندهم ناس محضرين وميليشيات مسلحة في كردستان إيرانيين، ولكن ويحتلوا العراق ويقع إسقاط إيران، عفوا إسقاط النظام الإيراني واحتلال العراق، هذا الهدف السياسي للحرب.
1: احتلال يعني
0: الحرب
1: إيران،
0: احتلال إيران، الهدف السياسي للحرب
1: يعني
0: كان إسقاط النظام
1: في محاولة لتنفيذه على الأراضي الإيرانية. نعم
0: كما عملوا في أفغانستان وفي العراق، يحسبوا إسقاط النظام واحتلال البلاد، هذا فشل واعترفوا بهذا، فولوا يلوجوا على بدائل أخرى منهم إعادة فتح مضيق هرمز. وكما قاعد يقول ميلانشان وسياسيين أوروبيين ونشطاء في العالم الكل بما في ذلك في أمريكا وكمال هاريس نائب الرئيس الأمريكي السابق، مضيق هرمز طول عمره مفتوح، ومضيق هرمز مساحته قصيرة، وهو ملك أساسا حسب القانون الدولي ملك إيران وسلطنة عمان، هم اللي يتحكموا فيه لأنه مش مضيق دولي، وهو كان مفتوح، والآن غلقوا الحصار متاعه وزاد كلف العالم خسائر، ويبدو أن إيران حركت لهم أصدقائها وأنصارها وأتباعها في اليمن، في اليمن باش تزيد تضغط عليهم من الجهة الأخرى من جهة اليمن.
1: السؤال الأبرز الآن، هل استطاعت إيران وما زالت تستطيع حتى اللحظة وحلفائها طبعا التحكم في طرق الطاقة والتجارة عبر هذا المضيق؟
0: هو كما قالوا الخبراء منذ البداية، رد حتى في فرنسا ومنهم ميلانشون رد على ماكرون، قال احنا باش نمشي نحاول نحلوا المضيق بالقوه، قالوا له راهو المضيق اذا ثم اختر نتاع قنبله واحده، الناس اللي عندها بواخر نتاع مئات المليارات وفيها سلعه نتاع مئات المليارات ما هوش باش يمشوا، ما يمشوا إلا إذا ثم أمن. فالسيناريو العام

0: العسكري فشلوا، ترامب اعترف بهذا وقاعدين يتفاوضوا، لذلك هم الحرب شبه واقفة سياسيا. إيران انتصرت، أهداف الأمريكان وإسرائيليين ما تحققوش في إيران في المنطقة، لكن مسمى كلفة للحرب هذه من مصلحة كل الأطراف المتوقعة وحسن بعض. هذه الانتخابات النصفية في أمريكا باش تتغير المعطيات وباش يعملوا ديل، وثم شكون يقول الديل بدا لأنه كما سمعتوا ترامب قال احنا مش باش ندخلوا في البحر الأحمر لأنه الحوثيين مش يحاربوا فينا، نحن يحاربوا في السعودية.
1: طيب على ذكر الديل، الولايات المتحدة اليوم الأمريكية قادرة على احتواء كل هذا التصعيد، أم هي من أصبحت الآن فعلا جزء من التصعيد ومن المشكلة في حد ذاتها؟
0: أنا باختصار جديد، الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة عسكرية بفارق كبير، ومش تبقى مازال مدة طويلة هي أكبر بفارق كبير حتى مقارنة ببريطانيا وفرنسا وألمانيا. لكن الحرب هذه وجهت لها ضربات قاتلة وتاريخية، لأول مرة ولت حاجة عادية وقع تطبيع في العالم أجمع أنه ضرب القواعد الأمريكية اللي يعملوا فيه الإيرانيين وأنصارهم أو العملات المقاومة اللبنانية والفلسطينية 3 سنوات هذه، ضرب القواعد الأمريكية في إسرائيل في فلسطين المحتلة في لبنان وفي العالم حاجة عادية، وتبين أنه الرب الأمريكي بن ظفرين العسكري قوة جبارة انتهت الأسطورة. الآن بالطيارة ب 200 دولار تجب تضرب حامل الطائرات، وحامل الطائرات الأمريكان اعترفوا قالوا إيران قد انسحبوا 200 كيلومتر، احنا انسحبنا 2000 كيلومتر لأنه ضربوا له حامل الطائرات. فالوضع النظام العالمي قاعد يتغير، ورغم عدم تورط روسيا والصين مباشرة في الحرب يبدو أن دول عديدة منهم أوروبا وأمريكا والصين والهند يستغلوا في الفرصة هذه باش يضاعفوا العملاق الأمريكي. واليوم احنا نتكلم ثم قمة البريكس في الهند، وقبل أسبوعين كانت قمة شنغهاي اللي فيها 40% من العالم. فالنظام قاعد يتغير، ونتصور في كل الحالات مهما كان الحاكم في أمريكا وفي إيران وفي السعودية وفي العراق
1: زهاء ولادة نظام جديد. طيب
0: نظام جديد في المنطقة وفي العالم.
1: تحدثت عن روسيا والصين، ماذا عن الدول العربية؟ أين تقف هذه الدول العربية؟ هل أصبحت مجرد متلقية لهذه الأحداث أم تلعب دور؟
0: والله إذا تشوف تصريحات وزير الخارجية السعودي وتصريحات مسؤولين سعوديين وخليجيين وقطريين يقول لك احنا أصرفنا آلاف المليارات في بالنا القواعد الأمريكية والبريطانية باش تحمينا، فتبين احنا نحمو فيها مش هي اللي تحمي فينا وكانت عبء علينا. نتصور الأنظمة هذه باش تغير حساباتها كي عام 91 بعد حرب 91 وانهيار وضربة توجهها للعراق، من دول الخليج ولت 60% تدريجيا حتى وصلت 60% من مبادراتها الاقتصادية، ولت مع الصين ومع آسيا ما عادش مع أمريكا وأوروبا. ثم نظام إقليمي ودولي جديد قاعد يتبنى، ولكن يلزم الدول العربية تكون في مستوى الحدث وما تتلهاش بحروب الجانبية والصراعات بالوكالة، وخاصة أن كثير منها
1: الدول العربية أن تكون في مستوى الحدث. طيب، ولكن ألا ترى أن هذا الحدث في حد ذاته سيصبح تقسيم جديد للدول العربية بين داعم وبين معادي لإيران؟
0: هو هذا يتقال سابقا. أنا مشيت في 2015 وقت قيل أنه سفير السعودية وسفراء الخليج كنا نسحبوا، وعلى خاطر وقتها الإيرانيين عملوا مظاهرة وحرقوا سفارة السعودية وقنصلية نتاعها، رد على اغتيال عالم شيعي كبير في السعودية. لكن كيف مشينا الغادي ودار بنا سفير التونسي، كل السفارات مفتوحة، السفير فقط روح، وعنده بزنس كبير، ووليد بن طلال والشيخ صالح كامل ومدينة مشهد عاصمة الثقافة الإسلامية والبزنس، فيها مئات الشركات الخليجية، عندهم بزنس من الشاو سيدي 300,000 شركة سعودية، 300,000 شركة إماراتية أصحابها هم إيرانيين في الإمارات. من نسوش اللي 20% من الشعب السعودي هو شيعي لكن أصلهم من بلاد فارس وإيرانيين. 60% من العراق هم من الشيعة، ولكن جزء منهم كانوا تاريخيا فارس المسلمين وقت فتحوا فارس. كانت شطر العراق تابعة إيران التاريخية. فثم تداخل نفس الشيء في أفغانستان. نتصور مش تتغير المعطيات، الناس فهمت اليوم أنه 40% من العالم من المسلمين في العالم شيعة بما فيهم باكستان وفي الهند.
1: تحدث عن التداعيات الاقتصادية، ربما الأبرز في هذه التداعيات هو استمرار قفز النفط فوق 100 دولار للبرميل. تداعيات هذه القفزة للنفط وخاصة على الشعب التونسي والدولة التونسية من محروقات وأسعار وأيضا السياحة، كيف يمكن أن نلخص هذا الموضوع كمال؟
0: باختصار شديد الحرب هذه أثرت فينا اقتصاديا وما زال باش تأثر على التوازنات المالية، والدولة التونسية لحد الآن ما زادتش في أسعار البنزين كما أغلب دول المنطقة من الأردن إلى دول مصر وغيرها تعتبرها مؤقتة، لكنها أعباء كبيرة عن آلاف المليارات كانت تمشي لأبواب أخرى بما فيهم دعم الأدوية وتوريد مواد أساسية مش قاعدة تمشي. هذا باش يأثر فينا كما أثرت فينا حرب أوكرانيا وروسيا، ما نساوش 800,000 سائح روسي وأوكراني برناهم. هذه إذا طولت الحرب باش تأثر فينا، لكن تونس باعتبارها في موقفها الدبلوماسي من الأزمة الحالية ما سندتش بقوة المقاومة ومحور المقاومة والجهاد والمقاومة وإيران، لكنها موقفتش ضدها، موقفها متوازن. أنا حضرت في موقف تشيع خاميني اللي جو فيه ملايين في الشوارع، وجو موفود رسمي من أكثر من 100 دولة منهم نائب الرئيس الروسي والصيني ورؤساء دول الحكومات. تونس أرسلت مفتي اللي هو والسفير، مفتي هو البروتوكول الثالث. فهذه ممكن توظفها في المستقبل لتطوير العلاقات في المنطقة إذا قام نظام إقليمي جديد، وأنا أعتبرها دول الخليج ما عادش تراهن على أمريكا وحلفاء كما قبل، ومشروع التطبيع كذلك الشامل فشل نهائيا.
1: سؤالي الأخير، متى تتشكل الخارطة الجديدة للشرق الأوسط؟
0: هذا مشروع صنع حاجات على المدى القصير والمتوسط، ولكن برشا على المستوى الطويل، ونعتقد الأمور باش تتبلور بعد انتخابات النصفية اللي باش تقع في آخر أكتوبر أو نوفمبر في أمريكا. إذا فقد ترامب والجمهوريين الأغلبية في الغرفتي الكونغرس مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وإذا فقد نتنياهو قد تقع تغيرات جديدة بسريعة كما عام اللي سقط بوش وجاء باراك اوباما. الاستابليشمنت الامريكي والاسرائيلي تبنوا موقف جديد وقالوا نعملوا نظام اقليمي جديد، ورفعوا شعار ما سمي باعاده انتشار، وسحبوا عشرات الاف من القوات الامريكيه من افغانستان والعراق ومن المنطقه.
1: طيب اشكرك جزيل الشكر كمال بن يونس المختص الدولي في النقاشات وايضا الاعلامي والصحفي، وطبعا في المشهد والأحداث العالمية لن نكتفي بالخبر بقدر ما سنذهب نفهم شنو وراء هذه الأحداث من خلال التحاليل اللي نحضروا فيها مجموعة من المحللين من تونس وأيضا دول الوطن العربي والعالم أيضا. أهلا وسهلا، المشهد في قلب الحدث.
2: تسمعوا توا المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: ديديكاس سبيسيال لكل الامهات وديديكاس سبيسيال لميمتي سلام عليك قاعده تفرج في جربه وان شاء الله تكون راضيه علينا وان شاء الله تكون خاصه قلبك متمان علينا وان شاء الله مكملين كما وعدناك بالضمير المرتاح وبراحه البال وبنظافه اليد وباذن الله باذن الله باذن الله ناجحين. شكرا لكم وبارك الله فيكم وتتشويت فقره جديده هذا اسمها
1: المشهد. المشهد حقك علينا.
0: حقك علينا في حقك علينا تنجموا تطلبونا بالموزع الصوتي على 29100 والا 73 24 3000. اذا كان عندكم اشكاليه اذا كان عندكم مشكله اذا كان عندكم غريبه صارت لكم اذا كان تعرضتوا الى جريمه معينه اي حكايه تراوها يلزمها تتحول الى قضيه راي عام سجلوا لنا وخليوا لنا ارقامكم احنا نرجعوا لكم وتكونوا موجودين في حقك علينا وحقك على المشهد مطروح ان شاء الله باذن الله كما حق عم أحمد الناصر اللي جينا من ولاية المهدية ولاية الشامخ بالتحديد. الرجل عمره 68 سنة اليوم عنده 4 صغيرات بنية الكبيرة تقرأ والثانية أيضا وزوز مازالوا صغار صغار 4 سنين. القضية طويلة أنا باش نحاول نلخصها فيسع فيسع لأنه الوقت يجري بينا. سيد أحمد عرس المرة الأولى ولكن ما كتبش المكتوب ومرته طلقت ومشيت على روحها. عرس المرة الثانية المرأة جابت له 4 صغار من بينهم زوز توامة بنات ونهار من نهارات هي جات باش تشعل الضوء يكون فما في تعجاز طرشقت الدنيا توفيت المرأة الله يرحمها. أصروا الناس أنه ياخذوا له مرأة أخرى كبيرة في العمر باش تتلهى بالصغيرات هذوك دوك هو ماخذ المرأة الثالثة. أما هو من المعوزين ومطروح في قائمة المعوزين وكان ياخو في المنحة تفاجأ في المدة الأخيرة أنه تم منعه من أنه ياخو المنحة وتشطب اسمه من قائمة المعوزين ويقول راني زوالي وراني ما عندي وين نشب كان بتريف فلوس هذوك. هاو معنا سيد أحمد الناصر بالتليفون. سيد أحمد نسلم عليك أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا بك عايشك.
0: دوك اللي قلت وين صحيح؟
2: إيه
0: باه سيد أحمد دونك أنت اليوم عندك 4 صغيرات.
2: نعم.
0: البنية الكبيرة في السنة 7 أساسي اللي بعدها 5 ابتدائي وعندك زوز بنيات 4 سنين.
2: بنية ولي
0: به بنية ولي. منين تعيش سيد أحمد أنت تو؟
2: والله بنعيش من بيت ربي ولا بالحلال يعني يشفوا علي.
0: أنت كنت موجود في قائمة المعوزين وكانت تجيك الماند.
2: نعم.
0: من وقتاش حتى الوقتاش نحات؟
2: والله من شهر ديسمبر من عالي من شهر ديسمبر
0: نحات في ديسمبر.
2: اي مش اول نهار في ديسمبر.
0: باه انت وقتاش خديت هذه من اول الدنيا ولا وقتاش بديت تاخذ في المنحه؟
2: بعد المرحومه.
0: بعد ما توفيت المرحومه في الاكسيدون تاع الغاز اللي قلنا عليه.
2: اي
0: وقتها هي جات شعل الضوء وطرشقت الدنيا على خاطر فما فوي تاع غاز. هي توفيت وخلت لك 4 صغيرات هذوما.
2: نعم.
0: وقتها الدولة أقرت أنك من المعوزين وعاونتك وأعطتك المنحة.
2: نعم.
0: كي تنحات في ديسمبر أعلموك على الأسباب وقالوا لك علاش نحاوك؟
2: قالوا لي وليت لبس عليك.
0: أنت وليت لبس عليك؟
2: إيه قالوا لي بعد بعد المرحوم بركولي شو قال لي أنت وليت لبس عليك.
0: إيش معناها؟ كيفاش وليت لبس عليك؟ شنو هو اللي ازداد عليك؟
2: والله ما نعرف امر على شويه وطالتين وطالتها
0: هذاك
2: علي نحولي هذاك علي نحولي.
0: معناتها المرحومه خليت ورث؟
2: لا ما خلتش الوالد الله يرحمه بعد هي تحصل عليها وجهتها المراه مكاعدتي. بعد هي بس من شهور توفى بابا.
0: بيني وبينك ايش عندك انت تو؟
2: والله طير وطا والله ما نحكي
0: الوقت. شويه وطا قديش هالشويه وطا؟
2: قلت انا حتى حكيت 2060
0: عرفت في لحية ولا في ديار للكري ولا
2: لا لا لا لا
0: في الفلوس ولا هي الارض هذه؟
2: لا لا لا نسكن في الريف نسكن في الريف. 30 زيتون عندي كان جاي سنة كامل
0: زيتون اي 30 زيتون راهو ما شاء الله معناتها يدخلوا مسوار باهي كمان
2: سي سوار هو عم يجي وعم يجي عم يجي عم يجي وعم يجي ما عاد السنة ذي عمين باش تجيك كعبتين زيتون ما تنتحي منها شوية فواحلة صغيرة كنت تبيع منها جاك تجيك تفكري شو اللي يعطيني صغير يقروا ندخل نصرف عليهم ونوكلهم ونشربهم ما ذاك الحاجة بي مين مريض انسان معاق.
0: انت توا منين عندك تصرف فسر لي؟
2: والله يا رجحلي والله المدح لي والله والله والله والله ونعطيك كمان
0: صغار سابعة أساسي وخامسة ابتدائي دخلتهم وشريت لهم الملازم ولا ما عندكش؟
2: ولا ما عندي وليس المعتمد متاعنا
0: ليش تبكي الساعة أنت علاش تبكي تو؟
2: نبكي على القهر
0: عليه؟
2: مع القهر مظلوم كل مش مظلوم يسال كل مش كل مبكيش راهو مظلوم يبكيش
0: باهي انت مطلبك الاساسي هو تحب تعاود ترجع في قائمه المعوزين
2: يرحم والديك بالضبط وانا عندي شاهد نتاع عينيه كذا شاهد نتاع القلب ونتاع السكر ونتاع الدم ونتاع الصدريه وعندي بنويتي تو زوجي تعدي تعدوا عليها عند مندوبي جوي عندي روبورت يقول كل شهرين يجوهم ولازم الماكل يعدوا عليها.
0: احمد ونخلي التفاعلات ان شاء الله اذا كانت الدوله تحب تتواصل معنا الشؤون الاجتماعيه نعطيكم رقمه ونسقوا مع بعضنا واذا كان فما اي جديد نمدكم بالموضوع. هذه كانت فقره حقك علينا راجع لكم بعد الساعتين.
3: لينا كويسة ولينا قاسين برشا على بعضنا، هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
4: جوهرة
5: Publicité.
6: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
1: Jawhara Sport avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
7: برعاية
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
7: مع اريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
9: اريدو طور عالمك
1: جوهر سبور
0: ماضي ساعتين ودقيقتين مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بتذكيركم بالمقابلة المؤجلة وبالتحكيم نذكر اللي عنا برشا مقابلة مؤجلة طبعا مش تلعبوا على ثلاثة أيام الأربعاء 16 سبتمبر ثم يوم الخميس 19 سبتمبر ويوم الأحد 20 سبتمبر نبدأ بنهار الأربعاء اللي فيهم زوز لقاءات ترجي جرجيس الاتحاد المنصيري اتحاد بنغردين نادي سبيقس يوم الخميس النادي الأفريقي الملعب التونسي ويوم الأحد زوز مقابلات الأفريقي ترجي جرجيس والنادي سبيقسي النادي البنزرتي. لجنة التحكيم عينة الحكام الخاصة بلقاءات المؤجلة هذه طبعا نعطيكم الحكام دونك مباراة اتحاد بن قردان والنادي السفيقسي واللي باش تدور يوم الأربعاء 16 سبتمبر باش يظفر الحكم سيف الورتاني وحكم الفار حمزة جعيد. ثم في نفس النهار يعني مقابلة أخرى في جرجيس ترجي جرجيس اتحاد المنصيري الحكم سفيان الورتاني وفرج عبد اللوي في الفار. ويوم الخميس 17 سبتمبر كلاسيكو الجولة الملعب التونسي النادي الأفريقي مباراة زفرة هيثم الترابلسي ودافيد سماش سلوفيني هو حكم الفار. نقعد في المقابلات المؤجلة لكن نذكر اللي يراو نهار الأحد زاد فما زوج مقابلات لكن مازال ما تعينش الحكام تاعهم النادي الأفريقي ترجي جرجيس والنادي النادي السفيقسي النادي البنزرتي. إلى النوادي التونسية اللي تعرفت على في خلال المسابقات الإفريقية تعرفت على نفسها في الأدوار التمهيدية القادمة الأدوار التمهيدية الثانية في دوري أبطال أفريقيا الترجي باش يواجه مواجهة قوية النادي السويحلي الليبي اللي عنده انتدابات كبيرة والذهاب باش يكون خارج تونس. الإفريقي سيواجه مرة أخرى التيبي مازامبيل كونغولي والذهاب خارج تونس. بينما في كأس الكاف ترجي جرجيس يلعب ريال باماكو المالي والذهاب في تونس والنادي السويحلي باش يتحول إلى الكوت ديفوار لمواجهة أكاديمية
5: أمادو ديالو الإيفواري سلاحظ سعيد للنوادي التونسية في مختلف الكوس الفريقية. للتذكير عنا برشا شفتناش أربع نوادي تونسية مترشحة للأدوار الثانية في الكوس الإفريقية. نحكي على الرابطة الثانية اللي ضربت البداية بشكون نهاية الأسبوع، ولكن الإشكال أنه برشا أو ثلاثة مقابلات على الأقل، زوز مقابلات ما عندهمش الملاعب إلى حد الآن، موقعش تعين الملاعب. ونعطيكم البرنامج المجموعة الأولى مقابلتها يوم السبت 19 سبتمبر انطلاقا من ماضي 3:30 في بن عروس، نادي سبورتينغ بن عروس مكارم مهدية، ومباراة مستقبل سليمان اتحاد تطاوين. لحد الآن ما فماش ملعب معين من طرف الرابطة، كيف كيف النجم الخلادي بعث بوحجلة مازلنا ما نعرفوش الملعب اللي باش يحتضن المقابلة هذه. وفي مصطفى عمار المعشب في سوسة الملعب السوسي كوكب عقارب، في الشاب هلال الشاب سكاك الحد سفاقسي محيط قرقنة يستقبل هلال مساكن، والمستقبل هذي بقابس يلعب مع جمعية مجرين. ثم انهرت لحد تتلعب المجموعة الثانية جمعية تريانة الملعب القابسي أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف نادي سبورتينغ المكنين الهلال رديف الشباب القيروانية جندوبة الرياضية أمل بوشمة النادي الرياضي القربي وقوافة القفصة تلعب مع مستقبل قصرين وأولمبيك مدنين يلعب مع القلعة الرياضية. على مستوى الكاراتيه المنتخب الوطني التونسي والمشاركة التونسية تعتبر متميزة في البطولة الأفريقية في الكاراتيه لأصناف الأصغر الأوسط الأمال والأكابر. المنتخب أحرز على 18 ميدالية 12 برونزية 5 ذهبية وواحدة فضية، تعتبر مشاركة مهمة ونتائج مشرفة في هذا المحفل القاري. إلى العالم وبالتحديد إلى إنجلترا، إنجلترا هدف هالاند اللي كنت تفرجوا عليه البارح مع فريقه مانشستر سيتي في دربي مدينة مانشستر قدام مانشستر يونايتد خلق أزمة تحكيمية وجدل واسع حول شرعية الهدف هذايا. لجنة التحكيم بالاتحاد الإنجليزي أنهت الجدل هذايا واعترفت لغرفة الفار قامت بخطأ فظيع في دعوة الحكم لاحتساب الهدف هذايا. للتذكير مباراة لعبت البارح وانتهت بفوز مانشستر سيتي واحد بلاش. هكما تشوفوا يعني ما عندهمش مشكلة على مستوى الدولي وقت اللي اعترفوا بالأخطاء متاعهم، لجنة كاملة اعترفت أنه غرفة الفار يعني أساءت تقييم هدف هالاند وبالتالي هدف غير شرعي. نقعد ديما في البطولة الأوروبية، نعطيكم برنامج اليوم في إنجلترا دائما ليدز نيوكاسل في الثمانية متاع الليل، في إسبانيا لا ليغا فيا ريال ريال بيتيس الثمانية، وفي إيطاليا ثلاثة مقابلات كومو بارما 5:30، تورينو روما في نفس التوقيت، والثمانية غرباء لينتر أودينيزي. موعدكم الرياضي جاي باش يكون في جوهرة سبور الستة، لكن أكثر تفاصيل ديما موجودة على الموقع متاعنا على الباج متاعنا. تحياتي، إلى اللقاء.
10: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
11: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونفري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسواق المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة. زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق يسمع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سبيعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. ايكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت، من نهار ثلاثة لقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس، نهار الاربع الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين نجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9:30 الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هبة لوسيف غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للـ10 مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من 2 للجمعة من مصري للماضي ساعتين. احنا حاضرين للرانتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: تسمعوا توا المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي 3.

0: الوسواس ولينا قاسين برشا على بعضنا. هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: المشهد. المشهد. المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
1: مرحبا بالجميع وشكرا على المتابعة، شكرا لكم موجودين معنا، شكرا لكم متواصلين معنا. باش نسلم عليكم واحد واحد ونقولكم من توا نجموا تكونوا موجودين في المباشر وقت اللي تطلبوا 273 275 800 وإلى 36 300. تلفزيون الأرقام يستنيكم جمال بوخديدة في غرفة العمليات تكونوا موجودين للنقاش في أول موضوع اخترناه في الحلقة الأولى للمشهد. قلنا خلنا نحكيه على بعضنا، خلنا نحكيه مع بعضنا حول بعضنا، حول واقعنا، حول اللي قاعدين نعيشوا فيه. ويوميا نقترح موضوع، واليوم موضوعنا هو علاش التوانسة ولينا قاسيين على بعضنا هكا، علاش الكلمة ولات تجرح، وعلاش الاختلاف ولا خصام وعرك ومعروك، علاش النقد بيدو ولا جارح وسبان وشتم وثلب، علاش ساعات نلقاو روحنا نتسرع في الحكم على المواطنين على غيرنا من غير ما نتفهموا بعضنا ونتفهموا شنو اللي قاعد يصير، شنو اللي صار فينا كتوانسة. هل هي ضغوطات الحياة؟ هل هو الخوف من المستقبل؟ هل هو الفقر اللي يمكن عايشينه برشا ناس؟ هل ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في هالكمية متاع الكراهية، متاع الكراهية اللي ولات موجودة بشكل رهيب؟ وإلا ببساطة احنا التوانسة تعبنا من بعضنا، وليت فما بارشة مقولات مش حلوة. بكري بركة جاني مساج من مواطن من مواطنين بالخارج يقول لي ما فهمتش علاش التوانسة يولي يسميونا احنا كأننا منش التوانسة، هذوك تاع البرة ككلمة في حد ذاتها وليت قاسية، ما وجاونا هذوك تاع البرة كلاو الدنيا وتصحروا بالآخرة، خلونا احنا ما عندناش لا مقرونة لا كسكسي لا روز لا ماء لا غيره، ولا تفهم احكام غريبة. اليوم ما عندناش اجابة جاهزة، ولكن عندنا مواطنين ينجموا يطلبوا. مواطنين بالخارج تنجموا تزيدوا 00216 على الارقام اللي باش نقولها 00216 وتطلبوا 73 275 800 وهنا 36 300 1000. اول تليفون في أول حلقة من المشهد في موضوعنا اليوم يجيني من عند ليلى. ليلى أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة يا زهير،
1: شو حوالك يا ليلى؟ لاباس؟
2: مامي راي معاك. مامي
1: سهلا يا مامي.
2: يا زهير نورتنا ومرحبا بيك ومرحبا بولدي
1: يعيشك ربي،
2: ونورتنا ونورت جوهرة
1: ربي يبارك لك،
2: وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح. يا ودي كريتني يعني اليوم باش نطير بالفرحة كيف سمعت صوتك في اللونتيك، باش نطير بالفرحة
1: بخاطرك. محليك
2: مادي يعيشك يعيشك يا زهير، يبارك لك وربي معاك وربي يعطيك على قد قلبك البيت
1: هذاك يا رب العالمين.
2: ربي معاك يا زهير،
1: ربي يعطيك على قد قلوبنا الناس الكل.
2: أمين
1: على قد قلبه وكل واحد أمين. على قلبه.
2: ربي يعطيك الصحة والعافية وليدي، هذيك الفايدة.
1: أمين يا ربي. أي قل لي ساعة احنا بالحق التوانسة ولينا قاسيين.
2: انت ديجا ما شاء الله عممت وقلت برشا حاجات، وكنت نسمع فيك خاصة التوانسة تعبت من بعضها. تسمع فيها زهيرة؟
1: نسمع فيك.
2: أي توينسة تعبت برشا من بعضها. هي القسوة يا زهير موجودة من عصر الجاهلية راهي. لكن كنا حطينا في بالنا الدنيا تقدمت تبارك الله، تعليم وثقافة وما شاء الله معناتها برشا حاجات تقدمت عند الشباب وعند العباد. أما زادت القسوة، زادت.
1: علاش؟ هو السؤال
2: زادت علاش؟
1: علاش ولينا قاسين؟ قبل ما تقولي علاش ولينا قاسين مامي، شو اللي خليك تعمل معناتها كملخص او ملاحظه انه زادت القسوه بتجاربك الشخصيه وإلا بالإتراتي اللي تقرأ فيه اللي تسمع فيه؟
2: برشة تجارب يا وليدي معنا ومع أولادنا، وبرشة تجارب. أما إذا كان باش يحكي الحب العبد تحب له نهار كامل هو يحكي على التجارب
1: نسمع فيك.
2: أما ظلم والقسوة والأغلبية وشوف شو نقول لك، لغالب المحيط الإنسان اللي يعيش فيه ولا بكله بكله كره بكله لهفة على الفلوس بكله
1: نفسي نفسي يرحم من مات.
2: ايوا روحي روحي ولا ترحمني زيد يا وليدي. اما شو باش نقول لك، ربي يهدينا على بعضنا.
1: يقول علاش القايل، علاش ولينا هكا؟ وين الطول في
2: خاطر الدنيا صعيبه ولا الدنيا صعيبه؟ الدنيا ما عاد خالص
1: مامي، الدنيا ماهيش اصعب من كان. تتذكر معايا الفتره الاولى نتاع الثوره وقت اللي قامت في 2011، كيفاش التونسي تلم بعضه، كيفاش التونسي وكلوا في بعضهم، كيفاش التونسي عسوا على بعضهم على محلاتهم، كيفاش التوانسه تنظموا وشدوا الصف، كيفاش التوانسه ولاوا حنان، كيفاش التوانسه ولاوا ماهيش اصعب من وقتها. الدنيا وقتها
2: دامتش هكايا زهي، ما دامتش
1: يعني مشات على هذا هو سؤال عليه.
2: هيك هنا فوعه هنا العبيد قامت من بعد رجعت انت الملكينك
1: للاسف.
2: تصور انت العشر سنين هذوما معناتها برشا مشاكل صارت ومن الظلم ومن القسوه، وليداتنا هجت من البلاد. عاجبك لك شباب عندهم تبارك الله عليهم طب مهندسين كلهم هجوا من شنو حسب رايك؟ من الظلم
1: من القسوة
2: ومن قلة الفلوس ومن الحقرة والحقرة والحقرة والحقرة. ربي يهدينا على بعضنا يا زهية
1: إن شاء الله،
2: وربي يهدي شبابنا.
1: هو كان
2: احنا الكبار ما عادش ملوجين،
1: كان حطوا جملة واحدة في مخاخنا الناس الكل، والله هي الجملة راهي جملة ناس قبل ميما كانت تقولها، تقولك الدنيا فيها الموت، كان نقراها واحد الموت ونقرأ وحسابش مش نهزه معنا نهار آخر برشا معطيات.
2: هذيك هذيك أنا كيمشي دار الميت تفكرهم بعد تمشي على روح
1: صحيح، فك اللحظات للأسف،
2: فك اللحظات هذيك يوقف. آمين وربي يهدينا على بعضنا. أما اسمعني يا زهية،
1: كل ولات قاسية مامي باش ما نعملوش
2: كل، لا لا لا وقت عاد وقتها البركة تمشي على روحها والدنيا تمشي عاد وقت عاد أو بيه
1: ما ناس حنينة والله.
2: لا لا ما زالت البركة في الدنيا يا وليدي. وزيد وزيد أنت تونس راي أنت قلت تونس الشباب، لا تونس عزيزة وغالية وين جارت عليها الزمان.
1: هذا موقفك مامي، شكرا ليك بارك الله فيك. وانتم زاد كان تحبوا تكونوا موجودين معنا كيما مامي يطلبوا 73 275 800 اطلب مره واكثر من مره لانه فما ضغط على التليفون، راه تنجم تلقاه كيبي دونك لازمك تطلب مره واكثر من مره باش تتحصلوا. حاولوا تطلبوا قبل البرنامج باش تنجموا تخلطوا وقت البرنامج 73 275 800، والا 36 300 الف. هاكا ساهل النمر الثاني 36 300 الف. ناخذوا التليفون الثاني. الو عسلامه، اهلا وسهلا.
3: الو عسلامه،
1: مرحبا يا سيدي.
3: عايش كرم وديك، عايش معك أحمد محمد.
1: أحمد
3: محمد
1: منين؟
3: من تونس.
1: من تونس، أهلا وسهلا سيد أحمد، مرحبا بي.
3: عايش وبيك يا عايش أحمد.
1: شنو عندك تقول لنا في موضوع نايش؟
3: عندي بس ما تلخص أريد قبل عشنا مثل تونسي للتونسي رحمة.
1: ايه
3: مع احترامي للبعض، والبعض هم أقلية، تونسي للتونسي نقمة واستغلال،
1: تونسي للتونسي نقمة واستغلال. كلمة توجع سيد أحمد، توجع سيد أحمد الكلمة توجع
3: والله، توجع والله توجع. يعني أنا نكلم فيك موجوع
1: علاش
3: فهمني نبدأ لك تو غدوة شيء. احنا غدوة شعدنا
1: غدوة عنا العودة المدرسية إن شاء الله ربي،
3: غدوة عنا العودة المدرسية من اللي تبدأ تشري لتغارك في الدبش وفي الهدوات المدرسية للي يقروا وما يستغلوا فيك. تقرأ خطوك في الأسوام في الأسعار، هذا شيء خيالي فهمني. المكتبيجي يستغل فيك، اللي يبيع لك في المدينة يستغل فيك، اللي يبيع لك في الكرتاب يستغل فيك. من بعد تدخل تقرأ فهمني، ولا التلميذ يجا أقرأ يتيد فهمني، المعلم يستغل فيك مع احترامي للبعض، الأستاذ يستغل فيك مع احترامي للبعض. ديما
1: منعموش بالطبيعة، ديما منعموش.
3: أنا قلت لك مع احترامي
1: للبعض، قررت تقول للناس اللي تحب ترد داي.
3: مع احترامي للبعض. ما نعممش فهمني. كذلك انت تتغير في العطلة عطلان تقرأ في اليدين
1: للأسف هذاك موضوع وحده تو نعملوه ان شاء الله.
3: وانا احكي لك انا من
1: التونسي هذه موضوع مهم وحده ديجا،
3: بس
1: خلينا في موضوع التونسي. تقول لي ولا نقمة مع داء احترامك للبعض
3: يرحم والديك
1: عليه زيد فسر
3: عليه. قبل كان الخوف راهو سي زهير، قبل كان الخوف. أما من 2011 التونسي الشرانية خرجها، كل إنسان عنده شر خرجه فهمني. عارفك في الخدمة يتدخل فيه.
1: ومن المفروض الأخلاق والمبادئ والقيم والتربية هي اللي تخلينا نجم ونحترم بعضنا، مش الخوف.
3: قبل صدقني يا سيد وهير، مانيش صغير، معناها هاش فترة بن علي الله يرحمه بالقديه، قبل العباد كانت خايفة. أما من 2011 كل إنسان عنده شر خرجوا. العشار يستغل فيك، الحجدار يستغل فيك، منين دواء كل مناسبة يستغلوك. فهمني، منين جت الرحمة؟
1: به هو معناتها هو يبقى الموقف اللي كنتي. وبربي خلينا نقول ملاحظة، راهو نحن في البرنامج فقط نستمع إلى المواقف ونتبناه، حتى موقف نناقشوا المواقف ولكن نناقشوها بمنطلق المضاد. أنا ريت في الفترة الأخيرة متاع مشكلة الماء ودبابز الماء والماء المعدني اللي مش موجود، ريت ناس عملت سباب للسبيل، وريت ناس عملت بيار وقالت للناس إيجوا عبوا بلاش على رحمة الوالدين. دخلت لمحلات عاملين ديغلاسيير وقبليات باش الناس تشرب، شفت ناس تفرق في دبابز الماء المعدني في الكياسات. هذو زاد
3: هذاك من الاقليه قلت لك عليهم، هذاك من الاقليه قلت لك عليهم.
1: توانسه وهذو توانسه، شنو هو اللي يخلوا هذو خيرين يخلي هذو اشرار؟
3: هذو هاي فهمني. انا عندي كلمه نقول فيها، عندنا الاقليه قلت لك حقهم يعيشوا في كوكب اخر ما يعيشوش معانا، في الاخلاق في التربية في اللي تحب عليه في الانسانيه في كل شيء.
1: واضح.
3: الأغلبية بتاعنا شرانيين واستغلالين.
1: واضح. بالنسبة ليك ولينا قاسيين وخرجنا الشر اللي فينا لأننا معاش خايفين.
3: سواء في الفاميليا، سواء في الخدمة، في اللي تحب عليه، في الشارع، في اللي تحب عليه.
1: واوقفك وصل سيد أحمد، شكرا ليك وأهلا وسهلا مرحبا. خلنا ناخذوا سي سالم معنا بالتليفون. سي سالم أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا مرحبا سي زهير.
1: كسي سالم لك
4: تشرفنا أخوي العزيز، وموضوع هذا طويل وعريض وتحب له ما تحب له فهمني. سمعت قلت الثورة 2011 فهمني، احنا الشعب التونسي شعب عزيز، شعب كريم، شعب فهمني مضياف، شعب بلا نقول لك فهمني، وانت تعرف هذا فهمني. احنا من حين جاتنا النكبة مو الثورة، نكبة جاتنا، ربي يعرف فهمني، الدنيا كلها تبدل، لا عاد فما أخلاق، لا عاد فما قيم، لا عاد نحترم بعضنا فهمني. كيفاش تحبوا الشعب والإنسان كيفاش تحبوا ما يبداش نقص فهمني.
1: أوكت
4: شوف أنت في الثنية ما عادش احترام لا فهمني، ولين نحرق الفيرو
1: شو لين قصد ولين فهم. اسمعني سي سالم، خلي ندخل شوية في الموضوع، ولت مشكلة في التربية، ولت مشكلة في تطبيق القوانين، ولت مشكلة في القسوة، معناتها وين المشكل؟ خلينا التوانسة تحولنا هكا حتى تعبيركم، ولينا قاسيين، ولينا ما عادش نحترموا بعضنا، ولينا ناقمين على بعضنا.
4: صحيح.
1: وين الإشكال؟ وين؟
4: أي ما هو من حين جاتنا النكبة دي، ولينا ما نحترموش بعضنا، وهم شو البلاد هم شهر فهمني، هم شت أمي أكتشوف هاتش أشيد كالصباتك يا حشرة
1: يا حشرة. أنا النكبة والله أنا بالنسبة في هالإنحلال هذا واللي صاير
4: يا نعم هذيك الثورة، هذيك الأجيات، هذيك السبب، وتو الحل الوحيد فنشوفوه هو الردع.
1: الردع واضح، وصل موقفك سي سالم. شكرا
4: يلزم الردع وكو اخوي العزيز.
1: شكرا ليك
4: وبارك الله فيك، وربي يستر بلادنا.
1: امين يا رب.
4: وربي يستر تونسنا فهمني اخوي، ويعطيك الصحه.
1: ربي يستر شعبنا الكريم ان شاء الله،
4: يرجع ربي يستر الشعب، وربي يهديه، ربي يهديه هذاك الواحد.
1: شكرا سالم، بارك الله فيك. وناخو ايمن معايا. قبل ما ناخو ايمن، تنساوش زاد فما امكانيه انه بالكش الاعلام يساهم، بالكش وسائل التواصل الاجتماعي، بلكش العينين تحلت أكثر من قبل، بلكش البركة ما عادش كيما قبل، برشة سؤالات مطروحة والرأي يبقى عندكم أنتم. سي دايمن أهلا وسهلا مرحبا.
5: هلا عسامة سي زهير،
1: شو حالك يا أيمن؟ لاباس
5: الحمد لله رب العالمين. والله نشكرك برشة من سيدي بولي بتحديد سوسة.
1: مرحبا أهلا وسهلا.
5: والله نشكرك برشة على لمسة نشكرك برشا على اللمسه كيف ما هكا، هي ديجا في وقتها وتعتبر لمسه وفاء ولمسه طيبه ورقيقه. نحب نطمن قلبك نقول لك لا، التونسي عمره ما كان قاسي، مي غياب التونسي ايه من ناحيه الطيبه من ناحيه كذا ما هيش قسوه، هي اخذ وعطاء، هي ثقافه تراكمات، هي كما قلت انت تو تكون فيها جانب من الاعلام يمكن ما نحطوش ما نحدوش الاعلام وما ننكروش النواقص اللي متواجده فينا، نقص من الثقافه، نقص من البيداغوجيا اللي هي التربيه، خاطر تربيه وتعليم، غابت التربيه قاعده التعليم، الور ما فماش تعليم ما فماش تربيه، كنا نقراو تفقد لك ذوافرك تفقد لك سنيك تفقد لك شعرك المعلمه، تو اش عنده ابوك اش عندها امك شنو قادر باش تقري تيود، ماكش طفل من المانيا يعيش في كذبه من الصغرى يعيش في كذبه، شنو باش تنتظر منه؟ احنا شعب استنسنا بالتبعيه، ولينا عاطفيين وقلنا نحن لا ذكيين، غاب الذكاء قعدت العاطفة، توفرت الإرادة وغابت الرغبة وقلنا نورمالمون تكون رغبة وإرادة، احنا كثرت فينا علوم معناتها ناس مختصة في علم الاجتماع في علم النفس في علم كذا، ولات سيتادير ماهيش حاجة معناها باش تقوموا بواجبها، لا جست انها باش يقوموا على حسب الحالات، ناس معناها حارت انها كيفاش تنحي التليفون للصغير وقت اللي في الأصل هو يتنحى التليفون للكبير، يحترم مساحة الصغير، ماهوش مجرد تليفون هاتف باش انك معناتها كيما نقولوا تسكت به الصغير، ألور لا معناها المحتوى فيه لشنو الله أعلم. احنا خابت علينا ما نفرقوش ما بين الدولة والوطن، احنا ما نفرقوش اللي كانوا الدولة راهي النظام والنظام راهو يستمد من الشعب، نمشيو على اساس انه الدولة هي معناها نظام والنظام هو الوطن، لا ولينا معناها سهل برشا نقولوا البلاد مخيبها البلاد كذا، لا مش هذا، احنا برشا حاجات غابت على التونسي، تربيت معناتها ومانيش ني كبير برشا، مانيش مش نقول 50 ولا 6000 30 ولا كذا، تربيت نعشت كي نمشيو للبحر ولا حاجه تقول لك تبشبح ذاك، كي نمشيو للعرس نسيع بنات الجيران، ما عندناش ما تربيناش هكاك، اما هذه الثقافه مش نقول لك جايتنا من بعيد ولا دخلتنا ولا كذا، هي معناها حاجه كوميرسيال دخلت ما عرفناش كيفاش نوظفوها، كان عندنا المسلسلات ما يتفرجوش عليهم في تركيا نحن نتبعوه، احنا نوصلوا شدوا مسلسل بال 12 سنه يتبعوا فيه، اكزامبل ما نجمش نسمي لك 12 سنه، تصور انت شباب يتبع في مسلسل 12 20 سنه، الور لا كيفاش باش تلوم؟ انت عباد تقرا ومش فاهم علاش تقرا، انت بروجرام معناها يتغير في اخر لحظه، الور لا معناها احنا البشر واحنا، احنا اللي عنده كرهبه ما عادش يخزر الغير، وقت اللي هي في الاصل كرهبه عباره كريته، شنو في حقبه كانت كريته هي كريته، كرهبه هي كريته كرهبه، احنا اللي عنده خدمه درا كيفاه يولي سي فلان وسي فلان، احنا لتوا بعد الثوره واصلاحات وكذا طوله زوز متر عرضه درا قداش يوقفك ويقول لك هيا برا مشي مشي 10 مشي 20، واقع هو موجود على انا اخلاق، كيفاش اللي من غير باش يجي يشوف للاخلاق؟
1: كيفاش الأزمة هي أزمة أخلاق بالأساس تقول أنت أكيد. أيمن
5: أكيد ما عندك حتى شك في ذلك، أنت تو ديريرمون الحكاية اللي صايرة والسوشيال اللي مخرجينها وكذا، هي دور لما بعد ذلك تقول شبيك تقول أعلام عارة أو هذوما حاجات باش تخرجوهم لنا حاجة جديدة، أكثر شيء من العالم هاو سمع جزيرة وعالم وفضايح ومن بعد شنو الحل؟ احنا في تونس تخرجنا بها ألور لا شنو معنا كوميرس معنا باش نتبعوك باش نحط لك في باش نقول لك أنت كذا، أصلا هو المحتوى
1: بما أنك متفائل وخاصة تبني على البذرة الحقيقية للتونسي للتونسي الرحمة وهذه مجرد ثقافة دخيلة تتصلح، شو الحل؟
5: الحل انه الانسان ما يعطيش الحاجه اكبر من حجمها من حجمها، والانسان يعطي ثقه في روحه، والانسان ما يخزرش المعز سي زهير الجيس انه صحفي وكذا، معدن انسان يوصل فيه معلومه مش يجي نهار ويوفى وتقعد بقعته وتقعد الكلمه الطيبه ما احلاش زهير مس، كل واحد من بقعته يصدح كل واحد من بقعته، انت كي تدخل للجرون سرفاس وتهز 10 ستيك ماء وكل امراه كبيره ما لقتش على ستيكه، غدوه امك غدوه انت مش تولي كبير وتبدي نفس الحاله، خمم هكاك يكفي خمم كيف كيف انت قبل ما تعرض تبراكي، انت قبل ما تعرض تبراكي افهمها راهي ماهيش رجله، راك انك ما تجي حد شيء، راك انك حتى الحيوان ارجل منك، افهمها هكاك يكفي، افهمها عندك ذراع برا خدم به، افهمها انك انت اخطر لبعيد، افهمها حب بلادك، افهمها ترى ببلادك، هي اي بلاد مش تمشي لها مش تقول راني تونسي، انت شنو تونسي تونسي بلادك، راهي هذيك انت في بلاد اخرى، راك مش تعمل حتى شيء في اي بقعه اخرى ما دمت في بلادك ما عملت حتى شيء، او اذا كان ما عندكش حب في داخلك، راه ما تنجمش توفر الحب لحتى حد. راهو الاصلاح منك يبدا، لا يغير الله بقوم حتى يغيروا بانفسهم. الاخلاق، الاخلاق باهيه، مش بالضروره تكون مسلم سني شيعي مسيحي يهودي. بلادك تونس جمعت الكل، كون انت بلادك، كون انت، كون صلح، كون ابدا، حب حب والله العظيم بلادنا بخير.
1: ويتواصل النقاش هذا موفق. شكرا لك، بارك الله فيك ايمن، يعطيك الصحه. نعاود نذكر الناس 73 275 836 300 1000. موضوعنا علاش التوانسه ولينا قاسيين مع بعضنا هكا. قبل ما نكملوا النقاش وقبل ما ناخذوا ضيف للحديث والنقاش حول هذا الموضوع بالتليفون، خلنا نعطيكم من توا موضوع غدوه في المشهد.
6: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائله، الام والبو، الجد والجده، المدرسه، الشارع، التلفزه، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب؟ اليوم الصغير يسمع ويشوف اكثر من اي وقت تعدى، اما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط، هذا عيب وهذا عادي، هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤوليه؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73 243 30، ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73 275 800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الصغار عن الحقيقة.
0: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
1: وكذا كنتوا تسمعوا في موضوع غدوة. إذا كنت حابوا تشاركوا فيه تنجموا تطلبوا دير من توا وتسجلوا باش تكونوا موجودين، وإلا تسجلوا في الموزع الصوتي وتخليوا أصواتكم باش تكونوا موجودين على 73 خلنا نعود نذكركم 29 100 100. ساعة هذا الموزع الصوتي، وإلا في المباشر على 73 275 800. سينو خلي نكملوا ونرجعوا لموضوعنا اليوم، وما زلنا حتى لثلاثة العشرين نحكيوا عليش التوانسة ولينا قاسيين. الحقيقة خممت وكنبست يقول الفاهم، وقلت زعما جيبوا أخصائي اجتماعي وإلا محلل نفسي وإلا شكون النجم نجيبه في حلقة اليوم، فما لقيتش خير من أنه باش نتناولوا موضوع بالأساس يدور حول حلقة الأزمة الأخلاقية في البلاد التونسية. لقيت شخصية تجمع بين الكل، بين الاجتماعي والنفسي وأحيانا العلمي، شخصية مهمة جدا تقول إش قال ربي وإش قال النبي وإش قال الدين متاعنا. إمام جاء مع الصبر الشيخ خالد التلمودي، ولدنا والجوهرة فهم، واللي استنستوا به، واللي الحقيقة ما يحكيش بتعقيد بقدر ما يحكي بالضروري باش نشخصوا المسألة، وخاصة باش نلقاو الحلول الإشكالية. سلام على خالد التلمودي شيخ، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: أهلا وسهلا زهير، شنو حوالك؟ ربي يبارك لك إن شاء الله
1: يعيشك. بارك الله فيك وربي يبارك لك.
7: شرفني جدا نرجع نتواصل معك ان شاء الله.
1: شكرا لك سي خالد التلمودي.

0: ولكن أنا أعيش واقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. قدر ما نشوف هذه الأزمات اللي احنا نعيشها والله من خلالها تنبت تلك الوردة الجميلة من خلال بعض المواقف اللي قاعدين نشوفه فيها. تداول الأفكار السيئة يخلي الناس تعيش هذا الانطباع، وهذه من السلبيات اللي احنا مش نمشي فيها. أغلب الناس تعبر عن الحالة السيئة اللي هما فيها، ولكن احنا لو نقارن وقعنا الآن بما فيه من رفاه ومن توفر وسائل النعيم أنا نسميها معناها في كل حياتنا، قارنوها بسنين ضاعتنا. يعني خلينا نرجع حتى الجيل متاعنا واحنا صغار، احنا ما كانش عندنا الماء في القارورات مثلا، ما كانش عندنا الغلال اللي قاعد نشوفه فيها، ما كانش عندنا وسائل النقل نعيشوها، ولكن ما كناش نعيشوا أزمة. علاش؟ ما الذي تغير؟ أو هنا سؤال باش نجاوبك، الذي تغير هو نفسية الإنسان، هو عدم الرضا وعدم القناعة، هو غياب القيم. والحال أنه ديننا هو الدين قيم، ربي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأقم وجهك للدين حنيفا دينا قيما، قراءة دينا قيما. غياب القيم في واقعنا اللي هي غايبة في أنفسنا بالضرورة، غياب هذه المفاهيم، وتعطيك بعض الأمثلة حتى نسهل الأمر على الأخوة المستمعين، هو اللي يخلي هذه الحالة التي نحن فيها. معناه مش واقع الحال، يعني الأزمة ليست حقيقية، هي الأزمة تكاد تكون وهمية. معناه إذا كان كلامي واضح، إيش معناها وهمية؟ معناه إذا كان ناخذ احنا مثال متاع الأزمة الأخلاقية مثلا، الكذب موجود من قبل، النفاق موجود من قبل. شنو تعطي أي مثال تحب تعطيه في البعد السلبي؟
1: الحقد، الحقد كل موجود، لا يرحم من
0: الحسد موجود من قبل، موجود كله موجود هذا. هو فقط وقع تضخيمه أكثر من لازم بسبب عدم الرضا، بسبب عدم التفكير في الآخرة. طيب باش نجيب الأدلة من النص القرآني، ربي شي يقول كي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله يخاطب كل إنسان مسلم، على فكرة احنا مسلمين ونعتز بانتمائنا لهذا الدين، يقول ولا الآخرة خير لك من الأولى.
1: طيب
0: احنا مشكلتنا الأولى خير لنا من الآخرة. احنا عطيني تو وقت اني غدوة، احنا سمحني في العبارة اليوم خمر ونغد أمر، معنا ميهموش، ميفكرش انه فما نهار تحاسب فيه بين دين ربي. احنا عنا الأنانية وما عناش الإيثار، عندما في حين وقت اللي نرجع للنص القرآني ربي يقول، يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوفك التعبير قديش دقيق.
1: الإشكال زاد أيضا شيخ، واسمح لي في المقاطعة، احنا رانا نأكد لك اللي خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم واللي قاعد يتنشر اليوم من منطلق الدين، واللي كنت تقول فيه انت انه الناس الكل هادو على علم بكل ما كنت تقول، ولكن نعرف الدين أكثر ونطبقوه أقل.
0: لا مو مش على علم، هو غياب المعلومة نعم، ولكن هو علاش العلم لابد أن يكون مقترن بالعقيدة. شو معنى بالعقيدة؟ معنى لازم يكون أنا عندي يقين. أنا أعطيك مثال حتى نفهم الأمر. لو الموت حقيقة ونعيش فيه ونسمعه في الحالات الأموات، ما عادش يحرك حاجة. احنا كي نمشيو ندفنوا الأموات الناس تحكي لها مذكورة، على فكرة معناها مش واخذ العبرة من أنه هو باش يكون في كل مكان هذاك. فلو كان كل إنسان يحط في اعتباره أنه سيحاسب بين يدي الله على أنه خذا متاع خوه، على أنه ظلم خوه، على أنه سرق خوه، على أنه غشه، على أنه على كل على قطيعة الرحم، لو هذا يحط في اعتبار تيودي إخوة يتعاركوا على خاطر ميراث، والولد ياخذ أكثر من اللي ياخذ باش ياخذ الطفلة وفي كل حقها باعتبارها بنت. لو كان هذا
1: يا شيخ ساعات تعرف شنو يريتوا على ميراث، بيني وبينك ساعة الميراث يمكن يكون مبرر، اما ساعة الاخوة يتعاركوا خطر نساهم متعاركين في بعضهم، هذه قالت الاخرى كلمة
0: في ابسط الاشياء. شوف المثال اللي عطيته سيادتك مثال جميل جدا تاع السيد اللي تاب وحب يرجع، وانت قلت مشى للشيخ خطر هذا حط في اعتباره انه فما نهار باش يتحاسب عليه. قال انه باش يتحاسب عليه، واختي اللي حط في اعتباره انه باش يتحاسب عليه. شوف الحديث، ما احنا قلنا الدعومه نتاعنا نص قراني وحديث نبوي. شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول من جعل الاخره اكبر همه جعل الله غناه في قلبه ولم عليه شمله محلاها. شوف ورزقه من حيث لا يحتسب. اش معناها لما عليه؟ يحس باستقرار نفسي، يحس انه حتى كي يعطي الخوف بالعكس يفرح انه هذاك الذخر اللي هو. ومن جعل الدنيا اكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وجعله في قلبه وشفت الاشكال هذاك. علاش احنا من الاشياء اللي لازمنا ندعي بها نقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الدنيا مش هم بالنسبه ليا اني كي نعطي خويا ونؤثر خويا وكي نبر امي حتى ونبر بابا ونحسن الجاري ونحي من عندي ونعطي الخويا، هذا من الاشياء اللي هي ايثار تحقق

0: فعلا ولا يمكن ان تحقق رغم العلم يكون موجود بالامر ولا يمكن ان تحقق الا اذا كان الرسخ هذا اللي حاجتي به الرسخ عقيده الايمان بالله حس ان ربي راقب فيك
1: حس ان ربي ربما شيخ ينجم يمشي معك الأبعد من هذا ويقول لك راني أنا نعرف ناس تصلي وتصوم وتقوم بواجباتها الدينية أما يجرح ويهين ويظلم في الناس.
0: هو هذا المشكلة عاد باقي نرجع وراه مش العبرة بهذا العبرة باقي نحب نصح المفهوم نوضحه وذلك ما عرفتش نوضح نحكي على ترسيخ العقيدة. شو معناها ترسيخ العقيدة؟ مش ما يكفي أنك تصلي. هو الآية الواضحة جميلة جدا يقول ألم يعلم بأن الله يرى. لو انت سمحني كتبدا في مغازة وتدخل وتعرف دي كاميرات سيرفيلانس طريقه فيك تعرف عندك رادار باش تتجاوز السرعه باش تتعاقب اش تعمل ما تلتزم ولا هو هذا الحشد النبي هو ان تستشعر وهنا يوصلنا من مرحله الايمان او الاسلام ايمان بعدش عنا الاحسان. شنو الاحسان؟ ان تعبد الله كانك تراه وفان لم تكن تراه فانه يراك. معناه اذا كان وصلنا لهذه المرحله اللي هي لا تتحقق الا بترسيخ الايمان في قلوب الناس نحس ان الله يرانا حينها سنرتدع حينها سترجع الحقوق إلى أهلها. والأمثلة في ذلك عنه هذا دور الأئمة ودور الإعلام. الخطاب الديني غايب وما عندناش حتى سمحني شكون يوصل الخطاب الديني بشكل مطلوب ألا يدعم هذا الأمر. حينها والله ستستقيم حياتنا إلى الأفضل لو نرجع إلى الله. إن إلى ربك الرجع ربي الدين ذكر فينا إن إلى أراك راجع الرب يا إنسان حط في اعتبارك هذا. وباقي نرجع لمثال اللي عطيته سيادتك راه مهم جدا جدا وهذا يكون احنا كوالدين وكمربين نقول يا ولدي من فضلك حط في اعتبارك أن الله يراك. صورة لقمان ما أروحها من صورة وقت الأب هذا يربي في ولده يعلم فيه أنه ربي يقول يا بني إنها أن تاكو مثقال وحبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بل نقول صلي حط في اعتبارك يا ولدي راه كل حاجة روع في علم ربي. إذا كان حطينا هذا في اعتبارنا والله حياتنا ستنصلح. إلى جانبي نقطة مهمة جدا خطر هذا غير كافي كلمة قالها أحد المتدخلين ربي بارك له الردع القانون وهذا كيف منصوص عليه في الشرع. ربي يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قصاص هو أنك تجعل قانون ردعي لابد من أن نعاقب الجاني لابد أن نجعل حد كما تجعل أنت القانون الطرقات وتجعل عقوبات وقت اللي تتجاوز القانون تتعاقب. نفس الشيء ينطبق على كل من تخول له نفسه أن يعتدي على الآخر فيعاقب عقوبة تتناسب مع طبيعة الجرم الذي يرتكبه. حينها نولي نجمع بين الأمرين
1: إن شاء الله.
0: القانون إذا جاء الخوف من الله عز وجل
1: دونك بإذن الله الحل موجود وما تروح
0: موجود.
1: تنطبقوه
0: موجود ويلزم الناس اللي تبلغ وترسخ هذه القيم وهذه المفاهيم ونتعاون ونفكر مع بعضنا
1: إن شاء الله.
0: والله لا هي مهمة الإمام لا هي مهمة الشرطي احنا بكنا يلزمنا نتكاتف مع بعضنا في الأمر هذا حبا لتونس حينها سنغير إلى الأفضل بحول الله
1: إلى المجتمع كامل. شكرا لك خالد التلمودي إمام جامع الصبر على كل هذه المعطيات. يعطيك الصحة بارك الله فيكم. مازلنا أخو تليفوناتكم على 73-275-800 وإلى 36-300 ومعنا ياسين على التليفون. ياسين أهلا وسهلا مرحبا.
2: عسلام أخوي شغير مرحبا.
1: شو عليك ياسين لباس؟
2: والله الحمد لله نحمد الله على فضل أخوي.
1: ياسين منين تكلمني؟
2: من ولاية سيدي بوزيد معتمدين الشبالة حاليا ممكن في سوسة ولاية سوسة حاليا.
1: مرحبا بك يا سيدي أهلا وسهلا شكرا لك. في الموضوع بعد اللي سمعناه الكل
2: والله يا اخوي صغير انت ذكرت اللي اني قلت البركه ممكن
1: تحاسب لازم فيها شريح وما فماش عندك شريزو ابارامون باش يتحسن الصوت. بشوف ناخو امال ونرجع لك ياسين تهو باش يعلقوا يعاودوا يطلبوك باش تكون الصوت اوضح. امال
3: وي
1: اهلا وسهلا مرحبا امال.
3: يفضلك يا صغير يفضلك.
1: منين امال؟
3: من سوسه.
1: من سوسه مرحبا بيك
3: يعيش.
1: هاي امال
3: يعطيك الصحة ساعة في الموضوع هذا اللي جبته لنا وانا دابيتيت نسمعكم اما من معناها من ندخلش في الموضوع ونقعد نسمع فيكم. الموضوع هزني برشا.
1: دونك اول مرة تتدخل في موضوع
3: اول مرة
1: للدرجة يمسك الموضوع هذا؟
3: طبعا
1: عليش.
3: طبعا انا كونسية ومعناها وطنية ما عندكش فكرة ونحب بلادي ونحب تونس ونحب شعبها. الشيء اللي صار لنا سي زهير في الثورة الثورة قسمتنا وفرقتنا هو علاش كاينه جانا معناها دي مش جديد الوغ كو احنا معناها البلاد نتاعنا عندنا جامع الزيتونة ويا مدراك المعمور معناها بلاد الدين بلاد الخاف ربي نصوم رمضان هالدين اللي جانا جديد في الثورة وهذايا متدين وهذايا مش متدين الوالدة مسكينة مرا كبيرة قالت ايش معناها متدين احنا ما عندناش دين معناها مرا كبيرة والسي بوزي لا كيستيون علاش يقول تقولوا متدينة ومتدين كاسكوسيك معناها حاجة اللي تقسمتنا وحاجة حاجة برك شي زوهية إنسان يفضلك وينجيك معناها المرأة تعذر لمناتها كيفاش كانت تلبس كيفاش كانت تتفكر كيفاش تعطي الخبز لجارتها تعمل الخبز تقول شمت ريحة الخبز برعتيها تجي صابة متاع أي حاجة تعطي لجارتها
1: زيتون ولا متاع زيت ولا متاع
3: يا ولدي أنا بيدي والله يا شي زهير أمي يرحمها أي حاجة
1: يتفرق على الجيران
3: تتفرق جاب متفكر بابا جاب لنا وقتها شكارة حشيك فحم للمرتعف الكوانا كانت مش كما توا ديما قتل عيش بنتي هز هذية هز الشكارة هذية الفلانة على خاطر مرأة زوالية معناها أقل حاجة نعطيه للجيران ونعرفه ربي كيف كيف تربيت في عائلة المام تصوم ثلاثة شهر أنا الدين اللي جبتهونا شكون والدين اللي جبتهونا وأنا هو معناها فرقنا نغذر نغذر للتونس ما عادش تونس ما عادش عبادها يسون ديفيران
1: ما عادش تعقلها مقارنة باللي عشته قبل شو الحل اليوم شو الحل أمال
3: الحل يا بابا أنا طول حياتي نخدم أسيستانت سوسيال وبفضل ربي وبإعانة ربي يضوي لي طريقي ونلقى الحلول ونعمل دي ديروغاسيون ونعمل حاجات اللي هما اللي قال عليهم ربي
1: دونك بالنسبه لي كل واحد يراجع روحه حد ما هو سيء على الاخر كل واحد يراجع المراه
3: اللي تمشي يا سي زهير يا غالي اللي تمشي تتكرتر في تشوف مماتها كيفاش عاشت انا هو الدين يا اخي دين جديد اللي خذيتوه انتما انا هو دين يا اخي برقيبه ما قالش راهو لبسه هذيك نتاع طوائف انتما عاونونا راهو تونس تخلفت ولات المراه تهز معناها جبتها تكركر في الشارع وتلبس الجواند
1: تلبس لي كولون هذا طول ندخلوا له في موضوع وحده لانه زاد ايضا المظهر واللباس
3: باش نوريك
1: سبب والحريه في اللباس هذا لازم زاد نحكيوا فيه ما بالنسبه ليك انت هذا كله ساهم في انه احنا التوانسه ما عادش نعرفوا بعضنا ولينا قاسيين على بعضنا شكرا أمولة سلم عليك امال أمي أمال بارك الله فيك ضغط كبير وبرشة تليفونات والوقت يجري خلينا نرجع لياسين اي من سيدي بوزيد من معتمدية السبالة ياسين أهلا وسهلا
4: عسلام أخي
1: هاي هكا الصوت خير ترى
4: والله أخي زهير أنا نحب نعلق قلت أنت معنى البركة اللي البركة تنحت البركة مزيدة ترى ما تنحتش أنا جيست نوع احنا شعب
1: أنا ما قلتش البركة تنحت أنا قلت بالك شي دي ما نسأل
4: بالك شي هي فهمتك هي أنت حطيت بالك شي معناها البركة هي. ليه مزيدة في البركة كما جيتش فما بركة ربي ما يعطيناش المطر ما يرحمناش يعني. أما احنا الرحمة في قلوبنا تنحت الرحمة تنحت صدقني كما مثال
1: شو الرحمة هو هذا هو السؤال علاش الرحمة في قلوبنا تنحت
4: انت والبيئة اللي خالقين فيها انت والمجتمع كيفاش خالق فهمت سامحني انت كي تخرج تمشي في الشارع صدقني تسمع كلام ما فهمت متنجمش شباب معناها يحكي في كلام ما
1: ايش بالنسبه ليك الحل وين تراه
4: الحل هو سمى اي عظيمه لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
1: واضح شكرا لك ياسين نسلم عليك برشا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم في الاخر هذه مواقف واراء سيناجم اهلا وسهلا مرحبا
5: شنو
1: هذا الشاب المهدي
5: الحمد لله انك رجعت
1: ربي يبارك لك
5: والله فقدنا بوليتيكا يعني ايوا
1: مرحبا
5: وجيتنا في برنامج خارق العاده
1: ان شاء الله يعني نشوفوا مع بعضنا في
5: يعني يمكن يمس الاعصاب
0: العصب العمودي والحساس جدا في المجتمع التونسي.
1: هو مجرد النقاش وفتح الحوار تشوف قديش ينجم يخلق فورام قديش ينجم يخلق أفكار.
0: به أنا على الرحمة والعلاقات الاجتماعية المتدهورة وانقطاع صلة الرحم وانقطاع العلاقات الاجتماعية والانتهازية والتملق والخروج عن النص الأخلاقي القيمي الأدني والمدني ديزون ما يسميه احنا لنا توقيع. أنا مش أجلب لك اليمين واليسار مع بعضهم لأنه هو برنامج سياسي بحت يستمد عمقه من هذه التغيرات التي نعيشها من 2011 ضد الجاي. كنا قبل في عهد الدكتاتورية في عهد الإرهاب النفسي كنا نحب بعضنا برشا ونوقفوا مع بعضنا برشا ونعاونوا بعضنا برشا والجار للجار والخو للخو والعم للعم والولد الخو وتسمع برنامج قبل يعني يجيب الخطاب الله يرحمه ولا غير ولا ابن عمارة ولا غير ويجيب برنامج لمساعدة الفقراء الناس كل تهب طبعا تقرطعت من قلوبنا الرحمة لأنه إلا جاءوا بعد 2011 بس جاءوا بسم الله الرحمن الرحيم والآخرين جاءوا كفرا باسم الله الرحمن الرحيم وانقطع الحبل بين الاثنين حبل المودة حبل الحب حبل عشق الإنسانية. احنا مجتمع خرجنا عن القيم الإنسانية ونحن مجتمع لا يستحق الحياة لا أخلاق لا قيم لا تعليم لا صحة الجهل والتجهيل للأسف العميق وأقولها بكل مرارة أنه كنا في ظل الإرهاب النفسي أفضل بكثير بيننا كأخوة وتوانسة وعشاق الوطن اللي جاءوا دمروا وطن ودمروا شعب ومن بعدين توالت عليه القوة القوى ظاهرة وقوى متخفية لتدمير هذا الشعب وتدمر هو من عام 2014
1: سيء نجم لأنه الوقت يجري بنا ترى أيوة. انه هذه الظروف الكل ساهمت
0: هذه كل اكيد
1: الاجتماعي الاخلاقي الجديد في البلاد
0: جزء عوامل ولا كذا عوامل لازم تقوم به الدوله والكهل اصلاح الدوله هو والاصلاح الاجتماعي يكون من دوله من قيادات واطر متوسطه وعليا اول شيء اصلاح التعليم اصلاح المنظومه المتهرعه الساقطه للتعليم
1: واضح
0: الثاني اول واحده
1: الثاني
0: واصلاح المنظومه الصحيه بشكل المواطن البسيط يتنعم بالصحه انا كنت قلت لهم سياتي يوما بعد 2015 يموت الفقير على الرصيف او الرصيف يموت في السبيطار مش في الرصيف
1: الثالثه
0: هي العمود الاجتماعي العمل الاجتماعي يلزم تقييم الحاله الاجتماعيه للمواطنين يتم بناس يعني يتصفون بالمنطقية وبصراحة ضميري كان مازال ما ضمير في تونس
1: شكرا سينجم
0: كان مازال ضمير في تونس للأسف احنا خرجنا على خيط السير الأقل خيط السير أخرى يكون احنا نتندر قبل بعديد المجتمعات واحنا أصبحنا في حضيض كل المجتمعات
1: إن شاء الله بإذن الله المستقبل أمامنا وكل شيء يتصلح شكرا لك ويبقى هذا موقفك نعود ذكر للبرنامج لا يتبنى أي موقف تبقى مواقفكم الشخصية وكل حد يتكلم يتحمل مسؤولية الموقف اللي يقوله وفي الأخير حديثنا اليوم حول شبينة التوانسة ولينا قاسين على بعضنا يمكن ما لقيناش إجابة واضحة ووحدة على السؤال هذا ولكن أيضا اكتشفنا حاجة أهم أنه القسوة مش قدر مكتوب علينا وأنه الكلمة الطيبة والرحمة والاحترام ما يكلفونا حتى شيء ما يتشريوش بالفلوس تونس ما تنقصهاش المحبة يمكن تنقصنا شوية رحمة ببعضنا تجيب تبعتها إذا كان نخدمه على الجانب الاجتماعي والجانب الأخلاقي جانب الديني وحتى الجانب العلمي بيدو في إصلاح التعليم وشنو نقريه صغيراتنا خلينا نختلفوا أما ما نجرحوش بعضنا بهذا الاختلاف خلينا ننقض بعضنا في كنف السلم والسلام خلينا نحكيه أما ما ننساوش أنه قدامنا ديما إنسان عنده قلب ومشاعر نجم يحس وتنجم الكلمة تكون كرتوشة قبل ما تكون أي شيء آخر احنا نحبوا الكلمة اللي تبني وتعلي وما نحبوش الكلمة اللي تهد هذاك علاش اليوم في المشهد حكينا على القسوة وحكينا على شبينا ولينا قاسين. نتمنى غدوة نعيش مشهد آخر، مشهد فيه شوية بلا قول أكثر وبارشة إنسانية، مشهد فيه بارشة أخلاق، ومشهد فيه صوت يشارك به الشباب والأطفال والكهول، وما بعضنا النجم نبنيه ونعليه ونجم نحسنه. تقابلوا غدوة في حلقة جديدة، موضوعها باش يكون إن شاء الله موضوع آخر مهم أيضا، موضوع في إطار شكون يربي صغيراتنا. أنا ما بقى لي كاش نسلم عليكم ونقابلكم غدوة إن شاء الله في مشهد جديد. إلى اللقاء.
6: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب؟ اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى، أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط، هذا عيب وهذا عادي، هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0، ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الصغار عن الحقيقة.
7: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
6: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيديح،
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز.

0: طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانوناً. الوزارة أوضحت في بلاغها صدر هذا اليوم الاثنين أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتساب صفة قضائية على غرار المحكمة الدولية لي أو المحكمة الإفريقية لي أو المحكمة الأوروبية لي وغيرها من التسميات المشابهة. أيضا تشمل هذه الممارسات إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محكم وتنظيم مراسم لأداء اليمين فضلا عن اعتماد أزياء ورموز وإشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. ودعت الوزارة في هذا الخصوص المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها وشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع نافذ. تم اليوم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالعاصمة وبالتعاون مع سفارة فلسطين تونس تنظيم مؤتمر الطفولة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي رصد للانتهاكات التعليمية والثقافية وتعزيز آليات الحماية والصمود. موفد الأخبار ماهر الصغير كان في المتابعة وتحدث إلى وزير التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين أمجد برهم.
1: احنا نتحدث عن هدم اكثر من 90% من مباني المدارس داخل قطاع غزة، عن اكثر من 82% من المباني الجامعات داخل قطاع غزة، حرمان اكثر من 720 الف طالب وطالبة من حقهم في التعليم داخل قطاع غزة، حرمان اكثر من 82 الف طالب وطالب جامعي بعد العدوان من حقهم في التعليم ايضا داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن اكثر من 1000 حاجز ونقط تفتيش فرضها الاحتلال من خلال البوابات الحديدية والنقاط التي متوزعة في كل أنحاء الضفة الغربية، هدم مخيمات طول كرم وجينين وتهجير الطلبة إلى مختلف القرى والمدن والمدارس المحيطة بتلك المخيمات، هدم المدارس في المناطق المستهدفة من قبل قطعان المستوطنين في الأغوار وفي مناطق جنوب الضفة الغربية وشمالها. كل هذه الاعتداءات المستمرة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى قطع سبل الحياة داخل فلسطين من أجل إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم وتهجيرهم خارج الوطن، إلا أننا نستطيع وبكل فخر واعتزاز نقول بأننا صامدون على أرض فلسطين، وأن كل هذه التحديات التي يفرضها الاحتلال ويريد منها قتل الأمل وروح المستقبل لدى أبنائنا وبناتنا، إلا أننا سوف نستمر بفتح المدارس والجامعات. نحن نؤمن بأننا بالعلم نستطيع أن نقهر الظالم ونزيل الظلم ونبني مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة بإذن الله.
0: عبر وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال لقاء جمعه أمس بوزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري على هامش الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، عبر عن استعداد تونس لدعم فلسطين في مجال الحماية الاجتماعية والمبادرة الجماعية وفق بلاغ صادر عن الوزارة هذا اليوم. عصام الأحمر أعرب بالمناسبة عن حرص الوزارة على دعم الشراكة بين البلدين في مجال المبادرة الجماعية المتعلقة ببعث المشاريع سواء في إطار القطاع الخاص أو القطاع التضامني، لا سيما باعتماد أنظمة تعاونية أو نظام الشركات الأهلية كآلية لدفع الحركية الاقتصادية والتشغيل والتنمية. وذكر وزير الشؤون الاجتماعية خلال هذا اللقاء بموقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. دوليا، وسط تصاعد التوتر في الخليج واليمن أرجئ اجتماع كان مقررا في سلطنة عمان بين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز بالتزامن مع اتهامات متبادلة بين الحوثيين والسعودية بشن هجمات متبادلة وإصابة سفينة بمقذوف في مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا نبسم تاعنا راهو جوهرة فهم احنا نشكيو كان جوهرة فهم نشكيو لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي بسول ربي محمد بسول.
3: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو

0: 25 100 100 وإلا 73 243 ألف.
1: جار أفهم راني ديما نتبع فيكم جارب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
2: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
3: أول واحد فيه هبل.

0: المحقق بلس. المحقق بلس. انتم تسمعوا المحقق بلس مع حمزة البلومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: يومكم سعيد، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في المحقق بلس، في البرمجة الجديدة لجوهرة أف أم، وفي موعد جديد في هذه البرمجة، برمجة خريف شتاء الجديدة متاع جوهرة أف أم. مرحبا بالجميع يوميا معانا في المحقق بلس. سويعة من زمان، زوز قضايا، أما بدلنا الوقت من ماضي ثلاثة حتى للأربعة، موعدكم مع واقع أقوى من الخيال. دائما وأبدا حمزة البلومي يرافقكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. بعد شوية باش نهزكم إلى قضية السر متاعها يجي فين، في شاحنة نفايات، تو بعد لحظات تكتشفوا التفاصيل. أما البداية باش تهزنا لقصة شيمة. شيمة اللي حكايتها تتلخص في 17 يوم في الصحراء، شنو اللي صار فيهم، شنو اللي صار لها، هذا اللي اكتشفوا تفاصيله حالا في الجزء الأول من المحقق بلس. شيمة 17 يوم في الصحراء، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا على جوهرة اف ام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول، وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلس. محقق

0: حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا لمصر وتحديداً لمحافظة المنوفية، وترجع بينا لصبحية 18 جوان 2026. حكاية تبدأ داخل مركز الأمن، وين يتقدم راجل اسمه محمد يبلغ على اختفاء مرته شيمة. محمد قال للأمني اللي شيمة خرجت من الدار من حوالي 10 أيام، ومن وقتها انقطعت أخبارها تماما، لا روحت للدار، لا كلمته، لا خليت له حتى خبر على وين مشى. حتى كيحاول يتصل بعائلتها باش يثبت إذا كان مشات عندهم، جاوبوه اللي شيمة ما جتهمش وما عندهم حتى فكرة على مكانها. استغراب ظهر مباشرة على وجه الأمنيين اللي سمعوه، اللي سألوها علاش استنيت 10 أيام يا سيد باش تجي وتبلغ على اختفاء مرته. محمد باش يفسر لهم أنه كان مشغول في خدمته، وفوق هذا لقى روحه مسؤول وحده على الصغار 5 في غياب أمهم، وهكا ما لقاش حتى الوقت باش ينجم يجي يبلغ. أما توا كي طالت المدة وشيمة ما رجعتش للدار، قال ما عادش عنده حل آخر وكان لازم يجي مركز الأمن. لكن هالتبرير ما كانش مقنع برشا بالنسبة للأمنيين. هذاك علاش؟ ومن غير ما يضيعوا وقت، حلوا بحث جدي في القضية، وخذوا من محمد كل التفاصيل اللازمة، تصويرة شيمة، أوصافها، نمرو تليفونها، وآخر المعلومات اللي عنده عليها، اش كانت لابسة وكذا. وانطلقوا في البحث. أول خطوة عملوها كانت الاتصال بعائلتها على أمل أنهم ربما يعرفوا حاجة إضافية على آخر تحركاتها. لكن هنا ظهرت أول مفاجأة في القضية. العائلة أكدت للمحققين أنهم ما كانوش أصلاً يعرفوا لي شيء ما اختفيت. كيفاش ما تعرفوش لي بنتكم مختفية من 10 أيام؟ هكا سأل واحد من المحققين العائلة. أم شيمة أكدت للمحقق اللي بنتها كانت على تواصل معها بشكل يومي، كل يوم تكلمها وتطمن عليها، واخر تليفون ما عندوش برشا. أما إذا كانت شيمة ما زالت تتواصل مع عائلتها، ملا وقتاش اختفيت بالضبط؟ ويني هي تو؟ المحققين حلوا الكتاب على حياة شيمة ومحمد. حسب شهادات عائلتها، فزواج شيمة من محمد كان غلطة كبيرة. هي كانت مراهقة وقتها، عمرها 16 سنة وقت اللي تقدم لخطبتها، وافقت وأصرت أنها تعرس به. لكن حياتها معاه ما كانتش ماشية بالطريقة اللي كانت تحلم بها. العائلة أكدوا أن شيمة عاشت مع محمد سنوات طويلة من المعاناة والعنف، كان يضربها بشكل متواصل، وكانت كل مرة تمشي تغضب أحذاه، يشوفوا بدنها الكل يلقاوه كدمات وإصابات. في إحدى المرات مثلاً أضربها على رأسها بقوة لدرجة أنها داخت، مش داخت برد، هزوها للعناية المركزة. وقتها عائلتها اشكوا بيه، لكن كيفاقت هي من الغيبوبة أنكرت أنه اعتدى عليها وأسقطت الشكاية. وبعد سنوات تكرر العنف بطريقة أخطر. حسب المعطيات الواردة في القضية، محمد وشيمة كانوا وقتها في البلكونة، دزها محمد بقوة وطيحها من الطبق الثالث. لولا ألطاف الله كانت ماتت. وقتها تعرضت لكسور وإصابات خطيرة استوجبت إقامتها لمدة شهر في السبيطار. لكن مرة أخرى رفضت أنها تشكي به، واختارت السكوت والتسامح. قالت طحت، دعثرت، تشقلب، طحت. علاش ما تشكيش بيه؟ حسب كلامها على خاطر صغارها. كانت ديما تقول أنه محمد بعد كل عركة بيناتهم يهددها، لو كانت قرر أنها تبعد عليه ولا تطلق راو باش يفك لها الصغار. وهي كانت تخاف عليهم وتخاف لا يعيشوا بعاد عليها. حسيل أذك علاش كل معناتها ما يعمل لها حاجة تسامحه، وكل ما تغضب تعاود بعد ترجع معها. لكن الصدمة الأكبر اللي باش يكتشفوها المحققين كانت وقت علمهم أنه العنف ما كانش مقتصر على شيمة وحدها، بل وصل للصغار. حتى أنه محمد سبق وتسبب مش فقط في العنف، بل في وفاة بنته حبيبة بنت الخمسة سنين بعد ما اعتدى عليها بالضرب. ماتت البنية بين يدين بوها وقتها تحكم عليه، وهذه غريبة أخرى ما عنديش تفاصيل هالقضية، أما تحكم عليه فقط بسنة سجن بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، هي دون نية إحداثه. تكوردو رغم اللي صار سي شيمة ما طلبتش الطلاق ورجعت عاشت معاه من أول وجديد على أمل أنه يجي نهار ويتصلح وربما تكون ذيك تريحة التوبة. لكن محمد واصل في اللي يعمل فيه واستمرت الحياة على ما هي عليه حتى النهار إذن اللي اختفت فيه شيمة. كل ما كانوا الأمنيين يتعمقوا في حياة الكوبل كل ما شكهم في محمد يولي يقين أكثر فأكثر أنه عمل لها حاجة. قاموا باستصدار سجل مكالمات شيمة في الفترة الأخيرة باش يشوفوا شكون آخر شخص تواصلت معاه قبل ما تختفي. في انتظار صدور التقرير قرروا سماع سلمى. سلمى هي بنت شيمة الكبيرة اللي عمرها 14 سنة. سلمى اللي كان يظهر عليها الارتباك والخوف حاولوا يهديوها وسألوها على آخر مرة شافت أمها فيها، وهي أكدت أنه آخر مرة كانت نهار 17 جوان أي نهار قبل ما يتقدم محمد ببلاغ في اختفاء مرته. قالت لي أمها كانت معاها في الدار هي وبوها، وقتها أبوها كان في الخدمة. قالت كل شيء كان عادي جدا، قاعدين أنا وأمي نتفرجوا في التلفزة وإذا بتليفون هاي نقص هاي المتصل. قالت بابا اطلب منها تجيب له الفطور للخدمة خاطره لاهي وما ينجمش يروح، وهي قامت من بلاصتها مشيت للكوجينة حضرت له فطوره. قبل ما تخرج سيد المحقق قالت البنية جاتني وقالت لي رد بالك على أخوتك نوصل للبوك نمد له الفطور وعنا قضية صغيرة مع بعضنا نقضيها ونروح. وخرجت من وقتها سيد المحقق ما شفتهاش وما نعرفش أمي وين مشيت. شهادة سلمى خليت المحقين شبه متأكدين أنه جواب لغز اختفاء الشيمة عند راجلها محمد، لكنهم كانوا يعرفوا أنه محمد ما هوش شخص سهل التعامل معاه، ولو هو مسؤول على اختفاء مرته فمن المستحيل أنه بش يعترف لهم بسهولة. في الأثناء وبين الوقت اللي المحقين كانوا فيه مشغولين في سماع العائلة والمقربين صدر تقرير سجل تليفونات شيمة. التقرير يأكد رواية سلمى بنتها. آخر تليفون عملته شيمة كان نهار 17 جوان 2026 مع 2:35 وكان اتصال مع محمد رجلها. خبراء تتبعوا آخر إشارة أعطاها تليفون شيمة قبل ما يتسكر، وهنا ظهر خيط جديد باش يزيد يعقد القضية. الهاتف خرج من المنطقة اللي كانت تسكن فيها شيمة في المنوفية واتجه نحو الجيزة وتحديدا منطقة الواحات في 6 أكتوبر، منطقة صحراوية. المريب أنه تليفون محمد زاد أعطى إشارة في نفس المنطقة ونفس التوقيت، لكن بعد الوصول للواحات هاتف شيمة توقف عن الحركة تقريبا، في حين أنه تليفون محمد واصل التحرك. شي حب يقول؟ حب يقول أنه حل اللغز قد يكون موجود تحت تراب الصحراء. بالمعطيات هذه تم إلقاء القبض على محمد واقتياده للتحقيق. محمد كان قاعد في غرفة التحقيق يغزر بعينين ثابتة للمحقق اللي قاعد مقابله وحط قدامه سجل التليفونات. أي سي محمد، بالتثبت في كل التفاصيل الرواية اللي حكيتها كي قدمت البلاغ وعندك 10 أيام اللي مرتك اختفت كلها طلعت فشوش، مرتك اختفت عندها نهارين برك، قل لي شنو اللي صار بالضبط نهار 17 جوان 2026؟ ونعرف سيد المحقق ما عنديش فكرة مرتي وين. محمد باش يبقى متمسك بروايته. 15 يوم كاملين، 15 يوم وهو على ذمة التحقيق، يوميا يتم بحث ويوميا يعاود نفس الهدر. لكن نهار 3 جويلية أخيرا محمد بدأ ينهار. وقرر أنه يحكي الحقيقة. أي سيد المحقق، أنا قتلت شيماء مرتي، باش يقول لهم. علاش قتلتها يا محمد؟ محمد سكت شوية وقال لي أنها كانت ديما تحسسني لي أنا أقل منها، وكان ديما في كل عركة بيناتنا تقول لي تحب تقتلني كما قتلت حبيبة بنتنا. كان ديما تفكر فيا باللي عملته، وأنا كنت نادم اللي أنا قتلت بنتي، نادم ونحب ننسى، لكنها كانت ديما تفكر فيا بجريمتي. آخر ليلة قبل الجريمة تعاركت أنا وياها كالعادة، تعاركنا الحكاية فارغة وكبر بيناتنا الخلاف، وكالعادة ضربتها. وقتها هي قالت لي أنها سي على خاطر أنا قتل أرواح والعيشة معايا ما عادش ممكنة، وأنا قالت لي نخاف على روحي وعلى بقية صغاري معاك، وهددتني اللي هي باش تطلق مني وباش تحرمني من الصغار. أول مرة نحس لي شي ما تحكي بالرسمة وأنها ناوية فعلا على الطلاق مني. وقتها جاء البالي اللي لازمني نقتلها. بيني وبين روحي قلت غدوة قتلها قتلها. محمد باش يقول أنه فعلا استدرج شيماء لمنطقة على طريق الواحات، طريق الصحراوي، بعد ما أوهمها أنه شراها قطعة متاع أرض غادي، وقال لها إذا نمشي ونشوفوها. قال هي فرحة برشا وجاتني للخدمة وجابت لي فطوري، فطرنا مع بعضنا ومن بعد خرجنا في اتجاه الواحات. قال بمجرد وصلنا للصحراء وبعد ما ثبتت أنه الطريق فارغ تماما بدون سابق انذار، هجمت عليها وخنقتها بيدي الزوج. حاولت أنها تقاومني لكني كنت أقوى منها، وبقيت كابس على رقبتها حوالي 3 دقائق إلى أن فارقت الحياة. من بعد هبطها من الكرهبة وخليها غادي. مشي حوالي 3 كيلومتر في الصحراء وغادي يحفر حفرة، وبعد مشي جاب الجثة ودفنها وحط بجنبها تليفونها مدفون معاها. من بعد قال رجعت للدار كاين شيء ما صار، تعشى ورقد عادي جدا، والصباح توجه لمركز الأمن وقدم بلاغ في اختفاء مرته. بعد اعترافات محمد خرج رفقة مجموعة كبيرة من الأمنيين في اتجاه الجيزة وتحديدا الصحراء، على أساس يدلهم على البلاصة اللي دفن فيها الشيم. الحقيقة أنه كان ناسي أصلا المكان بالضبط، الشيء اللي خلى عملية البحث تستغرق وقت طويل، لكن أخيرا باش يتم العثور على جثتها بعد ساعات طويلة من البحث. وحيلت الجثة على الطب الشرعي اللي أثبت أنه فعلا سبب الوفاة هو الخنق، ثم بعد إتمام الإجراءات الكل تم تسليم جثمانها لعائلتها ليقوموا بدفنها. العائلة اللي تكلمت في الإعلام وعبرت على حزنها الشديد على اللي صار لبنتهم، كما أكدوا أنهم لما حالة ما استغربوش نهايتها، كانوا متوقعينها وكانوا متأكدين أنه الشخص اللي قتل بنته قادر أنه يقتل مرته. لكن مع ذلك رغم طول المدة على هذه القضية، إلى حد الآن ما عندناش أخبار على أحكام صادرة في حق محمد. الأكيد أنها باش تكون بين المؤبد والإعدام.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: المحقق بلس. المحقق بلس. المحقق بلس كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي 3 للأربعة مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية في جورة فام. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع في هذا التوقيت الجديد للبرنامج، وكقيدوه عندكم على طول هذه البرمجة الجديدة الجوهرة اللي تنطلق اليوم من ماضي 3 للأربعة من الاثنين للخميس، الموعد مع المحقق بلس. دون إطالة نمشي بكم لقصتنا الثانية، عائلة جونسون وسر شاحنة النفايات. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا على جوهرة اف ام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

قضية اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً مدينة بلفو في ولاية ليداو، بلدة صغيرة محاطة بجبال ساوتوث الخلابة، منطقة معروفة بالهدوء ومعدل الجريمة فيها تقريباً منعدم. وقت أحداث القضية ما شهدتش بلفو وقتها جريمة قتل الأكثر من 10 سنين حتى عام إذن 2003، وتحديداً 2 سبتمبر 2003، وقت اللي يوصل اتصال لرقم النجدة 911 من واحدة من متساكني حي راقي في المنطقة، المبلغة تقول اللي جيرانهم تعرضوا لإطلاق نار في قلب دارهم، وبنت جيرانهم هربت وجت بحذاها وطلبت منها المساعدة. بعد البلاغ بدقائق، رجال الأمن والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان، دخلوا أفراد الشرطة بحذر للدار وتوجهوا البيت النوم الرئيسية، وغادي مشهد كان صعيب على كل واحد شاف، وجثة سيدة في فرشها مضروبة بالكرتوش في رأسها، بجنب الفرش بالضبط على ما يبدو جثة رجلها اللي موجود بحذاها في القاعة كيف كيف مضروب بالكرتوش في صدره. الأمنيين لاحظوا صوت ماء مازال يخدم في السال دو بان اللي في بيت النوم، سال دو بان بابها محلول ومازال خارج منها الدخان البخار متاع الماء، الماء سخون يخدم والدم في الحيط، وفي الحيط كان فما بلاصة متاع رصاصة. من حالة الزوج على ما يبدو كان يدوش، بداية الهجوم صار عليه في الدوش ولا وقت لحل باب الدوش ولا من هذا القبيل. بين باب السال دو بان وبيت النوم تم العثور على سلاح الجريمة، بندقية صيد عيار 264. المشهد كان بالنسبة للأمنيين عنيف جدا. بعد التأكد من وفاة الكوبل انطلق التحقيق رسميا في جريمة قتل مزدوج، وجاء الوقت لسماع سارة. سارة إذن هي البنية بنتهم اللي هربت عند الجيران، حبوا يسمعوها الأمنيين باش يفهموا منها شنو اللي صار بالضبط في دارها. سارة كانت في دار الجارة ما زالت مش مستوعبة اللي صار، مرة تبكي مرة تصيح وتعيط، لكن أول ما هدات نجمت تحكي للمحققين شنو صار معها. سارة قالت اللي هي كانت راقدة في بيتها في آخر الكولوار، فيقها صوت قوي برشا، صوت كرتوش على ما ظهر لها وقتها. قامت مفجوعة، قالت قعدت في فرشي عيط بالصوت لأمي زي ما كنت نحلم ولا الصوت بالرسمي، لكن هنا سمعت صوت الكرتوش مرة أخرى. من الخوف مش عارفة كيفاش قالت حليت باب بيتي وخرجت نجري من باب الدار، مانيش فاهمة شنو باش نعمل، مشيت نجري دقيت على جارتنا وطلبت منها تتصل بالشرطة. خلال سماعها مش أكد سارة اللي هي ما شافتش الشخص اللي هجم عليها، وبش تعرف أو تعرف شوية المحققين على أمها وبوها. أمها وبوها إذن نحكيه على بوها ألان جونسون وأمها ديان جونسون. ألان كان يخدم قولوا إحنا منسق حدائق، جنان قول أنت مش بالضبط، منسق حدائق هو اللي يخدم الشكل الخارجي التصميم متاع الجنينة، هو اللي يحط جماعة يهندسوا، بعد ما هندسوا شكل الجنينة يحط جماعة ينفذوا. مرتو ديان كانت تخدم في جمع ضرائب، عائلة بسيطة صغيرة متكونة من 4 أفراد، خاطر فما الأم البو وفما البنية إذن سارة وفما ماثيو خوها اللي هو عمر

المحققين لاحظوا زادة أنه ما فماش أي علامة من علامات خلع الدهر. قال وقتها ربما كما برشا من ديار المنطقة الأمن المنطقة فيها الأمن فيها مستتب لدرجة أنه الناس قالك ما يسكروش ديارهم بالمفتاح، بالتالي نجم يكون الجاني دخل من باب الدار دور الكوبة ودخل. لكن الغريب أنه ما كان فما حتى حاجة زادة سرقت من الدار، وبالتالي إذا ما كانش الدافع السرقة أما لعليش تقتلوا الضحايا. أثناء البحث المحققين لاحظوا كميونة البلدية تلم في البوبالة في الديار. واحد من البوليسية مشى يجري باش يتفقد البوبال متاع عائلة جونسون قبل ما يهزوها، ربما يلقى فيها حاجة مفيدة. ويزمك تعرف أنه ديما يصير هذا كيف يتم تطويق مسرح الجريمة، رغم الحاجات اللي يتم البحث فيها وديما يلقاو فيها حاجات فعلا البوبال. وفعلا أول محل لك البوبال كانت المفاجأة، كان فما مش دليل عدد مهم من الأدلة، يمكن حتى أكثر من يلقاوه في مسرح الجريمة. شد عندك هاي، تم العثور على جواندويت، على بشكير كبير موجود عليه آثار دم، وفي وسط البشكير تم العثور على 5 رصاصات. كي حلوا الكتاب توا عدا المحققين على العائلة، اكتشفوا أن عائلة جونسون كانت تملك دار ضيافة ميزان دوت لاصقة في دارهم بالضبط. وقت الجريمة الدار مكرية، بطبيعة الحال قاموا بتفتيشها، وغادي تم العثور على منظار البندقية اللي استعملت في الجريمة. سارة البنية بتأكد للمحققين أنه اللي كان كاري الدار هو صاحب العائلة، اسمه ميل سبيغل، عمره 45 سنة. ميل هذا من وقت حدوث الجريمة ما لقاوهش، ريحته ما فماش. أكثر من هكا اكتشفوا المحققين اللي البندقية اللي تلقات في مسرح الجريمة مسجلة باسمه، بالتالي أصبح ميل المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة، وانطلق سريعا البحث عليه. خلال ساعات باش يتوصلوا له المحققين باش يلقاوه على بعد مئات الكيلومترات، كان في مدينة أخرى، سافر لعائلته باش يعدي بحذاهم الويكاند. حجة غياب تم التحقق والتأكد منها. ميل باش يأكد للمحققين لوقت اللي سافر خلى صحيح بندقية الصيد متاعه في بلاكار دار، لكنه باش يزود المحققين معلومات أخرى ويعطيهم اسم يعتبره هو مشتبه فيه في هذه القضية، برونو سانتوس. أشكون هذا السيميل؟ برونو هو حبيب سارة بنت 16 سنة، هو مهاجر غير نظامي من المكسيك عمره 19 سنة، صاحب سوابق عدلية في قضايا متعلقة بتجارة المخدرات. حسب كلام ميل، آلان بو سارة أو آلان ما كانش موافق على علاقة بنته بهالشاب، بنته مراهقة قال ما تعرفش مصلحتها وكان خايف عليها منه. أكثر من هكا عارفوا المحققين اللي قبل الجريمة بأيام سارة قالت لأمها وبوها اللي هي باش تعدي ليلة بحذا صاحبتها، لكن بطريقة ما عارفوا أمها وبوها اللي بنتهم عديت الليلة في دار برونو سانتوس. أنا تنرفز وكلم نسيبه وطلب منه يمشي معاه الدار وهذا يا برونو، وذاك اللي صار. أنا خرج بنته من الدار وطلب من برونو يبعد عليها وهدد وقلب بالحرف الواحد، راو ما زلت نشوفك معاها، راني باش نشكي بيك ونوجه لك تهمة اغتصاب، بمعنى ابنائي ما زالت قاصر. وحاجة كيما هكا ما تساعدش برونو، بما أنه أول ما يتم إلقاء القبض عليه وإذا كان خاصة فما شكون يشكي به سيتم ترحيله للمكسيك، بالتالي بالنسبة للمحققين هذا دافع قوي يخلي برونو يتخلص من آلان ومرته. بطبيعة الحال سيتم إلقاء القبض عليه واستجوابه. برونو كان يتصرف بعصبية في التحقيق، قال كان عنيد وما هوش متعاون، ما حبش يجاوب على أغلب الأسئلة اللي طرحت عليه، وكان مصر على حاجة واحدة أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة وما قتلش أم وبو سار. تم أخذ عينة حمض نووي من برونو وأخذت بصماته، لكن الزوز ما كان لهم أي أثر في مسرح الجريمة.

وهكذا بالتالي تم استبعاد برونو سانتوس مبدئيا لغياب الأدلة في مسرح الجريمة. بطبيعة الحال بعد برونو جاء الوقت بالنسبة للمحققين باش يركزوا مع الناجية الوحيدة في الجريمة سارة. من خلال استجواب أخت ديان فهموا المحققين اللي في الفترة الأخرى سارة كانت مواظبة على مضادات الاكتئاب واللي علاقتها بأمها كانت مضطربة برشا، خاصة بعد رفض ديان القاطع لعلاقة بنتها ببرونو. حاولت تقنعها باللي يا بنتي سايب عليك من يا بنتي مش متاعك، ايش معجبك فيه؟ مخدرات وحبوسات وانت ما زلت صغيرة والدنيا قدامك. حاولت معاها باللي ما نفعش، حاولت معاها بالقسوة، عاقبتها، منعت عليها الخروج، فكت لها التليفون، لكن شيء سارة عنادها ماشي ويكبر. من وجهة نظر خالتها سارة كانت تصرف كمراهقة عادية وكانت تتعارك برشا مع أمها وبوها، ما عادش تحب تسمع كلامها. لكن أخت ديانا باش تأكد للمحققين اللي هي استغربت من حاجة لاحظتها بعد الجريمة، أي قولنا ترى، قالت سارة ظهرت لي تجاوزت فيسع فيسع الحزن على أمها وبوها، ولات تخرج مع أصحابها وتصهر كأنها أخيرا لقات الحرية اللي كانت تفركس عليها. هنا ولا كل تركيز المحققين على سارة، خاصة بعد ما عرفوا اللي عندها نسخة من مفتاح دار الضيف، بما أنها هي اللي كانت مرات تعاون بيل وتنظف الدار، يعني زادة عندها علم بمكان السلاح متاعه. جاء الوقت لاستجواب سارة مرة أخرى. المرة هذه لاحظوا المحققين تناقضات في كلامها. كانت تفكر سارة قالت للمحققين اللي هي كانت راقدة وقيمها صوت الكرتوش، قالت وقتها الباب بيتها كان مسكر، وقت اللي هربت حلت وخرجت تجري في الكولوار وبعد خرجت من الباب الرئيسي. كلام سارة ما كانش متطابق مع الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة. كيفاش باب بيتها مسكر وقت اللي تم إطلاق النار على أمها، وقت اللي احنا في مسرح الجريمة لقينا بقايا دم للأم وجزء من فروة راسها في حيط في بيت سارة؟ الكرتوش تضرب قبل ما هي تحل الباب، كيفاش مالا البلايس الدم موجودة وبابها كان مسكر؟ حسب خبير تناثر الدم، من قوة ضربة الرصاصة في راس ديان تناثر الدم وسرعته خليته يوصل للحيط في بيت سارة اللي هو على بعد تقريبا 9 متر هالحيط، بالتالي مستحيل يكون باب البيت مسكر. لكن هذا ما كانش دليل على تورط سارة في مقتل أمها وبوها. مع ذلك بحثا عن دليل، المحققين حللوا لبسة سارة اللي المفروض يكون عليها البارود والآثار متاع إطلاق النار، والحقيقة ما كان فيها لا بارود ولا قطرة دم. وهنا رجعوا للبشكير والجواندوات اللي تلقاو في البوبال. نتائج التحاليل أكدت اللي الدم اللي تلقاه يرجع للضحايا ديان وألان، أما الألياف اللي تلقات في البشكير فكانت متطابقة مع الألياف الموجودة على حوايج سارة، الحوايج اللي كانت لبستهم نهار الجريمة. يعني سارة على ما يبدو كانت لابسة البشكير فوق حوايجها، الحوايج اللي تحللوا وما لقوا فيهم حتى نقطة دم. أما الجواندوات، تحاليل اللي صارت أكدت أن الحمض النووي الوحيد الموجود عليهم هو متاع سارة. زيد القطايع اللي تم تحليلهم تلقات فيهم بقايا بارود. بعد كل هذه الأدلة في أكتوبر 2003 ألقي القبض على سارة وتوجه لها زوز تهم، تهم بالقتل العمد من الدرجة الأولى. لكن من لحظة إيقافها حتى للمحاكمة تشبثت سارة بحقها في الصمت، يقولون في أمريكا الحق في الصمت، لا اعترفت لا أنكرت، خليت فقط المحامي هو اللي يقوم بمرافعاته. وانطلقت المحاكمة. في المحكمة النيابة قدمت روايتها عن دوافع سارة للجريمة، قالت بعد عركة سارة مع عائلتها على حبيبها برونو وتهديدهم ليه بالحبس والترحيل،
اقترحت سارة ربما على برونو اقتراح، قتلوش قولك لو كان نعرسه وتولي تعيش في دار كبيرة وما تخممش لا في رفض عائلتي ولا في الفلوس، أنا نعرف نتصرف بطريقتي. حسب رواية النيابة، سارة كانت ناوية توفر احتياجاتها واحتياجات حبيبها بفلوس التأمين على حياة أمها وبوها وبفلوس الميراث. كيفاش يتجرؤوا يفرضوا عليها رأيهم ويكونوا السبب في ترحيل حبيبها؟ تخلص منهم نجم تعيش حياة سعيدة كما هي تحلم. برونو سانتوس حبيبها اللي عملت على خاطره الجريمة هو اللي بيش يأكد هذه الرواية وبيش يشهد ضدها في المحكمة، وقال اللي هي كانت تحكي له على كرهها لأمها وبوها واللي هي ما عادش حاملة العيشة معاهم، لكن قال عمره ما كان يتصور أنها قادرة تنفذ اللي خططت له، وبالتالي هذا اللي صار. بحكم تنظيفها لدار الضيافة كانت سارة تعرف الإيميل مخبي بندقية الصيد متاعه في البلاكار، وكانت تعرف اللي هو مش موجود في المكان. استغلت فرصة غيابه، دخلت للدار، هزت البندقية، نحت منها المنظار ما عندها ما تعمل به، ورجعت بالسرقة لدارهم. عديت ليلة كاملة فايقة تخمم كيفاش باش تنفذ الجريمة. أول ما سمعت بوها دخل الدوش، لبست البشكير الجواندوات ولبست حتى بوني دو دوش اللي باش يتم العثور عليها من بعد. هزت البندقية، توجهت لبيت النوم وأطلقت النار بداية على أمها ديان. رصاصة واحدة في الراس من مسافة قريبة برش. في الوقت هذا بوها لان كان في الدوش، سمع صوت الكرتوش، خرج يجري باش يشوف شفمه، باش يلقى سارة بنته قدامه واقفة وهز السلاح في وجهه، ومن غير تفكير أطلقت عليه النار. رصاصة واحدة زادة في صدره كانت كافية للقضاء عليه. من بعد سارة قرأت حسابها في تضليل المحقين، هذيك عليه حطت 3 سكاكن، زوز تحت فرش أمها وبوها وسكينة فوق فرش خوها. حبت ظاهرا والجريمة مرتبطة بعالم العصابات. من بعد ما تأكدت أنه كل شيء في بلاستو، نحات البشكير والجواندوات وتخلصت من كل شيء في البوبال. من بعد مشيت تجري تدق على الجارة تبكي وتطلب في النجدة. مشي في بالها وقتها كميونة البوبال تجي بكري كالعادة، وأنها باش تهز الموجود من غير ما يفيق بها حد. لكن شو ربي، كميونة البلدية ابطأت انهارتها. على هذا الأساس نهار 16 مارس 2005 أدينت سارة جونسون بالقتل من الدرجة الأولى، وحكم عليها بزوز أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. رغم صغر سنها قررت المحكمة أنها تحكمها كشخص راشد وتحكم عليها بناء على ذلك. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.

أحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار.

0: بروحك قلق باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تهاترت خلال 24 ساعة الماضية من يوم أمس الأحد على الساعة 7 صباحا إلى اليوم 2 صباحا كميات من الأمطار تركزت خاصة بالجنوب التونسي وبلغت 51 مليمترا بالبير الأحمر من ولاية تطاوين مع تساقط البرد. تشهد مدينة تمغزة من ولاية توزر لليوم الثالث على التوالي انقطاع مياه الشرب بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الماء الصالح للشرب نتيجة الأمطار الأخيرة الغزيرة التي شهدتها المنطقة وما ترتب عنها من سيلان للأودية. انطلقت اليوم بتونس أشغال الأسبوع 15 للجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بمشاركة نحو 40 دولة للنظر في إعداد وتطوير المواصفات والمعايير في عدد من المجالات من بينها الأغذية الحلال ومستحضرات التجميل الحلال والمنتجات الفلاحية والنقل والنسيج والمجوهرات والسياحة والخدمات ذات الصلة. دولياً نفت إيران أي تدخل لها في الحرب الدائرة في اليمن مؤكدة أن جماعة الحوثي تتخذ قراراتها بصورة مستقلة في وقت أعلنت فيه طهران أن الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده في سلطنة عمان لبحث أمن مضيق هرمز أرجئ بناء على طلب المملكة العربية السعودية على خلفية التطورات المتسارعة في اليمن. وصل إلى جيبوتي خلال أسبوع أكثر من 2000 نازحين فروا من المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة. يأتي ذلك عقب هجوم نفذه الحوثيون استمر أسبوعا وانتهى بسيطرة الجماعة على ما تبقى من الساحل اليمني وجزر استراتيجية ما عزز قبضتها على مضيق باب المندب. حذرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم من أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان مهدد بالانهيار خلال أسابيع بسبب الافتقار إلى تمويلات كافية. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.johrafm.net. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105، على 105.
0: جوهرة اف ام.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مشاهدينا مستمعي جوهرة فام. سعيد جدا ان نكون معاكم. هذه بدايه الموسم بالنسبه لينا، توحشناكم من خلال الشهرين نتاع الغياب هذايا. انتيبيوتيك كالعاده وفيه لكل الاركان اللي فيها والربريك اللي فيها طبعا، لكن الوقت يتبدل معاكم حتى للاربعة، باش نكونوا اقرب معاكم من الاربعة حتى للستة، نرافقوكم في الخروج من المدارس اللي غدوه تبدا طبعا، والناس اللي في خدمها والناس اللي في الديار والناس اللي في الكهرباء. دونك هذه انتيبيوتيك في موسم جديد، موسم ثالث. يلا نبداو نستقبلوا شكون معانا. سليم معانا جي عمناول في نص العام، وبما انه ريكروتمون هي دونك خليناه موسم اخر. مرحبا سليم،
1: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا، وان شاء الله سيزون مزيانه، ان شاء الله فما اضافه، ان شاء الله ديما دون لا بون هومور ولا جوا وكل
0: هذا الاهم.
1: وهذا الاهم
0: انا مشيت نهارين في المهديه فمش واحد ما سالنيش عليك، ربي قال لي ذاك الطفل الازعر، يقول الطفل الازعر هذاك بالمهديه، قلت له في بالي
1: هذاك، قول لهم هذاك هو اللي باع لي المهديه
0: صيفت غادي والله. تحياتنا المهدية والناس تسمع فينا في المهدية وفي كل مناطق تونس. يلا يرجعنا أنس بن مالك. مرحبا أنس.
2: مرحبا سامي، مرحبا سامي، مرحبا مسامعات ومسامعي جوهرة FM ومشاهدي جوهرة TV. سلام على الناس الكل. ما شخلك إن شاء الله عديتوا عطلة ميمونة. صيف صعيب تعد علينا، يمكن من الكورونا ما تعدش علينا صيف صعيب كمان هكا. توا ان شاء الله فما انفراج،
0: الامور تنفرج
2: وكل شيء ونرجع للحياه الطبيعيه، ومن شروط الحياه الطبيعيه وانا في العشيه فما
0: انتيبيوتيك. يلا فما طبعا اعضاء الفريق للالتزامات مهنيه وغيره، باش نشوفوا شويه غيابات، لانه فما ناس باش تغيب شويه لانه عندها التزامات، فما ناس تشوفوها جماعتين اخرين، فما زاد ناس تلتحق بينا لاول مره في انتيبيوتيك، وهذا الكل من اجل اثراء هالبرنامج هذايا، ومن اجل انه نعطيه ديما المعلومه ونفيدوا العباد ونفرحوا عليهم، هذا اهم شيء. ديما معز خياتي في الإخراج، رامي في الإعداد، وبطبيعة الناس اللي تصنع هالميسيون هذه سواء من استوديوهاتنا في سوسة ولا هوني في تونس. أنتيبيوتيك كما قلت في موعد جديد الأربع حتى للستة كالعادة. نبدأ بكواد نف. كواد نف كواد نف أنس بن مالك.
2: البارح الاختتام الاخر القاب الجران شلام في التنس، في
0: خلينا نذكروا هما اربعه،
2: اليوم اربعه
0: فرنسا اللي هي رولان جاروس، ويمبلدون، استراليا، والولايات المتحده
2: اللي هي تبدا باستراليا في شهر جانفي وفيفري، بعد رولان جاروس اواخر ماي اول جوان، وويمبلدون اواخر جوان اول جويليا، واواخر اوت اول سبتمبر عندنا
0: اليوس اوبن
2: اللي وفى البارح بمقابلة نهائية انديت كما نقولوا جديدة ما بين الأمريكي لأول مرة بين شيلتون وألكسندر زفيريف الألماني.
0: هو أول ألماني منذ بوريس بكر 89،
2: منذ بوريس بكر. ألمانيا بعدت شوية في الرجال على على الألقاب، رجعت بزفيريف اللي هز رولان جاروس. التاريخ أول مرة تصير. انت تعرف كي واحد يربح بطولة جران شلام، المشهد اللي ديما يتعاود في البوان الاخراني،
0: يربح ويتيح
2: يتيح على القاعة بالتأثر
0: هو اللي
2: جمعتين. الغريب الامر اللي عمل التراند البارح اللي كي ماركا بطولة بالدو ماتش اللي هي اسمها شامبيونشيب بوينت، على خاطر بطولة كرة البطولة الكل، فهمتني؟ من السيد مازال يلعب في بالوش،
0: في بالوش يربح المجموعة،
2: خزر يلقى جمهور صحيح قام والاخر جاب شي يسلم عليه، فهمتني؟ تفكرني الحكاية بطولة عربية عام 97 وقت اللي جبان لي ميم ماركا الهدف، وقت الهدف الذهبي كي ماركا رجع بشي كورم في بالوش اللي
0: لك
2: هدف ذهبي. نحب زادة نرجع لزفيريف البطل اللي عنده مدة يحب يوصل يهز تيتر، ما هزش هز كان السنة،
0: وبرشا ناس تفاعلوا معه وقت اللي هز رولان جاروس فيو كان وديابيتيك وغيره،
2: وهز يوس اوبن، خاطر السؤال قبل اول عام شكون باش يهز جران شلام، اكثر سينير ولا الكراس، هذا ثنائي، لكن زفيريف فاجئ الناس كل هز دو جران شلام. علاش العبره؟ لانه زفيريف سيت ان انفون طفل، كي تربى طفل جاء عنده مرض السكر، عفوا الله، معناتها يبدو انه فما ناس يكتشفوا اللي اطفالهم عنده مرض السكر في سن مبكرة، يقولوا سلفا تحافظ عليه ما يعملش رياضة، هذا العكس جملة، معناتها مريض السكر ملي صغير ملي عمره 5 سنين هذا ما يمنعوش باش ياخذ دواء في وقته، باش يحافظ على لياقته، باش يكون بطل عالمي في واحدة من أصعب رياضات في العالم اللي هي رياضات التنس. باش يكمل بيوسوبين في النساء الفينال بين ريباكينا وزابالينكا، ريباكينا رقم واحد في العالم، هي اللي هزت اللقب، ربحت رقم واحد القديمة اللي هي زابالينكا. زابالينكا نعرفوها الكل، خاصة في المقابلة الشهيرة في المقابلات المثيرة اللي كانت عنا، كانت بطلة اسمها أونس جيبر تلعب ولعبت معها، والناس كل تعرف البدن ذو القوة متاع زابالينكا كما يسميوها. عاد البارح فنهار سبت الفينال معها صديقة أو خطيبها، والناس كل ترند اللي هو كأنه خايف منها، هي متغشة وتضرب في الراكيت وهو كأنه قاعد بحذاها، لا وساها ولا كلمها، ويقول يقولوا للجمهور مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي اللي خطيب زابالينكا يخاف من زابالينكا.
1: هي راي تريت
3: يا زابالينكا ياسر تعمل الشو اللي تريت هي ترى حتى في الكونفرنس دو بريس، معناتها ماهيش هيك الجوز اللي كالم اللي كل مره شو طلع اللي تطلع بها.
0: تفضل سليم.
1: أنا باش نحكي على حفلة تويت البارح في كارتاج اللي عملتها نانسي عجرم وفستان نانسي عجرم. تعرفهم كل الببليكاسيون في فيسبوك يقول لك فستان هيفا وهبي وفستان نانسي عجرم،
2: اضغط على F4 هذيك
1: تلقاهم الاف يضغطوا. نانسي عجرم شوي لطاحت على خاطر ضغطوا لها على فستانها وهي داخلة للمسرح،
0: برمو الفوتوغراف نتاعها
1: شخص من الجروب اللي غادي ما عليناش في نانسي عجر ومفستانها وكل اما العدد متاع الاشخاص اللي دايرين بالارتيست في تونس راهو في المسارح متاعنا كل ما تشوف ما تشوفوش راهو بوران كاميرامان يستحيل يخطف
0: الكادر نظيف باهي من غير
1: يستحيل راهو الفنان يبدا موجود فما ناس تقول شكونهم ما تفهمش، لا تفهم لسيكوريتي، لا تفهم شرطة، لا تفهم مرافقين، لا هو صاحب ولا الباش.
0: هو السيكوريتي في مدخل المسرح ما هوش لازم، على خاطر هي ديجا الفنانة والفنانة ديجا مزيت له أمتار ويدخل المسرح، ممكن مرافقه أو مدير أعماله كما هي جيجي لامارا، وممكن الكاميرامان هم قاعدين يخدموا في خدمتهم ولا المصورين هكا، هو الفيلق هذاك اللي وراها ما عنده حتى معنى.
1: السؤال شكونهم؟
0: شكون
1: راهو في الحفلات الكل راهو يبدا ادوميتر دو لارتيست، معناتها شيء حشم، معناتها باش تخرج حتى تصويره مزيانه
0: ما فماش دونك مالوغوزمون سي مالوغو دي بون نقطه
1: فما حاجه بالاشاره لها في المسارح التوانسه. فما لاحظت فينومين السنه الاشخاص اللي قاعدين غادي ما تعرفهمش شنو يعملوا واللي قاعدين ياخذوا البلايس ويبيعوهم للي يجيهم مخر، اللي شفتها قدامي معناتها في الحمامات السنه اللي معناتها يجي شد بلاصه 3-4 بلايس وبعد يبيع البلاصه على 30-40 دينار للي جاي وما لقاش وين يقعد. دونك تفكر كيما قبل اللي
0: شفت يعني انا جيت مخر شويه
2: قلت يزيد 30-40
0: اي فوالا جيت مخر شويه شريت تذكره ما لقيتش وين نقعد
1: ما لقيتش خاطر
0: دونك فما سيد شاد زوز بلايس يقول لي يضيع على 30,000
1: يعطيك الصحه دي حضرت عليها قدامي وفي الحمامات معناتها كان حكاوي لي ما نصدقهاش. دونك فما فوضى
0: كيفاش السيد يعطيه 30,000
1: يعطيه
0: قول له ويت انا اعطيك نقعد وما تعطي حتى فرنك
1: كي تخلص راكي تخلص 100,000 و120,000 وتدخل المسرح يهز 1000 وتلقى فيه 2000 وتشوفك الجوج ما ذيك الكل راهو في الاخر تقول ايه
0: سامحني سليم الفو دينونسي الحكايه هذوما، معناها واحد جاء هو ماهوش شاد البقعه لصاحبه ولا لعائلته، جاء باش يبيعها يعني شادها باستغل الموقف باش انو يبيعها، معناها انت كمتفرج لازمك تقعد وتعيط له الامن خاطر موجود يبدا وتقول له السيد هذايا حب يبيع لي البلاصه ب 30,000 فات الحكايه هنا ما عادش عاود حد.
1: ان شاء الله العبيد الكل اللي رياجيس هك
0: لازم تغياجيس هك كيما اللي يجيك واحد باركينج يقول لك خلصني في الباركينج تقول له مبروك الكياس وقتاش شريته يعني. يلا كل عادة اللي بديه ذكرى كل اللي لموني بعد شوية نرجع لكم في انتيبيوتيك.
4: انتيبيوتيك بلس مع سامي بنور.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. يلا هذه كانت ذكرى كل اللي لموني. احنا كالعادة الكويز متاع الأسئلة اسمها هيا بنا نلعب، هذا الموسم الثالث منها، أسئلة وأجوبة متاع الكرونيكور، ولكن عندي حاجة جديدة تنقولها لكم، هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: سامحونا طبعا هذه الحلقة الأولانية وفيها هكا ظروف معينة معناها، ولكن مشي بشوي هالقاعد نعمل في الرجلاج لازم. وطوكا هيا بنا نلعب، كما قلت هي الأسئلة والأجوبة، ولكن انتم زادة تنجموا تشاركوا معنا، انتم تتابعوا طبعا على الباج فيسبوك الباج لايف جوهرة، وتشاركوا معنا من خلال إثراءكم للأسئلة. إذا كان عندكم أسئلة تقترحوها علينا، ولكن في وقت اللايف في وقت الميسيون تنجموا تتفاعلوا مع إجابات الفريق بالمساجات أو بالفوكال اللي تبعثوهم، مش عاتيكم نمر واتساب، تعطيوا الاسم متاعكم والمعلومة اللي تحبوا توضحوها ولا تعدلوها ولا تزيدوها. رقم الواتساب قايدوا مليح 48 146 ألف، 48 146 ألف هو رقم الواتساب اللي من توا تنجموا تبعثوا لنا عليه مع الأسئلة اللي احنا باش نطرحوهم في البلاتو. انتم تنجموا مستمعين ومشاهدي جوهرة تي في تتفاعلوا معنا في خصوص الأسئلة متاعنا. سؤال الأول يقول واحد مثلا مثل ما عاش نسمعه ياسر أنا، ولكن قبل كان موجود وكلمة من الدولة اللي هي يقولك تذيك حاجة ما تسويش سور دي منقوب، كانت تتقال برشا الكلمة ذي، كما واحد ما يسويش زوز فرانك ولا ما يسويش دورو، ولا كانت تتقال زادة ما يسويش سور دي منقوب. شو معناها؟
2: عملة تونسية،
0: عملة تونسية منقوبة
2: في عاد البيان،
0: يعني عملة فيها
2: ثقب، عملة منخفضة القيمة معناتها، فقعد يضرب بها المثل كيما ما يسويش كيف سور دي منقوب، على عكس عملة أخرى اللي نعطيه بها مثل وما نعرفوش معناها،
0: اللي هي
2: يقول لك يا حسرة على زمن
0: بوعمبة.
2: بوعمبة شنو بوعمبة؟
0: شبانس تصويرة العنب فوق عملة معينة،
2: عملة تونسية كانت في عهد في أول قرن 19 في عهد أحمد باشا بي،
0: فيها عنقود عنب،
2: فيها عنقود عنب اسمه دونك العمله اسمها بوعمبة كي وقع، وكانت قيمتها
0: يعني قديمه، يعني
2: لا قيمتها قويه أي. العمله ذيك
0: اي ما واحد كي يقول لي يستشهد بالمثل على اساس انه حاجه قديمه يشهد على
2: قديمه وعندها قيمه وعندها قيمة. الار كي وقع معناتها معاش ولات خاطر هي بالفضة ولات إلى نحاس قلت القيمة متاح، يقول لك يا حسر على زمان
0: على زمان بوعمبة قديم شوية،
3: تتقال زيدة بزوز سور دي
0: أي ولا زوز سور،
3: بزوز سور
0: ولا فلاني تشري بزوز فرانك،
3: بزوز فرانك أي
2: برشا فرانك على الأقل خلطنا عليها بو احنا اللي مولودين قبل 2000 خلطنا عليها
0: قبل 2000 به شو معناها هالعبارة البسيطة؟ دونك انت قلت ناس انه هي عملة ترجع إلى سور دي المنقوب
2: واخر قرن 19 والقرن العشرين
0: مطلع القرن العشرين فترة الحماية الفرنسية، نعرف الحماية الفرنسية بدأت 1881 دونك ترجع تقريبا في آخر القرن 19 وبداية القرن العشرين. كلمة سور دي منين جاية سليم؟ سور دي هكا كي تسمعها
3: إيطاليان
2: سول دي جاي من سول دي،
0: هي من سول دي،
2: سول دي
0: مفردها سولدو
2: سولدو،
0: وتلين اليوم يقولك سول دي معنى الفلوس،
2: نونابيا سول دي.
0: دونك عملة إيطالية قديمة كانت متداولة في الميديتراني حوض البحر الأبيض المتوسط، ومع دخول النظام المالي الجديد الفرنك التونسي في عهد الحماية أطلقوا التوانسة اسم السور دي على فئات سنتيم ذات القيمة المالية البسيطة. دونك منقوب علاش؟ عهد شكون خرج فيه هذا؟
3: السيد قبي،
2: من بعد السيد قبي،
3: بعد السيد قبي
2: علي بي،
0: هو الـ الـ الـ القطاع ذي في وسطها يبدا الثقب ميزها وباش تتميز على العملات الاخرى ولتوفير مادة النحاس والنيكال اللي هي كانوا مواد غالين يعني اثناء السك نتاعها. دونك سكت العمله تحت رايه الدوله الحسينيه في عهد البيات، بيات تونس عهد محمد الناصر باي اللي حكم 1906 1922 بعد الحرب العالمية الأولى، وين ظهرت فئة 25 سنت هذه منقوبة، وعهد أحمد بي الثاني 1929-1942، وصدرت فئات أخرى وهذه التصويرة على جوهرة تي في، كما 10 سنتيم المنقوبة سنة 1938. ومع مرور الزمن طبعا والتضخم اللي يصير، تراجعت القيمة الشرائية للقطاع هذية حتى ولات ما تشري حتى شيء، ما عادش عندها قيمة تذكر. ومن هنا التقطت الذاكرة، هل الفينومين هذية والمشهد هذية ولا ما يسويش سور دي منقوب.
2: قبل كان العشرين فرانك تجيب والعشرة فرانك تجيب والدور ويجيب والفرانك يجيب، ومن بعد ما عادش يجيبوا شيء، تو معناتها العشرين فرانك عليه موجودة.
0: هي موجودة، أنا عندي سنوات ما ريتش 20 فرانك،
4: رجعها لكش ال 20 فرانك،
2: ما عادش موجودة،
0: ما عادش موجودة 20 و10 ودور وما عادش موجودة،
2: وقيمتها الحقيقية
0: حتى 50 شوية،
2: قيمتها الحقيقية حتى هو ال 50 فرانك، وماذا بها ما تنحتذ محل معناتها،
0: إيه ما عادش موجودة برشا،
2: ما تعمل شيء، هي ال 100 وش مازال لها 5 6 سنين ومش تولي كيما
0: تدور بلاصتها ال 200،
4: وتلقى شكون في الكوشة يبدا شد صحيح على ال 10 وال 20 فرانك باش ترجع له،
2: ما ريتش الحقيقة
0: ما عادش يسلموا الناس
2: والله،
0: سورتو كي يعطيهم وكل انفلوب يحطوا فيه ولا شكاره بليش، ساعات الخباز يقول لك سي بون، اي ساعات يعطيك بليش، والله فما شكون يعطي بليش، فما شكون يعطي كل الانفلوب هذاك بالكيغت بليش. وي باي. اكثر من سجل في تاريخ البريمير ليج هو
4: الان شيرر،
0: برافو، 62 هدف. الثاني
4: وين روني،
0: وين روني الثالث 208 هدف،
2: هاري كين،
0: هاري كين 213. الرابع
4: فما راين جيجز،
0: لا جيجز مش موجود في العشرة، مش بشرط يلعبوا مع بعضهم، راهو في تاريخ
2: نجم في اسمه كيني داغليش،
0: كيني داغليش،
2: لا فما جراش،
4: لا تيدي شيرينغام،
0: تيدي شيرينغام لا،
2: ياراش مش موجود،
0: لا مش موجود، فما موجود واحد مازال يلعب توا ما عاد في البريمير ليج،
2: مازال يلعب كيفن دي بروين، مشى تركيا لوكاكو،
0: لا
2: لوكاكو مشى لتركيا،
0: اي مش هو،
2: شكون اخر مشى لتركيا، لوكاكو
0: مشى لتركيا،
4: دي دروغبا،
2: لا توا يلعب في محمد صلاح،
0: محمد صلاح 190 هدف. الخامس هو اندي كون 187 هدف، سيرجيو غويرو 184 هدف، ونسيتوا واحد يعني ان جران جوار،
4: لامبارد،
0: فرانك لامبارد 177 هدف، وجران جوار اخر فرنساوي
2: اريك انتونا،
4: اونري تيري اونري
0: 175، روبي فولر 168 هدف، وجيرمان ديفو 162 هدف.
2: ما يان جراش، يان راش ما مش موجود خاطر
0: يان راش التسعينات
2: الثمانينات اكثر مسوي خلط على اول التسعينات، لكن يبدو مش موجود على خاطر البريمير ليج تو يحسبوا من عام 92 ملي بدات بشكل هالجديد
4: المحترف، دائما حتى عدد الاهداف راهو زاد ياسر على قبل،
2: اي زاد خاطر المقابلات اكثر اولا، واني قلت لك بداو يحسبوا من الشكل الجديد المحترف بتاع بريمير ليج كيفاش كانت في وضع وكيفاش ولات مؤسسه اقتصاديه ضخمه وضخمه جدا.
0: شاهدوا كواليس الفيلم الكلاسيكي The Wizard of، تعرفوا
4: The Wizard of،
0: The Wizard of، تعرفوا الفيلم عام 39، صعيب شويه لمحالها ما نعرفوش، The Wizard of Oz عام 39،
2: واحده
0: من اغرب المفارقات الماديه والطبقيه في العصر الذهبي لهوليود. شو هي انت قريب راه
2: الوزة وين عايشه،
0: لا يعني هنا نحكيو على اجور قيمه ماليه كاجر لحيوان مقارنة بممثل،
2: الحيوان الوزة أغلى من الممثل،
0: هنا فوق القيمة المالية
2: تاع الوزة،
0: الكلبة، الكلبة تيري اللي جسدت الدور شهير الكلب توتو، وحظت بمعاملة النجوم خلف الكواليس، كان عندها مدرب خاص لاهي بها طوال فترة الإنتاج. الكلبة كانت تتقاضى تقريبا أسبوعيا مبلغ 125 دولار امريكي عام 39، انا نديري 50 مليون
2: دولار، والممثل قديش،
0: وهو رقم يعد مرتفع بالنسبه للحيوان، مرتفع جدا، يعتبر الاجر ذي اضعاف اضعاف مرتبات الممثلين البشر اللي جسدوا ادوار سكان البلده، بلده الاقزام، وان كان يتقاضى معدل الممثل واحد 50 دولار، هي 125 الممثل 50 دولار، رغم المخاطر
4: والجهد.
0: كيفاه؟
4: شكون ياخذ الفلوس؟
0: برودكسيون
3: ليه اللي
0: مولاها مولاها طبعا
3: مولاها
0: مولاها لازم يكون ناس مليح باش نجم يعطيها شويه من اللي هي تربحوا. يلا صباحكم مقاطع وتقولوا لي شنو هو العمل، مسرح سينما ولا تلفزيون؟ المقطع الاول.
5: قداش شريتها؟
6: نعم
5: قلت لك بقداش شريتها؟
6: بدينار.
5: يا لطيف اللطف، علاش يا اخي علاش هالاسراف الكل؟ علاش ما جبتش ورده بلاستيك من الدار كيفي انا تستعملها وبعدين ترجعها لبلاصتها ودينارك يقعد في جيبك؟
6: والله فكرة خارقة العادة، يعطيك الصحة، ما خممتش فيها وما جاتش على بالي.
5: يلزم الإنسان يرد باله ويخمم مليح، الدنيا صعيبة، السور دي يلزم يخرج بعينيه. أنا هكا من صغرتي متربية على التنظيم والاقتصاد.
6: تبارك الله عليك، عين ما تضرك، والله امرأة وعليك الكلام.
5: أنت ايش تخدم؟
3: اجتماعية.
6: نخدم صحافي.
0: أصوات.
5: قديش شهريتك؟
6: نخلص 200 دينار.
0: عبد القادر
5: انا نخلص زاد 200 دينار جي 400 في الجمله.
0: حبوني ودللت. برافو.
4: قديش تبدل ديالوج معناتها
2: ثلاثه
0: مسلسل
2: فازة.
0: يقدم شخصيه مصباح اللي يتنقل للعيش في العاصمه يسكن مع صديقه ضو اللي فركس على زوجة وينشر
2: عبد المحرز
0: في الجريده فيقلدوا مصباح ويتعرضوا لمواقف كثيره خصوصا مع رفض اسره الطفل اللي مشالها زواج مصباح لفقره. اخراج تحدين سيد، تأليف طاهر فازع، بطولة عبد القادر مقداد،
2: منى نور الدين،
0: مدب، منى نور الدين، عبد اللطيف بن جدو قد كنت نحبه ذا الممثل، كاريزما كبيرة. فاتحة مهدوي كنا نسمعوا فيها اللي طبعا جاية من فرقة المسرح بالقيروان، وعبد الوهاب المصمودي. حبوني ودللت انتاج سنة 1990.
4: وقتاش صار لو شونجمون في لي ديالوج؟ ما عادش يستعملوا الكلمات العربيه ولا تمشيو اكثر دارجه. فما من بيريود صار فيها
2: مكتوب واحد سامي الفهد
0: هو اللي قطع
4: حتى قبل شويه.
2: لا لا لا
0: لا لا لا, لا,
2: لا في المسلسلات نحكيو ماناش في
0: المسلسلات. لا لا استنى استنى انت تحكي على لا ولو يحكيو بالدارجه
4: الكلمات العربيه هذيك ما عادش نحطوها في
0: لا مثلا منام تاع روسيه دارجه دارجه مثلا.
2: لا نحكيو على
0: فيش
2: شو
0: ما استناني قدام السيارة
4: ولا هذا
0: والمعمل يحل على الساعة الثامنة
2: المصنع المفاتح فاتح السيارة فوق المكتب سي عبد المجيد
0: وكلم السكرتيرة عرفته كلم
2: شو ولو يستعملوا التونسي الحديث في ابتداء من الانتاج الخاص مكتوب واحد
0: التونسي الحديث تحكي على فيزيوال
2: لا لا التونسي لا لا اللغه اللي نتكلموها حتى الامثله اللي نتكلم
0: فما قبل انا
2: لا ما فماش نحكي
0: على خد طبع الباب نمر تاع روسيا كله دارجه
2: مهذب مهذب باقي دارجه مهذبه باقي دارجه قريبه مانيش نقول لك عربيه ياما تنجم تتفهم في دول اخرين فما الفاظ يقع منعها ما تتعداش مع مكتوب واحد صحيح. وخاصه بعد ثوره بعد مكتوب اثنين وجات المسلسلات مسلسلات اخرين انا في السيف موصيف طويل وساعات تقص عليك الضوء وتلقى روحك محصور في الدار نلقى روحي نتفرج في اعمال قديمه
0: قص عليك الضوء دونك تفرج في التليفون
2: اي في التليفون
0: عنده جروب
2: جي قدامي مثلا اولاد مفيده الار فما لغه تاع اولاد مفيده اللي هي 10 سنين تالي ما كنتش نفهمها انا قبل نفهمها توا في الدار
0: ما نعرفوش شنو اجتماعيين شنو عطات
2: عند عاد مجموعات الشباب الخاصة اللي توسع يمكن انا بيدي وقتها ما نفهمهاش
4: هو زاد حتى في انت تحكي حبوني ودللت طاهر الفازع مكتوب زاد طاهر الفازع مي في لي ديالوج شارك فيه سامي الفهري معناتها يا
2: فما مكتوب واحد در فازع وطاهر فازع
0: در فازع
2: در فازع اسمه ما ظهرش في مكتوب واحد ظهر في المكتوب اثنين وثلاثة لكن برينسيبالمون الحكايه هي
0: فات الفازع ولا دره فازع؟
2: لا دره
4: فازع اللي تكتب بالعربي
2: بالعربي دره هي اللي كتبت مكتوب واحد
0: محاميه
2: محامي انا ما كنت شاهد على انها قالت لي نتفكر هذا قالت لي راهو كلمني سي طاهر اللي هو باه قال لي سامي اقترح علي مسلسل وقال اعطيني فكره وبديت تخنتب في الافكار الاولانيين باش يكون شاهد على العصر شويه الشخصيه بتاع نتاع اللي زادها الطاهر اللي واحد هي شخصيه شكوك لكن الباقي دالي وامه واخته كل شيء هي صياغه دره
0: دره الفازع يلا المقطع الثاني
7: يا سلام انت طيب يا حبيبي
8: لو كان عندي اخ كبير كنت شايل معايا كده
7: سلام
8: والله العظيم انت بتستاهل كده
7: راجل
8: جدع وطيب
7: سامح يا جميل
8: والله العظيم كل الناس بتحبك
7: يا جميل
9: حسن ده النور الوحيد اللي طلع لي وسط العتمه اللي انا فيها.
0: يعني أبار لا لا أبار الاسم السيري هذية والمسلسل هذية، يعني الطريقة اللي معمول بها المؤثرات الصوتية متاع المسلسل هذية حاجة إبداع. معناها الأشقاء المصريين بلغوا
2: ليفل الحديث
0: ليفل حديث حديث حديث ليفل عالي جدا. يعني
2: أنا مصري وقفت في ذلك في أول آخر وآخر ثمانينات أول التسعينات كهما.
0: أنت هو هذا اللي موجود على منصة شاهد العمل لدي في إطار درامي تشويقي يعتمد العمل على أحداث واقعية مستوحى من قصة حقيقية. تتناول الأحداث مجموعة من قصص منفصلة تكشف تفاصيل وأسرار قضايا شهيرة وحكايات بارزة كما لعبة جهنم وما لم يحكى عن بني مزاز، سفاح المرج أو المرج، ريا وسكينة برؤية جديدة. إخراج أحمد نادر جلال، إسلام خيري مخرج القصة الأولى لعبة جهنم اللي كنا نسمعه في الزيكستر متاحة، تأليف هاني سرحان، سيناريو وحوار بني مزار، نجلاء الحديني معالجة درامية، محمد فراج الممثل النجم اليوم اللي تعدى
2: الليفل
0: تاع النجوم تاو ممثل مميز. اي
2: تعرف شكون نعرف انا اللي سميتهم كل ريتو احمد نادر جلال. نعرف نادر جلال
0: نادر جلال
2: هو صغير.
0: اما ذوما هذم مراد مكرم، ميشيل ميلاد، صفاء توخي وغيرهم من
2: صفاء توخي ممثل قديم.
0: هذه القصه كامله

0: نلقاو أغلبية البحارة والرياس المعروفين القدم يسكنوا من تجار الحوت في المهدية.
1: السليم عاد
2: مش المنظار هذا؟
3: لا مش المنظار.
2: شنو؟
3: لا مش المنظار.
1: روبورتاج
3: هذايا هذايا
1: مش فيلم هذا روبورتاج.
3: اغزر لي. هذايا العمل هذايا وقت اللي كنت في شمس الأحد هنا 2001 2002 كان الإنتاج كان على قدم وساق.
1: مولود أنت في 2001؟
3: أي قدم وساق لإنتاج هالعمل هذايا. تحير محمد مغراوي صديقنا اللي كان موجود في العمل هذايا إنتاج لامبيا. وقتها كانت فما وكالة خاصة تعنى بالإنتاج التلفزيوني ودعمه، وهذا كان مدعم من طبعا من الدولة أبار اللي دعوا التلفزة. هذا برنامج تلفزي عقلته شويه الاسم الصوت ولا الصوت نورمال ما تعقلوا انت ها تقديم شادلي بن يونس.
1: هذا صوت شادلي بن يونس هذا
3: محامي ومنتج برامج اذاعيه وتلفزيونيه.
0: انتباه في حومه البرج تقسيم الحومه لبعض اصناف اجتماعيه كيف حومه البحاره، شيء طبيعي باش يكون لها صنف الامتياز في مدينه كيف المهديه اللي يعشقوا سكانها البحر، وين نلقاو اغلبيه البحاره والرياس المعروفين القدم يسكنوا من
3: سكانها يعشقوا البحر كما سليم. دونك برنامج تلفزي يتجول في ربوع تونس ويرجع على تاريخ احياء سكنيه. شادلي بن يونس اللي هو مولود في مدينه تونس العتيقه في باب الجزيره، زاول تعليمه الابتدائي بشارع ليتراد ثم المدرسه الصديقيه وين حرشات البكالوريا قبل ما يواصل دراسته بكليه الحقوق والعلوم الاقتصاديه والاجتماعيه.
1: عملت معه حلقه في نهار من النهارات القديمه في ذا اخرى مهمه برشا.
3: اي اكيد نتصور تحصلا على الاجازه في القانون الخاص وشهاده الكفاءه لممارسه مهنه المحاماه. علاقته بدات بالاذاعه في ستينات القرن الماضي من خلال برنامج جنه الاطفال اللي كانت تعده وتقدمه الاعلاميه
1: عليا باب،
3: ثم شارك في برنامج من روائع المسرح العالمي لمحمد عزيزة. 73 عاد وقدم بالاشتراك مع الأستاذ عبدالله الأحمدي برنامج الجديد في القانون، ثم توالت برامجه القانونية ومنها لا يعذر أحد بجهله بالقانون وأنت والقانون. كان يشرح للمستمعين القوانين الجديدة ويقرب مفاهيمها من الناس
1: يبسطها.
3: كما أنتج برنامج المنجد القانوني المخصص للتعريف بالمصطلحات والمفاهيم القانونية. في المجال الدرامي اكتب للإذاعة خلال التسعينات سلسلة هزلية بعنوان عيادي وسنين دائمة الإذاعة كانت تبث خلال شهر رمضان. ثم في التلفزة كذلك أنتج مع الأعلامي خالد تليتلي عديد البرامج الموجهة للشباب ومن بينها نادي الشباب، شباب اليوم، البكالوريا، ثم ماذا. شو الإذاعة شو كانت باش تهتم يعني احنا اللي قبل عنا إذاعة وطنية تهتم ببرامج قريبة من الناس وتفيدهم. اليوم عنا قد 6-7-8 إذاعات. قداش من إذاعة تهتم بشنو يعمل الشباب بعد الأورينتاسيون وشنو الحلول وغيره؟
1: فنيش دي برودكسيون بالكل.
3: ألف للتلفزة الوطنية سلسلة هزلية عديد
1: هي اللي أحد الثورة في السيت كومات
3: منها
1: افهمني
3: افهمني
1: واحد واثنين
3: خاتيني بدون عنوان خرج عبد القادر الجربي لجانب مساهمته في كتابة عديد من النصوص اللي كانت في سلسلة بوليسية اسمها ابحث معنا. تقديم صالح شغام بطلب من مخرجها عبد الرزاق حمامي قدم برنامج حومة وحكايات بمشاركة الأستاذ لحبيب شيبوب. أنتج الإذاعة الزيتونة برنامج حومة وحكايات. إلى جانب مسيرته كان مرتبط بالشأن الثقافي وغيره، حتى كتب ديسكيتش حتى بالنسبة للبرامج التلفزيونية زادة كتب ديسكيتش، وكان فما ناس يقدموا دي مش دي ستاند أب مي دي روايات صغيرين ويتسألوا عليهم كمثلا كما صباح الخير تونس إعداد وتقديمها للركبي وقتها. لكن بعد شادي بن يونس يعني
1: مازال نستضيفوها
3: ممتاز بصراحة ممتاز. يلا
2: اسمع الروبورتاج فيه لي زيفي نتاع على حد رياضي قبلت فكره
3: راهو
2: معناتها الروبورتاج كيفاش بليه كل
1: زي نفس
2: ستيل معناتها نتاع على حد
3: ستيل وقتها يعني
2: وقتها
1: انتم توا رجعتوا ستومب بيان ليميت ناس كل تعرف ما اسم ترند الثمانينات ناس كل كلي تخرج تصويرتها كما كانت في الثمانينات ما تشوف ساعة نساك الشعر ذاك كيما متاع سندي لوبر
2: ورجال شعر ماكايفر
1: يا ماكايفر يا شلاغم يا شلاغم يا رجال اللي بشلاغم حاسيلو لا والله يجي تكون ساسا باتيك كان جيت في عهد

0: اخر كيف كنت نجم نكون
1: نعاود نذكر بالنمرو اللي تنجموا طبعا تتفاعلوا معنا فيه. راو احنا باش نعملوا ان شاء الله اون روبريك جديده اسمها لو ستاجير، اللي هو تقديم عديد الفقرات بوتيتر من خلال ناس مغرومين سواء عملوا صحافه ولا ما عملوش، ولكنهم مغرومين بتقديم محتوى اذاعي في الاعداد وفي التقديم. لا روبريك اسمها ستاجير،
0: ستاجير اكاديميه،
1: لا ستاجير هو، لكن الرقم ذايا راهو للناس باش تتفاعل معنا وتشارك معنا في هيا بنا نلعب من خلال لي فويس اللي تبعثوهم، لي ميساج اللي تبعثوهم على نمر واتساب هو 48 166 1000. واحد غلط حاب تصحح له معلومه، سليم ولا انس عندك اضافه ربما على اللي قالوا، اقتراحات نتاع اسئله جديده، مرحبا بكم على الرقم هذا 48 166 1000. نكمل في الأسئلة. تعرفوش شكون النجم العالمي اللي كان ظهوره مجرد فيجوران في أفلام بروسلي؟
0: فما
1: شاك نوريس
0: اللي توفى سنة، مثل في مع بروسلي.
1: يا عالمي يا شاك نوريس، عالمي زادر عليك، مش هو
0: جاكي شان زاد عمل
1: جاكي شان
0: بيان سور
1: قبل ما يولي اسطوره. جاكي شان فرش جاكي شان
2: اي
1: بالحق
2: اي جاكي شان خلطنا عليه اي
1: جاكي شان
2: كاسيتيت قبل نكريوهم جاكي شان
1: اللي كان
0: ندخلوا
1: كيف في بيراه
0: قبلك كنا ليه ندخلوا للسينما
1: اي
0: يا فيلم جديد
1: كابيتول
0: كان تعرف شعيتولو شعيتولو كي طلع جاكي شان اولو اسم جاكي شان مش معروف كيما اليوم ماش نجم عالمي شعيتولو يعني انت كي تدخل ماشي داخل السينما وفما اكل الهي بالسينما فهمتني يبدا فيلم نتاع ضرب تقول له شنو هذا بروسلي يقولك ليه هذا فو بروسلي اسمه لو فو بروسلي يا بروسلي يا فو بروسلي هو جاكي شان
1: انت قبل ما يولي نجم
0: كبير
1: شارك مع بروسلي في في فيلم انت ذا دراجون، ووقتها جاكي شان ما كانش بطل افلام، كان مجرد شاب يعمل المشاهد نتاع القتال هذه الخطيره ولدوبلاج معناها وسقوط من فعوذ النجم يعمل هو
2: دوبلور
1: نتاع الكاسكادور.
0: وجاكي شان مشى نوعية الأفلام هذه من المنحة آخر، ولات نوع من الأفلام هذه ما عادش أكسيون في أفلام ضرب برك، ولات كوميدي ولات كوميديا ولات الضحك ولات فيها رومانس زادة ساعات، دونك مشيت نطور النوعية هذه الحقيقة.
1: أي ولكن هذا سنوات وقتاش أنتم تتذكروه؟
0: شنو؟ الثمانينات جاكي شان.
2: جاكي شان أي.
0: من بعد التسعينات ولا في الكوميدي في الواحد.
2: التسعينات.
0: في الراش أور وفي الحكاية.
2: وكانوا اللي يبيعوا الكاسيت قداش يشيخوا بليزافيش تاع جاكي شان.
0: بيان سور.
2: هي الأفيش كل تلقاها الأولى في ال.
0: لا فما أقوى منه.
2: شوازينيغير.
0: لا أقوى منه كونتاكت اسمه. جون كلود فوندام اللي حال فوندام اللي حال السقيع على السكه هذيك اقوى فيش
1: والترانجي دونك بدا بالتقديم دور الدوبلور معناه فعوذ النجم الكبير في واحده من المشاهد داخل السجن. ظهر جاكي شان هو يهجم على بروسلي فقام الاخير بانه ضربه على رقبته تمثيليا طبعا وطرحه ارضا في وقت قصير. المثير في المشهد انه ما صار خلف الكواليس ضرب بروسلي جاكي شان على راسه بالخطأ بعصا خشبية حقيقية بمجرد انتهاء التصوير. جرى بروسلي نحو جاكي شان وقدم له اعتذارات وقعد يتمان عليه، وهي اللحظة اللي أسفها جاكي شان دائما كانت أسعد لحظات حياته لأنه حظى بالاهتمام ذاك من إنسان يعتبره قدوة متاعه. تميز الظهور بكونه لقاء الزوز ذوما قبل أوين وجمع الكادر السينما بين أسطورة في قمة المجد كان تودع العالم وشيء طموح
0: جويليا 70
1: أول خطواته ليصبح لاحقا خليفته في تربع عرش أفلام الأكشن الأسيوية عندها برشا محبين لكن ماش برشا به. فاز بكأس العالم وفاز بلقب هداف كأس العالم وسجل في نهائي كأس العالم وفي نصف نهائي كأس العالم.
2: رونالدو
1: فاز بكأس أمم أوروبا، فاز بلقب هداف كأس أوروبا، سجل في نهائي كأس أوروبا وفي نصف نهائي كأس أوروبا، فاز بدوري الأبطال بلقب هداف دوري الأبطال وسجل في نهائي دوري الأبطال وفي نصف نهائي دوري الأبطال.
0: هو بيدو كأس عالم وكأس أوروبا؟
1: أي سجل مازالوا معلومات.
0: هو بيدو تحكي عليه؟
1: هو بيدو نحن في نفس الشخص. سجل في نهائي كأس الانتركونتيننتال كأس العالم الأندية، وسجل في نهائي السوبر الأوروبي، أحرز الحذاء الذهبي الأوروبي مرتين، وهو اللاعب الوحيد من البطولة هذه اللي أحرز اللقب هذا تاريخيا، لأنه فرق البطولة هذه تاع البلاد هذه تلعب 4 مباريات أقل من بقية فرق أوروبا. فاز بلقب هداف دوري الأبطال 4 مرات، مع العلم أنه شارك في 6 نسخ فقط من دوري الأبطال. يملك أفضل معدل تهديفي في دوري الأبطال بمعدل هدف في كل مباراة، ثاني أكثر لاعب تسجيلا لأهداف في سنة واحدة في التاريخ ب 85 هدف. سنة 1972 صاحب الرقم القياسي هو ميسي ب 91 هدف اللي سجلهم أكثر من 11 مباراة. ثاني أكثر لاعب تسجيل أهداف في موسم واحد في التاريخ ب 67 هدف.
3: ماشي بقى، هو الجول بقى هيحط الجول الثاني. مولر بيحط الجول الثاني، مولر بيحط الجول الثاني اهو. مولر وهو نايم في الارض، وهو نايم في الارض، هو اي لاعب غيره بعد ما راحت ما يحطهاش. مولر نمره 13 بيجيب الجول وباقي 13 دقيقة.
1: يملك أكثر وأفضل معدل تهديفي في البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا ومنتخب ألمانيا. سجل 68 هدف في 62 مباراة خلال 8 سنوات مع المنتخب الألماني، يعني معدل هدف فاصل 10 كل مباراة.
0: جيت قدامي حلقة قديمة من برنامج ذا قديم، نحكيه على أحسن هداف في تاريخ الكرة ورقم الخيالي. فما جوار تعرفوا شكون إلى حدود سنة 2019 كان أحسن هداف في تاريخ الكرة؟
1: في تاريخ الكرة؟
0: في تاريخ الكرة بصفة
2: عامة. الكرة يدولي إيراني.
0: لا مش علي دائي، اسمه بوكان من المجر. ونحكي وقتها قلنا الكرة ذا كيف كان 800 مسجل 800 وحاجة. اليوم الأرقام اللي قدموا فيها لليوم يلعبوا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللي زوز فاتوا 900 وقريب باش يمسوا الألف، اللي هو حاجة ما كناش نجم صدقوا.
2: 72 وصل كريستيانو رونالدو
0: 928.
1: أي ما بولي مثلا عنده أكثر من 1000 هدف.
0: لا حاسب يمكن الماتش ويتا ميكولي بحض الدار في البورة اللي بحض الدار، فهمتني؟
2: روماريو هو
0: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ويمكن عن قريب زادة فمزوز خرين باش ياخذوا الرقم. كيليان مبابي
2: وارلينغ
1: هالاند. يلا زعما شكون
0: راجل؟
1: نعم
2: فنان.
1: نعم
0: تونسي؟
1: لا.
2: مصري؟
1: لا.
0: عربي؟
1: لا.
2: فرنسي؟
1: نعم.
0: حي؟
1: لا.
2: فنان فرنسي يغني زيدا؟
1: وي.
0: ممثل؟
1: وي.
2: يمثل ويغني وحي.
0: كوميدي؟
1: لا يعني.
2: مازال قاعد مازال يمثل ولا ما عادش؟
1: لا.
2: خذي أوسكار؟
1: لا.
0: خذي سيزار نتصوره. ماركا سيزار.
2: سيزار هذا بعيد.
1: أما خلينا نوضحوا حاجة، فما ناس تبدأ متعددة المواهب.
0: أي هذاك شو أسألك؟ معروف حاجة أخرى أخت التمثيل والفن؟
1: نعم.
2: برنارد تابي؟
1: لا.
2: ميت
0: برنارد. رياضة؟
1: حتى ذا ميت زد.
0: وقلت حي أنت؟
2: قلت حي من الأول تغلط.
0: قلت حي أي زيدنا الحي.
1: قلت حي أنا أستاذ معز. أستاذ رامي. حي في عقول الناس.
0: كل شيء بيك لالان دولون.
1: ميت.
0: وواحد بقى قلت ليه قال حي.
2: توفي.
1: كيما اليوم 14 سبتمبر.
2: جوني هاليداي.
0: لا قالك ممثل أكثر من هو معروف ممثل أكثر حاجة. لا. رياضي؟
1: لا.
0: سياسي؟
1: لا.
2: قالك عنده موهبة أخرى.
0: إيه موش سياسي مش
2: رياضي.
1: موهبة أخرى.
0: موهبة أخرى.
1: بدأت مسيرته الفنية في المسرح سنة 1949، تلقى دروس على يد المخرج المسرحي شارل جولان، ثم توجه لل
0: علامة
1: إذاعة والتلفزة.
0: بوفار؟
1: لا. وين خدم خصوصا مع جون يان قبل ما يفرض حضوره في برامج المنوعات.
0: ميشيل دروكير؟ ليه اسمه تيليخر مارتان.
1: جاك مارتان.
2: جاك مارتان طبعا هذا لحد فرنس 2.

0: برز من سبعينات القرن العشرين ببرامج مثل لو بتي رابورتور اللي تعرف بالسخريه اللي دعم الحياه السياسيه والاجتماعيه وديمونش مختار اللي ولا بعد اهم المنوعات التلفزيونيه على الاطلاق واصبح احد ابرز وجوه التلفزه خلال ثلاث عقود. اشتهر خاصه ببرنامج ليكول دي فان اللي اطلقوا على قناه اونتين 2 وقتها نهار 30 جانفي 77، واستمر حضوره الى سنه 1998 معنا 22 سنة بعد أنا في تونس. يقول لك يعمل عام عامين الميشان ويقول لك بدل الكونسيبت. وكان يستضيف في كل حلقة مطرب أو موسيقي معروف ويشارك منها على العديد من الأطفال الصغار في أداء أغاني الضيف وبعد حوار قصير مع جاك مختان.
1: هر لحد في القائلة تونس كل تفرش فيه
0: مانيفيك. ارتبط نجاح البرنامج بدرجة كبيرة بقدرة جاك مختان على إدارة الحوارات العفوية مع الصغيرات ذوما، واستضاف عديد النجوم. كان أول ظهور مثلا تلفزي لفانيسا باغادي كان معاه وهي طفلة صغيرة عمرها 8 سنين
2: تاكسي.
0: قبل وكان جاك مختار متعدد المواهب، غنى في المسرح، غنى في الملاهي الفنية، كتب ألحان، عمل أعمال غنائية، شارك في السينما والتلفزة إلى جانب نشاطه في التلفزة والإذاعة. سنة 98 أصيب بجلطة دماغية في نفس النهار اللي توفى فيه نجيب الخطاب، والناس كل قالوا مات ولكنه بعد مرضه شوية قبل ما توفي في 14 سبتمبر 2007. لا منعش فرانس دو قتلوا باي باي.
2: لا لا فما سبب اللي هو سبب تاريخي ما تعرفوه الكل، اللي هي زوجته وشريكة عمره خلته ومشيت لشكون، تزوجت بشكون، بصديقه اللي أصبح فيما بعد رئيس جمهورية نيكولا ساركوزي. كانت زوجته سيسيليا فهمتي، وصديقه المقرب اللي كان يجي للدار كل شيء للأسف معناتها صبت له صدمه كبيره وصبت له هذيك اللي قضات له خلينا نقولوا سيسيليا على الكارير نتاعو.
0: اي ان توكا بون حتى زاد فرانس 2
2: اي الحكايه مرتبطه ببعضها الاخر وقتها سياسي كبير ساركوزي وظاهر باش يولي رئيس دونك
0: يلا بعد شويه نرجعوا لكم احنا بعد الاخبار الرياضه معز، اخبار الرياضه وبعد الاخبار اخبارك هاو تبدلت البرمجه دونك لازمنا نعملوا
2: ميزاجور.
1: ما زلنا معدلين مع الخمسة السبعة
0: الخمسة السبعة يلا فاصل الأخبار بعد أشعركم في ساعتنا الثانية، ما زلنا مكملين في أنتيبيوتيكا
3: جوهرة أفهم بمليسيتي
4: مع أورانج. بوستي الغنطري بالأفريات
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مارتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية، وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: ما لافاش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغنطري بالأفريات.
5: عندك أورانج.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، كوتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء. جوهرة
1: بوبليسيتي. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Tarja al bad.
2: Business news.
3: أهلا بكم إلى هذا المجهز الاقتصادي. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، موزعة إلى 80 ألف هكتار من القمح الصلب و13 ألف و500 هكتار من القمح اللين و61 ألف هكتار من الشعير، بالإضافة إلى برمجة 500 هكتار من التريتيكال، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية محمد طاهر عزوز. تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة معتمديات بولاية القصرين يومي الجمعة والسبت الماضيين والمصحوبة بحجر البرد في أضرار فلاحية متفاوتة طالت بالخصوص أشجار الزيتون والتفاح والخضروات، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهرية. الأزهري أوضح في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء اليوم أن كميات الأمطار المسجلة بالجهة خلال يومي الجمعة والسبت المنقضيين تراوحت بين أكثر من 20 و33 مليمترا بعدد من المناطق، وتزامنت في عدة مواقع مع تساقط البرد، مشيرا إلى أن المصالح الفلاحية المعنية بصدد معاينة الأضرار وتحديد حجم الخسائر المسجلة ميدانيا. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس بعثة اقتصادية وتجارية تونسية إلى بلغراد بصربيا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 14 و17 من أكتوبر القادم. وتهدف هذه البعثة التي تنظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الصربية وبدعم من السفارة التونسية في بلغراد إلى تعزيز الشراكات وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وصربيا. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن البعثة ستركز بشكل خاص على قطاعات الصناعات الغذائية والفلاحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والنقل. هذا يتضمن البرنامج منتدى الأعمال التونسية الصربية الذي سيجمع ممثلين عن المنظمات والهياكل التونسية والصربية، بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين. كما يشمل البرنامج تنظيم ندوات ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات، إضافة إلى برمجة زيارات ميدانية، مما سيتيح للمؤسسات المشاركة فرصة التعرف على شركاء جدد وتطوير آفاق التعاون التجاري والاستثماري. دوليا وصلت أسعار الغاز ارتفاعها في تعاملات هذا اليوم الاثنين، حيث تجاوزت مستوى $1000 لكل 1000 متر مكعب لأول مرة منذ تاريخ 22 من ديسمبر من سنة 2022. تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حاجز 5% اليوم للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر من عام 2023 في أحدث موجة صعود لعوائد الديون الحكومية مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية. اتخذت الحكومة التشادية حزمة إجراءات طارئة لمواجهة نقص الغذاء الناجم عن موجات الحر والجفاف التي أتلفت المحاصيل، وشملت حظر تصدير الحبوب الأساسية وإعفاء وارداتها من الرسوم والضرائب الجمركية. هذا ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 3.2 مليون شخص في تشاد، أي ما يقارب 15% من سكان البلاد، يواجهون انعدام أمن غذائي حاد خلال موسم الجفاف الممتد من جوان إلى أوت، وهي الفترة التي تنفد فيها مخزونات الحصاد السابق. موجز، إلى اللقاء.
1: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب؟ اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى. أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط؟ هذا عيب وهذا عادي؟ هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
4: ظهر افعال تندنس
5: تندنس برعاية
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على شركة الأبل واللي أنفان خرجت لنا تليفونها القابل للطي جديد واللي سميته الآيفون ديو، خطوة تمثل دخول الشركة رسميا إلى سوق الهواتف القابلة للطي. ويجي التليفون بتصميم يشبه برشا الباسبور، وقت اللي تسكروا الإكران الداخلاني نلقاو إكران كبير القياس نتاعها 7.6 بوص والإكران الخارجي زادة كيف محترمة 5.4 بوص. التصميم يجينا من مادة التيتانيوم والسوم يبدأ من 1999 دولار للنسخة الأساسية. هتناخذوا بعض التفاصيل على الآيفون ديو. نلقاو الإكران الدخلانية اللي قلنا 7.6 بوص، نوعها سوبر ريتينا XDR، وهي أكبر بنسبة 50% من الإكران تاع الآيفون 18 برو ماكس، وأكبر بنسبة 80% من الإكران اللي نلقاها موجودة في الآيفون 18 برو. تجي الإكران الخارجية بقياس 5.4 بوص وتوفر نحو 90% من مساحة الإكران تاع الآيفون 18 برو. التليفون وقت اللي باش يخرج تنعطيكم بعد شوية تاريخ إطلاق التليفون هذا، زوز ألوان فما ستار وايت ونايت سكاي. أبل نلقاوها زادة حطت بصمة الإصبع التاتش اي دي داخل الزر الجانبي، هذا في عوض نظام الفيس اي دي واللي نلقاوه مستخدم في تليفونات الايفون التقليديه. الايفون ديو نلقاو فيه نظام كاميرا خلفيه مزدوجه مع كاميرا 48 ميجا بيكسل فيوجن الترا وايد، هي نفس الكاميرا اللي نلقاوها موجوده في الايفون 18 برو الى جانب كاميرا رئيسيه كما قلنا دقتها 48 ميجا بيكسل. الكاميرات نلقاو فيهم تحسينات الفوتوغرافي ستايلز الجديده واللي مازالت خرجتها شركة الأبل. الآيفون ديو نلقاو يبدأ بسعة تخزين 256 جيجابيت ونجمو نوصلو به حتى 2 تيرابيت، شيء اللي يوفر مساحة كبيرة للناس اللي يعتمدوا على التليفون متاعهم في تصوير الفيديو عالية الدقة وتخزين الملفات والأبليكاسيون والألعاب. بالنسبة للسوم متاع الآيفون ديو نلقاوها حددتو أبل ابتداء من 1999 دولار للنسخة اللي فيها سعة التخزين 256 جيجابيت، بينما ترتفع الأسعار مع زيادة السعة التخزينية، وأعلى نسخة نلقاو سومها 3199 دولار، هذا وفقا للتغطية المنشورة بعد ما خرجت الأبل التليفون هذا. أبل تقول اللي كونوا لا بريكوموند للآيفون ديو تبدأ نهار 16 أكتوبر 2026 وبش يبدأ طرح التليفون رسميا في الأسواق نهار 23 أكتوبر 2026، وهكا يوصل التليفون ديو هذا القابل للطي إلى الأسواق بعد ما يخرج الآيفون 18 برو والآيفون 18 برو ماكس بفترة قصيرة. وهذه استراتيجية كوميرسيال قاعدة تستعمل فيها شركة الأبل بتبيع باش الناس تتلهف وتحاول تستنى الآيفون ديو اللي كما قلنا سومه يبدأ من 2000 دولار، خليني نزيد كمان الدولار ميسالش من عندي، إلى نحو 3199 دولار للنسخة الأعلى. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
4: ظهر افعال توندونس توندونس
9: انتيبيوتيك بلس بوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على

0: مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جولة تي في. هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. التحق بنا سامي سنوسي الغلط في الوقت اليوم. مرحبا سامي.
1: مرحبا.
0: مش ذنبك
1: هاك هاو خويا الغالب. انا قالوا لي خمسه كالعاده. تبعت العاده
0: كالعاده ولات الاربعه. كالعاده بكل حب نستقبلوك سامي دونك من الاربعه حتى للسته كالعاده. هذا الموعد الجديد نتاع انتيبيوتيك. يلا كالعادة احنا في ساعتنا الثانية نبدأ بحاجة نوستالجيك, حاجة تأثر فينا عشناها أو أثرت في حياتنا سواء في تونس ولا خارجها ولكن قعدت برشة في مخنا. حتى الناس ربما صغار يتذكروا حاجات من خلال اللي يقولوها احنا, يسترجعوا ممكن حاجات وذكريات وهكا دي ممكن دي مومان ما عاشوهمش هما من خلال نهار من نهارات.
2: في نهار من نهارات
0: هار من هارات مع سليم بوصفارة.
3: جمعة رجوع القراية حدث مهم عند كل عائلة. الوالدين فرحانين مش بالقراية اما اخيرا فما شكون بشي يشد لهم صغارهم والصغار يزيهم مرتاحوا. تخيل انت صغير ولا زوز ولا ساعات ثلاثة ايش بشي يملي لهم وقتهم. جوان جويل ياقوت صيف كامل ما حبوش يسيبوا التلفزة والتليفون.
0: هكا سامي ولا
3: اي صحيح اغلبية. جاء سبتمبر جات هيك المطرة اللي فرش في الدنيا طاحت السخانة والهوميديتي وفي الصيف والله لا يعاودوا في لمان وما لا راحة. نرجع للقراية. انا دخلت نقرا توا عام 95. وقتها اغلبنا في التعليم العمومي نقراو بلاش. المكتب قريب للدار, الادوات المنديلة الكارتابل كلها في المتناول. هذاك وقت وهذا وقت واللي تعدى وفات يذنوبي كان يرجع. توا كيف تقرب القراية الغصرة تشوفها على وجوه الوالدين. برشا يتسلفوا برشا يطلبوا تسبقة واللي فما وفما شكون حتى يخبي منه شهرة. تجربة دخول المكتب السنة أول مرة نعيشها كابو. اليوم أول نهار مكتب عند ولدي. صيف كامل نحكي له ونحضر فيه ونخرف له إيش بش يصير وهو مش هامه. اليوم بركة في الصباح وإحنا في طريقنا سألني شوية سؤالات الحقيقة غدرني بيهم. كيما احنا علاش نقراو؟ وقتاش نكملوها القراية؟
0: وزال مبديش
1: تعرف اللي يدخل يخدم يقول اختاش رتريت
3: بالضبط. اسألني سؤال ما لقيتش كيفاش نجاوبو عليه. قال لي يا اخي صغيرات الكل يقراو. بطبيعة جاوبتو ينعم ولدي صغار الكل يقراو. اما كان بيودي نحكي له الحكاية الصحيحة ونقوله اللي كان تشوف ايش يعنيو الصغيرات وقديش فما صغيرات مش متلفتين لهم. فما شكون ما توصلوش تعنيق التصباح وكلمة باية تشجعوا يقرأ. كيف يدخل المكتب ما يلقاش كرسي مرتاح. ما تستغربش يتيح عليه الحيط ولا السقف كما صار عم ناول. كان نحكي لك عن مشاكل الصحية. صغير ناقص في النظر وما عندوش مرايات. صغير مش فايقين بمشكلته ديسليكسيك بيبولير متوحد وغيره وعائلته ما في بالهم بشيء. صغير عنده بوهم اما مش لاهين فيه لاهين في امورهم نسينه ما يحكيوش معاه غافلين ما قالوش فماش شكون جاء باش يبيع له حربوشه ولا طرف. عمنا والفمه قرابه 100,000 صغير بطل القرايه في عام. معناتها نحكيو
0: ممكن اكثر
3: على 300 صغير بطل القرايه في النهار. من وين ماشيين؟
0: وي
3: من وين ماشيين؟
0: ان توكا وي القطاع المدرسي واحد من أهم المشاكل الموجودة في تونس من خلال المشاكل العديدة اللي تكون موجودة في المدارس. وطبعا غدوة لغنطخي معناها المدرسة العمومية والمدارس الخاصة بالسيستم التونسي يدخلوا غدوة زوز ملايين ومئة ألف تلميذ هما التلامذة اللي يمشيوا غدوة للمدرسة باش يعملوا أول نهار.
1: ولدي غدوة باش يدخل المكتب أول مرة. سيتا مومو. أنا دخلت سنة أولى قبلك برشا سليم
4: 94 نو قبل سليم
1: 94 ونص فهمتني. النهار ذاك معناتها ما نسيتوش
0: ما تنسيش
1: طبعا ابتدائي قبل ما كانش اسمه أساسي. من لحظة دخولي الباب المكتب وشفت المكتب اللي وانا صغير يظهر لي الباب كبير من لحظة دخولي للساحة كيفاش وقفت في الصفوف كيفاش ننتشف في العالم
0: كل شيء
1: أول, أول ما قعدت في الطاولة اللي قعدت فيها أول جملة كتبتها المعلمة نتفكرها هي النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. هذا سنة أولى ابتدائي في مدرسة النجمة. كيفاش بعد بدلونا بدلونا من القسم خاطر هما دو كلاس ياما قالوا لي باش نعملوا
3: ثلاثه. قدامي واحد في الكلاس وقتها تقرا
1: فوالا جوستومون هو
0: مش برشا كانوا في البريفي
1: في البريفي اقل. انا قريت في الخاص 30 يظهر
0: سامي.
4: انا نذكر لو يعيطوا الاحساس نتاع لابوندون كل يومك تخليك وتمشي
0: ويقهر
4: وانت تلقى روحك مع عباد اخرين
0: وتعرفه مش
4: مع ام اخرى البروف اللي هي عيطوا لها مربي. انا وقتها شوكونت شويه جماعه هذيك نتاعي وقتها نذكر اللي دونك قعدت كان عندي هاجس على بناتي وقت اللي كانوا دوم اول نهار اما هما شايفين
0: على ذاك مهم كل النهارات الاولانيين بالنسبه للصغيرات راهو من خلال اطار تربوي نحييه الاساتذه والمعلمين اللي رجعوا اليوم يخدموا هما بيان سور ولكن مهم جدا الاحاطه وكيفيه التعامل مع الصغيرات لانهم جايين من اوساط مختلفه من بيئه مختلفه من وضعيات اجتماعيه مختلفه. فانتم المعلمين صحيح واش تعطيهم احسن ما عندكم اللي هو القرايه نتاعكم ولكن كذلك دور المربي مهم جدا جدا لانه الصغير هذاك في كلفتك الاستاذ ولا في كلفتك التلميذ المعلم. شكرا.
3: والاستاذ راهو كيما هو يغرم ويوصل التلميذ فما زاد الاستاذ اللي عنده دور في الابوندون سكولير.
0: مالوغوزمون يلا ميرسي بوكو شكرا ليك سليم بوسفاره. كانت هذه نهار من نهارات بعد شوي نستقبل ضيفتنا الفنانه المختلفه ربما حتى الفن نتاعها اللي تقدمه ما يشبهش الحاجات اخرين. باش نسمعوا اغنيه بصوت غاليه بن علي اللي باش تكون ضيفتنا ونستقبلوها في الانترفيو
2: في نهار من نهارات.

0: هذه غالية بن علي غاضبا. احنا الانترفيو نتاعنا ما فيهش غضب ولا في برشا هكا بونيمور. مرحبا بك غالية بن علي.
1: يعيشك.
0: سعداء باستقبالك ديما. انت فنانة مختلفة هكا تقديمي ليك، دونك تعبر على حالة فنية مختلفة، غناء، تمثيل، رسم زادة، دونك ما تحبش لي كليشي، ما تحبش التصنيفات. انت ما تحبش تكون يقول عليك مغنية ومطربة، تقول انا نحكي في حكايات. هكا ما
1: انا بدي خاف نخاف نصنف نفسي. ما انت
0: علاش نخاف؟
1: خاطر كي تصنف نفسك كهو فات الحكايه. مادام كل مره تتلوج على حاجه جديد. مش تلوج، حتى كل مره تقول لا مازلت ما كانك وصلت للشط وتقول لا مازلت يزمني نكمل كهو. مش نوقف هنا، مازلت يزمني نكمل. ديما فما حاجات جديدة يزمك تجري وراها وتلوج عليها.
0: ولكن ممكن اللي يشد الانتباه انه غالية وقت اللي غنيت حتى لكبار المطربين الناس حبوا هذا، حتى في مصر وحتى في بقية الدول اللي تغني فيها. غنيت لعبد الوهاب حبوك، غنيت لأم كلثوم حبوك، غنيت نجات صغيرة.
1: فما اللي حب وفما اللي كره.
0: اي اكيد هذاك، فماش اجماع
1: وكره كره، فماش في النص
0: اكيد. بون،
1: فماش حاجه كلي مش مفهومه ياسر. معناتها واللي ما حبوش هذاك، خاطر انا بيدي مثلا ام كلثوم ما نسمعها، كان من ام كلثوم ما نسمعها من حتى حد.
0: ما تحبش اعادات ناس تقولك انا نغني لام كلثوم تكريم لصوتها؟
1: لا، نحب نسمع وشنو التجربه، ونحب نسمع شنو هو اجتهاده ام كلثوم، نشوف قاعد ينقل بالضبط ولا قاعد
0: يلامبروفيز وحده.
1: وشبعبك ام كلثوم وطلع حاجه جديده مثلا، خاطر هي مدرسه مش بركه. لا، نحب تجارب الناس، نحبها برشا، نتعلم منها برشا تجارب الناس الاخرين. نحب الحياه كلها تجربه ديما.
0: ولكن انت شكون شنو يشدك لانك تعاود الاغاني هذيا يعني في حفلات؟ جمهور يطلب؟
1: لا، كيف عاودت ام كلثوم كانت مدرسه.
0: شو عاودت مثلا؟
1: الاطلال اللي هي نعشقها من صغيره، نحبها رجعت لها خاطر في بلجيكا في اوروبا وقت اللي بديت مشواري الفني اللي هو بدا.
0: وانت تعيش غادي اليوم؟
1: وانا نعيش غادي، بدا في بدايه الموسيقى العالميه. كان مطلوب مني برشا حكايات، وانا ديما وانا نجري هاي موسيقى من هنا،
0: تجارب موسيقى مختلفه.
1: حسيت اللي انا بالك شي ضعت، قلت خلنا نرجع للدار، نرجع للمدرسه، نرجع لام كلثوم.
0: وربما هنا ترقى هكا شويه راحه من خلال
1: لا وترجع تفهم تفهم. لا لا لا، انا جايه من هنا توا نجم ننطلق مره اخرى. ياسر مهم نراجعوا نفسنا ونرجعوا للمدرسه.
0: احنا نفرحوا برشا كي تكون موجوده في تونس. دونك عندك كانت تجارب عديده، مهرجان كارتاج 2019، مهرجان المدينه 2025، دقه يظل 2024، حاجه هكايا. ولكن في كل مره ترجع عندك الجمهور اللي هو يحبك ويشوف انه انت تقدم في مشروع مختلف، مشروع فني زاد كبير ترجع به مع الشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله، 20 نهرا. البداية كانت في جيبس، يعني تقريبا في أول الشهر كنت في جيبس والبحر الأزرق. دونك باش تقدم ربما، هل ممكن البادرات الأولى متاع المشروع هذا كما كنا قبيلة في الأوف، قلت لي مش بشرطي هي نبدأ من قدام مسارح، نجم تكون بأتوليه صغير ويتطور ويولي مشروع فين كبير.
1: هو برشا من المشاريع بدأت في تونس. معناتها أنا تونس ديما نجي، أما نقولش ديما اللي أنا هنا دارنا. مش نقول عني
0: زيارة عائلية،
1: مش الجمهور اللي أنا روحت للدار. يهم الجمهور كثم حفلة ولا ثم حاجة
0: فنية.
1: دونك أما فما برشا مشاريع، هذا مشروع مهم برشا، بدا بالواتساب بالكلام بالمراسلة كهو في 2023، جوست بعد في نوفمبر 23. وأما شفنا بعضنا مرة أنا والشاعر إبراهيم نصر الله في عمان، شربنا قهوة بركة باش نحكيو معناتها
0: بداية تعارف.
1: اي هكيك. واما تونس 10 ايام مع ابراهيم نصر الله في تونس، وفي استضافة مهرجان اثر الفراشة اللي فيه ادباء من تونس ومن ليبيا ومن العالم العربي الكل جاوا هذيك. تظاهرة مهمة برشا في جابس، وواحدة اخرى في البحر الازرق ارت سنتر اللي هو هنا، اللي هو زاد عنده جمهور خاص ينجم يسمع ويستحمل
0: ويحب
1: ويكتشف حاجة كيما هكا. وكنت بصراحة كنت نجرب في الجمهور هذا، نجرب فيهم حاجة جديدة. هو المشروع هذا عبارة على فيلم غنائي وموسيقي وحكايات،
0: وش معناها كي تكون فيلم غنائي؟
1: فيلم معناتها كل قصيدة نغني فيها ليها حكاية، والحكاية هي اللي نحكي فيها، مش نغني الغناية باهي، أما اللي داير بالغناء الحكاية، كيفاش هو يحكي في حكاية علي هو في فلسطين، أنا شيمني فيه في كلكو بار كلام، طريقة كلام شيمني في أنا اللي في تونس كيفاش هذا النجم يوصل لي ويمسنيك، أنا اللي في بلجيكا أو في من عارف شو كيفاش هذا النجم يكون قضيتي أنا، يعني مش تعاطف هو قضيتي.
0: خنقربوا شوية ممكن التصوير من الناس، يعني هو العرض اللي قدم في جيبس أو قدم في البحر الأزرق، يعني العرض عبارة على شنو؟ كسكو فما سينوغرافي، فما إخراج، ضاء، أضواء وغيره.
1: المرة هذه كان ثم أفلام، كان ثم دي كليب، مش كليب، أفلام فنية لكل الأربعة ولا خمسة غنيات. أنا نغني سوغ بلاس كأنه الفيلم صامت وانت تعمل في الموسيقى لي دونك في في في في جابس ما كان ثم حد، ثم الاعلاميه امانيه ابو العريس كانت معنا، قدمت قدمت ابراهيم نصر الله، من بعد زاد قرات زوز نصوص انا كتبته، هو قرا قصايد نتاعو، هي قرات نصوص انا كتبتهم، انا حطيت دي فيديو وعملت ميوزيك الكترونيك وغنيت، والجمهور تبع بصراحه.
0: قديش الجمهور اللي تبع حاجات كيما هكا؟ كمان الصالة قديش يبدأ فيها؟
1: والله نقول يمكن كان ثم 200 شخص. هو سي تري كمان، وفي جيبس بدأت الحكاية مخر زيدا كل شيء. هي تنجم تقول فما ما هو جمهور كبير ياسر بور المومون في الحكاية،
0: ولكن هي بداية مشروع فني.
1: أنا مش طالبة جمهور كبير تو، طالبة جمهور جاي يسمع ويحب يخوض تجربة جديدة ويحب يكتشف.
0: هذا يكفيك،
1: هذا يكفيني، وجمهوري نجم زادة يقول لي شنو اللي حس، شنو اللي شاف، استمتع ما استمتعش، شنو هي مش فكرة تستمتع، هل فهم ما فهمش، شنو اللي تعدى شنو اللي ما تعداش.
0: انت غالية، علاش معناها الستيل متاعك، علاش تحب تكون مختلفة، شنو تحب توصل اترافير اختلافك، حتى في طريقة لبسك سور سين، معناها انت ما تلبسش الديكرياتور، ما تمشيش باش تعمل شعرك عند انستيتيو، يعني الناس يحبوا الطريقة نتاعك وطريقة الحضور نتاعك سور سين، هالاختلاف هذو شنو تحب توري من خلاله؟
1: ما نحب حد شيء، انا ما حبيت حد شيء والله.
2: اللي يعرف غالية يقول هي ذيك غالية، معناتها ما بدلت حتى شيء.
0: لا انا نعرف هذا، ولكن حابة تجاوب.
1: لا انا ما نحاول نعمل حد شيء، انا بالعكس كل ما جي نحاول نعمل حاجة ويقول لي حاجة حد اعمل هكا واعمل هكا، لا تعرف شنية لا ريشيرش لا جوستيس، لا جوستيس مش اكلي ديما تحب كاين ثم فريكونس هكا معينة كان تبدا فيها تبدا ديما صحيح، تبدا كل شيء ديما حقاني، وما وما وما ما ما ما تتعداش موجته، ما يقدامش، ما حاجه ديما كانك تلوج على الحقيقه ديما،
0: اي طبيعيه اوتنتيك،
1: هي هكا بدات الحكايه. انا عمري ما حبيت اي خاطر هذيك المهمه نتاعي، ما عمري ما حبيت اني مغنيه، جات بالسيف ولا مغنيه.
0: سامي
3: انا سيف سناغ، سمعت برشا برشا برشا موسيقى، قعدت نخدم خاطر برشا في الدار، قعدت ياسر نسمع الموسيقى، جي ماركي حاجه، شفت في جينيراسيون 80-90 لي سين كانوا معبين في بلادنا، نحكي ما نمشي نحكي أيوة. لي سين الكل كانوا معبين، يعني دي بوتيت سين في لي فاك، في لي يونيفرسيتي، في لي سنتر كولتوريل، في اللي تحب، ضيعناه هذا كل، ما عادش فما تا
0: كوميرسيال
3: توا تايلور سويفت ودرا شكون والاخر اكس، يعني كان مش شخص كيما غاليه اللي كيفيز، وليت شي هذه لانيش توا في تونس، شوز كي امبونسابل راهو، شوز كي امبونسابل راهو في التسعينات، راهو كي تبدا تحاول في الحبيب بورقيبه بين ليتوال دو نور وبين لافنيو من تالي اكسترا،
0: هذاك السائد
3: تعج
0: بالناس، صحيح،
3: يعني تخيل سيت تراس ال سوبر مشكله،
0: صحيح. بيه غالية، أنت واحدة من الفنانات اللي كنت ضيفات، واحدة من ضيفات مهرجان كارتاج 2019 في البرمجة الرسمية، شفت شوية كارتاج سنة، شكون جا فيه، شكون غنى وغيره، تسمع
1: شوية
0: يشبه لك المهرجان؟
1: والله كانوا الجمهور فرحان بي، صح.
0: انت مثلا اذا كان تقول المهرجان هذايا في تونس يشبه لك، ترى روحك فيه كمستمعه كمتفرجه، تحب تمشي تحضر ابار انسى جانبك الفني؟
1: ما نعرفش.
3: سا ديبون لشكون
1: هو باي ذا وي.
2: هي غاليه راهي عندها ان سيرتان ركول على السين كولتوريل التونسيه. ديما كي تسالها ما تحبش تدخل وما تحبش تعطي كان
0: علاش تخاف منها السين الثقافيه التونسيه؟
1: لا نحس فما ملل، نحس ملل قلتها بصراحه، نحس ملل كبير في البرمجه وفي الاغاني
0: في المهرجانات تحكي
1: كل شيء. هذايا كي قلت لك ما نحبش كي نوصل لبحر ونقول ليه ما زلت ما وصلتش نحب نكمل. الناس كانوا وصلوا البحر وقعدوا غادي وقعدوا يعاودوا ويعاودوا.
0: يعني انت بالنسبه ليك ما ماهوش عادي ان ترقى
1: ياسر فديت
0: ان ترقى ماجد الرومي مثلا
1: محليها
0: محليها أما تكون موجودة في 95 وفي 2001 وفي 2007 وفي 2015 وفي
1: 2015
0: يعني يعني
1: أي فما حد داخل وميد الحناوي سامحوني محليها من حبها وكل شيء أما مش كرتاج مش توا مش منعرفش
3: علاش ما نعملوش لا ديكوفيرت. علاش الجمهور ولا رافض لا ديكوفيرت نيو فوبيك توا
0: لك شكون قال رافض؟
3: خاطر انا نعرف خاطر في المهرجانات لا لا لا كي صا انا جي كوفير با مال فيستيفال تاع كارتاج وحمامات سيتيرا نشوف كي يجيبوا
1: حمامات بلوز انتريسون
3: حمامات خاطر عندك الطابع هذاك العباد اوف
0: العباد تجي
3: العباد تجي اما حمامات
0: تكتشف زاده
3: 1000 عبد حمامات خلينا زاده اون كومبار 1000 عبد حمامات ال 10000 تاع كارتاج كي يبدا عبد ماهوش معروف اما هو تخي تخي ما نعرفش انا دوي في اللي عم فيه مش معروف خاطر كارتاج تلون بالجماهيريه تلون بالمعروف تلون
0: بال لازم تزين هكا وهكا.
3: انا انا انا امنيتي انه يكون ثم منهج من السلطات من وزاره الثقافه من اللي هو اللي الفي ديكوفير لي جون يعني تسنس حتى الموسيقى اللي تعديها وحتى السينما وحتى
1: لا فونكسيون
0: المهرجان وهذا هو مهمه اصلا
2: اللي وهذاك علاش لي بتي اسباس اللي انت مشيت لهم وغادي لا ديكوفيرت ومعناتها والثنايا جدد نتاع الموسيقى تلقاهم وغادي تلقى العباد اللي تسمع اللي بعد كي في لا ديفوزيون باش عباد اخرين تجي وتسمع.
1: اي وانا شوف انا 2019 تجربتي في في في كارتاج في كمان 8000 بيرسون والله العظيم نحس كاني راه فيهم واحد واحد سي اوسي ام اوسي انتيم ك دون اون بتيت سال. حسيت علاش خاطر ذاك الجمهور اللي جاي ترى شو اللي ما عرفش غالبا بن علي مش
0: اي معناتها شان اكت فولونتير يعني
1: حاجه يعني 8000 بيرسون كي تي لا بور موا وانا نغني ونعمل هكا ونتفرج وما نعرفش
0: قالوا لك غني ام كلثوم ما حبيتش
1: لي غنيت غنيت الفيلا ولا غنيت حاجات باش تفرحهم
0: سي تي بيان سي تي بيان
3: سي مانيفيك شون سي تي بيان انت شير بيش
1: نعم سي تي نيكس نقزت عملت مي مانون جو فو بلو كارتاج بلو جامي خاطر كل عام كي نشوف لي كومونتير نتاع الناس دوفيس كارتاج الناس تتولي مهبوله الناس دوفيس شكون تجيب لازم يكسروه لازم ومش شكون الجمهور هذا اللي هكا يكسر ديما ما يعجبش
0: الجمهور زاد هذاك جمهور الحفلات
1: مليين شنو جو كومبرون با
0: باهي نكمل معاك الوقت خاطر ابراهيم نصر الله الشاعر الكبير شنو شدك في القصائد نتاعو شنو شدك في قصائد ابراهيم نصر الله باش تغني له وتبعث له وتلحن له
1: اول قصيده مثلا شدتني هي اللي حطيتوها اون لين تو اللي هو غاضبا انا نكره حاجه اسمها الغضب يعني ومتكبر عليهم نعرف شنو لقيت طريقه من ليه صح ياسر الغضب كيف يكون باش تمس حاجه مهم من حاجه اساسيه في اللي هي الحريه اللي بون الحريه تظهر كلمه كبيره ياسر مبتذله وكل شيء ما مثلا يقول لك وقت اللي زهره صغيره في بلادك ماهيش ما تنجمش تحميها فهمت وغاضبا عليك ان تظل كيف انت تعيش في عالم ما ثماش فيه بلاصه ليك انت ماكش موجود فيه الشمس والنجمه والواحد وكل مذبوحين ومحطوطين من ناحيهم لك وما فماش بلاصه للخيول باش تجري اساسيات حاجه تمشي في شارع الشارع ما فيهش مدى الظل اللي هنا ماهوش ليك وماهوش للشجر الظل موش اقل الطريقه اللي كتب بها
0: هي اللي تشدك أي اكثر
1: وهو قضايا زاد اسمع ما نحبش انا القصايد ياسر اللي بداوا فلسطين تاع التطبيق
0: أي.
1: حتى كي نمشي هاني ماشي لفلسطين باش نعمل المشروع هذا توا الشهر الجاي
0: في رام الله
1: اي من تونس من جابس رام الله كي نمشي غادي عمري ما نغني اغاني على فلسطين حتى شيء يحبوا هذا الشيء يحبوا يحبوني كي نغني صوفي كي غنيتهم كلثوم غنيهم معايا قالك فرح.
0: علاش بالنسبه للاغاني اللي هي تتغنى بالقضيه الفلسطينيه يراوها رياء فني يعني؟
1: لا يقول لك يزدي ما نمنا كل شيء نعيشوا فيه وديما الغد نسمعوا
0: مش محتاجين اغاني
1: موجوده يعني. يجي هنا نلقاو فيك باي ونضحكوا ونفرحوا. شعب يحب الفرحه.
0: العرض طبعاً. قاعد يتطور. العرض يعني قاعد يتطور تتزايد حاجات
1: بينقابسوا تونس تطور
0: دوك. ما تراش روحك في مناسبه فنيه كما ايام قرطاج الموسيقيه مثلا تناسب برشا موزيكتك؟
1: تناسب كان ثم مجال علاش لا؟
0: لازمك تقدم دوسية كونديداتور ولا
1: لا؟ ما نعرفش نقدم دوسيات، انا ما عادش عندي مانجمنت وما عادش عندي الشيء هذا الكل. تحبوني يجيبوني من العالم اجمع يجيبوني يكركروني باش نجي نعطيك غالي بن علي كمام اوجوردي مع عمري 58 سنه مانيش باش نقعد نعمل في دوسي اليوم والله العظيم. ما عادش عندي وقت
3: بالحق.
1: ما عنديش وقت باش نجي نزور.
3: سامحني كايروكي اللي جايين توا غدوه ليله هو غدوه عملوا دوسي
1: مش هما تلقى محل
0: لا مش مهرجان بريفي هذاك
3: سوبوزون وكي جاو عملناه ولا عملوا دوسي
0: بريفي
3: ولا وتعمل لا وتعملناه الجو المهرجان
0: لا مش المهرجان
3: مش مهرجان
2: خارج المهرجان
3: اليسا عملت دوسي
0: لا
1: لا شومون
2: لا هي غاليه راهي.
1: زاد ثم حاجه اخرى انك يخلصوني في تونس الفلوس يقعدوا في تونس ويخدموا توانسه ونشري بهم حاجه في تونس وفي مصر كيف يخلصوني في مصر يقعدوا في مصر خاطر نعرف ثم بلدان يلزم الفلوس تقعد لناسها تخدم ناسها
0: ولكن ولكن النجوم هذوما معناها لي مانجر معناها لي زامبريزارو اللي يجيبوهم هما يقدموا ملفات راه
3: يكلموهم.

0: دون كونتكست لا مثلا ما عنديش مشكل
1: مثلا مثلا
2: سامحني غالية رايك كنت تريز اوفيرت لي بروبوزيسيون اخي فما شعر من القصرين هذاك اللي بعث لك بعث لك الشعر
0: مازلت ما وفيتش الحكايه مازلت وعلي بناجي وعلي بناجي زاد الشعر بالعكس جايه راجعه هاني في الجنوب انا الجنوب راجعه الجنوب باش نخدم على حاجه تونسيه
1: من جنوب
0: هذا ديكليك صار لي وقت لي في السيده زينب في في
1: في
0: في ماي غنيت في بقعه هكا بحر السيده زينب الشوارع تقصت الناس جات اللي ورايا واللي قدامي واللي حط لي في غطاء واللي يجيب لي في بسبحه واللي اسمع طار طرنا طرنا طرنا معايا زوز مدحين لا ريبيتيسيون لا شيء اللي يجي طبلة بلاش فلوس الناس كل شيء اسمع طارت اللي جاني من السعوديه قال لي نحب هذا في السعوديه قلت له امبوسيبل جيب السعوديه ويجي تفرج فيها هنا اللي من تونس امبوسيبل جيب التوانسه وشوفوها هنا باركونتر يمكن نعمل حاجه في الجنوب قاعده نفكر فيها بالبدا مش فكر فمشيت توا ديرنيمون مطماطه فما حاجه خطي هنا نعمل حاجه في تونس يولي يجي ويشوفها في تونس ما تنجمش بابا يا فما حاجه انا ما نحضرش في تونس انا كيما نحضر في مصر كيما نحضر في بقعة أخرى
1: في مصر شكون يجيك؟
0: الناس كل
1: وين تغني؟
0: كل بقعة
1: مثلا أكبر مسارح مصر اللي غنيت فيها مش نوع
0: بون القلعة قلعة صلاح الدين 20,000 بيرسون ويجيوا ناس ويقولوا لي البوليسية يقولوا لي جمهورك كيف يجي لا يخلي وسخ لا يصير تحرش لا الناس تتغشش يبداو قاعدين لتاني فماش بلاصه ويتفرجوا في الليكرون
1: شنو تغني لهم؟
0: اورغانيزي باغ لوبيرا
1: لوبيرا
0: دو دو دو القاهره معناتها حاجه بلدي
1: شنو تغني لهم؟
0: كل شيء عربيه فصحى على الاخر نغني انا نعمل بجو انا اللي نغني عبد الحليم نغني من بعد الحلاج
1: تغني جويني مثلا
0: ليموني هذيك هي اللي يموتوا عليها خاطر يطلبوها ياسر نولي اوكي به جبر الخواطر قال
1: انت فنانه ما تحبش الفلوس
0: لا ايش خاصني يلزمني فلوس باش نكمل اما انا ندفع من مكتوبي باش نعمل حاجات سي فري سي سافو لا بين
3: بلتو هي فنانه تحب الفن اكثر من الفلوس
0: اي لا ان توكا ما يلزمش الفلوس تعرف وقتاش نطلب منك الفلوس بالدي بالدي وقت تبدا حاجه ما تعجبنيش ما نقولش لا
1: ويوفق عليك كمان
0: اي اي اما نبدا نقول عليه يا ربي عليه ما خاطر حاجه ما نحبش نعملها بالسيف يلزمني هايكا ما مسالش هذاك يدفع الحاجات اخرى
1: ما تحبش تعمل فلوس من الفن
0: نحب نعمل فلوس من الفن
1: شنو لازم
0: اما مش قول لي
3: شنو اما شنو بهم بلا
1: تطور بهم الفن
0: اللي نعمل فيه جو ريانفيستي
1: تري انفيستي في الفن
0: اه وي تعرف انا جي انفيستي توت ما في في الفن سكي فيك اجوردي مانيش نشري في دويات مانيش
1: الحمد لله
0: اي بالمجد مانيش معناتها مانيش ديبريمي مانيش نشري في حاجات ما حشتيش بيهم باش نجم نكمل شيخه وين نمشي تجيني هدايا تجيني ما قلت لك الحفله ذيك عملتها بلاش بجتني هدايا ما تخلص الحفله ذيك ثاني وثالث وان بلوس بعد الحفله ذيك تحلت لي ابواب عمرها ما كانت محلوله قبل اسمع
2: غاليه دايرين بها الارواح الجميله
0: والله بالمجد وتجيو في تونس توا فما اللي يسمعوا يبداو راهم من غادي باش يبداو يهبطوا عاد في نعرفهم ونجم نقول لهم ما حضرش حكايات الشيخ عليهم انا توا ما عادش الناس ما عادش يصدقوا بالحكايات هذوما انا في الشيخ عليهم
1: انت
0: خاطر ريت وشفت شنو مش
1: التمثيل انا شخصيا وقت مشيت شفتك في في في في تجربه سينمائيه
0: فتوى ولا
1: على حالة عين الزوز اكتشفت يعني عندك كان بوتنسيال ممثل علاش تخليت عليه الكاسكيت هذه
0: لا ما جاتنيش مشاريع تخليني نجم بلجيكا يجيني حد يقول لي باش تمثل ام تيروريست ولا ام ما نعرف شنو نقول له برا امشي كمل ثنيتك ديما عربيه ما عرفتش قلت له جو سوي بلج ومنظري ماهوش عربي نجم نمثل محاميه نجم نمثل جوج نجم نمثل
3: اي حاجه
1: ما تحطنيش في الكليشيه
0: ما تحطنيش في الكليشيه هذاك وفي تونس يعطيوني ادوار تفتق معناتها نائبه في المجلس تأسيسي ولا شو اسمه زعم بيه دور بيه ولا
1: ممتاز على حالة عيني مثلا
0: على حالة عيني
1: ممتاز
0: ايه ومواضيع حلوة برشا وانت تجي تعطيني حاجة باش تكتب لي ساعدي علاش وتساعد الأمهات اللي كيفي
1: هنا ممكن تطرح المشكل نتاع كيفاش الناس اللي هما جايين من جذور عربية إسلامية أو إفريقية وغيره ينجموا يفرضوا الفن نتاعهم في العواصم الأوروبية ما يقعدوش يغنيوا في الحاجات اللي هي يجيوها كان المهاجرين اللي هما يسكنوا غاد
0: أنا ما يجيوش مهاجرين
1: اكزاكتومون
0: اسمع شو قولك أنا تجربة جاتني مرة في ألمانيا

0: غنيت في كنيسة حتى ما فماش سو تيتراج حتى شيء. غنيت حاجات بالعربية الفصحى. جاتني مرأة عزوزة وما نفهمش الألماني أنا، عنقتني جيش القلب على القلب ولا لا، قالت لي في وذني راني ما فهمتش حتى كلمة من اللي تقول فيه، ما نفهمش العربي. أما راه وصلني أي وصلنيش أنا كلامها بالألماني وفهمته.
1: أي لا
2: انا اول حفله حضرتها الغاليه معناتها حفله تري ريستراند في باريس وقتها في 2019، وكانوا اكثرهم المان ومن هولندا وكل اكزاكتومون نفس الشيء اللي تحكي فيه مش فاهمين حتى كلمه، ما تشوف
1: العباد الموسيقى يعني لغه عالميه
2: دخلت معاهم معناتها سي سي امبرسيونون.
1: انا معني في توسيع المشروع هذا شنو لازم يفما دي بارتنير دي سبونسور؟
0: انا مشروع انا هو
1: المشروع نتاع غاليه مثلا،
0: المشروع غاليه
1: في باريس تغني في روما تغني في مدريد، ولكن قدام جماهير كبيره في دي منعرفش انا في ارينا في حاجه معناها
0: ليس صارت حاجات حلوه برشا في اب في لارموني دو هامبورغ il avait 4000 personnes la شو اسمها الاخرى هذيك اللي في باريس لا سيتي دو لا كولتور زاد 4000 personnes et j'ai joué dans des trucs comme ça.
1: باش تصنع النجم كيفاش غالي؟ باش تصنع النجم
0: يكون عندك يا ولدي النجم معاك ولا مش معاك
1: ما امنا بهذا.
0: اي اسمع ديمك تعمل في حاجة الناس تحتاجها
1: وانت تحبها
0: انت تحبها انت وين. بالنسبة ليك سا دو سونس توا تشافت ما شافتش هذوك مرزاق اللي وصلنا لها صح علي اللي ما وصلش ما حشتوش بيها جو كخوان سا مي عملت حاجات كبيرة. قلت لك انا نسيت عندي صاحبتي مصرية كل مرة تفكرني راك عملت وراك عملت.
2: انت تحكي في غنيتك اما ما تحكيش على روحك ما تعوم عمرها ما تعمل كوميونيكاسيون ساعات نقولوا اختفيت وهي قاعده
0: انا نخدم انا كل يوم اللحن غنيه ولا
2: انت عندها اون ماتير اللي تستعمل عليها
0: اكزرسيس اي مخي
1: انت معناها
0: سمحوا لك ما نعرفش
1: انت تقول عامله جو المفروض انك ما تكونش عامله جو.
0: انا نحب ان جو في بيان نعمل جو مع الناس كل مش مشكل نخرج الجو الكل اما بور لو مومون لقيت مني يلزمني عامله جو مع نفسي ولا مع المقربين باش نجم نكمل خاطر العالم ياسر مهبول ياسر اغريسيف ياسر يخرجك من الجو اللي انت فيه يستنزفك طول الوقت معناتها سي احنا مانيش مبرمجين باش ناخذوا المعلومات اللي نشوفوا فيها كل
1: اللي هي برشا
0: مانيش
1: اون ديباسي
0: اي وكا الاي اي كل نهار كامل تطلبوا حويجه هكا يعطيك هكا بالعاني باش يغرقك هذيك مانيش مبرمجين هذا الكل.
1: انت عمناول مثلا فما ناس كي جات غنيت مي فاروق في كارتاج قالوا فما غاليه بالعلي تنجم تغني سمعتوا هذا؟
0: بون ولا حلو انا شي تري توشي وقت اللي ينجم مثلا مي كومبار ا كلكان دو فينالمون كي شونت دو كلاسيك يقول لك اي غالي نجم مانيش مهتمه ياسر بالكلاسيك. قلت لك مدرسه رجعت لها خذيت منها رجلت روحي رجعت هكا روحي هكا شويه ومشيت. بالعكس انا تنجم تقول لي انا تعرف سماني فيليب كاترين اللي هو من اكبر لي جيتاريست جاز عمره 84 سنه ولعب مع تشيت بيكر وكل شيء يقدم فيا الواحد صاحبه ما يعرفنيش بالكل باسيس زاد اخويا نسيت اسمه قالوا شي از ذا اريتا فرانكلين اوف كارتاج يا بابا التونس والعالم العربي سافو ريان دير مي اريتا فرانكلين شنيا الروحانيات والجوسبيل والتخميره والواحد تاع كارتاج في اوروبا ضربت نجي نغني دون ان تروك هايبر كلاسيك يقول لك لاريتا فرانكلين ساي ميشيل نيويورك لاريتا فرانكلين دو كارتاج. قلت توا عندي مشروع اسمه ريتا فرانكلين
3: معناتها
0: نمشي ما يهمني في شيء شكون اللي جا تو نجم نغني معاه وكا بنت بابا الله معناتها
1: شكون يشبه لك غاليه تنجم تكون معاه في جيوات انت
0: في ديو ما نعرفش هذاك القلب يختار. اما انا مثلا في البلو كلاسيك انا ماذا بيا نهار هكا نهار بلاد مع امينه فاخت نحبها برشا ونحس عنا الهبله سهله على خاطر ما مش متصنعه هي
1: تصور تغني معاها غنيتها ولا اقرب لك شنو؟
0: لا انا بشوق نحفظ في غنيتها
1: اقرب لك
0: شكون اقرب لي؟
1: في امينه فاخت شنو من ريبرتوارها اقرب لك؟
0: باش نقعد وهي تقول كلمه وانا نجاوب ما نعرفش شنو بالنجم غنينا بالعربيه الفصحى نجاوبها بالعربيه الفصحى تقول يزم البلاده وتقولها بالغناء الغناء هكا الغناء حياه
1: تعرفها قبلتها اقترحت عليها
0: جمي انت شفتني مع حد
1: لا
0: شوفني من غني مع حال.
3: اسمع عندي صديقتي تو بعثت لي ميساج الريزوم غالي، قالت لي غالي يا بن علي مصبوبه صبه واحده. محلاها يا اخو. فهمت؟ سي سا لوثنتيسيتي نتاع فنان خاطر بالحق، خاطر تخيل تبدا تعمل في البروتوكول وتسربي فيا في اللي نحب نقوله واللي تحب تسمعه ودرا شنو من
1: هنا. لا لا ولكنها مختلفه. هاي هاي.
3: فيف لاغ فيفون. نمشي نتفرج اخويا، نمشي نتفرج في العبد بالحق مش اي ونيميريك وديجيتال.
1: غاليه.
0: ميوزيك بيو وين؟ موسيقى بيو.
1: في حياتك الفنية كانت فما إنسانة مساندة ليك ديما واقفة معاك تحضر حفلاتك، اليوم ماهيش موجودة ربي يرحمها يعني الأم مدام نجاة دونك، ولكن هذا كيفاش خلى عندك بلاصة يعني نعرفها تحضر معاك في برشا بقايا معناها وترافقك وتحب فنك؟
0: اللي توا ناقصني ساعة أول حاجة هي اللي علمتني الغناء. كنت صغيرة نبدأ نغني في حاجة تقول إيه جاني اسمع اسمع، مش هكا قالها مش مغنية حد شيء، فهمت؟ اسمع كاو فنانة على الأخر تقولي اسمع اسمع بالكدا، من الهندي الغنيات الهندية الغنيات العربي ديما كانت اسمع. علمتني حاجة مهمة برشا، اسمع الغناء الموسيقى كل شيء ماهوش حاجات تقراها، ماهوش حاجات تجي من مخك، هي تسمع. تسمع شنو اللي الموسيقى اللي هنا، ما تسمع كل شيء وتقدسها، تسمع تنصت الدنيا الحياة تمشي في الدنيا هكا في الشارع تنصت ديما تشوف وتسمع اللي وهذاك سي سكي فا تو غيدي، وتسمع قلبك وتسمع كل شيء من بعد عاد تشوف السمع اش فيه. اما امي بالمجد هي اللي اول وحده وعلمتني وتابعت مع لمشيت للمكتب لحد ما قريتش موسيقى، ما قريت شويه وقتها في البروميير اني سيكوندير، ومن بعد مشى كنت في زرزيس مشى المعلم نتاعنا سي فيني، ما عادش اوكين شانس.
1: شو تتذكر من اللي قالته؟ فما جمله معينه مثلا
0: امي ليه اسمع
1: اسمع
0: اسمع، عندك في القرآن يقول لك اقرا وهي تقول لك اسمع، ذاك القرآن تاع الموسيقى اسمع، ومن بعد ديما صلح اسمع عاود اسمع. امي تحبني في حاجه واحده ديما تقول لي غني المواويل، تحب المواويل برشا. واخر مشروع قعد لي هنا هكا كان المفروض يتعرض له وي لو 8 اكتوبر
3: 2023
0: اي كان في لا سيتي دو لا كولتور، وكان رباعيات الخيام بطريقه غاليه بن علي، معناتها جبت ايرانيين باش يدخلوا في الحكايه ونحلوا الرباعيات على حاجات اخرى، اي لوركستر ناسيونال التونسي اللي عملنا خد. امي حضرت للبروفه تبكي وقالت لي، وكيف جات وما صارت الحكايه قالت لي قبل ما نموت نحب نشوفك المشروع هذاك. المشروع هذاك سمعته لها خاطر انا سجلته في بالهاش، سمعته لها شغل ليد مور قبل ما تتوفى، وما لوك ما تحبش الله يرحمها ما تحبش تسمع صوت، سمعته الكل وقالت لي توك هاو نجم نمشي على روحي. والمشروع هذا كمل اما مش مع الاوركسترا ناسيونال، كمل مع الايرانيين، وعندنا اون تورني في الكندا توا اون ديسمبر، اون تورني دو 10 جور.
1: انتكا كل التمنيات بالنجاح ليك غالية بن علي، فنانة طبعا فنانة ينطبق عليها الاسم ذي مختلفة، وكذلك هكا كما قالت المستمع السامي دونك هكا مصبوبة صبين، هذه حاجة ما عادش نلقاوها ياسر لانه اليوم كل شيء محسوب. انتكا كل التمنيات بالنجاح في مشاريعك الفنية، هذا المشروع اللي انت قاعدة ماشية فيه يتطور ان شاء الله ونشوفوه في ممكن يتعرض في مسارح اخرى في العالم، في تونس زادة،
0: في تونس كملتها لازم يرجع
1: وربما علاش لا مشاركة في أيام قرطاج الموسيقية، يعني هو فضاء لموسيقى مختلفة يعني نجم تكون بوكوبا يعني.
0: علاش عندكم تحفظات على
1: انا تعجبني انا ايام قرطاج موسيقيه؟ لا بالعكس فيها
3: ربي انفيتي عمناول
1: جينا جينا برشا فنانين من ايام قرطاج الموسيقيه برؤيه مختلفه، هذا اللي يعجبونا من برشا دول عربيه، من مصر، من اردن، من برشا بلايص معنا.
3: حتى دور صاف حمداني خدمة كبيرة.
1: أي وقت كانت المدير.
3: إلى بوسي على الخير. صحيح.
1: صحيح. صحيح. ميرسي غالية بن علي. إن شاء الله ترجعنا في أعمال أخرى. مرحبا بك. شكرا لكم مستمعينا، شكرا مشاهدي جولة تي في. هذا صوت محلاه اسمه عبد الحليم حافظ يغني أنا كل ما أقول التوبة. احنا غدوا نرجع لكم إن شاء الله في أونتي بوتيك في حلقة جديدة. على الساعة 4 مساء حتى 6 موعدنا من 2 للجمعة في هذا الموسم الثالث. إلى اللقاء.

0: جوهرة FM. Publicité. مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر منا

0: ستيل رونتري بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج
1: الصيف وفات وجات الرونتري وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نباراتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
2: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى. دنيا أخرى.
3: جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur Jouer FM.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبورت. طبعا البداية بمسلسل التحكيم، مسلسل احتجاج على التحكيم الحقيقة متواصل منذ انطلاقة البطولة بعد الترجي شبيبة العمران نجم الساحلي نجم المتلوي. المرة هذه يأتي الدور على فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان اللي منذ قليل راسل الجامعة التونسية لكرة القدم احتجاجا على تعيين الحكم الرابع حسام بالعريس لمواجهته أمام نادي الأصفاق. المواجهة المؤجلة باش تلعب نهار الأربعاء انطلاقا من الساعة الرابعة. وقال فريق الاتحاد أن الحكم هذا قام بأخطاء متكررة في تعيينات يعني السابقة وقت اللي يظفر الفريق الاتحاد. طبعا موضوع للمتابعة. الجامعة التونسية والرابطة حددت موعد المباراة المؤجلة للجولة الافتتاحية لكرة القدم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية 20 سبتمبر. المواجهة باش تلعب بين اتحاد بن قردان ونادي حمل أنفا. تعينت حكام الجولة الثالثة المباريات المؤجلة اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي في ملعب حي المطار سيف الورتاني كحكم ساحة وحمزة جعيد كحكم في غرفة الفار. في ملعب طبعا مركب جرجيس ترجي جرجيس الاتحاد المنستيري سفيان الورتاني كحكم ساحة وفرج عبد اللاوي في غرفة الفار. ويوم الخميس طبعا يوم الخميس 17 سبتمبر نادي الافريقي الملعب التونسي هيثم الطرابلسي كحكم ساحة ودافيد سميث من سلوفينيا في غرفة الفار. في المسابقات الافريقيه منافسي الانديه التونسيه في الدوري التمهيدي الثاني السواحلي الليبي الترجي الرياضي التونسي ترجي سفر ليبيا ماتش للثأر ماتش للتعويض بين تي بي مازامبي الكونغولي ونادي الافريقي الافريقي سفر للكونغو. نادي الصفاقس يلعب مع امادو ديالو الايفواري سي اس اس سفر طبعا للكوت ديفوار وترجي الجرجيسي يستقبل ريال باماكو الماليه. نهاية الأسبوع الحالي الموعد طبعا مع استئناف الرابطة المحترفة الثانية لنشاطها نهار السبت انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف محيط قرقنة هلال مساكن. طبعا مباريات تندرج ضمن المجموعة الأولى هلال الشاب سكك الحديد الصفاقسي سبورتينغ بنعروس مكارم المادية مستقبل جابز جمعية مقرين ستاد سوسيان العائد للرابطة الثانية يواجه كوكب عقارب نجم الخليدي بعث بوحجلة مستقبل سليمان اتحاد تطاوين لحد في المجموعة الثانية. كل المقابلات تتلعب على الساعة الثالثة ونصف أمل بوشم النادي القربي قواف القفصة اتحاد تطاوين سبورتينغ المكنين هلال الرديف أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف جمعية ريان الملعب الجيبسي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية والقمة بين شبيبة القيروان وجندوب الرياضية. نحكيو على سفيان بوفالي كان في مفاوضات متقدمة في الميركاتو الحالي في الصيف مع الترجي الرياضي التونسي رسميا يمضي لنادي الاتحاد الليبي اللي يدربه المدرب التونسي فوزي البنزرت ويلعب اللعبة معاه اللاعب التونسي مهدي القنوني. هذا كل ما عندنا في جوهرة سبورت في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله.
3: جوهرة سبورت. جوهرة سبورت.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: اوبن زون انتم تسمعوا اوبن زون مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا في اوبن زون على جوهر اف ام تي في، الموعد متاعكم اللي نحكيو فيه كان على رياضات المضرب، التنس، البادل وتنس الطاوله. رجعنا لكم من جديد في موسم جديد في توقيت جديد، ايضا كل اثنين من الستة للسبعة نتاع العشية ان شاء الله نكونوا ونحكيو معاكم بنفس الطاقة بنفس الشغف على أبطالنا، على المواهب التونسية وعلى كل الناس اللي تخدم وتنجح في عالم رياضات المضرب كل اثنين. دونك هذا هو الموعد، خليكم معنا من تول السبعة متى العشية. في حلقة اليوم نستقبلوا أبطال تونس في تنس الطاولة في كل الأصناف، النادي اللي هيمن ويهيمن على تنس الطاولة الوطني في الموسم الفارط اللي هو المضرب الذهبي البنزرتي الروب المعروف بالروب. أيضا نستقبلوا عن الإدارة الفنية لجامعة التنس السيد وحيد عليوة، إذن حلقة فيها الأبطال فيها الألقاب فيها الكواليس. معكم مهدي بالرافية كوتي ميكرو، يرافقني صديقي مهدي العيادي. خليكم معنا من توال السبعة على جوهرة اف ام تي في. وبالمناسبة هذه نحب نقول لصديقي وزميل المخرج معز الخياطي كل عام وانت حي بخير، اليوم عيد ميلاده. دعم كيما ان شاء الله بطول العمر يا معز. إذن يجيونا من بنزرت كما قلنا اول كما قلنا توا، يجيونا اليوم ابطال تنس الطاوله التونسيه، سبع القاب على سبعه، ارقام تقول اني نجاح عمره ما يجي صدفه، برشا خدمه برشا تكوين برشا مدربين واداره تعرف وين ماشيه. شنو السر زعما وراء السيطره المطلقه والهيمنه على تنس الطاوله الوطني؟ باش نكتشفوا الحكايه اليوم مع في اوبن زون مع المضرب الذهبي البنزرتي المشهور بالراب. نستقبل ضيوفي، مرحبا بكم في اوبن زون على جوهر اف ام في الحلقه الاولى سيمو سي عاطف بوغطاس كاتب العام والناطق الرسمي للجمعيه، مرحبا بك.
1: شكرا على الاستضافه سي مهدي، ومنورين معكم في جوهر اف ام، ويعطيكم الصحه على اللفتة اللي عملتونها معنا.
0: هذا واجبنا ساعات فتشوفوا اللي تبعوا فينا على جوهرة تي في، تشوفوا تويكا في الألقاب ما شاء الله كل الكؤوس الممكن حصدها جاء وبحبانا اليوم ينورونا في استديو متانا في جوهرة اف ام. إذن ساعات قبل أيضا ما جاش وحده ساعات يحضر معنا زوز لاعبين زوز أبطال نكتشفوهم شوي آخر. ساعات تبارك الله هيمنة وسيطرة على تنس الطاولة التونسية، سبع ألقاب يعني الممكن الكل حصدته بطولات وكؤوس. شنو هي الحكايه؟ اكيد الحمد لله.
1: والله هو قبل كل شيء معناها توفيق من عند ربي، احنا نخدمه. الجمعيه عمرها 53 سنه، فما التواصل في الجمعيه، فما عمل قاعدي من الصغرى، فما اطار فني لاهي بالجوار، فما كذلك اولياء لاهيين باولادهم. لعبه كره الطاوله لعبه راهي نوبل برشا، وفيها برشا رابيديتي وفيها ريفليكسيون وفيها جو، دونك لعبه تناسب الاطفال ونربيه في جيل معناها من رياضيين، والنجاح هو ثمرة العمل وثمرة المجهودات. دونك احنا نخدمه باش ناخذوا النتائج ونحصدوا ونمولوا بطبيعة معناها فنيا الفريق الوطني، خاطر 90% من الفريق الوطني لاعبين متاعه في الذكور من المضرب الذهبي البنزرتي، وهذا فخر لنا كجمعية. وبطبيعة فما النتائج تحكي وحدها. دونك عنا لاعبين دوليين معانا في المضرب، عنا إطار فني لهي، عنا إدارة وراء الكواليس تخدم، عنا إدارة الجمعية الهيئة المديرة المسيرين، وعنا تراديسيون عنا سنوات 53 سنة الجمعية المضرب الذهبي البنزرتي يعني تخدم وباش تحصد النتائج، وهذا معناها طبيعي معناها نصور.
0: تبارك الله طبيعي، لكن ترى الراو أنه هيمنة نقولوها اليوم يعني كنشوفوا خمسة بطولات في الأصناف الكل مع زوز كؤوس والتعامناه الكيف كيف نشوفه يعني خلي لي سؤال كلاسيكي يعني هل هو قوة مستوى المضرب الذهبي البنزرتي الراب وإلا ضعف غياب المنافسة خلينا نقوله؟
1: والله احنا ماذا بينا المنافسة تكون موجودة باش نجمو نحسنوا في الفريق. احنا قاعدين نخدموا ما عنديش فكرة شنو غيرنا قاعد يعمل. احنا نخدموا وذكا تواصل في العمل سنوات راهو ماهيش كل احنا كل عام ناخذوا في النتائج هذية ونحصدوا في النتائج وذا كل ثمرة مجهودات قامت بها الهيئات المديرة السابقة والحالية وخاصة فما نقطة مفصلية هي القاعة المخصصة لكرة الطاولة اللي من 2004 موجودة وإحنا خذيناها وهي توا قاعة المرحوم محمود دغمان في بنزرت واللي هو أب الروحي لكرة الطاولة. معناها
0: يعني تحب تقول أنه يعني لهنا تحكي على قيمة الانفراستركتور يعني البنية التحتية
1: أكيد.
0: يعني سبع يعني كتقول لي لهنا عنده قيمة القاعة اللي موجودة يعني أمور بنية في أمور بنية تحتية فزت ساتيسفي يعني
1: هو المينيموم. إحنا ماذا بينا تتحسن بطبيعة فما عمل يعني مثلا مع الناشي حارس للقاعة هي دور البلدي هنا عنا إمكانية مثلا فما سور يزم يتعمل للقاعة ما تعملش
0: سيكوريتي
1: يعني فما أحسن
0: يعني نجمو نحسنو
1: وإحنا راهو نخدمو باش الصغار يشدوا صحيح في اللعبة هذه عن أكثر من 50 لاعب ونحبوا الأجيال اللاحقة باش اللي باش يجي من بعد باش تواصل في المهمة هذه. هو دور إحنا اجتماعي دور تربوي دور ثقافي ورياضي دونك إحنا نخدمو على نتائج الرياضية والمدرسية حاجتين نحبوا النجاح في القراية كما نحبوا النجاح في الرياضة واللي ما نجحش في قرايته ماذا بينا ما يقعدش معنا زادة ماذا بينا احنا نحاولوا نخليه اللاعب الأهم حاجة هو الدراسة متاعه قبل
0: يضحك أمير على اللي ما نجحش في القراية ويوسف زادة باش نكتشفوا ضيوفنا اللي جاءوا مع سي عاطف. سؤال آخر الروب يصنع الأبطال وإلا فما شكون يجيكم حاضرين من جمعيات أخرين ولا كل هالصناعة
1: احنا نصنع في الأبطال من الصغرى من اللي يبدأوا عمرهم 5-6 سنين
0: فما جاهزين جيكم كل
1: لا
0: يعني
1: احنا
0: كل تكوين متاعكم
1: احنا شوف احنا عن انفتاح دولي عنا لاعب يلعب معانا ويحب الجمعية وهو لاعب دولي من الجزائر وتحية باش نسلموا عليه عن بعد ويتبع هو راهو اخبار تونس سي سامي خروف اللي هو لاعب دولي
0: جزائري
1: يجي يلعب معانا عن حسن خاطر ويجي بالبر ونستقبلوه وعبارة بنزرتي معانا وتونسي وهو بالحق دعم للفريق وخاصة عنده خبرة معنا عنده خبرة ولعب معنا برشا منافسات دولية وكان عنده سرته احنا على المنافسات الدولية اللي هي مثلا بطولة إفريقية الأندية البطلة عامين على بعضهم نخلطوا احنا للفينال وديما نهزوا نخلطوا البوديو على الأقل معناها عمنا ولو خسرنا حرام الحق 4-3 في آخر لحظة خسرنا البارتي أما شرفنا تونس خاطر لعبناها في تونس ولعبنا زي قبل في ليبيا في بنغازي ووصلنا خسرنا 4-3 مع الفريق المصري المحترف وعنا لاعب البطل متاعنا وسيم السيد ربح البطل الإفريقي اللي هو ربح لأول مرة ربح اللاعب الدولي عمر عصر لأول مرة اللي هو 14 مرة شامبيون دافريك بطل إفريقيا أول مرة يخسر في تونس مع اللاعب وسيم السيد
0: وإحنا نحكيه سي عاطف على وسيم السيد دونك لهنا نستقبله أمير السيد اللي هو اللاعب الشاب من مضرب الذهبي البنزرتي من راب مرحبا بيك يا بطل هو شقيق وسيم السيد عسلامة أمير
2: عسلامة نحن نشكركم على الاستضافة هذه
0: العفو لو كنت قدمنا روحك تقدم روحك للسادة المستمعين إيش نجم تقول على أمير السيد شكونه أمير السيد
2: أمير السيد 16 سنة دخلت نلعب تنس الطاولة من عمري 6 سنين
0: من عائلة رياضية ميسيرش تجم تكمل من عائلة رياضية
2: شكون
0: الأب والأم ميسيرش عطينا فكرة لي أنت تنتمي لعائلة رياضية بامتياز أمير
2: أمي لعبة تنس الطاولة سابقة
0: بطلة سابقة
2: بطلة سابقة جيم بالكاهية وبابا هشام السيد كان لعب كرة القدم
0: ومدرب حالي
2: مدرب حالي
0: أحكينا كيفاش اليوم كشاب 16 سنة وبطل على المستوى الوطني وتشارك تبارك الله في بطولات ولقاوك ديما بوديوم أنت وشقيقك وكل شيء ترى يعني أحكينا على الأوبورتونيتي هذايا لو فات اللي أنت أون بليس تقرا وتبارك الله عليك في القراية كيفاش يعني توفق بين القراية وبين اللعبة خاصة أنك نجح فيها اللعبة
2: كل وقت وقته يعني نخصص وقتي للرياضة وقت القراية نترين على روحي والخدمة تجيب.
0: باه كي نشوفوا اليوم انت تنتمي للجمعية، كما كنت نحكي في التقديم ونحكي مع سي عاطف انه المضرب الذهبي البنزرتي الموسم اللي تعدى 7 على 7 ألقاب يعني، وديتوا ماذا بيك تلوج على شكون هكا يتلوج شكون ينجم يربحك والا شكون ينجم هكا برشا نجاحات ما قلقتش من الألقاب؟
2: والله الحمد لله يعني ديما نحب نربح، نجيب أتراحي كل، نعاون جمعية ونحقق الألقاب.
0: وكيفاش يعني أحكينا في الوسط المدرسي هكايا بالنسبة لزملائك وكل يتبعوا في النتائج متاعكم يعرفوا اللي انتم هكا في الليسي في الحومة كل شيء فما معروفين أنكم هكا يتبعوكم كما رياضات الجماعية كما هكا شوية الفوتبول ولا غيرها؟
1: فما متابعة سي مهدي. مثلا وسيم الصيد وقت اللي هو هز بطل إفريقيا تم تكريمه من المدير المدرسة متاعه، معناها المعهد متاعه، وحتى الزملاء متاعه في الدراسة كل يعرفوه اللي هو بطل. دونك فرصة كبيرة كانت للأبطال متاعنا باش يقولوا راو عنا قصة نجاح وتخلي اللعبة فيها أتراكسيون، وذا هو سر من الأسرار. معني خطر توا اللاعب الناجح يسافر برشا دول يمثل تونس ويهز تيتروات ويرفع الدراب تونس وفيها تصويرة كبيرة مسيانة.
0: أكيد.
1: دونك فرصة هي باش
0: حكيت على المدرسة وحكيت على التكريم وكل شيء، كيفاش تتم الانتقاء سي عاطف؟ يعني الصغار كيفاش أسكو المبادرة من الأولياء يعني وإلا أنتو ما تمشيوا للمدارس كيفاش يتم الانتقاء انت اللاعبين؟
1: هو تبدأ بالقاعدة يعني فما عنا أساتذة متاع الرياضة اختصاصهم كرة الطاولة، فما إيكول فيدرال يبدأوا يختاروا من المعهد ولا من سرتو من المكاتب بيع خط الصغار. احنا ماذا بينا يبدأوا عمرهم 5-6 سنين سرتو 6 سنين العمر المناسب باش ينطلق في كرة الطاولة، نختاروا منهم معناها اللاعبين يبدأوا يترناوا، فما اللي يتميزوا فما اللي يرخوا شوية فما اللي يلعبوا ريانكو باش يمارسوا كرة معناها كلعبة ماهيش كاحتراف، يعني احنا نقولوا احتراف كمستوى جيد، اما احنا بشوية بشوية المدربين يديتكتيو يعني يعرفوا انه البروفيل ايديال اللي باش ينجم يولي عنده ستيل لو جو باهي وخليه
0: ولات هنا الخبرة تبارك الله 53 سنة فما دونك فما عينين كيما نقولوا فما ليكتور صحيحة
1: صحيح.
0: باهي قبل ما نكمل معاك امير اش تحب تقول لكل متابعين وش تحب تقول لكل الابناء المضرب الذهبي البنزرتي؟ تحب تقول لهم شنو الفرصه هذه شنو تحب تقول لهم قبل ما نتعداو اليوسف بن ميلاد؟
2: تنس الطاولة اللعبه باهيه برشا، تخليك تساعدك في التركيز زيادة على القرايه، لعبه نظيفه، نشجع اي واحد يدخل فيها.
0: انت فكرنا انك اقل من 16 سنة البطولة السنة اللي تحصلت عليها هي اقل من 16
2: اقل من 17
1: بطل تونس اقل من 17
2: والثالث في افريقيا بطولة افريقيا تحت 19.
0: تبارك الله تبارك الله. كلمة الختام مش حاب تقول؟
2: نشكر عائلتي الكل اللي تشجع فيا والزونترونر اللي رينيوني الكل واللي يحبوني الكل.
0: واضح، يعطيك الصحة وبالتوفيق وإن شاء الله ترجع لنا كما العادة هكا بطل. أمير السيد قبل ما نستقبل يوسف بن ميلاد، النادي اليوم عنده الإمكانيات أسكو اليوم أوكي وطنيا نشوفوا اللي كل شيء توفى يعني كل شيء، لكن باش توصلوا أكثر من هكا قاريا هكا دوليا شنو اللي ينقص اليوم جمعية كما الراب اللي هي مهيمنة كما قولوها حاليا وطنيا على رياضة تنس الطاولة؟
1: كما كل جمعية احنا نقصنا دعم رو. دونك عنا الدعم المادي ناقص خاصة من التمويل العمومي، عنا برشا ما خديناش التمويل العمومي، عنا استشهار عنا شكون يعاون فينا بطبيعة بأنه بقدر الجهد يعني متعرف الاستشهار مرتبط بالعلاقات الشخصية أكثر، وإحنا فرصة باش نشكر المستشهر متاعنا من غير ما نقوله اسمه، ما هو يعني آمن بالحظوظ متاعنا وآمن بالجمعية وإحنا أعطيناها من النتائج في المقابل أنها يعاونوا فينا في المعدات متاعنا هي تتكلف غالية خاصة الركتات اللي يجيبوا فيهم الخارج ما فماش فورنيسور في تونس للأسف، دونك يجيبوا فيهم وغاليين برشا. لعبتنا الإشكال نتاعها هي غلاء ثمن المعدات الرياضية،
0: التجهيزات الرياضية،
1: الكور مفقودين، الركتات مفقودين، باش تلعب في مستوى بطبيعة عالمي، معناها خاطر احنا جورة نتاعنا إيكيب ناسيونال ويلعبوا في مستوى جيد. حتى في عندنا دو لاعب يوسف العيدلي بطل تونس في 19 سنة، عمره هو صغير، مشى لفرنسا توا باش يولي محترف في فرنسا ومشى يقرا غادي، دونك هذا هو وصل للعالمية معناها خاطر. وعندنا بطبيعة اللي قبله هو سي وسيم الصيد اللي مشكلة. معناها وصل كلاسي في اللي 12 برومي في العالم، راهو في الصنف نتاعو في الاقل من 17 سنة، حاجة باهية.
0: سيبيا نستقبلوا يوسف بن ميلاد. على السلامة يوسف.
3: على السلامة.
0: صباح
3: مندول.
0: أول مرة في إذاعة، لو كان قدم روحك يوسف للسادة المستمعين وش حاب تقول لهم؟ قدم لنا روحك يوسف.
3: اسمي يوسف بن ميلاد، عمري 13 سنة، ومارس في كرة الطاولة من عمري 5 سنين.
0: تبارك الله، توا 8 سنين. شنو اللي كنت تقول لنا، شنو زادت لك تنس الطاولة، شنو اللي زاد لك يوسف؟ لفات اللي انت تقرا وعندك اكتيفيتي هكا سوبليمونتير مع القرايه كل شيء، شنو اضافت لك تنس الطاوله؟
3: اضافت لي التركيز وردة الفعل وبرش حاجات باهين،
0: ريفلكس. دونك انت تحصلت على البطوله سنه في اقل من 12 سنه،
3: 15 سنه،
0: اقل من 15 سنه. كيفاش، احكي لنا السيزون كيفاش كانت السنه، صعيبه سهله كيفاش؟
3: سيزون صعيبة وحضرت فيها بالكدي باش نجيب ناس بطولة تونس.
0: فما ماتش، شكون من أصعب، حكينا أصعب هكا الماتشوات اللي كانوا لك السنة، اللي هكا حكينا أصعب المقابلات كيفاش كانوا السنة، شنو ما أصعب الماتشات؟
1: كأس الدولي، كأس صعيب.
3: برشا ماتشوات صعب.
1: فما منافسة في الصنف نتاعو، فما منافسة كبيرة السنة، الكوب 3-2 4-3 ربحناها بالسيف، عندنا منافسه خاطر صغار ونافحين يحبوا يلعبوا. وهو راهو شوف احنا سبور نتاعنا فما الف وا انديفيديوال تنلعبوا فردي ونلعبوا معناها كفريق،
0: فريق
1: دونك الفريق هزينا كل شيء، في الفردي عندنا ابطال زيد، دونك عندنا بخلاف الكوبيت هذوما عندنا معناها دي تيتر انديفيديوال. دونك كيما سي امير بطل تونس في اقل من 17 سنه، سي يوسف بن ميلاد اقل من 15 سنه بطل تونس، وبطبيعة يلعب في الكيب ناسيونال ويلعب في الدبل في تي تي، وعنده زادة منافسات زكي كان يلعب وربح ماتشوات، وأما كلاسي دوزيام في الفوتبول متاعه، أما كوميام عنده مستقبل زادة
0: ما شاء الله. كيفاش موفق يوسف بين الدراسة هكا بين التدريبات اليومية وفي الكمبيتيسيون في الفان سومين، كيفاش حكينا؟
3: كل حاجة نعطيها الأهمية متاحة وكل حاجة في وقتها وكو.
0: أنت كما أمير أيفان زادة من عائلة زادة الوالد والوالد أيفان وعامة كانوا يلعبوا تنس دو تابل في الروب زادة. أحكينا أحكينا كيفاش، يعني كيفاش الانطلاقة كانت، كيفاش بدأت دخولك للروب؟
3: مشيت مع بابا باش نتفرج وأنا صغير في الروب، يا أخي عجبتني اللعبة ودخلت نلعب فيها،
0: ومكا وقتها اليوم بطل. وباش توعد لكل من يعرف يوسف بن ميلاد، باش توعدهم شنو تقول لهم؟
3: نقعد نخدم ان شاء الله من حسن الى احسن.
0: يعطيك الصحه. كلمه ختام، شكون تحب تحيي لكل يسمع، شكون تحب تقدم تحيه وانت تويكه في ذاع جوهره، شكون تحب تحيي؟
3: نحيي جميع المضرب الذهبي بنزرتي وكل انترنور الرناني، ونحيي عائلتي بابا وامي ك
1: عزيزك زيد، عزيزك سي شريف بن ميلاد كاتب عام جمعية سابق وشد نائب رئيس عزيز، وراه كان هو من
0: سي
1: شريف، تحية ليه برشا وربي يفضلك.
0: دونك يعطيكم الصحة على الحضور، إن شاء الله ديما متألقين. يعني سؤال أخير، ساعات بعد الموسم الكبير هذايا، نحكي على الموسم الفارط وحصد كل الألقاب يعني الممكنة، يعني الغياب، يعني ما نقولوش غياب المنافسة، لكن هذا ينجم يضر ولا يحسن الفريق؟ يعني كي
1: المنافسة موجودة، احنا نخدم فما منافسة، عندنا ديزيكيب بهين وعندهم لاعبين بهين قاعدين نتنافسوا معاهم،
0: منافسات الميار
1: الحمد لله. لا لحد الان، لحد الان قاعدين نربحوا، نخسروا راهو دي بارتي صغار، لكن الفريق كل عندنا لحمة في الكيب وعندنا تواصل في العمل تخلينا ديما، واحنا فرصة باش معناها نطلبوا من الجامعة تزيد تدعمنا في حكاية، عندنا نحبوا مدرب وطني على مستوى الجهوي يكون بحذانا، خاطر كان الكيب ناسيونال الموجودة في بنزرت 90% ماذا بينا عنا خطر باش نقصوا على التكاليف على ترونسبور والمركزية في الأمور هذه. دونك هذه هي احنا نخدموا للتيترويتم في المستوى الوطني وحتى على المستوى الإفريقي والعربي، لكن ساعات ما نخلطوش باش نتنافسوا باعتبار معناش إمكانيات باش نشاركوا خطر كلفة متاع السفر غالية شوية وكذا.
0: يعطيك الصحة. كلمة ختام سي عاطف.
1: والله نشكرك برشا على الدعوة الفاضلة هذه. احنا كرة الطاولة راهي لعبة نبيلة، الجمعية جمعية عريقة وتكون في أجيال، واللحمة اللي هي موجودة بين الأجيال الكل خليت الجمعية تنجح، وسر النجاح هو معناها العمل المشترك بين الأولياء أكيد. وبين اللاعبين،
0: عمل جماعي وفما التفاف كبير حول
1: الستاف تكنيك اللي هو يعطيهم الصحة قاعد يخدموا في خدمة به.
0: يعطيك الصحة. دونك تلقاو الانتجراليتي نتاع الحوار على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام. مشكورين وان شاء الله ترجعوا لنا كل مرة هكا بالذهب. مازلنا مواصلين معاكم حد للسبعة نتاع العشية في أوبن زون. بعد شوية نستقبلوا السيد وحيد عليوة على الإدارة الفنية لجامعة التنس. خليكم معنا راجعين. أوبن زون. أوبن زون. أوبن زون.

0: Open Zone. Open Zone. Open Zone. Open Zone. كل نهار اثنين من 6 ل 7 متاع العشية مع مهدي بالرادية. الستة وثلاثة وثلاثين دقيقة مواصلين معاكم على جوهرة اف ام تي في حتى السبعة متاع العشية في اوبن زون. نحكيو على رياضات المضرب. كنتوا في الاستماع للتحق بنا تو، كنا في استقبال، استقبلنا بلوتو المضرب الذهبي البنزرتي جمعية الراب المهيمنة على تنس الطاولة. ولكن تو باش نمشيو للجانب الفني في التنس. بعيد نبعدو من ما نبعدوش برشا، يعني جوست من التنس دو تاب نمشيو للتنس. نحكيو عن الناس اللي تخدم في الكواليس في رياضة التنس. ضيفنا اليوم من جديد، استقبلناه في موسم الفارت، يرجع لنا اليوم، يعطي الصحة السيد وحيد عليوة عن الإدارة الفنية للجامعة التونسية للتنس. نحكيه على المنتخب، على كأس ديفيس، نحكيه على كل ما يخص التنس والبادل أيضا. لكن قبل ما نستقبله سي وحيد، ينضم إلينا صديقي عشيري، رفيقي في برنامج أوبن زون، مهدي العيدي. مرحبا بك من جديد في أوبن زون.
1: مرحبا مهدوش، مرحبا بالناس كل تسمع فينا على جوهرة اف ام. أكيد إن شاء الله عام باهي كما عام الفات، إن شاء الله نقدموا الحاجة الباهية له ديما. البرنامج هذا يحكي على سبورت ولاكات بصفة عامة، وهذا هو الدور نتاعنا كإعلام، نوصلوا صوتهم، نعطيوا لي زانفورماسيون نتاعهم إن شاء الله.
0: في فورما ارتحت مليح، ارتحنا مليح شهرين وشهرين ونص،
1: شهرين ونص من تون جوان التو، دونك باهية راحة باهية، تو رجعنا فورما إن شاء الله نقدموا الإضافة كالعادة.
0: مرحبا بك مهدي من جديد.
1: بيك عايش.
0: إذا سي وحيد مرحبا بك من جديد على
2: أوبن زون. مرحبا بك.
0: أقرب شوية الميكرو سي وحيد.
2: مستمعي جوهرة اف ام، الحقيقة هذه بادرة طيبة، وأنه تكون فما حصة مخصصة للعبة التنس ولعبة لعبة المضرب بصفة عامة، وإحنا مستعدين إن شاء الله نوفيكم بكل الأخبار والأنشطة اللي عندنا في الجهة.
0: يعطيك الصحة. للأمانة تسمعوا فينا في المباشر كل ما طلبناه سي وحيدة، وطلبنا سي بسام من الجامعة التونسية للتنس، لقينا كل التجاوب، لقينا الديسبونيبيليتي. باه نبداو بالآخر حاجة في الأكتواليتي، كأس ديفيس. المنتخب يستقبل فان سومان 18 سبتمبر المنتخب الباكستاني في المونستير. شنو كنت تحكي لنا على الشانس نتاع المنتخب نتاعنا في
2: المباراه هذه؟ صحيح، هو الكوب ديفيس المنتخب التونسي باش يواجه الباكستان، هذه المجموعه الثانيه عالميا، نلعبوا باش نصعدوا للمجموعه الاولى عالميا البلاي اوف. المنتخب التونسي معزز بخمسة عناصر، معزز الشرقي المصنف في التوب 200 على العالم،
0: عزيز لوغاز،
2: عزيز الورقة، وديما احنا على الخمسة جوارات ديما ندخلوا زوز لاعبين
0: شبان
2: باش يشوفوا العيشة متاع لافي في وسط الكيب تاع كوب ديفيس، مهمة ياسر. حتى كانوا موش باش يلعبوا، ما ينجم يلعب، الجوارات كلها تكون حاضرة، اللي هما محمود شتوان واسكندر انصاري. اذا كان نقارنوا لاعبين كتصنيف مع المنتخب الباكستاني، لاعبين متاعنا اذا كان نقارنهم فما فرق كبير في التصنيف لفائدة لاعبين التوانسي. لكن ما يزمناش نختار، راهو الكوب ديفيس سي اون ايبروف ديكيب، فيها ديما برشا
0: يعني على الورق احنا
2: على الورق ونظريا احنا نربحوا اذا باكستان. كان ناخذوا لاعب
0: جوغ باغ جوغ
2: في التصنيف. فما ديما فما ديناميكيه نتاع ايكيب، فما انتماء بالنسبه للواحد، فما ستريس انت تشوفه حتى مرات دي ماتش كبار نتاع كوب ديفيس يتربحوا مرات حتى بالجمهور معناه. على ذاك باش ناخذينا احنا الموضوع بكل جديه، اللاعبين كل مركزين باش نلعبوا مباراه بالمباراه، هما خمسه مباريات كلهم، نعرف مونتاج نهار الجمعه فما زوز مباريات فردي وفردي، بعدها نهار السبت مباراه الزوجي، اذا مباراه الزوجي وفات الفريق اللي هو انتصر مثلا 3-0 ما تكملش المباريات،
0: تمروا اذا
2: كان نتعدي وربحنا 3-0 ليكيب ربحت هي تعدي، اذا كان 2-1 نكملوا الماتش الفردي وباش نكملوا، كان عملنا 2-2 يمشي لل 3-2، لكن نجم اللعبة توفى نهار السبت بعد المباراة
0: إن شاء الله توفى نهار السبت
2: إن شاء الله. هذاك
0: وفرتوا كل شيء كل شيء،
2: والله وفرنا كل شيء. شوف هما راو بالنسبة إذا تعرفوا اللي راو التنس والكوب ديفيس سي الكوب دي فيس هي ساعة سينونيم للكوب دي موند في الفوت. لكن فما 5 دوغري 5 نيفو اللي فيهم اللي كاليفيه 8 وبعد نمشيو. راهو في العالم كامل الجوارات نتاع التنس مش كيما ممكن في الالعاب الجماعيه. الكوب دي فيس هي عندها قبلها تحذيرات نتاع لاعبين اللي هما عندهم برنامج لاعبين محترفين على عام كامل, وفما لي سيمين نتاع الكوب دي فيس معروفين لي جوار نتاع لي زيكيب الكلهم يتلموا كلكو جوغ افون. ساعات لي جوار كل واحد يجيك من البلاد. احنا عندنا لاعبين نتاعنا عندهم عقود برنامج اهداف مع الجامعة التونسية للتنس, عندهم مبالغ محترمة اللي تساعدهم باش يعملوا التحذيرات متاعهم. وهذا اللاعبين ما شاء الله معناها عندهم برامج يلعبوا في أمريكا, في إنجلترا, في فرنسا, في المونستير, في نفس الفندق اللي باش يحتضن المباريات. فما قرابة 140 بطولة دولية ما بين بنات ولاد, وهي فرصة كبيرة ياسر للاعبين باش يدخلوا على مستوى المحترفين. بالتالي تقريبا كل الظروف متاحة إن شاء الله. فما معسكر تدريبي باش يبدأ اليوم العشية, اثنين عشية وثلاثة واربعة وخميس, باش اللاعبين يكونوا ان شاء الله جاهزين للمباراة.
1: سي وحيد قايد فريق كابتن جديد في المجموعة اليوم وانز العشيشي, كان قبل في اخر مباراة ظهري مع المنتخب السويسري كان لطفي المرناقي.
2: لطفي المرناقي لطفي المرناقي هو كان مدرب وطني معنا, وتوا ولا في خطة اخرى في المركز الافريقي لاعداد النخبة في سوسة. الحقيقة احنا اتصلنا به لكن فما ارتباطات عنده جمعة هذية مع في البطولة الافريقية مع المركز الافريقي, وبالتالي كان سي معز حشيشي اللي هو مدرب وطني حاليا تشهد له بالخبرة وكفاءة وعلاقاته طيبة جدا مع اللاعبين, وهذه حاجة مهمة بالنسبة لقائد فريق كأس ديفيس, لأنه هي ستان اسبري ديكيب وفما برشا معناها علاقات ما بين اللاعبين والكابيتان.
1: ملاحظة أخرى قبل ما تلعبوا انتم قدام الباكستان, تونس باكستان في ملعب مستير, كيف يكون المنتخب السوري منتخب اللبناني؟
2: صحيح هذه تقريبا من 6 أسابيع الاتحاد الدولي للتنس اتصل بالجامعة التونسية للتنس وقال لهم في الظروف الأمنية اللي فما في الشرق الأوسط نحبوا على تيران نوتر باش نلعبوا فيه مباراة نتاع لبنان وسوريا. الحقيقة اتصلنا بمصالح وزارة الشباب والرياضة مشكورين, وتم التراخيص كلها, وهذه ثقة كبيرة للاتحاد الدولي وانه يختار تونس للاحتضان هذه المباريات اللي هي تشريف لنا في الاخر, وانه نحتضن المباراة
3: هذه. سي وحيد, واحنا نحكيوا على المباراة باش تكون المباريات بليتو باش تكون كومبيتيسيون كونتر باكستان في المستير, هذا اسكو يدخل في اطار المركزية يعني لا ديسونتر رياليزاسيون, متعودين ان المقابلات هذو ما يصيروا في الحي الاولمبي في تونس العاصمه.
2: صحيح
3: في
2: والله هي عندها برشا اوجه. احنا المستير ساعه المنشات اللي موجود.

0: التحكيم والمسابقات وكل شيء. صارت عادة هيكلة متاع العمل في الجامعة. فما دي ستاف زاد جديد دخل لأنه لود كبير متاع عمل ونشاط في الجامعة. وفما تم إعداد مشروع رياضي سام بروجي سبورتيف على 3 سنوات اللي هي مدة عمل المكتب الجامعي. فما استراتيجية تحطت اون بلاس. بالنسبة نحكي لكم على مثلا الإدارة الفنية عندنا تو إدارة فنية منتخبات عندهم 6 مدربين من أحسن مدربين في تونس معهم 2 معدين بدنيين. حطينا مدرب منهم على جهة الساحل باش يتم باش نقصوا شوية فما لا مركزية ما يقعدوش يتنقلوا ومنه هو معاه يخدموا على أندية صفاقس. توا في البرنامج وأنه باش نحطوا مدرب وطني في صفاقس إن شاء الله في شهر في شهر
1: كان يحكي عليه سي عاطف توي
0: احنا موجود بدينا معناها بدينا باش الشهرات ينقصوا شوية وإن شاء الله باش تمشي لا إن شاء الله معناها أكيد باش تكون موجودة. فما صار تكثيف التدريبات والتربصات احنا توا لي جوار ليكيب ناسيونال براتيكمون فما شكون يترانا ما بين 4 مرات في الأسبوع في الحي الوطني الرياضي ولا هما في الجهات في الجهات نتاعهم. فما تكثيف المشاركات الدولية الحقيقة فما تركيز على اللي هما الأصناف الشابة معناها 10 و11 حتى ال 14 سنة. الحاجة جديدة زادة اللي فما متابعة للمباريات اللي تم والدورات اللي تم في تونس كل مدربين وطنيين عندنا 18 دورة نتاع لي تي اف جونيور والدورات الوطنية تقريبا 50 دورة مدربين وطنيين يمشيوا ويتابعوا. والحاجة الجديدة اللي تعملت صارت عقود أهداف مش للفريق الأول بركة تقريبا فما 10 عقود أهداف صارت للجوارات اللي هما النخبة المتوسطة اللي عمرهم ما بين 14 و17 سنة بمبالغ ما بين 5000 و 12000 دينار كمساعدة من الجامعة كأكومبانيومون للجوار هذوما بخلاف الحاجات اللي هما ديجا الجامعة معناها تعطي فيهم للجوارات من إقامة وبرشا حاجات والتدريبات وكل شيء.
2: مهدي عنده سؤال
3: سي وحيد حكيت على 2 نقاط أنا حبنا نرجع لك اليوم. أهم نقطة هو تدريبات للشبان اليوم فما صعوبات كبيرة خاصة في الجدول المدرسي كيفاش اليوم الجامعة تتصرف في الأمور هذه خاصة فما تنسيق وزارة التربية لأن اليوم براتيكمون السبور الكل ديما عنده مشاكل هذه صعوبات هذه.
0: صحيح شوف احنا عندنا فما حاجتين فما الجوارات اللي هما في المعهد الرياضي هذوكم عندهم البرنامج
1: الخاص
0: بالنسبه للجوارات الاخرين الحقيقه حتى كان باش نعملوا تنسيق مع وزاره التربيه باش تكون العمليه صعيبه. دونك احنا اش نعملوا توا هنا بريباراسيون تاع سيزون ناخذوا لي زومبلوا دو تام تاع لي جوار سيبلي كلهم ونعملوا لي زومبلوا على اساس ابارتير من 4:30 فما 2 مجموعات تترين 4:30 للستة 6:30 وبعد مجموعة أخرى حتى 8 تالي هذا يتم توا هذا تحذير نتاعو خاطر ناخذوا في ليزومبلوا. فما جوارات اللي هي النخبة المتميزة يكون عندهم برنامج أعلى شوية اللي هو فيه انترافاي انديفيدويل باش نمشيو فيه عنده ساعة مثلا صباح ما يقراش ينجم المدرب ياخذه بالتنسيق مع النادي نتاعو فليكسيبل. فما البارتي الأخرى اللي هي نجمو نحكيو عليها برشا مش موجودة اللي هي الكناد اللي هي لونسينيومون بار ديستانس. عندنا تقريبا 3-4 جوارات بركة في تونس اللي يعملوا فيه لكن نشوف مثلا بلاد كيما المغرب فما 50 واحد في فرنسا حاجة دارجة معناها وأنه لونسينيومون أ ديستانس اللي احنا ان شاء الله قاعدين نحاولوا نتعاونوا مع بعض الأولياء الأمور خاطر راه شوف في التنس 14 سنة يلزمك تختار يا اما باش تقعد ترينا كل يوم 3-4-5 ساعات وباش تشارك على الاقل في العمر هذا نتاع 14-15 ما بين 15 و20 اسبوع ساعات حتى كومبيتيسيون انترناسيونال ما كانش راه كل مره الجاب يزيد يبعد. هذا اشكال موجود بالنسبه مطروح احنا نحاولوا بالامكانيات اللي عندنا وبالكونتكست اللي موجود قاعدين نلموا في فوليوم ورير محترم بالنسبة للفئة هذوما.
1: سبيا باه برمي حاجات احنا كي نقولوا على رياضة التنس نقولوا اللي هي رياضة الأولياء اللي هي سي لو سبور دي بارون. اليوم نشوفوا نسمعوا ديما سي وحيد تدخل الأولياء اللي يخلق هكا فما تدخل خلينا نقولوا سلبي ممكن تقول لنا وين يوفى دور الولي
0: شوف
1: في
0: انا بحلو. انا كي نشوف حتى اون ايتود سوسيولوجيك تاع المجتمع التونسي احنا ولينا نحبوا صغارنا الاولانيين في السبور والاولانيين في القرايه والاولانيين في الموسيقى والاولانيين في كل شيء ما نجموش معناها راهو كل واحد معطى تربي ساعات فما ان دون هذا سي ان سبور انديفيديوال راهو حتى لانترفونسيون تاع لونترينور في لا بيرفورمانس ما تفوتش 10-15%. ولذا فما هما شنو هو الناس كلها بحسن نية مرات فما أولياء يولي يحب ياخذ هو دور ياخذ الكاسكيت متاع الولي والكاسكيت متاع المدرب ومتاع المسؤول يحب يعمل البرمجة ساعات يحب المدرب يقول له قداش يخدم من مرة وكل شيء هذية في الأخر بكل ما يوصلش.

0: متداخل في الموضوع. لو الولي دوره هو ستان بروجي دو فامي هو التنس، معناها ما نغلطوش فيه، معناها العائلة عندها دور كبير ياسر، الجامعة والنادي والمدرب في وسط المثلث هذا. الولي ما يزموش يدخل في الأمور الفنية، قداش ولده يترانا وكيفاش يعمل وهذايا كذا وشنو التورنوات يلعبوا
1: في الاختيارات،
0: في الاختيارات مثلا هو يحب يلعب التورنوا هذايا وكذا الأحسن، هذايا فما أمور فنية يقوم بها المدرب. أبقى اللي لاحظناه في المدة الأخرى وصارت عليه تشكيات،
1: فما تجاوزات،
0: فما برشة تجاوزات في البطولات الوطنية، حتى الجامعة خرجت قداش من مرة معناها دي كومينيكي. احنا عنا نمشيو على دو زاكس، فما التوعية اللي احنا ملي كومينيكي وحدها ما تعمل حد شيء، راهو الجامعه مش باش تجي هي ان با ان غول باش تربي الولي هو باش ترد باش يتبدل، احنا هنا ان غول صحيح ادوكاتيف لكن توعوي. عملنا تقريب 10 دورات توعويه ما بين خبراء اجانب وتوانسه على كيفاش اون اكومباني لو بارون لو رول لو جوور لو رول دو بارون، كيفاش ما يلزمش نعمل له برشا ستريس، كيفاش انا معاه، خاطر فما خلط، كان انا ولدي يربح نحبه، كان خسر ما نحبوش، هذا يلزمها لي جوور سوفر، فما دي جوور ولي بارون كلهم اصحابنا وحبايبات ونقول لهم هذاك ولدك علاقتك به ديما هي بيدا مش باش تتبدل خاطر ربح ولا خساره. والتنس سي ان سبور انديفيديوال يعلمك انت زاده تعمل على روحك، دونك ساعات نشوف اولياء من التيران اعمل هكا كذا، راهو هو يلعب الجوور مش البارون، دونك احنا الحقيقه نحاولوا يعني نوعيو، لكن
2: نوعا ما فما
0: مفرق شوي الحقيقه. لكن من ناحيه اخرى فما تجاوزات وقت اللي تولي في وسط البطولات وفما تهجم على لي جوج اربيتر ولا على المنافس ولا حاجه، بطبيعه فما نظام داخلي نتاع الجامعه، وبالامور القانونيه فما بعض الاوليات عداوا على مجلس التاديب الجامعه
2: اكثر
0: اي موجود في النظام الداخلي كونسي ديسيبلين، عنده يولي يتوقف ما عادش يدخل مثلا 4 تورنوهات ولا 6 ولا اللي هو على حسب الجرافيتي من الحاجه اللي صارت. لكن احنا الحقيقه نقولوا ماذا بينا نمشيوا اكثر في التوعيه، لكن وقت اللي تصير حاجات كيما في حالات قصوى اوبليجي، دونك الاولياء نقول لهم خليكم كدور كولي اقف مع ولدك، شجعه
2: الكلوب في المرافقه بلوتو
0: في المرافقه اكثر منه في الاختيارات الفنيه والقرارات هذه.
1: حكينا على لي بارو، حكينا على اجل الملاعبيه، طب نحكيو على لي زونترينور سي وحيد. تبارك الله برشا دورات تكوينيه للمدربين، لكن في الاخر اليوم في تونس تكون مدرب تصرف عليه وتعطيه يعني برشا برشا برشا كما نقولوا يعمل برشا دوره تكوينيه، في الاخر هجر للبر
0: صحيح،
1: وهذا ريناه يعني برشا في التنس، وموجود برشا في التنس كان قبل في الاوروب في الخليج ولا في الصين
0: موجود. انا شوف ما نجمش اللوم، انا بيدي خرجت من الخليج فتره، لكن لا شو الفرق، انا خدمت معناها في المنتخب وفي الانديه وخرجت للخليج، عمري 40 سنه، وانا وقت اللي خرجت انا وقتها كنت مدير فني تاع الجامعه. اللي نشوفوا فيه توا اللي الهجره هذيا وليت 22 و23 معناها اللي قاعدين نكونوهم قاعدين يخرجوا، تو ما عادش الخليج برك، تو الصين اللي قاعده تستقطب ياسر، في برشا مدربين قاعدين يمشيوا. احنا حطينا برنامج على 4 سنوات بالنسبه للمدربين، فما دو زاكس نخدموا عليهم، فما لا كونتيتي اي لا كاليتي، والزوز احنا ناقصين فيهم. الكونتيتي عملنا برنامج تو الحقيقه السنه بالنسبه ل 2000 تريمستر الاخر 25 و26 كونا اكثر من 120 مدرب فيدرالي، اللي هذوما يبداوا يخدموا مع النوادي، اللي هما كانوا دي جوار عمرهم 17 18 سنه نجم يكونوا دي اسيستون دو كوتش، حتى بعد وقت اللي يدخل يمشي لونيفرسيتي ولا يمشي لبرا ينجم يستعمل هذاك، وحاجه باهيه ليه، ولا بعد ينجم يكون مسؤول ولا حكم. وفما الدورات الراسكله اللي هي دي زونترينور، زاد تقريبا اكثر من 150 مدرب، عملنا 10 دورات راسكله سنه في الصيف ما وقفناش، خبراء اجانب جبنا من فرنسا من انجلترا في محاور كل تكنيك تكتيك اخرتها بيوميكانيك، جبنا معناها محاضر عنده سيت عالمي وعملنا الحاجات هذوما 10 دورات تقريبا 150 مدرب اللي استفادوا منهم. هذا كله نزيدوا نحبوا باش نهيكلوا المهنه هذيا، باش نعملوا كارت دونترينور، باش نحاولوا كل مدرب حسب الشهادات نتاعو شنو الفئات اللي يدربهم، والحاجات هذوما نحبوا نعطيو اكثر الهيكله هذيا باش النوادي زاده تعرف كيفاش تخدم. والمدرب في تونس نتاع التنس ما شاء الله معناها الشهاري نتاع دونترينور نتاع التنس عليت على قبل، حتى الجامعة باش نجم تستقطب مدربين باهين يلزم تعطي معناها يعني
1: قداش الباريم ابري ما غطيناش باريم او غطيتك باريم انترفال يعني
0: في تحكي عليه في الكلوب معناها
1: في الكلوب
0: اي المدرب اللي نجم معناها ما بين 1000 ل 3000 دينار بخلاف الساعات الاضافيه اللي يكون بريفي اللي يعملوه معناها ما شاء الله معناها المدرب فما، لكن تعب في المنتخب معناها ما بين من 4 إلى 9 آلاف دينار للمدربين، اللي هي حاجة معناها كان هو يخدم في البريفي راو يدخل أكثر منه. دونك هذاك هو السوق، لو كونتكست إلي كوم سا باش تجيب مدرب باهي، هذاك هو السوق. ما كانش يمشي هو للخليج باش ياخذ 4-5 مرات أكثر منهم، ولا الصين ولا تعطي أكثر.
2: قبل ما نتعدي ونحكيو على البادل أيفان اللي هو تحت إشراف مشرفين عليه جماعة التنس، شنو أكبر عائق اليوم قدام التنس؟ سؤال أخير فيما يخص التنس.
0: شوف بالنسبة للتنس هي لا فورماسيون دو باز عندنا فيها إشكاليات ما بين 10-14 سنة، هذه ديجا العائق الأولاني. يعني عندنا دي جور وقت اللي يوصل 14-15 سنة إذا الفورماسيون دو باز نتاعو ما صارتش بالقدا، فما إشكاليات بعد باش تتصلح، خاصة سور لو بلون فيزيك. على ذاك أون باز الخدمة نتاعنا توا على الأمور هذية، وإن شاء الله العام الجاي فما خدمة برشا متابعة مع الأندية في الموضوع هذية. ثاني حاجة بعد التوفيق بين الدراسة والرياضة، يوصل أن سيغتان مومون البارون بيدو وإحنا بيدنا، معناها فما أن بلوكاج. بالنسبة لجوار تاع التنس لازم قداش من ساعة يترانا في الجمعة سي أكاديميك، وقداش من تورنوا يلعب في العام، كي نجيو نقارنوا حسابيا الآخرين هذية فيها إشكال. عندنا حاجة أخرى اللي هي نقص في عدد الإطارات الفنية، هنا قاعدين نحاولوا نلقاو في حلول مع المنتخبات
1: واللي ينجحوا الباك.
0: وبعد عنا الناس مكثر 90% اللي ينجحوا في الباك يمشيوا لزونيفرسيتي امريكان، خطر فما القرايه فما منح، وانا نتفهم اولياء الامور. بالتالي احنا كي نجيو نعملوا ريليف على ليكيب ناسيونال اللي هما تو معدل اعمارهم 28-32 تلقى روحك مشكله، مشى لامريكا معناها مش سهل. قاعدين نحاولوا نعملوا في سويفي، احنا السنه تقريبا 8 جوريت اللي مشاو لامريكا كل عام بالطريقه هذه.
2: صعيب بناتو
0: ما تجمش تشدوا، معناها انا بدي نتفهم، ولي امر يقول لك انا ولدي عنده بورس غادي يخلصوا له قرايته والتنس دونك ما تساعدوا، لكن احنا تو هذا لو كونتكست لو فاكت الى لا يلزمنا نتعاملوا معاه، نحاولوا نتبعوا اكثر ما يمكن للجوار هذوما خاطر في الصيف يجيو وعاملين اتصال معاهم. التجربه كي تكون في جامعات قويه في امريكا خاطر فما برشا دي دوغري تاع جامعات، كي يجيو احنا ناخذوا مثلا جوارات كيما شرقي وعزيز دوغاز ومنصوري عملوا نفس السيركوي وبعد ولاو محترفين. دونك هذوما العوائق اللي قاعدين ان شاء الله قاعدين نخدموا عليهم، لكن هذه مش تخدمه نتاع شهر ولا شهرين ولا عام،
2: على طويل
0: معناها على طويل.
2: نحكيوا على البادل وانطلاق السيركوي اللي بدات البطوله رسميا، اول بطوله بدات في 2025-2026 تحت اشراف الجامعه، لكن تحكي لنا وين وصلت
0: بالنسبه للبادل. فما ديزاكسيون صارت اللي هي ساعه الانديه اللي هما ولاو منخرطين تحت الجامعه، وفما قريبا مش تكون جلسه عامه خارقه العاده بالنسبه للجامعه التونسيه للتنس باش يصير تنقيح في القانون يوليو تحت الجامعه. فما الكالندري ناسيونال اللي صار، فما البطوله تونس والماستير باش تصير. بعد فما المحاور كلها احنا شنو عندنا، تكوين المدربين، عملنا زوز دورات عمناول تكوين الحكام ولي جوج اربيتر، عندنا الاربيتر المصري جاي للكوب ديفيس وباش يشد لي فيبا ذوما باش يعمل دوره 20-21-22 دونك تكوين لي جوج اربيتر. عملنا ان كالندري بور لي جون اللي هما نتاع البطولات 12-14-16-18 سنه. نوايت نتاع المنتخب صارت مشاركه في الكوب دافريك دي ناسيون نتاع جونيور شفتوها كلها،
1: حتى ميديتيرانيا في السيليا،
0: حتى لي جو ميديتيرانيا مشاركه كانت بطبيعه اول مره مشاركه، ناجم نقولوا مشرفه في الاخر مش تطلبوا منهم ميداليات على اول مشاركه. والحدث اللي هو توا الاسبوع الجاي هما لي فيب برونز، صارت استشاره نتاع الانديه وصار الجامعه اختارت اللي هو جامارت بادل جامارت وبادل كونكشن باش يشاركوا فما لاعبين حتى 60-70 على العالم. بالطبيعه فرصه للاعبين التونسيين باش يحتكوا اول مره باش تصير. فما زاد في برومايز باش يتلعب في سكاي بادل دونك اللي هو للاقل من 18 سنه، هذه تقريبا اللي صار في
2: يعني
0: في
2: منظمه الامور مهيكله
0: والله مازال فما حاجات، اما قاعدين باش نحاولوا نزيدوا مع لجنه البادل وبالتنسيق مع الاكاديميات الحقيقه الكل مشكورين. قاعده الامور تتهيكل معناها،
1: قاعدين تتواصلوا معاهم البادل اكثر واحد ولا لا؟ هو اهم حاجه خاطر الكوميونيكاسيون بينكم وبين البادل.
0: والله يشوف هو ولا توا فما ديبارتمون بادل ولا في الفيدراسيون، احنا الاتصال نتاعنا مع الاكاديميات معناها ما يجموش يكون اتصال مع الجمهور ديريكت، فهمت؟ والاتصال هذا موجود خاطر كل دوره تتعدى عن طريق الجامعه ويتم تعيين جوج اربيتر من الجامعه، ومعناها الامور قاعدة تتهيكل معناها، ممكن مش بالسرعة هاي. اللي يستناو فيها الكوميونيتي تاع البادل، لكن انت تعرف احنا فيدراسيون اونجي التنس والبادل والبيتش تنس اللي احنا بيدو رجع وعملنا سيركوي في الصيف تاع 5 بطولات ونحبوا نعاودوا نرجعوا نواة تاع المنتخب الوطني تاع البيتش
1: اللي هو سبور راهو في تونس راهو في الصيف راهو سبور يلعبوا فيه برشا تونس
2: رياضة شعبية والناس الكل تمارس فيها يعني.
0: عملنا 5 تورنوات في بنزرت ومهدية وصفاقس وقليبيا والشاب صاروا في الصيف جوي اوت
1: صاروا وفما باش يكون فما المنتخب التونسي باش يرجع للبيت
0: والله احنا قاعدين نحاولوا ان شاء الله نعاودوا نجمعوا فيهم وعلاش لا قريب ان شاء الله باش يرجع ان شاء الله
1: باهي برشا ممتاز جدا
2: واضح يعطيك الصحة سي وحيد قبل ما نكملوا شنو تحب تقول عنا تقريبا أقل من دقيقة اش تحب تقول مدلفة
0: والله أنا نحب نقول راو اللي الجامعة اللي موجودة توا ولا الإدارة الفنية راو تحاول تعمل أقصى ما يمكن في حدود الامكانيات الموجوده ولو كونتكست وانت مهما يكون ما تنجمش ترضي للناس كل فما مرات ناس في حتى في اختيارات في دي سيليكسيون تحس روحها مظلومه وهذا احنا نتفاهموه لكن انا اللي نحب نقوله راو احنا الناس كلها تحاول باش تعطي اكثر ما عندها باش نكونوا فير مع الناس كل لتطوير هذه الرياضه فما برنامج كبير للمسابقات الوطنيه وكالانترفونسيون تاع الجامعه في تطوير هذا ومع تطوير الانديه ولي بروجي كلوب اللي باش نحاولوا نخدموا عليه فما برنامج آخر كبير للتنس المدرسي اللي باش نحاولوا نعموا رياضة التنس في الوسط المدرسي إن شاء الله بدينا شوية و27 باش تكون على تقريبا 10 ولايات باش نكملوا في تكوين المدربين في الأمور هذه كل اللي تهم تطوير التنس والبادل والبيتش تنس والبيكل بول اللي زاد ممكن باش يدخل تحت
2: شرف الجامعة يعطيكم الصحة بالتوفيق السيد وحيد عليو عن الإدارة الفنية لجامعة التونسية للتنس مهدي العايدي يعطيك الصحة
1: شكرا لك
2: متألق كالعادة
1: الحمد لله
2: دوك هكا وصلنا لنهاية البرنامج احنا نتلقاو الأسبوع القادم من نهار الاثنين من 6 للـ7 نعطيكم موعد قبل نهار الجمعة مساء المثلاثة في كومبيوس زون نحكيو على الحياة الطلابية كان معاكم مهدي برافي كنت ميكرو معايا رفقني مهدي العايدي ومعز الخياطي قاعدين كباش كلكم كان سبحان الله كير
3: شكون يربي في صغارنا اليوم العائلة الأم والبو الجد والجدة المدرسة الشارع التلفزة ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط هذا عيب وهذا عادي هذا حلال وهذا حرام شكون يتحمل المسؤولية باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-00 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800 ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة
4: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. نحو 2,341,000 تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية سبل تطويق الأزمة في اليمن وإمكانيات تطوير العلاقات بين البلدين. في تفاصيل أخبارنا، يلتحق غدا الثلاثاء نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. يتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقنية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، موزعين بين 79,025 مدرسا بالمرحلة الابتدائية و 82,318 مدرسا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. أما بخصوص عدد الفصول فسيسجل هذا العدد شبه استقرار، إذ سيبلغ العدد الجملي 92,190 فصلا مقابل 92,262 فصلا السنة الماضية، موزعة بين 54,049 فصلا بالمرحلة الابتدائية و 38,141 فصلا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. أما على صعيد الخارطة المدرسية فسيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة، منها 4,604 مدارس ابتدائية و 1,574 مدرسة إعدادية ومعهدا ثانويا مقابل 6,160 مؤسسة السنة الماضية بزيادة قدرت ب 18 مؤسسة تربوية جديدة. هذا وقد أعلنت أيضا وزارة التربية عن استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة تتمثل في مركب رياضي بولاية القيروان، ومدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة، ومدرسة الفرصة الثانية أيضا بولاية نابل. أدى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي زيارة ميدانية إلى الفوج 52 طلائع البحرية بصفاقس، حيث عاين جاهزية التشكيلات وتفقد ظروف عيش وعمل العسكريين المنتمين إلى هذا الفوج. واطلع الوزير بالمناسبة على مختلف الأنشطة التي يطلع بها الفوج في إطار حماية الحدود البحرية والمشاركة في مهام النجدة والإنقاذ. كما زار السهيلي مركز تدريب السواق بجيش البحر وواكب عرضا ميدانيا في مجال الإنقاذ وفق بلاغ أصدرته الوزارة هذا اليوم. التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة وفدا عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجمهورية العراق، والذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بطلب من الجانب العراقي قصد الاطلاع على تجربة الهيئة في مجال تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والاستفادة من خبراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال. مثل بحث التطورات الميدانية الأخيرة على الساحة اليمنية وسبل تطويق الأزمة بها والإمكانيات المتاحة لتطوير العلاقات بين تونس والجمهورية اليمنية محور اتصال هاتفي تلقاه وزير شؤون الخارجية محمد علي النفط اليوم من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية أفراح الزوبة. وعبر النفط وفق بلاغ أصدرته الوزارة عن تضامن تونس مع الشعب اليمني الشقيق في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها بها اليمن والتزام بلادنا بدعم كافة الجهود العربية والدولية الرامية لوقف أعمال العنف وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره ويكفل تحقيق الأمن والسلم في كامل المنطقة. من جانبها أعربت الوزيرة اليمنية عن امتنانها لمواقف تونس الداعمة والمتضامنة مع بلادها مبدية استعدادها التام للتنسيق والتشاور بين الجانبين حول مجريات الأوضاع في اليمن وحول مختلف الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة بمناسبة تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى غاية شهر مارس من السنة المقبلة. كما شكلت هذه المكالمة فرصة لتأكيد حرص الجانبين على مواصلة مسيرة التعاون التونسي اليمني في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وتوثيق الصلة بين الهياكل المختصة في كلا البلدين. تشهد الجبهات اليمنية تصاعدا ميدانيا متسارعا يمتد من الساحل الغربي والجزر الاستراتيجية في باب المندب إلى مسرح العمليات الداخلي في محافظة التعز، بالتوازي مع امتداد التصعيد إلى العمق السعودي عبر هجمات صاروخية وجوية متبادلة. إلى ذلك وسعت جماعة الحوثيين نطاق سيطرتها على الساحل الغربي لليمن وصولا إلى قلب مضيق باب المندب، وذلك بعد انتشار مسلحها في جزيرة ميون الاستراتيجية في تطور يعزز وجود الجماعة على واحد من أهم ممرات الملاحة والتجارة العالمية. في هذا الشأن قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس اليوم إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن، مؤكدا أن واشنطن تتواصل أيضا مع المملكة العربية السعودية بشأن ما يجري في اليمن. استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء سلسلة خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي والجوي وعمليات النسف والتدمير داخل المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافا ما نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بصير ربي محمد بصير.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم. جا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: هاو الواحد فيه هب
6: لفظ. ملفات عالميه.
7: مرحبا بكم، مساء الخير كل السادة المستمعين في برنامج جديد ننطلق معكم مع البرمجة الشتوية على موجات إذاعة الجوهرة فام. اخترنا له عنوان ملفات عالمية، برنامج تقريبا معدل ساعتين في الأسبوع، ساعة اليوم الاثنين وساعة أخرى يوم الخميس من السابعة إلى الثامنة مساء. ترافقني فيه كالعادة الأستاذة فاطمة بن عبدالله الكراي من استوديو تونس بعد لحظات الرحب بها. هو برنامج يعنى ويسلط الضوء على مختلف القضايا والملفات العالمية، نرجع لأبرز العناوين على مستوى العالم بالتدقيق وبالتحليل وبالتعليق مع الأستاذة فاطمة بن عبدالله الكراي. نحيل لها الكلمة، أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذة فاطمة.
8: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بكل المستمعين اللي الآن دوروا الموجة إلى جوهرة FM. أهلا وسهلا بكل المستمعين، أهلا وسهلا بكل الفريق المؤمن لهذه الحصة، أهلا وسهلا بك.
6: ملفات عالمية.

0: ملفات عالمية.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نذكركم هذا الموعد الأسبوعي الجديد ضمن البرمجة الشتوية على موجات إذاعة الجورة في ملفات عالمية، برنامج أسبوعي ساعة يوم الاثنين من السابعة إلى الثامنة وساعة أخرى يوم الخميس من السابعة إلى الثامنة، وترافقني فيه كالعادة الأستاذة فاطمة بن عبدالله الكرائي. كما قلنا منذ قليل الافتتاحية، وهو يعني اختيار موضوع كل مرة نحكي فيه على ملف عالمي. الكلمة ليك فاطمة، إيديتو فاطمة الكراي، حين ينقلب الصهاينة على بلفور.
2: حين ينقلب الصهاينة على بلفور، الكيان الصهيوني أغلق قنصلية لندن في القدس المحتلة كرد فعل فوري على العقوبات التي سلطتها الحكومة البريطانية على منتجات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية، بأن حظرت لندن أي استيراد أو تعامل مع الشركات التي لها علاقة بمنتوجات المستوطنين في الضفة، على أساس أيضا أن المستوطنين هؤلاء هم غزاة ومارقون عن اتفاق حل الدولتين الفلسطينية والصهيونية. أزمة اشتعلت بسرعة الأسبوع الفارط، وبدأت هذه الأزمة تجر من ورائها تطورات جديدة وغير مرتقبة بين الدولة الأوروبية المؤسسة للكيان الصهيوني عبر وعد بلفور لسنة 1917، وبين إسرائيل الربيبة للغرب الاستعماري والتي تتوسع عبر سياسة استيطانية واستعمارية بلا رادع ولا قانون. يذكر كل المسؤولين الصهاينة ما فتئوا في جميع مراحل احتلال فلسطين، الذي انطلق ببطاقة فيها وعد من بلفور وزير خارجية بريطانيا سنة 1917، وانتهت بتأسيس كيان تطلق عليه الأمم المتحدة دولة بعد أن أقرت قرار التقسيم لسنة 1947 يوم 29 نوفمبر منه. والحقيقة نجد أن الخطوة البريطانية التي اتخذتها تجاه المستوطنات الأسبوع القادم، وهي مستوطنات مستعمرات الصهيونية، هي خطوة كانت منتظرة، ذلك أن عملية الإبادة التي تتعرض لها غزة هي نفسها التي تتعرض لها الضفة الغربية على أيدي الاحتلال وجيش الاحتلال، يضاف إليه فلول وقطعان المستوطنين، وهم يحتلون القرى ويبيدون أبناء فلسطين ويمسكون بالسلاح ويقتلون الشعب الفلسطيني ويهجرونه، في عملية تكامل للأدوار بين المستوطنين المستعمرين وبين جيش وحكومة الاحتلال، في تحد كامل بكامل الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية. حكومة نتنياهو سارعت إلى إغلاق قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية لمنع أي تواصل بين الجانب الفلسطيني سلطة ومجتمعا مدنيا وبين الحكومة البريطانية. هذا الإغلاق رافقه منع لسلطات الاحتلال لإحدى عشر نائبا وناشطا سياسيا بريطانيا من دخول فلسطين، مما أثار الأزمة وأشعلها أكثر فأكثر. فهل هي استفاقة من أحفاد وعد بلفور، ونحن الآن على مسافة أسابيع من الذكرى التاسعة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم، والذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق؟
1: شكرا لي. كانت هذه إيديتو فاطمة بن عبدالله الكراي. كما كنت تحكي فاطمة، إذن موضوع من الملفات الراهنة على الساحة العالمية، على العلاقات الأوروبية مع كيان الاحتلال، توتر متصاعد على خلفية استمرار الكيان في توسيع مستوطناته في الضفة الغربية والقدس الشرقية. يعني الرأي العام العالمي كل تقريبا موجه إلى قطاع غزة، ولكن في الأسابيع والمدة الأشهر القليلة الأخيرة، يعني حتى موضوع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية قاعد يخو في حيز كبير في تحاليل الأخبار ويعني مواقع الإخبارية. إذن كما قلنا، العلاقات الإسرائيلية الأوروبية شهدت توتر متصاعد خلال الآونة الأخيرة، تهديد مباشر لإمكانية قيام دولة فلسطينية وحل الدولتين بالنسبة للاحتلال. وفي الإطار هذا، الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين، على منظمات متهمة بالعنف ضد الفلسطينيين، وكذلك بحث حتى إجراءات تجارية ضد منتجات مستوطنات. إذن يعني فما نقلة نوعية إن صحت العبارة في تعامل الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال، وهذا أكيد بطريقة أو بأخرى ما وقع في قطاع غزة ألقى بذلاله، ويعني ضغط الشعوب الأوروبية قاعد يتحول إلى يعني إجراءات وتطبيقات على مستوى السياسي في تقدير فاطمة.
2: أشرف، صحيح الكلام اللي كنت تقدم فيه الآن والمرتكزات أيضا والتداعيات، ولكن خلينا نذكروا اللي الكيان الصهيوني عبر الحكومات كلها اللي من 47 إلى اليوم أو من 48 تأسيسة على على الأرض الفلسطينية، ما يسمى بالغور معناها تنجم تقول، والافتكاك فلسطين سنة 1948 تطبيقا لقرار ما يسمى بمجلس الأمن الدولي و القرار التقسيم 181، نلقاو اللي السياسة الاستيطانية هي سياسة العمود تقريبا الفقري نتاع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لم تقع محاربته ولم يقع نقده ولم يقع جلبه إلى ربما القوانين ما يسمى بالشرعية الدولية في أي فترة من الفترات، بل إنه يتباهى والحكومات المتعاقبة تتباهى بالسياسة الاستيطانية والتوسع الاستيطاني. اليوم ما هو واقع الآن، نتحدث عن حكومة نتنياهو، حكومة نتنياهو التي خرجت من حرب غزة منكسرة وكذلك من حرب الخليج، نرى أن كأنه فما حاجة بينها وبين أوروبا والغرب في تعامة بدون الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل في أن هذا الكيان الذي حضنه الغرب والذي أعطاه دفعا ودفعات فساله في الشرعية الدولية وفي مجلس الأمن وفي كل المنتديات العالمية، نجده ينقلب على من صنعه وتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤذي عن طريق التجارة والتبادل التجاري والمسائل الجمركية لبلدان حليفة في الأصل للولايات المتحدة الأمريكية، وجدنا أن الكيان الصهيوني كان مع الولايات المتحدة الأمريكية. أشرف أيضا لابد أن نؤشر هنا إلى أن حرب الخليج، حرب على إيران، كانت اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ولم يكن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وكذلك في الحلف التجاري لم يأخذوا علما بهذا الذي وقع. إذن هناك مناوشات وهناك ربما، أنا أقول ربما، فما هناك من يقول استفاقة، ولكن في الحقيقة مصالح أوروبا وبريطانيا خاصة تضررت من هذه الحرب كما نعلم، وأيضا وجدت نفسها أمام المجتمع المدني في بريطانيا وفي العالم، وكل الكليات والمراكز الدراسات تتحدث عن أن هذه السياسة الاستيطانية هي مضرة بحقوق الإنسان الفلسطيني وحقوق الإنسان بصفة عامة في العالم، وهذا يسمى مروق على القانون والقوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان وشرعة حقوق الإنسان. ووجدنا أن الحكومة البريطانية تداولت في هذا الأمر، والمجتمع البريطاني السياسي تداول في هذا الأمر وأقرت هذه العقوبات. هذه العقوبات في الحقيقة أصبحت بالنسبة لي، بالنسبة للكيان الصهيوني، أصبحت بمثابة العقوبة أيضا على العقوبة. إذا وجدنا أن فرنسا وكندا وبعض البلدان الأخرى سوف تسير في نفس الاتجاه، وطبعا حكومة نتنياهو إضافة إلى القرار الذي اتخذته في شأن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، نجده أنه قرار منتظر وربما فيه نوع من التلاعب ونوع من الإقرار، ومباشرة رأينا أن رئيس الحكومة الصهيونية لجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل تصريحات ترامب في هذه الفترة وتجاه هذا الموضوع أنه سيأخذ الأمر بيديه، فنرى كيف سيكون الضغط، ربما ضغط مزدوج على بريطانيا تحديدا وبعض البلدان الأخرى التي اتخذت مثل هذا الأمر. وطبعا أنت تعرف أشرف ونشيل لك الكلمة أنه نسبة التبادل بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي مثلا هي تصل إلى 33% من مجمل تبادلاتها وتجارتها مع أوروبا مع العالم، وهذا إضافة إلى انتظار فعل الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما قلت منذ قليل، مع التذكير أن واشنطن بدأت بعده بسياسة تجارية عقابية ومؤدية لهذه الأطراف منذ أشهر ومنذ سنة تقريبا في بعض مع بعض البلدان في عملية نسف وربما خرق لاتفاقيات التجارة الدولية وقوانينها، وهذا طبعا هذه سياسة ترامب الرئيس الأمريكي والتي تعتمد كما نقول نحن في المثل الشعبي اشرب ولا طير قرنك.
1: نعم فاطمة، لو قمنا بمقارنة خلينا نزيد ونبسط صورة أكثر للسادة المستمعين، لو قمنا بالمقارنة بين الموقف الأمريكي وعلاقته مع الاحتلال والدعم اللامشروط لحكومة بنيامين نتنياهو في كل المواضيع التي تتعلق بالاحتلال وما فيها المستوطنات، وما يقع الآن مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وعلاقتها بالكيان وموضوع الاستيطان، اللوبي الاقتصادي يتحرك يعني بوزنه في اتجاه دعم كيان الاحتلال، هل هذا السيناريو وهذا المشهد يعني نلاحظه ونشاهده مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في قادم الأيام على الأقل اقتصاديا وفي مرحلة أخرى سياسيا في رأيك؟
2: باعتقادي أن الكيان الصهيوني له تخطيط آخر موازي للولايات المتحدة الأمريكية رغم أنهما حليفين، ولكن أردت أن أؤشر هنا إذا تسمح ما انطلاقا من ما قدمته الآن، هو أن الكيان الصهيوني يريد أن يكون تحت جناح الولايات المتحدة الأمريكية ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية الآن ترفع العصا الغليظة على مستوى تجارة عالمية وعلى مستوى أيضا إنهاك الاقتصاديات الغربية والحليفة مهما كانت وكلها تعرضت إلى عقوبات. إذا يقول لك أني أنا الآن أركب القطار وأكون معناها مع الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الخانة في نفس الاتجاه حتى يتأذى من يريد بي الأذى بالنسبة للصهاينة هذا الكلام. ولكن ذات هناك ملاحظة أشرف ويجمع عليها كل المحللين تقريبا حتى في الغرب طبعا، هو أن ليس هناك دولة وليس هناك نظام في العالم يحمي خروقات الكيان الصهيوني وحرب الإبادة ويسانده في كل الاتهامات التي تركبه من ساس الراس أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، هي الوحيدة تقريبا التي تساند كل ما هذا المروق هذه الدولة المارقة عن القانون الدولي عن الإجماع المجتمع الدولي عن أبسط حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونعرف نحن أن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو في الخمسينات كان أحد الرؤساء الأمريكيين ويلسون هو الذي قدم النقاط 14 ولتحرير الشعوب من رباقة الاستعمار إلى آخره. نجد اليوم ترامب يعيد الكرة ويذهب في الاتجاه المعاكس بحيث يدعم إلى حد كبير جدا إلى حد فضيحة لما نشهد مثلا محكمة الجنايات الدولية والعقوبات التي يتعرض إليها القضاة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم إجماع العالم على أن الكيان الصهيوني قام بحرب إبادة موصوفة في غزة وضد أيضا المساجين الفلسطينيين، ولكن نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي تقف مع هذا الكيان المارق المستعمر الذي هو طبعا احتلال ولكنه احتلال استيطاني. محكمة العدل الدولية أيضا نفس الشيء، انقلاب تام على كل القرارات وعلى كل قرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن تقسيم فلسطين، وأيضا انقلاب على كل الاتفاقيات الأخرى مثل أوسلو في 93 وغيرها وغيرها وغيرها اللي هي كانت منخرطة فيها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم انقلاب تام والولايات المتحدة الأمريكية تقف مع هذا الأمر. سنرى هذه التداعيات على مستوى استراتيجي سوف تكون أيضا زادة مؤثرة في ما يقع الآن، لأن أعتقد أن كل القرارات الأممية عفوا الدولية الآن مثل ملف المستوطنين أو مثل ملف هرمز الذي سنتناوله بالتأكيد أو الحرب على إيران كلها نجدها مرتبطة بالسياسة الأمريكية الآن المنتظرة من التجديد النصفي للكونغرس. إذا كان الحزب الجمهوري أخفق في الحصول على الأغلبية في هذا التجديد النصفي سوف تضع كما نقول الكونغرس الجهاز التشريعي السلطة التشريعية سوف تضع العصا في العجلة لكل قرارات وسياسات ترامب، وهذه قضية حياة أو موت بالنسبة لترامب وبالنسبة للجمهوريين. إذا فاز لا قدر الله ترامب والمجموعة الحزب الجمهوري فإن ربما الصدام سيكون من نوع آخر، ربما الأزمة سوف تتطور على مستوى عالمي، ربما أيضا سوف تتكلم أو ربما تنطق القوى الأخرى التي تأذت بفعل هذه الحرب وبفعل سياسة الاستيطان وبفعل الفضائح التي نراها في فلسطين في تجاه الشعب الفلسطيني، ربما تأخذ منحى آخر. هذا منتظر إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية في أوج الحملة الانتخابية، وسنرى ربما سيكون توقيت مفصلي في هذا الشأن.
1: واضح، شكرا لك الأستاذة فاطمة بن عبد الله الكراي، أكيد لنا متابعة للموضوع هذا. احنا وقفة صغيرة وفاطمة نفتح معاك ملف آخر تصدر العناوين الأخبار وحتى في خبر عاجل منذ أيام، الجزائر والإمارات قطع العلاقات بين الجزائر وأبوظبي. تم الإعلان من الجزائر يوم 10 سبتمبر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، وبرت القرار هذا بما وصفته بأعمال استفزازية وعدائية بعد استنفاذ كل الوسائل للحفاظ على العلاقات، وفي المقابل جاء الرد الإماراتي. وقفة صغيرة ونرجع للتعليق والتحليل على هذا الخبر والحدث. ملفات عالمية.

0: ملفات عالمية.
1: نرجع معكم من جديد مستمعين، نذكركم أنكم في الاستماع إلى برنامج ملفات عالمية في البرمجة الشتوية الجديدة على موجات الجوهرة فام، برنامج يوم الاثنين من 7 إلى 8 مساء، ويوم الخميس تقريبا في نفس الموعد من 7 إلى 8 مساء. ملفات عالمية، نحاول نرجع لمختلف القضايا والملفات على مستوى العالم بالتحليل وبالتدقيق وبالتعليق مع الأستاذة فاطمة بن عبد الله الكراي. توقفنا قبل الموسيقى فاطمة حول توتر العلاقات بين الجزائر والإمارات، والجزائر هي اللي بادرت بإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي، وبررت هذا كما قلنا بما وصفته بأعمال استفزازية وعدائية واستنفاذ كل وسائل الحفاظ على العلاقات، وأبلغت الجزائر السفير الإماراتي بضرورة المغادرة خلال 48 ساعة. في المقابل الإمارات عبرت عن أملها في أنه يكون القرار مؤقت ويأتي التصعيد هذا بشكل مفاجئ الحقيقة. حتى المحللين ممكن البعض منهم رجع للتاريخ التوتر هذا والكواليس، ولكن احنا معك انت نحب نعرف أكثر التفاصيل على أسباب الخلاف هذا بين الجزائر وأبو ظبي.
2: طبعا الأسبوع الفارط العلاقات الجزائرية الإماراتية تصل قمة الأزمة من خلال قطع العلاقات بقرار طبعا

0: محاولة، محاولة جامعة الدول العربية ومؤسساتها لرأب الصدع، وربما ربما تشهد في الأيام القليلة القادمة نوع من التهدئة بربما بتدخل من هذه الجهة أو تلك. نعلم نحن أن الأسبوع الفارط أيضا في آخر الأسبوع تمت القمة، قمة البريكس، والإمارات هي أحد أعضائها، والجزائر دائما ضيف شرف ومرحب به. ربما الوضع الجيوستراتيجي الجديد الذي سينشأ بعد هذا الذي تحدثت عنه أنا وأنت منذ قليل حول الاستيطان وفلسطين وغيرها، ربما أيضا التطورات في باب المندب وكذلك في هرمز وهذه الحرب الأمريكية على العراق وانخراط الكيان الصهيوني فيه، ربما تراجع أيضا الإمارات. لاحظنا أن هناك تراجع في الإمارات على المضي قدما في أن معاداة ربما بين ظفرين إيران، وهناك تهدئة على هذه الجبهة لو نرصد البيانات من إيران وكذلك من الإمارات كذلك من الجزائر. كانت هناك ربما خلافات مع بعض البلدان الأخرى ولكن هدأت الأمور، وهناك تدخلات على أساس أنه ربما تكون هناك نوع من التهدئة. نتمنى ذلك في الحقيقة، لأن السفينة تحمل الجميع، ليس هناك فرق بين إماراتي وتونسي وجزائري أو سعودي. عندما يهم الأمر قضايا مثل قضايا الكيان الصهيوني وتربصه بهذه المنطقة هو والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أقول أن هذا الذي وصلنا إليه هو قطع علاقات دبلوماسية، ولكن ربما ستأتي في الأيام القادمة سبل تهدئة، مخارج ربما، مسالك ربما تكون في هذا الاتجاه أو ذاك. المهم أنه أقول ربما كلمة أخيرة، ليس وقته الآن، لأن الخيمة العربية ومؤسسة الجامعة جامعة الدول العربية على هناتها وعلى بساطتها وعلى إلى آخره، ما لابد أن على الأقل نقف الآن. اتحاد الأوروبي مهدد كمؤسسة معناها بالانفلات، وكذلك بعض المؤسسات الأخرى الجهوية الإقليمية، وهناك صعود لمؤسسات أخرى. فنحن نرجو أن تكون ربما الحكمة، وخاصة النظر إلى المصالح المشتركة مثل ما تنص عليه حقيقة كتابة فقط شرعة جامعة الدول العربية. ونحن مقبلون أيضا على فترة سياسية جيو استراتيجية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى التجاري العالمي وعلى مستوى العلاقات الدولية. هناك اهتزازات، هناك أزمات، هناك زلازل، ولكن نرجو أن يكون ربما التحاور والتجالس، وسننتظر ماذا ستهدي إليه ربما أول في القادم من الأيام مجلس جامعة الدول العربية بعد 3 أشهر، لأنه هو مازال كيف اجتمع، ونرجو أن تكون هناك مبادرات في سماء العلاقات العربية. نعم. العربية.
1: موقف الإمارات جاء في بلاغ وبيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، جاء فيه تتطلع دولة الإمارات لأن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وأكدت حرص الإمارات على استمرار الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها. وفي تعليق على القرار هذا والبيان هذا، الباحث الإماراتي محمد بهارون رئيس مركز دبي لبحوث السياسات العامة قال إنه الجزائر اتخذت القرار هذا ضد مصالحها، واعتبر إنه يمثل عزلة اقتصادية وسياسية في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى منافذ اقتصادية وتجارية، وقال إنه الجزائر هي من تحرم نفسها من الوصول للأسواق العالمية. يعني قراءتك
0: بالضبط على مستوى الجزائر الشقيقة، نلاحظ أن هذا القرار اتخذ، طبعا هو دولة ذات سيادة معناها والنظام عنده سيادة، ولكن أيضا لم نلاحظ أنه كان مرفوقا بربما نوع من الحملة الهوجاء على مثل ما كان منذ أشهر، معناها على أساس العلاقات الإماراتية في مع الإسرائيل إلى آخره. ولكن نرجو ونتمنى، ودائما ليس لأنه ليس في مصلحة أحد اليوم ربما الأزمة

0: خاصة أن الجزائر والإمارات دولتين عربيتين مؤسستين لجامعة الدول العربية، لكنهما ليستا على تماس، مثلا ما همش جيران، ما همش إلى آخره. ربما المصالح هنا والمصالح نرجو أن لا تصور على أساس أنه أمن إقليمي أو وطني لكل بلد في اتجاه أنه يتضارب مع مصالح دول أخرى شقيقة. نرجو أن يتصفى الماء ويتشربه.
1: بالضبط، هذا هو يعني سؤال يتطرح. توتر العلاقة بين الجزائر والإمارات هل يكون عنده تداعيات على دول أخرى في تقديرك فاطمة؟
0: توا شوف، فما نوع من، انت تعرف الامارات توا عندها اشهر، معناها تقريبا عام، علاقاتها مع العربيه السعوديه مش ولا بد، بينما كانوا حلفاء في حرب اليمن، برسى حاجات. ولكن جاء مضيق هرمز بين اللي الامارات ايضا هي متاذيه، لانه إيران سترد الفعل عندما تتعرض إلى هجوم صهيوني أو هجوم أمريكي. إذن هناك شيء من يجب أن تغربل هذه المعطيات حتى لا، الزمن هذا ما هوش زمن كل واحد يركب راسه، توا زمن التحاور، ونحن نرى أن الأعداء يتحاورون اليوم. ولكن هذا الإسفين الذي دق بين الدول العربية، حيث يصور لكل دولة عربية أن مصالحها في غير مصالح الدولة الجارة والدولة العربية، هذا يجب أن يتفطن إليه الجميع. وباعتقادي أن المسارات القادمة ووضعية العالم والعلاقات الدولية والعلاقات الإقليمية سوف تبين الكثير، لأنه مثلا الإمارات ووجودها في إفريقيا هذا ربما يقلق الجزائر، والجزائر عندها تحديات ومعناها تمس من تريد أن تنال ربما منها من سيادتها إلى آخره. فما الكثير من الأشياء ما يمكن أن يقع الحديث فيه.
1: حتى نلخص،
0: باعتقادي أن كل هذا يجب أن يطرح على الطاولة، لأن الآن بيّنت حرب إيران أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الوحيد من أي فرقة بين الدول العربية وأي حرب بين الدول العربية لا قدر الله.
1: بالضبط، باش نلخصوا كلامك في جملة، زمن الحكمة وزمن العقل بين العلاقات العربية والدول العربية، وكل الدول العربية مصلحتها في الوحدة والاتفاق والجلوس على طاولة الحوار وإيجاد حلول حول يعني مجمل الخلافات اللي قد تصير بين دولة ودولة أخرى عربية. تقريبا هذا هو خلاصة تحديث. شكرا لك فاطمة كراهي، احنا هكا كون وصلنا إلى نهاية ساعتنا من ملفات عالمية. وكما نعود نذكر المستمعين اللي تحقوا بينا توا، هو برنامج يجي كل نهار اثنين وكل نهار خميس من 7 إلى 8 تعليل، نطرحوا مع فاطمة بن عبد الله الكراهي يعني بالتحليل وبالتدقيق وبالتحليل جملة من المواضيع والملفات العالمية. شكرا لك فاطمة الكراهي، نلتقي إن شاء الله نهار الخميس.
0: تحياتنا لكل مستمعينا، وإن شاء الله نضرب موعد مع هذه الحصة الثانية في يوم الخميس إن شاء الله في نفس الموعد.
1: شكرا كذلك لمعز في الجانب التقني في استوديو تورس. هكا نكونوا وصلنا إلى نهاية حصتنا، ليلتكم زينة وفي الأمان.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

إيكونوميكا. إيكونوميكا. إيكونوميكا مع خالد الزيتي. ثمانية ودقيقتين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم إيكونوميكا. حلقتنا اليوم باش تبدأ من سؤال بسيط ولكنه سؤال اقتصادي واستراتيجي، اللي هو كيفاش يمكن لتونس باش تتحول من بلد منتج للمواد الفلاحية والغذائية إلى بلد يصنع المعرفة والتكنولوجيا والقيمة المضافة. إذن الصناعات الغذائية والابتكار والتجديد، هذا هو موضوع حصتنا اليوم. الصناعة الغذائية ما عادش مجرد تحويل لمادة أولية إلى منتج، هي اليوم بحث علمي، هي ابتكار ورقمنة وتجديد وذكاء اصطناعي وكفاءات واستثمار وتصدير وأسواق عالمية. إذن في حلقة اليوم باش نبدأ من رقم اليوم اللي نقرأ فيه واقع القطاع وفرص الاستثمار فيه، ثم نفتح ملف العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، وفي الختام نكتشف معاكم تجربة رائدة لمجمع صناعات غذائية باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش تلتقي الفلاحة والصناعة والجامعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منظومة واحدة من الحقل إلى الطبق. لكن قبل هذا الكل نسمع موسيقى ثم لنا عودة.

0: Económica. Económica. أهلا وسهلا بكم مجددا. نذكركم أن موضوع حصتنا اليوم هو الصناعات الغذائية والتجديد. رقم اليوم اللي اخترناه هو 1.8 مليون طن اللي يمثل يعني نسبة من الحبوب. 1.8 مليون طن من الحبوب حسب منظمة الأغذية والزراعة اللي قدرت إنتاج الحبوب في تونس سنة 2026 بنحو 1.8 مليون طن. لكن خلف الرقم هذا تم سؤال علمي واقتصادي كبير، كيفاش ننتقل من مجرد إنتاج الحبوب إلى إنتاج المعرفة اللي تجعل إنتاجنا أكثر مقاوم للمناخ، أكثر استدامة وأكثر جودة وخصوصا أعلى قيمة مضافة. للحديث عن هذه المواضيع ولأكثر تحليل وتعمق في الموضوع هذا نستضيف السيد إبراهيم المديني اللي هو مهندس عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. أهلا وسيد، مرحبا بك سيد إبراهيم المديني.
1: أهلا وسهلا في خالد.
0: شكرا على حضورك.
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وأنا كذلك نشكرك برشا على الدعوة الكريمة وعلى اختيارك هالموضوع اللي نعتبره الكلنا من الملفات الاستراتيجية والمهمة للاقتصاد التونسي.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك. إذن لو نبدأ من البداية سي إبراهيم، تونس تمتلك ثروة فلاحية متنوعة، لكن التحدي هو تحويل هذه الثروة إلى منتجات صناعية اللي عندها قيمة مضافة عالية. كيفاش يمكن تحقيق الانتقال هذا من خصوبة الأرض إلى صناعة القيمة؟
1: هو حقيقة أستاذ خالد هي معادلة ومعادلة ممكنة لما نعتبر أن الفلاحة والصناعة الغذائية ليس بقطاعين منفصلين، بل هما منظومة متكاملة تبدأ من الأرض وتنتهي بالمستهلك. ويجرنا هذا إلى الحديث من الحبة إلى الطبق. فالقيمة لا تبدأ عند المصنع بل تبدأ من الأرض، حيث تبدأ من اختيار الصنف، الشتلة وتقنية الحراثة والغراسة والإنتاج وإدارة التربة والمياه، ثم تنتقل إلى خصائص المادة الأولية المذاقية والحسية وكذلك الغذائية والبيوكيميائية. لأنه في تونس لدينا منتجات فلاحية ذات مذاقات خاصة لكاليتي أورغانوليبتيك، ووصولا إلى التصنيع والتحويل والتعليب والتسويق والتصدير. فتونس مثلا هي أول بلد في العالم يمتلك أكبر مساحة مخصصة لإنتاج زيت الزيتون التونسي، وهو ما وجب علينا تثمينها تقنيا وكذلك ترويجيا. وتونس تمتلك عناصر مهمة جدا تنوعا بيولوجيا وكذلك مناخيا، وخصوصيات التربة ومنتجات ذات هوية طبيعية خاصة. في تونس لدينا أكثر من 50 مثلا نبتة طبية وعطرية طبيعية، وكذلك الخبرات الفلاحية والصناعية وكفاءات علمية وتقنية. ولكن هذا التحدي أظن أنه لا يجب أن نكتفي بإنتاج الموارد، بل أن نحول خصوصياتها إلى قيمة مضافة وتنافسية عالية. هذا في هذا الصدد أستاذ خالد.
0: يعطيك الصحة، وضحت النقطة هذه. لكن احنا توا نحبوا نتحدثوا على الاستراتيجية الوطنية للصناعات والتجديد، ما نتحدثوش فقط على زيادة الانتاج وانما عن خلق قيمة مضافة اكبر من خلال التجديد والابتكار. كيفاش ترى الاستراتيجية هذه؟ وين وصلنا في تونس في تحقيق اهدافها؟
1: نعم، الحقيقة في تونس لدينا عديد الخبرات وعديد مراكز البحث وعديد البحوث وأطروحات الدكتوراه وغيرها. وفي هذا المجال يجب الربط بين كل هذه العناصر. فتونس تمتلك جامعات ومراكز بحث وكفاءة علمية وهندسية مهمة، والرهان الحقيقي هو أن نربط بشكل أقوى ومدعم بين البحث العلمي والمؤسسة والمستثمر ثم السوق. فأظن أن القيمة الاقتصادية للبحث العلمي تتحقق عندما تتحول هذه المعرفة إلى تطبيق. فهناك المعرفة العالمة le savoir savant في المخابر يجب أن يطبق، والتطبيق يصبح تكنولوجيا والتكنولوجيا تصبح منتج. أريد أن أقول منتج le produit industriel ليس المنتوج الفلاحي، والمنتج ثم يحول إلى السوق. وهناك فرص كبيرة حقيقة في التكنولوجيا الغذائية، منها تحسين الأصناف والجودة والسلامة وكذلك التصنيع والحفظ. ويمكن المرور بتقنيات التعليب والتغليف الآن، ولدينا المركز الفني للتغليف الذي يمكن أن يقترب من مراكز الإنتاج، وكل هذا في إطار ترشيد المياه والطاقة، وهما عنصران مهمان جدا الآن في الإنتاج على المستوى العالمي وليس فقط تونس. وكذلك تثمين المنتجات السنوية، لا أريد أن أقول عفوا الفضلات أو البقايا، وإنما يجب اعتبارها منتجات سنوية ومخلفات. ولدينا الحقيقة مورد استراتيجي مهم جدا، وهو الكفاءات التونسية التي أثبتت قدرتها على المنافسة عالميا. ونحن مثلا في الاستثمار الخارجي هناك عديد المجموعات الدولية التي تعمل في تونس وتعتمد على خبرات وكفاءة تونسية 100% لإنتاج خدمات وتطبيقات ومنتجات تصل إلى الأسواق العالمية. وهذا يعني أن المعرفة والكفاءة التونسية يمكن أن تكون ميزة تنافسية وطنية وإقليمية وحتى عالمية، وهذا ما أثبته المهندسون والأطباء والفنيون وغيرهم في عديد البلدان الأخرى.
0: هو سي إبراهيم، نذكر فقط أن تونس يعني من حيث خريجي المهندسين هي تحتل المرتبة الثانية، يعني عندنا خبرات ما شاء الله. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا، إذا كان احنا عندنا الاستراتيجية وعندنا الإرادة السياسية وعندنا البحث العلمي المتطور وعندنا المنتج، شنو ينقص يعني في الاستراتيجية هذه حتى نحقق الثروة؟ يعني مثل ما حلقة مفقودة تشوفها أنت، ولا ثم تكامل ناقص؟ شنو بالضبط كيفاش تحلل أنت وكيفاش تشخص هالوضعية هذه في تونس؟
1: مثل ما أشرت أستاذ خالد، هو يمكن اعتبار أن النقطة الضعيفة في كل هذا هو التنسيق والربط. يعني لا يجب أن تبقى البحوث العلمية في الرفوف، ولا يجب أن نعتبر أن هذا قطاع والآخر قطاع، هي منظومة متكاملة. مثل ما أشرنا، نبدأ من البذرة إلى غاية، لأنه لما نختار البذرة الجيدة المتلائمة مع الطقس والمناخ يمكن أن نصل إلى منتوج جيد، وهذا يبدأ من البحث العلمي. فاليوم أستاذ خالد لا نروج ولا نستثمر في قطاعات، وإنما في أنشطة مجددة، في أنشطة مجددة. فلما نقوم بالترويج لا نروج بالخطاب العام لقطاع الصناعات الغذائية، وإنما لأنشطة بذاتها، أنشطة مجددة. يسون دي نيش دانفستيسمون في أنشطة خاصة جدا التي فيها القيمة المضافة العالية، وهذا يعتمد على التنسيق بين المؤسسة والبحث العلمي وهياكل الدعم وكذلك المنتج. يجب أن نلتقي كلنا في بداية السلسلة وهي الإنتاج لضمان منتوج ومنتج نهائي جيد. وإجابة على تساؤلك أستاذ خالد، هو التنسيق والربط بين كل الحلقات، هذا هو الشيء الذي يمكن تدعيمه من أجل بلوغ هذا الهدف.
0: لأن المسألة تتعلق بالسيادة الوطنية، تتعلق بالأمن الغذائي وتتعلق بالسيادة الغذائية في نهاية المطاف.
1: نعم أستاذ خالد، لأنه هذا أمن غذائي، ولكن اليوم بالتغيرات المناخية أصبح يرتبط به أمن كذلك على عديد المستويات. فلما نتحدث على إدارة التربة وإدارة المياه، لما تنقص المساحات المزروعة حبوب سنويا لسبب أو آخر، مثلا انجراف التربة أو قلة المياه أو غيرها، فهذا سيؤثر كثيرا. وبالتالي لا بد من العمل في بداية المنظومة وبداية السلسلة لضمان هذا الأمن الغذائي. والأمن الغذائي يعتمد على البحث والبحث العلمي والابتكار وإيجاد شتلات وبذور، وكذلك القطيع الحيواني، إيجاد حيوانات متأقلمة مع هذا المناخ. رغم أنه في السابق كان لدينا عديد يعني الحيوانات الأليفة المتأقلمة مع هذا المناخ. يمكن أيضا التنسيق مع البنك الوطني للجينات وهو يعني مؤسسة وطنية تعمل على اختيار بعض الشتلات التي تتلائم، ويمكن التعاون كذلك بين البحث العلمي والفلاح من أجل إكثار هذه الشتلات المتلائمة، لأن الوقت يتسارع جدا والتغيرات المناخية أيضا سريعة جدا.
0: سي إبراهيم باش نختم معك سؤال استشرافي، يعني كي نسألك أين تكمن اليوم أهم فرص تونس في مجال الاستثمار لتعزيز التنافسية ورفع الصادرات وخصوصا الاندماج في سلاسل القيمة العالمية؟
1: شكرا أستاذ خالد، يعني وهذا سؤال تأليفي جيد جدا. فالهدف النهائي هو تعزيز موقع تونس في سلاسل القيمة الغذائية، وهذا لا يكفي أن نصدر كميات أكثر، ولكن يجب أن نصدر بقيمة أعلى، فربما كميات نفسها أو أقل ولكن بقيمة أعلى، وذلك نظرا للجودة. أين تنتقل من تصدير المادة الأولية إلى تصدير المنتج المصنع؟ البرودوي اندستريال، ليس المنتجات الفلاحية وإنما منتج مصنع، والمكون الغذائي والعلامة والتكنولوجيا والمعرفة كذلك. وتونس تمتلك يعني عديد المقومات المهمة مثل الموقع، القرب والانفتاح على أفريقيا والعالم العربي. فتونس موقعها ينفتح على أكثر من 600 أو 700 مليون نسمة، وهذا هذه يعني نقاط قوة. والكفاءات والنسيج الصناعي في تونس، لدينا عديد الأقطاب التكنولوجية التي واجب التعامل معها في البحث العلمي. وجلب الاستثمار يكون جسرا نحو الأسواق العالمية عندما ترتبط بالمؤسسات التونسية يا أستاذ خالد، والبحث العلمي والكفاءات المحلية. فإذا أردنا اختصار هذه الرؤية، لدينا أرض خصبة وفلاحة يجب أن تكون متكيفة ومستدامة، وبحث علمي ومعرفة، فابتكار وتكنولوجيا وإضافة التجديد والقيمة المضافة، ومنها استثمار نوعي. وبالتالي يمكن تحويل الموارد الطبيعية إلى منتج. والحقيقة المعرفة والابتكار تدعو إلى الاستثمار، فالقيمة المضافة هي في تحويل ذلك المنتوج وعدم تصديره في يعني صورته الأولى أو في حالته الأولى. فنحن الآن الحقيقة نبحث ليس فقط عن الاستثمار، وإنما تونس تبحث عن الشراكة التي تضيف إلى قدراتها وتدعم تنافسية مؤسساتها. فالحقيقة نحن الآن لا نبحث عن استثمارات ليس لها قيمة مضافة عالية، أو مثلا تضغط على المستثمر التونسي أو تنافسه على السوق الداخلية. فنحن نريد استثمارا أجنبيا مثلا لا ينافس المستثمر التونسي أو يضغط على السوق الداخلية، وإنما استثمار يكمل جهوده ويدعم تنافسيته. فالاستثمار الذي نرغب فيه هو نقل التكنولوجيا والمعرفة وكذلك البحث عن أسواق جديدة. مثل ما تعرف أستاذ خالد لو تسمح، الاستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية تمثل حوالي 6% من الصناعات المعملية، ولكن تونس هي بلد فلاحي بالأساس، يمكن تنمية هذا الجزء في الصناعات المعملية. وهذا الحقيقة يعني يمكن أن يبدأ من تشجيع الكفاءة التونسية، وهذا يعني أن المعرفة والكفاءة التونسية يمكن أن تكون هي عمود التنافسية في هذا المجال.
0: واضح سي إبراهيم، يعطيك الصحة على كل هذه المعلومات. فعلا كل شيء يعني متوفر، العوامل كل من القرب، من توفر يعني الكفاءات التونسية، كذلك يعني فما خصوبة الأرض. إن شاء الله بإذن الله يقع تحقيق ويقع تنسيق أولا بين مختلف المتدخلين في هذه المجالات، ونقدموا يعني منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، وهيك نجموا نكتسحوا الأسواق الخارجية. سيد إبراهيم المديني، مهندس عام بوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، شكرا، ونلتقي في معيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
1: شكرا لكم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج إيكونوميكا، ومواصل الحديث إذن عن موضوع هذه الحصة واللي يتعلق بالصناعات الغذائية والتجديد. إذن بعد ما تحدثنا مع صناع القرار ننتقل للحديث مع الباحثين، أحد الباحثين، وأهمية المنظومة البحثية في تونس، وأهمية الكفاءات، وأهمية يعني الجامعة التونسية في علاقة مباشرة بالصناعات الغذائية في تونس. ونستقبل معنا في الاستوديو السيد ضياء بوكتيلة، اللي هو أستاذ جامعي وباحث في مجال الجينوميات التطبيقية. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: في برنامج إيكونوميكا.
1: مرحبا بك، شكراً مستمعي جوهرة.
0: شكرا على قبول الدعوة. أولا نسأل، لو كانت تبسط لنا يعني الاختصاص الجينوميات، خلي نفهموه في علاقة بالمنظومة البحثية، ماذا نقصد به بالضبط؟
1: نعم، الجينوميات هي اختصاص مرتبط بعلم الوراثة أساسا، ومفهوم الجينوم هو مقاربة في الحقيقة للجينات، ولكن تختلف عن المقاربة الجزئية التي تركز على جين أو على قطعة من التسلسل الجيني، في حين عندما نتحدث عن الجينوم نتحدث عن مقاربة أكثر شمولية، فهناك بيانات بيانات متوزعة على على الكروموزومات الكل، هناك عدد كبير يقدر بآلاف الجينات، ومن خلال الجينوميات نحاول فهم الكائن الحي بهذه المقاربة الشاملة المدمجة لجملة المعلومات الوراثية.
0: خلينا نفهم من كلامك باش نبسطوا أكثر، نحكي على سلاسل القيمة، سلاسل اللي تمر بها مختلف يعني المنظومة الإنتاجية من الحبة إلى الطبق. خلينا نبسطوا، يعني في كل مرحلة هنالك بحث، هناك عملية تدقيق وعملية بحثية لابد من القيام بها حتى نوصل إلى آخر المنتج اللي هو الطبق. احنا ديما نحط الامور في نصابها في اطارها، قولوا تونس عندها الاستراتيجيه، صح، وتونس عندها البحث، وتونس عندها المؤسسه وعندها الكفاءات، شنو ينقصها بالضبط؟ فماشي تشوف حلقه مفقوده اللي هي تخلي وتطور من الصناعات والمنتج النهائي في نهايه المطاف. عندنا منتج نهائي لابد ان يكون ذا جوده وذا قدره تنافسيه في الاسواق الداخليه والاسواق الخارجيه.
1: وفي الواقع مفهوم صناعه الغذاء قد يكون معناها أشمل وأوسع وأرحب معناها من من من من مفردة الصناعات الغذائية، باعتبار أن صناعة الغذاء لا تبدأ في المصنع، لا تبدأ في المصنع، بل تبدأ معناها مثل ما ذكرت شيخ خالد معناها من الحقل ومن البذرة، يعني من الجينوم، البذرة اللي هي معناها تمثل الجينوم، تمثل المعلومة البيولوجية، وبالتالي معناها هناك طبقة معرفية، طبقة معرفية، وهناك سلسلة كاملة تبدأ من الدولافور شالافورشات، تبدأ من البذرة وتصل إلى حين يعني تصل إلى السوق، إلى المستهلك، إلى خلق القيمة. هذا يتعلق ب يعني مفهوم صناعة الغذاء.
0: شنية يعني سمحني،
1: تونس بلاد غنية بالموارد، تونس بلاد غنية بالموارد، سواء كانت موارد طبيعية أو موارد بشرية. معناها طبيعيا احنا بلاد غنية بالموارد، احنا بلاد تكيفت فيها عدة زراعات منذ آلاف السنين، الزيتون، الكرموس، الرمان، كلها زراعات معناها متكيفة. تونس بلاد غنية بالموارد بعديد الأنواع، الأوبونسيا فيكوس إنديكال اللي هو الهندي، تونس السواحل التونسية وقت اللي نشوفوها من القاوة معناها غابات البوزيدونيا، 50% من غابات البوزيدونيا بتاع البحر الأبيض المتوسط معناتها متمركزة حول السواحل التونسية. فمن ناحية طبيعية تونس بلاد غنية برشا، وهذا يمثل ثروة اقتصادية، هذا طبيعيا. من ناحية البشرية كذلك تونس غنية بالموارد البشرية، وهناك معناها ذكاءات تونسية موجودة في قطاعات الهندسة، في قطاعات البحث العلمي، مشهود لها بالإنتاج العلمي. تونس كذلك بلاد استثمرت في القدرة البشرية في معناتها منذ الاستقلال، هذه كل عناصر تجعل من تونس معناها أرضية لخلق خصبة لخلق القيمة المضافة للبحث العلمي في المجتمع ولخلق مجتمع المعرفة. لكن أكيد كما تفضلت شيخ خالد، فما فجوة، الفجوة موجودة.
0: فاش تمثل الفجوة هذه؟
1: الفجوة معناها هنا معناها تتطلب تشخيص. معناها وتتطلب مقاربة كذلك. فمعناها أنا حسب رأيي معناتها الأمر معناها يتطلب مقاربة عميقة شوية، معناها مش فقط أنه معناها فما عجز على مستوى تمويل البحث، أنا أظن اللي فما نتائج بحث، فما نتائج بحث.
0: العناصر الكبرى لهذا التشخيص كيف تشخص؟
1: نعم، العناصر الكبرى حسب رأيي أولا هناك فجوة، والفجوة تتمركز في الحلقة الرابطة ما بين نتيجة البحث العلمي، لأنه عنا نتائج انت بحث علمي، ولكن نتساءل معناها عن الحلقة ما بين نتيجة البحث العلمي وما بين خلق القيمة في السوق، ما بين المنتوج، يعني هو نتيجة بحث علمي، ثم نتيجة بحث علمي تتحول إلى نموذج أولي، ثم النموذج الأولي يتحول إلى منتج ذو قيمة مضافة. فأنا العملية هذه في الانتقال ما بين النتيجة، لأنه فما نتائج وفما أعمال بحثية وفما نتائج وفما منشورات، لكن علاش معناها وفما تمويل إلى حد ما، سواء على معنى تمويل وطني ولا تمويل بالمشاريع البحث الدولية، ولكن عندما نصل إلى النتائج لماذا لا تترجم النتائج هذيك إلى قيمة مضافة في السوق؟ فالعملية هذه تتطلب تمويل من نوع خاص، تطلب تمويل خصوصي مع التمويل عملية الانتقال إلى خلق القيمة في السوق. هذا مثلا تشخيص
0: يعني كان فهمت عملية الانتقال هذه من المرحلة البحثية في المختبرات،
1: نعم،
0: إلى المرحلة التصنيعية خلينا نقول،
1: نعم،
0: هذه ما فيهاش النجاعة الكافية باش تحقق النتائج المرجوة،
1: ما فيهاش النجاعة الكافية، ما فيهاش المقاربة المطلوبة. فما اجتهادات في في في خلق مراكز معناها نتاع مراكز نتاع لخلق المؤسسات لخلق القيمه، فما تجارب في الشان هذا، ولكن انا بشكل عام اضافه الى تمويل الترانزيشن هذه، تمويل الانتقال هذا من نتيجه البحث الى المنتوج، فما زاد رؤيه استراتيجيه كامله ومتكامله لخلق علاقه اكثر طموح، أكثر ترابط، ولكن أيضا أكثر طموح ما بين الجامعة اللي هي مصنع للذكاء وما بين متطلبات النسيج.
0: نجيو للموضوع هذا، موضوع حساس، هو قضية استراتيجية، علاقة الجامعة بالمؤسسة الاقتصادية.
1: نعم.
0: شوف شيء اللي المؤسسة الاقتصادية توا يعني واجب عليها أن هي تخرج من الإطار الصناعي الضيق، تخرج للمختبرات، تخرج إلى مراكز الأبحاث، وتخرج وهي اللي تجيب يعني الباحثين وشركات الناشئة وتعطي لبزوان متاعها. يعني في نهاية المطاف كل مؤسسة اقتصادية عندها حاجيات ومشخصة الحاجيات هذه، تجي تعطيها لشركة ناشئة وتقول لي خدم لي على الحاجيات هذه، ماذا بين حب نطور. عندي قلت حتى على مستوى البذرة، يعني فما تشخيص لمستوى البذرة، كيفاش نجم نحسنه من نوعية، كيفاش نجم نحسنه حتى يعني من المردودية وحتى من الأيام متاع من على الحصاد، ولا هنا التجديد يجي، هنا الريادة يجي، وهنا الابتكار ينجم يجي، والذكاء الاصطناعي يعطي الإضافة. دونك العلاقة ما بين الجامعة ولا الشراكه اللي موجوده بين الجامعه هي وصلت يعني بالكيفيه اللي باش تحقق الاهداف، خلق الثروه والقيمه المضافه ونندمجوا في سلاسل القيمه المضافه العالميه، ولا مازال فيها عمل لابد من قيامه؟
1: هذا ما يعبر عنه بالعلاقه ما بين الجامعه كمصنع للذكاء، كمصنع للانتليجنسيا، وما بين النسيج الانتاجي وما بين المؤسسة. فأكيد يعني العلاقة هذه بحاجة إلى التطوير. صحيح أنه المؤسسة ما يلزمش تتموقع كحلقة أخيرة للتوظيف فقط، صحيح أن المؤسسة يلزم تعبر على حاجياتها، يلزم تعبر على الإشكاليات اللي هي محتاجة لحلها. فما يعني عمل على مستوى العلاقة الوظيفية اللي لازم يكون موجودة ما بين الجامعة وما بين النسيج الصناعي والاستثماري.
0: حتى الجامعة دورها ما عادش يختصر معناها في خريجي وحملة الشهادة، تخريج أصحاب الشهادة، وإنما حتى على مستوى التكوين، حتى على مستوى لابد من إيجاد أنماط جديدة وأشكال جديدة،
1: عروض تكوين جديدة
0: تتعلق بالحاجيات تاع المؤسسة. في نهاية المطاف نحكي هنا على التشغيلية، يعني لابد ما تكون فما رؤية استراتيجية أنك تخلي المؤسسة في نهاية المطاف تقرب أكثر وتعمل شراكات أكثر مع الجامعة، وهنا الجامعة والخريجين يكونوا فاعلين معناها في العملية الإنتاجية، ويكونوا هما معناها يشاركوا في العملية هذه مع الفاعلين الاقتصادي في المنتج النهائي.
1: بالضبط، هي العملية ماهيش عملية معناها، هي عملية تتعلق بحوكمة، تتعلق بحوكمة ولا تتعلق بمجرد معناها بمستوى إجرائي فقط أو بمستوى معناها قانوني ناسيونال جوريديك، هي عملية حوكمة وهي عملية رؤية استراتيجية كما تفضلت. والرؤية الاستراتيجية أنا حسب رأيي هي رؤية استراتيجية ذات بعدين، يزم البعدين يتوفروا فيها. يزم البعد الأول اللي هو رؤية استراتيجية من جهة الجامعة، يزم تتوفر رؤية استراتيجية من جهة الجامعة، رؤية متعلقة بالجامعة، بإصلاح الجامعة، بعروض التكوين اللي تقدمها الجامعة، هذا في بعد أول وفي مستوى أول. ولكن أيضا يزم لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح للجامعة وعن تطوير الجامعة بمعزل عن الاقتصاد بيده. يعني نحن نوفر الذكاءات لأي اقتصاد. هذا سؤال محوري، لأنه لو كان نستمر في طلب الإصلاح من الجامعة وفي طلب عروض تكوين جديدة من الجامعة وخلق ذكاءات من الجامعة وإدماج الذكاء الاصطناعي من الجامعة، إذا كان هذا لا يستوعبه سوق الشغل، إذا كان سوق الشغل متقادم، إذا كان سوق الشغل يرفض، سوق الشغل أو أو أو أو النسيج الإنتاجي يرفض المخاطرة، يرفض التجديد، يعني في الحالة هذه شنو اللي بيشيق؟ في الحالة هذه سنكون ذكاءات وسنصدر الذكاءات هذه إلى أسواق أكثر يعني مرونة، إلى أسواق أكثر قابلية للتجديد.
0: رسالتك للمؤسسة الاقتصادية في نهاية المطاف، أنت أشرت لعبارة المجازفة والمخاطرة. يعني أنا أقول حتى المراهنة تراهن على الكفاءات، تراهن على الكفاءات الجديدة وتعطيهم يعني هامش بحثي ينجموا ينشطوا فيه ويقدموا نتائج، وأكيد النتائج باش تكون نتائج إيجابية وباش ترجع بالمردودية على المؤسسة الاقتصادية.
1: مسألة متعلقة بالضبط خالد، معناها مسألة متعلقة برؤية استراتيجية، والرؤية الاستراتيجية هي معناها عضويا مرتبطة بمفهوم التحول لا ترانزيشن. مفهوم التحول اللي هو يجب يكون مفهوم أنكري شي لانتربريز. اليوم لانتربريز لما تعرف اللي الوظيفة المنوال الانتاجي الدخل المداخيل راهي ماشي ثابتة، احنا رانا نصوب على اهداف متحركة في زمن يتميز بسرعة التحولات، هذا على مستوى النسيج. يعني لازم نستهدف الغد، المؤسسة لازم تستهدف الغد، المؤسسة يزم معناها
0: تستبق
1: ويزم تحتاج وظيفيا إلى الجامعة وتحتاج وظيفيا إلى الذكاء وإلى التجديد. ومن جهة الجامعة يعني قلت معناها هي ذات بعدين، الجامعة أيضا يزمها تستهدف هدف متحرك، يزمها تستهدف وظائف الغد، وظائف الغد مش وظائف اليوم. هذاك علاش هي مطالبة اليوم مش بتخريج معناها حاملي شهادة بل وحائزين على شهادة، بل حائزين على ذكاءات، قادرين على التعلم المستمر، قادرين على خلق وظائف خاصة بالغد بالقرن 21. هذه وظيفة الأساسية للجامعة. ما يلزمش نطلبوا من الجامعة، صحيح مفهوم الامبلويابيليتي مفهوم أساسي، مفهوم لأني قلت فما صحيح، فما على المستوى الإداري يزم توطيد العلاقة، صحيح يزم النسيج الصناعي يزم يعبر على الحاجة متاعه، فما علاقة إداريا وقانونيا يزم تكون موجودة، ولكن يزم يكون عندنا أكثر بعد نظر من هذا، يزم العلاقة تكون مندرجة في رؤية استراتيجية تستهدف الغد وتستهدف التحول. الجامعة ما يزمهاش تكون فقط أو تكون فقط الأفق الوحيد متاعها هو الأفق متاع الامبلويابيليتي يعني وظائف اليوم، يجب تكون عندها قابلية للتشغيل صحيح، للتوظيف صحيح، ولكن يجب تكون عندها قابلية كذلك للمستقبل
0: على مستوى الكمي العدد وعلى مستوى الكيفي الكمي، لأنه مش في نهاية المطاف أرقام معناها باش نخرجوا خريجين، ولكن لابد من إضافات أخرى يقدمها الجيل الجديد هذا في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: شكرا لك أستاذ ضياء، يعطيك الصحة.
1: المتطلبات تغيرت،
0: لأنه نعم الموضوع الحقيقة موضوع يطول فيه الحديث. أهم حاجة يعني العلاقة هذه اللي تقعد ما بين أو الشراكة تقعد ما بين الجامعة وبين المؤسسة الاقتصادية، لابد من إعادة النظر فيها، ولابد من رؤية استراتيجية يعني تكون عندها أهداف، ولابد من مراجعة حتى الاستراتيجية نفسها، ما ثماش يعني حاجة ما نجموش رجعوها، لابد باش تكون تقييم لهذه الاستراتيجية ونقدموا يعني ربما توصيات جديدة اللي باش ترجع معناها بالمصلحة للاقتصاد التونسي بصفة عامة.
1: والنظر للجامعة لا فقط كمصنع للشهائد ولا فقط كمصنع للشهائد يستهلك جزء من الميزانية، بل كعضو رئيس وأساسي في السياسة الإنتاجية.
0: واضح. شكرا لك سيد ضياء بوكسيلة، أستاذ جامعي وباحث في مجال الجينوميات. شكرا، نلتقي في مواعيد جديدة إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.

0: 48 دقيقة ما زلتم في الاستماع إلى برنامج إيكونوميكا، والحديث دائما حول الصناعات الغذائية والابتكار والتجديد. وسعداء باستقبال السيدة نهلة غديرة اللي هي مسؤولة ثقافة الابتكار والتجديد في مجمع الوردة البيضاء جروب روز بلانش. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: عايشك، ميرسي سي خالد.
0: خلينا نقول من الأول ساعة، جروب روز بلانش هو أول مجمع صناعات غذائية من حيث الحبوب ومشتقاتها، وهو يعني نموذج ستاموديل لمجمع صناعي استثمر في الابتكار والتجديد، ستاموديل سويفر. وهذا بفضل رؤية استراتيجية باش نحاولوا نتحرر من خلالك انت على أهم الملامح في هذه التجربة هذه الناجحة الرائدة من خلالك انت. اولا الساعة لو كان تقدم لنا شنو كي نقولوا ديبارتمون ثقافة الابتكار والتجديد، كولتور دينوفاسيون، لو كان تقدمها لنا للمستمع والمشاهد.
1: أول حاجة نحب نرحب بالمستمعين الكل نتاع جوهرة اف ام، وفرحانة برشا ديني معاكم اليوم. ان فيت نحب نزيد بارابور البريزونطاسيون نتاع الجروب سي خالد، اللي الجروب صحيح اول مجمع تونسي في الصناعة الغذائية في الحبوب ومشتقاتها، قطاع الحبوب ومشتقاتها، لكن زيدا صناعة انتاج الأعلاف الحيوانية وانتاج الدواجن زيدا. دونك لو جروب اي انتغري سور توت لا شين دو فالور من الحبوب والبذور للطويحن، من بعد للترانسفورماسيون بات كوسكوس اكسيتيرا، كما قلنا تصنيع الاعلاف الحيوانيه وانتاج الدواجن. دونك ومن هنا السلوغان تاعنا دو لا فورش لا فورشيت اللي قلتوه،
0: من الحبه الى الطبق.
1: صحيح تركيا. دونك لو جروب توا فيه اكثر من 4000 عامل وعامله كولابوراتور، اي عندنا
0: ثقافه الابتكار كيفاش وقع ارساها، كيفاش وقع التفكير فيها. اولا
1: التفكير فيها على خاطر التوب مانجمنت نتاعنا عنده رؤيه استباقيه قوية ياسر الحقيقة، يؤمن ياسر باللي الابتكار هو لوفي متاع ديفلوبمون متاعنا متاع الجروب متاع البيرينيتي متاع الجروب. سمحني على الكلام، كنت
0: لا خذ راحتك، مفهوم واضح.
1: البيرينيتي متاع الجروب ومتاع الكمبيتيتيفيتي متاعنا،
0: القدرة التنافسية. نعم.
1: ومن هنا وقع خلق ديبارتمون هذا كولتور كولتور دينوفاسيون. مي لينوفاسيون ماهيش جديده على الجروب، ماهيش جوست تابعه الديبارتمون هذا. عندنا قداش من عام والانوفاسيون هذه ظاهره في لي برودوي نتاعنا، في لي بروسيس، في الاوتوماتيزاسيون اللي قاعدين نخدموا عليها. فما برشا مشاريع تعملت صافي كلكو زاني، اي اون ايسي دو بيرينيزي ديناميك هذه اللي تخلقت في الجروب اترافير اون كولتور، على خاطر نؤمنوا ياسر اللي نجموا نجيبوا اقوى استراتيجيه متاع ابتكار ونحطوها في الجروب، نجموا نحطوا زيدا اقوى موارد و انفراستركتور. مي اذا كان ما عندكش الثقافه والاراده متاع لي كولابوراتور متاعك باش هما

0: يكونوا une force de proposition ويحاولوا يلقاو دي سوليوشن للي بروبليم ويحاولوا يطوروا ويحاولوا ينجحوا دي بروجي ما نجمو نعملوا بهم حتى شيء دونك البوست نتاعي والميسيون نتاعي هي باش نخلق ونامن الانفيرونمون هذاك باللي زوتي بدي فورماسيون بلا مونتي ان كومبيتونس نتاع لي كولابوراتور تاع توت اون ديمارش ان سيستيم دي انوفاسيون اللي نحاولوا باش نخليوه يخدم في لو جروب في لي نيفو الكل من المديرين حتى يكشيل العمال والعاملات اللي في المعمل. يعني
1: انت قلت لي عدد العمال تقريبا ولا فوق 4000 عامل
0: فوق 4000
1: يعني هالرقم هذا كيفاش نجمتوا انتم ترسيوا الثقافه هذه ثقافه الابتكار والتجديد في مجمع صناعي كبير برشا وعنده هالرقم هذا الكبير برشا دونك شنو هي الاستراتيجيه وشنو هي الطريقه وشنو هي الاليات اللي اعتمدتوها باش تنجموا ترسيوا وتنجموا تنشروا الثقافه لان يعني في نهايه المطاف الثقافه هذه عمل يومي ماشي يعني متاع نهار اليوم وعندكم استشراف للمستقبل كيفاش كانت انت الاستراتيجيه على ارض الواقع على المستوى الداخلي وتنجو على المستوى الخارجي
0: هو فما كما قلت لك إيمان كبير بثقافة الابتكار والثقافة هذه موجودة في المديرين في التوب مانجمنت والفيزيون هذه حاولنا نحكيوا عليها في لي كونفيرونس نتاعنا في لي زيفينمون دونك لا بارتي كوميونيكاسيون خدمنا عليها برشا باش نوصلوا الفيزيون هذي أتو لينيفو فما حطينا ان سيستيم في اللي فيليال الكل
1: منظومة كاملة
0: في اللي فيليال انت تعرف اللي فيليال موجودين في دي سيت جيوغرافيك يعني في صفاقس في تونس في
1: على كامل تراب الجمهورية
0: دونك حطينا لي سيستيم هذوما في اللي سيت الكل وزيدا اخترنا احنا سميناهم دي رولي دينوفاسيون اللي هما دي كولابوراتور باش يكونوا صوت نتاع لينوفاسيون في المعمل نتاعهم
1: المواقع العمل هذيك
0: وهذوكم خدمنا لهم على دي بروغرام دو فورماسيون دي اتيلي ديميرسيون اون انوفاسيون باش هما يوصلوا هالفولونتي وهالفيزيون هذيا دو توب مانجمنت باش يوصلوها في المعامل نتاعهم وبالعكس زيدا باش هما يجيو يحكيو على لي بروبليم على لي فران يوصلوا لي سوليوشن ولا لي بروبوزيشن نتاع العمال والعمله ويوصلوهم للجروب وفما توت اون ديمارش من بعد بور امبليمونتي لي بروجي
1: هم برشا اللي تقول فيه لانك تحدث على الناحيه الاتصاليه يعني كيفاش نتوما توصلوا لي ميساج نتاعكم عبر يعني الممثلين نتاعكم في مختلف المواقع ولكن في المقابل فما يعني فيدباك فما يعني رسائل اخرى في المقابل تجيكم هنا يجرنا الحديث حول موضوع التكوين واهميه وجود كفاءات عاليه وما شاء الله يعني المجمع فيه العديد الكفاءات وهنا اكيد عندكم استراتيجيه في استقطاب الكفاءات العاليه خصوصا الطالبه اللي باش يكملوا ما يسمى بالبي اف يعني انتم تاخذوهم يكملوا عبارة المؤسسة تولي أو المجمع يولي مختبر ويكملوا فما حتى إمكانية الانتداب متاعهم في صلب المجمع متاعكم
0: صحيح هو عملنا une initiative de PFE book احنا في الجروب نخرجوا دي بروبوزيشن متاع دي بروجي دي PFE اللي ننشروهم عبر المواقع متاع التواصل الاجتماعي لينكدين فيسبوك يهبط البي اف هذا بي اف بوك اللي فيه برشا مشاريع متاع ختم دراسات كسوا ماستر ولا دكتوراه وزيدا احنا منفتحين حتى على لي بروبوزيشن اللي يجيو من الجامعات بور لي بروجي هذو دونك كما قلت انت سي خالد نقبلوا الحقيقه وكل عام فما اون غراند فاغ يعني نتاع دي ستاجير اللي يدخلوا معنا واللي نشاركوهم في لي بروجي وبور باش نلقاو حلول لي بروبليم تيران
1: لي بيزوان اللي عندكم انتم
0: لي بيزوان تاعنا
1: يعني كحاجيات انتم توصلوها وهالطلبة هذوما اللي هما في إطار القيام بالبي اف ام تاعهم يمكن يتعمقوا في المواضيع هذه ويلقاكم حلول
0: يلقاو الحلول مع ان انكادرومون مع لي زيكسبير تكنيك ميتي نتاع الجروب يعني ما نأطروهم بالقدي التأطير موجود وعلى خاطر نؤمنوا ياسر اللي هذوكم سي سون دي كرياتور دو فالور بور نو. صحيح اون سوفر ا دي تالون اكسترن من الجروب ونستقطبوهم ونعرفوا اللي هما ينجموا يكونوا اون سورس دانسبيراسيون, يجيو بنظره جديده, يجيو معلومه جديده. دونك اون ميز على الانتيليجنس,
1: راهنا
0: عليهم.
1: فما ناحيه اخرى لابد باش نتحطوا عليها اللي هي المراهنه على الشركات الناشئه. يعني انتم في نهايه المطاف عندكم دور ريادي اللي راهنتوا ودعمتوا وسندتوا عديد معناها شركات الستارت اب هذوما, كسوا معناها انتم تعطيهم لي بيزوان وهما يلقاو لكم الحلول, او انتم كنتوا سبونسور لشركه الناشئه هذه ولا هي وصلت حتى المستوى العالمي. لو كنت تعطينا على بعض الامثله في المستوى هذا.
0: احنا اخر تظاهره اللي شاركنا فيها اللي هي تي دي اس تونسيا ديجيتال سامت 2026 وين لو جروب ايتي بارتنير, يعني في التظاهره هذه كنا في الممبر دو جوري نتاع كاس العالم دي ستارت اب, ستارت اب وورلد كاب 2026 اللي هي اول مره تجرى في تونس على الشكل ناسيونال اول مره, وكنا ممبر دو جوري وانا زيدا سبونسوريزي لا دوزيام ستارت اب غانيانت باش تمشي وتشارك في النهائي في سان فرانسيسكو.
1: لازم نسميوها بيكسي موتورز.
0: بيكسي موتورز
1: اللي هي في مجال التنقل الذكي, يعني هي عباره على دراجه ناريه ذكيه. وهذه باش تشارك بالمنتج هذا بالدراجه هذه في سان فرانسيسكو, في
0: سان فرانسيسكو
1: برعايه من مجمع الورده
0: البيضاء. وهذه ماهيش اون انيسياتيف ايزولي, ديما نشاركوا في النوع هذا نتاع التظاهرات اللي دعم المؤسسات الناشئه. كما قلت لك سبونسورينغ, مي زيدا نستدعوهم يجيونا باش يعملوا لي ديمونستراسيون نتاعهم تاع لي سوليوشن. عندنا دي امبليمونطاسيون وين اون ا كو ديفلوبي انصامبل دي سوليوشن مع لي ستارت اب هذوما, نمولوهم يعني
1: دعم مادي ومعنوي ومتابعه اكومبانيمون
0: اكومبانيمون.
1: في الاخر النتائج الباهره موجوده, يعني
0: ان شاء الله
1: في نهايه المطاف يعني يمثلوا تونس, هما
0: يمثلوا تونس وحابين نشجعوهم باش يمثلوا تونس.
1: نتمنوا النجاح للشركه الناشئه هذه, وان شاء الله عديد المؤسسات الاقتصاديه ينزلوا على منوالكم انتم, لانه اكيد هذايا في استقطاب للخريجين واصحاب الشهاد واصحاب الكفاءات حتى نحد شويه من الهجره هذه, لانه ديما معناها يقلقنا برشا انه المهندس او الكفاءات بصفه عامه تخرج من تونس. اذا كان نوفروا لها الارضيه ونوفروا لها المجالات وندعموها اكيد باش تقعد هنا وباش تبدع والفا اكسليك.
0: اذا كان احنا ما نؤمنوش باللي تالون تاعنا, شكون باش يؤمن بيهم وشكون باش يشجعهم؟ هذا واجب علينا.
1: يعطيك الصحة, هو واجب علينا وهي يعني مسؤولية في نهاية المطاف وسيادة وطنية. إن شاء الله بإذن الله كل الجهود تضافر باش نحسنوا ونخليوا كفاءتنا يقعدوا هنا في تونس.
0: إن شاء الله
1: شرفنا بالحضور, مرحبا, أهلا وسهلا بيك.
0: عايشك بارك الله.
1: وهذا أحسن مثال, يعني الوردة البيضاء في الآخر جسمت هالشراكة هذه الفعالة والإيجابية بين الجامعة والخريجين والباحثين وكذلك المنتج الصناعي اللي هو في الصناعات الغذائية. هذا هو كان إذن موضوعنا لحصة اليوم, الصناعات الغذائية والتجديد والابتكار. شكرا لكم, شكرا لجميع المستمعين والمشاهدين. نلتقي بإذن الله يوم الاثنين القادم. شكرا وإلى اللقاء.
0: شكرا.

0: يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب. اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى. أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط؟ هذا عيب وهذا عادي؟ هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توصوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنصح الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية. وجاءت هذه الدعوة تبعا لتسجيل نزول البرد بمناطق للإنتاج بالجهات الغربية والذي انجر عنه أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات، مما قد يؤثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار وطاقتها الإنتاجية إلى جانب تدني المردودية الاقتصادية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وكانت الشركة قد أعلنت مساء أمس تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري. دولياً، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع واشنطن، ملوحاً بأن قرار الانخراط في التفاوض يظل بيده. وتزامن ذلك مع كشف نائبي جي ديفونس عن محادثات أمريكية مباشرة مع الحوثيين. الحرس الثوري الإيراني يحذر من خطورة الممر الجنوبي غير القانوني ويعلن أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرته. وختاماً، مصادر في القيادة الشمالية لجيش الاحتلال تقول إن حزب الله يحاول إقامة وجود له في بعض المناطق الواقعة ضمن حدود الخط الأصفر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: عسلامة جوهرة اف ام. بالله باش نوجه كلمتين للسوني على طريقة الريسبوندور متاع جوهرة اف ام سلطة الرابعة. توا مش في طنبك وغرغور القوايل، في طنبك السخانة قصيتوا علينا الماجي 4 أيام وقلتوا عنا ترافو وعن نصلح وبنقد ونحسن وندرشنية ونحنا مستحملين. وتوا هالترافو هذي ديما موجود، ما يوفاش جملة الترافو متاعكم. تجي تقص الماء على العباد والعباد ربي يعلم بحالها، لا يزي الماء المعدني اللي هو في الدبابز ما ثماش لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: عسلامة جوهر اف ام. ليه جوهري قديش وسخ قديش؟ اني نحب نكلم البلديه، البلديه لازمها تخرج تنظف قبل ما تصب مطر، ما كانش تصير كارثه في جوهره من السبيطار الكبير حتى لسهلو، راهو الوسخ والساشيات العبد يتعدى رجليه تحل في الساشيات، يلزمها توا تخرج تنظف. بربي نكلم البلديه نتاع سوسه، ما كان شكل كموم عليهم الكوادا وعليهم الكل يتسكروا وتولي كارثه، تولي مع الانسان فيضانات ما يلقاش كيفاش يمشي من اليوم القدوة. خياك السخانة هذيك مش تولي فيضانات. عملوا كاميرات في جوهرة وفي كل بلاصة في سوسة، عملوا كاميرات اللي لوح له سقف ولا سوشيات ولا غرد ولا تو الصغار راجع مش تقرأ كل يتخط. علاش كاك بلادنا خسارة فينا؟ علاش نعدموا فيها بلوسوخة؟ علاش
4: جدا مصعب سنين الزوقات في الواحد اللي عنده في خريدان أدم تفزع دم هلسع دم شنو أضرب بجارب يخاني لحرب لعنا شيث هذا انترنا كله يتكرى.
5: بالله وين الشرطة البلدية بتحمم سوسة؟ جماعة سوف جبت ناس مخلين التروتوارتير ونسمين بالكياس والمواطن بالكياس والكرافيوس كياس، بالله كيفاش مش يتعدوا؟ بالله يقوم بالواجب بتاعكم يرحم والديك.
6: ربي نحب ان نسأل، انا عندي نيابة بتاع بيع علاف نخالة وشعير من حبس البضايا وهو كتب شوية العمر، كماش امكانية الا كيفاش نجم نحولها باسمي، ولا كيفاش تماش امكانية الا بعد ما عمر طويل الله يقدر بك يتوفى البضايا شنو نعمل؟ اسكندر هو يتنزل لي عليها من توا حول ندور نحولها باسمي.
1: ما تخليهاش في قلبك.

0: التسعة وتسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بلونوي من توا حتى نص الليل. ثلاثة زوايا من الموسيقى من الاخبار الفنية المتنوعة. هيبة اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا يا غازي، مرحبا بحسين، مرحبا بياسمين، مرحبا بالمستمعين والمستمعات. اسمع، هو راهو ريتم الليل نورمالمون يقول لك شتوي يعني هكا شوية، لكن احنا الريتم نتاعنا صيفي بامتياز. يعني احنا اموت ايبيزا في البلاتو اش خلينا احنا هكا اونيغ وقعدنا نغزر.
0: اي اي مازلنا في جو الصيف،
1: مازلنا مع جو الصيف هكا
0: لما حلو اكيب ما دعم 66. كيف
1: غادي شنحوالك؟
0: صفا الحمد لله.
1: اسمع عدنا ان شاء الله تكون لما باهية، ان شاء الله تكون هكا تكون ثنائي بيان سور متميز كيما تعودوا مستمعينا.
0: برشا غلة فيها برشا
1: بيان سور، فيها برشا جو،
0: فهم برشا حاجات تنجموا تلقاوها
1: بيان سور
0: برشا بنا في الموزيكا. علاش ليه؟
1: ثقافة أجواء دونك برشا ريتم الحقيقة. خلينا نسلموا على مستمعاتنا ومستمعينا سورتو اللي يحبوا هكا الغاديو في الليل. دونك احنا رانا معاكم حتى النص الليل.
0: فنان ينقش في الإخراج حسام القايد، في الديجيتال حتى كان مروح ياسمين الجديدي.
1: سلام عليك يا ياسمين.
0: هبة الوصيف، غازي خليل معكم في الاعداد والتقديم. مازلنا كيف بدينا ومازال الجو يستنى فيكم. هذه يا بنيت العرجون عبد الله المنايا كود كور هذه.
1: اي
0: والله نحب نهدي لنسيبي، لنسيبي توت سويت
1: بالحق
0: ديديكاس لنسيبي فان عبد الله المناعي. معناها صاي مش باش يرقد نسيبي الليل، باش يسمع هذه باش نزيدو كعبوخ.
1: يلا موزيكا،
0: يلا نبداو مع ملاء كما قلنا. شكرا يا عمر الحناشي وعبد الله المناعي. يا بنيت العرجون ردان.

0: كامي يا كبيو لوستينيو توصلنا ل 39 دقيقة ديما في بلانوي على الدنيا وما فيها جوار اف ام. نجدد لكم التحية، مازلنا مع الموسيقى مع الغنيات الحلوة اللي تحبوها انتوما توت سويت جديد في الغنيات الشرقية.
1: بس نحكيو على جديد الموسيقى وإحنا نحكيو زادا على الأسماء اللي تحبوها على النجوم اللي تكونوا حاضرين إذا كان موجودين في إطار مهرجاناتنا أو خارج المهرجانات، وكيف كيف وقت اللي تكون إصدارات جديدة إلا وعلى المنصات نشوفوا نسب مشاهدة مهمة توانسة يكون عندهم زادا متابعة على النجوم اللي باش نحكيو عليهم توا. هي اللي كانت حاضرة على مسرح كارتاج مش في إطار المهرجان بيان سور، عملت البوز، غنيت، تصوروا معاها، كانوا حاضرين من المطلثة متاع العشية فين زعما. شكون نحكي؟ علاش كون نحكي زعما؟ لا فما اسمي نانسي.
0: انا نعرف
1: نانسي، نعرف اما نانسي ما نتذكرش، نعرف اما نانسي ما نتذكرش. زين حسين شنو ولا الاسم تاع شكون الفنان هاك حتى هو؟ واو جدو
0: روبي
1: تصور جي روبي، ما هو ما كامل كان لانه إليس روبي جي يعني في اطار المهرجانات عندنا إليسا سنجيت، عندنا نانسي، عندنا هيفا.
0: ما استناوهاش من مطلع
1: إليسا من وقتاش؟
0: خمسة
1: بدلش
0: جمعة قبل.
1: لا اسمع زيد كمل روبي وقتها على البوكي كمل عهد روبي
0: بوكي حافل كارتاج
1: سنه حافل بالحق كسوسوا المهرجان أو خارج المهرجان. خلينا نذكروا أن الليلة يعني اختتموا خلينا نقولوا الأجواء هكا وسهرات الفنية مع يارا معيارة اليوم عاد عنا يارا نحكي على الأسماء النسائية.
0: ليلة
1: ليلة يارا بياسور مازال كاريوكي بياسور. نحكي على الأسماء النسائية نختتموا الأسماء النسائية اللي برشا يستنوها ويحبوها. ما هيفا احنا عندها جديد ذيك علاش تلقاوها في النوفوتي معانا. دونك هيفا اللي تغني وتقول سيبو سيبو
0: وكليب اي ما تشدوه سيبو سيبو
1: يعمل جو.
0: عملت نغة هي لما حالة
1: اي
0: كبرت يا نغة ريتها
1: اي عتراند عاد
0: اي فوالا
1: كبرت يا نغة
0: اي شفت
1: لا لا لا ما نحفظش انا الحقيقة اغني
0: في ساعة عندك هيفا عندك كيما كنا نحكي روبي مثلا انا مش مغرورة تخرج غنية تعمل ترند
1: سيسا لانه من الاسماء كيما قلنا اللي تبعها الجمهور وعندها لي فان نتاعها اللي يكون فيهم رجال ونساء صغار والكبار على حد سواء. دونك
0: من الفنانين زادة اللي يعملوا التراند واللي ينجحوا زادة وقد ما كانوا في كارتاج بون السنة ما جاوش اما كل ما يجي ديما فما كومبلي ديما فما سولد اوت فما جو كبير معاه. نحكي على سوبر ستار راغب علامة جنون جنون اغنية جنون هكا تعم 66 كيف تسمع بعد شوية
1: بالاي اي هو خادم الكليب وخلينا نقولوا راغب علامة معناها جديد قاعد براتيكمون ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. دونك غاب على مهرجاناتنا غاب على سهراتنا ان شاء الله المانا خير يعني كيقولوا سيف نقولوا رغم علامة ما تحسوا هكا ناقص شوية فيها ناقص شوية فيها أما كما قلنا شفنا عودة نجوم أخرين. دونك رغم علامة زادة كيف كيف عنده جديد أسماء المنور من الأسماء زادة اللي يسمح الجمهور ويحبها صحيح بعيدة شوية على ستيل هيفا ونانسي وعندها جمهورها وعندها صوتها وعندها غنياتها وانتقاء الأغاني والكلمات يكون سبيسيال. دونك زادة كيف كيف تكون عندها جديد حاضر معنا في النوفوتي اليوم ونختمه زادة باسم كيف كيف عنده جمهور
0: باهي باهي وعنده ستيل زادة كل مرة يعمل ديو مرة مع
1: يسرى
0: عمل ديو أخرين زادة ونجح فيهم أبو اللي باش نسموه الليلة في الليل وآخر غناء باهي زادة تاع جونا تاع بلومي زادة تسمع معنا تعمل معاك

0: هذا جديد الفنانة المغربية اسمها المناور، سمعنا في سلماني وصلتنا لتسعة وتسعة واربعين دقيقة. مازلنا معكم مع الموزيكا توت سويت جديد في الغناية الغربية.
1: النوفوتي نحكيو على الموزيكا شرقي غربي، نعملو بكم دورة جولة، وأكيد الموزيكا اللي انتم تابعوها زادا على لي ريزو سوسيو لي بلاتفورم. نحكيو على الغنية عندها 3 ايام على الشين يوتيوب نتاعها ميلان فارمير اللي قدمت غنية جديدة لجمهورها. نحكيو على شانتوز، نحكيو على فنانة متكاملة خلينا نقولوا، صاحب 65 عام، ولكن من خلال الاختيار نتاع الغنية وحتى زادا التيتر نحسوها هكا تحاكي الجينيراسيون زد اللي سلموا عليهم برشا إذا كان يسمعوا فينا دي لو اي دي كوا. دونك كليب نجمو تابعوه في شين يوتيوب لي ميلان فارمير، سينو تسمعوا معنا في النوفوتي، وحنا اكيد ديما نوعدوكم بجديد في بلو نوي.
0: بعد شوية موجز أخبار العشرة، وبعد جوار سبور وآخر الأخبار الرياضية، احنا نرجع لكم في الساعة الثانية مع أخبار الفنانين والمشاهير. نرجع زادة بميني ألبوم للفنان المصري مصطفى قمر، تفاصيله الكل في ساعتنا الثانية، خليكم معنا.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظيم عملية بيضاء بمدينة تبربة من ولاية منوبة تحاكي مختلف مراحل التدخل لمجابهة الفيضانات من أجل الوقوف الدقيق على مدى استعداد اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومشابهتها وتقييم الجاهزية العملياتية ونجاعة التنسيق الميداني لمجابهة تداعيات التقلبات المناخية والتدخل السريع لحماية الأرواح والممتلكات والجاهزية اللوجستية للتدخل الناجع والسريع في حال حدوث فيضانات. وزير الخارجية محمد علي النفط يستقبل ماركو لامبينين الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لفنلندا بتونس. ونوه الوزير بالمناسبة بمتانة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين منذ إرسال العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 59 و900 ألف، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي شهدته لاسيما في السنوات الأخيرة حيث أنجزت عديد الإستحقاقات الثنائية الهامة وأثمرت نتائج هامة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد النفط وفق بلاغ لوزارة الخارجية حرص تونس على مواصلة الرفع من نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتطوير أطر التعاون في المجالات التي تحظى بأولوية البلدين. تونس تشارك في المعرض الدولي لصناعة الأحذية بمدينة ميلانو الإيطالية من 13 إلى 15 من سبتمبر الجاري، ويعد المعرض منصة تتيح للمهنيين اكتشاف أحدث صيحات الموضة في مجال تصميم الأحذية والتكنولوجيا المرتبطة بها. دولياً، القيادة الوسطى الأمريكية تنفي إعلان الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ترفع علم بنما اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز، مؤكدة أن الناقلة تعرضت لهجمات إيرانية في وقت سابق. وختاماً، الكرملين يقول أن الادعاءات الغربية بأن أوكرانيا لديها القدرة على مقاومة روسيا مغالطة كبيرة، مؤكداً أن التقدم السريع لقوات موسكو بمنطقة العملية العسكرية الخاصة مستمر. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في و

0: Jawer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawer FM.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو طور عالمك.
0: جوهر سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر موعدنا الرياضية. البداية طبعا مع تعيينات حكام الجولة الثالثة، المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة نهار الأربعاء 16 سبتمبر انطلاقا من الساعة الرابعة في ملعب حي المطار ببنجردان. الاتحاد الرياضي ببنجردان يواجه نادي الصفاقسي. الحكم سيف الورتاني وفي غرفة الفار حمزة جعيد. في ملعب مصطفى الدويري جربة رجل الجرجيسي. الاتحاد الرياضي المونستيري سفيان الورتاني قاضي للمباراة وفرج عبد اللاوي كحكم لغرفة الفار. ونهار الخميس 17 سبتمبر نفس التوقيت الأربعاء متاع العشية في مركب النادي نيفر بباردو الملعب التونسي مع النادي الإفريقي في درب العاصمة حكم ساحة هيثم الترابلسي وفي غرفة الفار السلوفيني دافيد سميك. نحكيو على المسابقات الإفريقية وتعيينات مقابلات الدور التمهيدي الثاني اللي باش تتلعب بين 16 و18 أكتوبر. ماتشات الذهاب السويح لليبيا يستضيف الترجي في مواجهة لن تكون سهلة لفريق بسويقة. مازمبيا الكونغولي يستقبل النادي الإفريقي في مواجهة ثأرية للسياب. ترجي الجرجيسي يستقبل ريال باماكو المالي. وأمادو ديالو الإيفواري يلعب مع النادي الصفاقسي. نحكيو على الاتحاد الرياضي ببنجردان اللي راسل الجامعة التونسية لكرة القدم احتجاجا على طبعا تعيين حسين بولعريس حكم لمواجهته حكم رابع لمواجهته أمام النادي الرياضي الصفاقسي. وقال فريق الاتحاد الرياضي ببنجردان في المراسلة أنه باش يساعد وباش يتخذ كل الإجراءات القانونية إن لم يتم تغيير هذا التعيين. نحكيو على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي ترجع الأسبوع هذا تتلعب المقابلات طبعا على زوز دفعات. السبت في المجموعة الأولى كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة ونصف محيط قرقنة إلى المساكن إلى الشابة سيكاك الحديد الصفاقسي سبورتينغ بنعروس مكارم المهدية مستقبل جابس جمعية مجرين الملعب السوسي كوكب عقارب النجم الخليدي بعد بوحجلة مستقبل سليمان اتحاد تطويل لحد ما 3:30. المجموعة الثانية أمل بوشمة نادي القربي قوافل القفصة مستقبل القصرين سبورتينغ المكنين هلال الرديف أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف جمعية ريان الملعب الجبسي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية شبيبة القيروان جندوب الرياضية. نحكيو طبعا على مواجهات كرة اليد وتعيينات الجولة الثالثة من البطولة من بطولة قسم النخبة لكرة اليد. ونعطيكم البرنامج الكل في حمام سوسة في قاعة الهادي خفشة بالمنزة المنزة الرياضي نجم الرياضي الساحلي في قاعة تبولبا نصر تبولبا بعث بن خيار. مواجهات يتلعبوا على الساعة الخامسة 11 تاع الصباح يعني البرنامج متاع نهار السبت 26 طبعا 19 سبتمبر الإطار الجولة الثالثة. كما قلت نادي كرة بجمال سبورتينغ المكنين مكارم المهدية الترجي الرياضي التونسي جمعية الحمامات نادي سقية الزيت الاتحاد التميمي يلعب مع النادي الإفريقي. أبرز المواعيد الأوروبية غدوة في البطولة الإسبانية رايو فايكانو إسبانيول ألافيش فالنسيا وإلتشي يلعب مع ريال مدريد. هذا كل ما عنا في آخر نشرتنا الرياضية في موعد الرياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهر سبورت. جوهر سبورت. avec l'équipe sport.

0: زيد البرجي احساس الحب وبرشا حب الليله العشرة و18 دقيقه مازلنا معكم. نرجع الفنان نذكر اغنياته برشا رومانسيه في اغنياته ونوستالجي كبيره يرجع بينا لجو التسعينات. نحكي على الفنان المصري مصطفى قمر وقت اللي نذكره بسكه العاشقين وارجع وخذني برشا اغنيات مزيانه. حريم كريم في الافلام زاده وعمل حتى ولاد حريم كريم. مصطفى قمر اللي يرجع زاده للالبومات ويرجع للانتاجات. البوم جديد قمر أمرين أربع غنيات في الألبوم هذا.
1: بيسير نحكيه على مصطفى أمر الكراش متاع برشا برشا فتيات بيسير. أسمع أنا نفكر له كليب الليلة دوب لازم نرضى مالوروزمون مش تكون الغنية ذي في المنية كما قلنا. ألبوم نحكيه على أمر أمرين يعني جديد مصطفى أمر يعني أحدث دفعات ألبومه جديد كما قلنا لعام 2026. ربي سمعني شوية ترى
0: الألبوم الجديد شو اسمه؟
1: استنى أمر أمر
0: الليلة.
1: ليلة ليلة ليلة
0: أنا دوم برضه بالمكتوب.
1: اسمع لا تعجبني الأغنية هذه الحقيقة معنا. اسمع الفيديو كليب هكو صوروا في تايلاند ولا في بالي ولا يعني الأجواء هذيك اللي تتكلف. وعنده زاد الأغنية الأخرى تتفكرها اللي كل شيء يرجع مر شرير تحسه عامل ثورة هو في الكليبات وقتها. فكرت أغنيته اللي الفيديو كليب هكا مر شرير
0: مر شرير عنده.
1: يا ربي دونك نحكي كما قلنا مصطفى أمر
0: على أمر كمان
1: لا نزوز هذو نجمها مش معنا أمر أمرين دو كما قلنا هو جديد مصطفى أمر ما شاء الله من الأمر مانيش خارجين كما قلنا أربع غنيات دونك وألبوم جديد سيسا تحس عملها هكا الغنية كانوا يدلل في روحه. نحكيه على أموت أنا البعد بالله عليك
0: تعرفها منى
1: ضجة استنى منى هذه اللي مر شرير هذه هي
0: قلت لك شي
1: هذه منى يا حبيبي تحس هوايا لأن الإيميسيون هذه شنو استركت هي بتحقق حلمها من خلال برنامج بلانوي وتولي فنانة تعطينا هوايا هوايا ويا ريتك بالحق وائل كفوري نمبر 1 انا كان يعجبني مصطفى قمر يهب توفيق تصور
0: انا كنت نكره يهب توفيق ما تولينا اصحاب
1: كنت نحب يسري يهب توفيق
0: نكره ما كنت نادي محزين برشا جو حماده هلال وجو هذاك محزين برشا
1: ما تو تو يهب توفيق قال اكيدش العربي معناها اذا كان تو الجو نتاع سحر عيونه مش سحر عيونه عاد شو اسمها هي سحر سحراني مشيت نسي عجرم
0: سحراني
1: شكون فما زاد الفنانين قبل كان هكا كراش معناها في جينيراسيون في جينيراسيون تاعنا
0: شاكيرا
1: شاكيرا يا حسرة على شاكيرا. حسام شكون حسام أكبر منا
0: حسام يحب إلتون جون
1: أكبر منا نورمال مو حسام
0: شوية جورج مايكل كان يعمل شعره كيما جورج مايكل
1: طيب عاد شكون الفنان اللي
0: كنت صحيح جورج
1: الفنان المفضل عندك فنان أو الفنانة المفضلة عندك حسام اي عرب ولا
0: حكيم
1: جو كرم نجوى كرم
0: نجوى تنجح قبل الله
1: ما شاء الله عليك والله يا
0: احلام زاده
1: صدمني يا بالشوا ميوزيكال معناها نجوى كرم
0: تحكي عن موسيقى ولا تحكي على من
1: كراش لا شوا لا كراش ولا اخي هو شنو
0: هو
1: انا كنت نحب بلو
0: اي بلو كل تحبهم الاربعه مع بعضهم انت
1: انا بلو انا بلو باك واحدة
0: غنى معه ويلتون جونز
1: كنت سوري سيمز تو بي ذا هاردست وورد كنت نحب ياسر بلو
0: تبكي طيور وقت ما سوري سيمز تو بي ذا هاردست وورد
1: اما احنا شو اسمه مصطفى قمر ما لقاش الغنية ظهر لي
0: ما لقيتهاش
1: اتون غنيها لك قلت لك انا ليميسيون هذه بلو نوي باش تحقق لي اغنية الغنية دونك شو اسمه قمر قمري
0: ونجيبك انفيتي في جوار الشو اخر بلو نوي في الكري
1: تري تري بيان
0: صحيح تكمل هك
1: يلا زين اعطينا خويا قمر قمري
0: لا ما بغيتش تقول لي نحب اكسجين خير عندنا برشا مشاكل
1: لا الحمد لله يا ربي
0: احنا راهو جمعه منظمه
1: لا الحمد لله يا ربي ربي بعد علينا المشاكل
0: دابا بنين عملوا ضريبه قانون مع الدكتور
1: اي لا الحمد لله يا ربي
0: ما تعرف احنا جمعتنا تبدا
1: امورنا واضحه ان شاء الله ديما الموسيقى البونيمور ان شاء الله ديما هكا مستمعينا نعطيوهم كان الموجود الايجابيه. شنو رايك؟ اه انت كان في السيف،
0: كان في السيف
1: كهو
0: نهار الجمعه الصباح تحب نخليها؟
1: لا انا من يوم الاحد الى يوم الاحد اللي بعده ان شاء الله ديما امورنا لاباس يا ربي وفما كل خير. نسمع امر امارينا، نسمع مصطفى. مصطفى
0: احكيو على البوم صح،
1: احكي لنا على البوم.
0: هو ميني البوم خاطر هو ما حبش يخرج البوم كامل، قال برا هكا ومن بعد كل غنياتين تنساو البوم كامل وما يلقاوش حظهم. نخرجوا بالاربع غنيات استراتيجيه يعملوا بابا برشا فنانين الفتره هذه، باش كل غنيه تلقى حظها وكل مجموعه من الغنيات تلقى حظها. الدفعه الاولى فيها امتناء والبعد وبالله عليك وضج. هي في الحقيقة غنيات كما عرفنا مصطفى قمر فيها في ستيل سينو الذكاء الاصطناعي موجود في الكليبات. هنا ممكن نجم نقوله بالإمكانيات ولا زادة حتى بالطوى بالتوندانس بالترند أنه تخدم غنية وتخرج لها كليب في الذكاء الاصطناعي. أربع غنيات باش نسمعهم ونعملوا معهم جو سينو نرجع بعد احنا.
1: اي خليني انا سميناهم عاده نعاودهم عندك لك. اموت انا، البعد، بالله عليكي، وضجه. هذوما اربع غنيات باش تسمعهم كما قلنا في الميني البوم اللي يصدروا مصطفى امر، وتلقاوه معنا ديما في جديد الموسيقى على جوهر فين في بلوز.
0: اغنيه الالبوم امر

العشرة واثنين وثلاثين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم كالعادة في بلو نوي. تحية لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعة، الرونديفو مازال متواصل كالعادة حتى نص الليل. تحية لجمولة اللي تسمع فينا توا وقالت مستمتعة بالموسيقى، وأنا زيد راني نحب مصطفى أمر. تحية زيدة لمدام نادرة، تحية السحر، وقاعدين نتبعوا شوية حتى وإحنا نسمعوا هكا في الموسيقى، قاعدين نتبعوا في السوشيال ميديا ونتبعوا زيدة في النجوم اللي تحبوهم على السوشيال ميديا. نحكيوا على سهرة يارا ليلى في إطار سهرات خاصة على مسرح كارتاج. الدخلة يا غازي كانت سبيسيال، بعد ما شفنا نانسي عجرم في السيارة يعني الجميلة اللي تعود بنا إلى سنوات الجميلة، يارا تمشي بنا العالم ديزني هكا مثل الأميرات، وتدخل بحصانها الأبيض وكأنها أميرة يعني كما قلنا، وتكون الدخلة متاحة سبيسيال الجمهورها. دونك كما قلنا هذايا الجو اللي قاعد هكا الجمهور يتمتع به، والموسيقى اللي قاعدين يتمتعوا بها ديما. أخبار الفنية احنا بعد شوية تلقاوها معنا، دونك هاو كاتينيكم أبيرسو على الأخبار اللي باش تلقاوها موجودة. دونك يارا اليوم تتصدر المشهد بعد ما نانسي تصدرت المشهد، وكيف كيف بها سلطان وغيرها من النجوم. كيف كيف جولة في الأخبار العربية والعالمية بعد الموسيقى في بلو نوي. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بين وصلوا معها حتى للعشرة وخمسين دقيقة على موجاتنا كالعادة أخبار وهكا جولة في أهم ما خلت وينسا تكومنتي تبرتاجي تتفاعل سورتو مع الأخبار الفنية. احنا جبدنا على يارا, حكينا على الدخلة نتاع يارا, حكينا على سهرات, حكينا على نانسي, حكينا على بهي سلطان, شكون أخرى من الأسامي هيفا وهبي زادة اللي ماركيو صائفة 2026. دونك خلينا نعملوا جولة زادة في مختلف الأخبار اللي تلقاو معنا في بلونوي واللي تهزنا يا غازي. وين
1: وين تحب نمشي؟
0: وين انت تحب تهز؟
1: والله نمشي لاخبار متنوعه, اخبار متفرقه للفنانين الكل. اصاله اللي قاعده هكا في نجاحات مزيانه برشا بالبوم جديد كما قلنا من اشهر الاغنيات التراثيه السوريه على دلعونا عرب الشرقيه حلوه وطلتك ظلال حطي على النار يا جده واعمال اخرى فيها لهجات موسيقيه مختلفه من المحافظات والمناطق السوريه الكل. اصاله فرحانه بالنجاح هذا. نجمو نحكيو زاد على اغنيه تعديت في إذاعة الأغاني المصرية تسجيل كامل ونادر, الحفلة قدمتها وردة

0: الجزائرية غناية يا حبيبي لا تقول لي ضع حبي. الحان رياض الصنباتي للمرة الأولى تتعدى الغناية هذه بعد حظ التسجيل رقميا, وهكا خدموا زاد حتى شوية بالاي اي باش يوصل الأنقى جودة صوتية. نرجعوا لها الغناية أكيد تباعا يعني في المواعيد الجاية. نكمل بأمير محروس في تعامل جديد مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. فما مفاجأة جديدة هبط على انستغرام تصويرة مع صابر وقال أنه مشروع وصف صابر فيه بملك الأحساس وما عطاش تفاصيل العمل هذا. قال قريبا بنعمة ربنا مع صابر باي مفاجأة حلوة, مفاجأة مع ملك الأحساس التونسي الحوت اللي شبهي واحنا اللي شبهي واحنا اللي حكينا على مواليد برج الحوت. الله الله أمير محروس باش يتعارف مع صابر الرباعي, هذا الكل تعرفوه في الايامات الجايه
1: بيان سور. احنا خلينا بعد شويه من الفنانين والنجوم ونمشيو للسينما
0: باش
1: نحكيوا على استقبال تونس ان شاء الله في 3 شهور جايين لاستثمار سينمائي بارز. نحكيوا على ما يقارب 5 مليون دولار دونك مخصصه لانتاج مسلسل تاريخي سعودي تنفذه شركه يولو ستوديو بالتعاون مع ميدي وود ستوديو بالحمامات. والخطوه هذه تجي لدعم الاقتصاد المحلي وتحريك قطاعات اللوجستيك والبناء والخدمات التقنيه والفندقه. نحكيوا كما قلنا على اختيار تونس لتصوير هالمسلسلات, وهذه مش اول تجربه. نحكيوا على مجموعه من الاعمال الدراميه اللي تصورت في تونس, وكيقولوا اعمال دراميه تتصور دونك نحكيوا على لي تكنيسيان تاعنا اللي يكونوا حاضرين. نحكيوا على يعني كيقولوا سينما يعني مختلف لي ديبارتمون اللي يكونوا مجندين باش يقدموا افضل صوره. ما فماش مخير من التكنيسيان التونسي اللي كوسوا يخدم في تونس او يستعينوا به في الاعمال العربيه, ان كانت في دبي في الجزائر في قطر يعني في برشا دول عربيه وين يكون الانتاج ضخم. دونك تونس توا باش تستقبل كما قلنا في الثلاثه شهور الجايين العمل هذايا والاستثمار السعودي للمسلسل التاريخي اللي يبدو انه باش يكون حاضر في شهر رمضان او ينجم يتم تاجيله كما قلنا للعام اللي بعده. دونك كما قلنا نحكيوا على طريقه اخرى لتسويق السياحه للترويج للحمامات لاستوديواتنا للكفاءات نتاعنا. دونك ان شاء الله ديما القطاع السينما والتلفزيون يكون هكا في انتعاشة وكيف كيف هو يدخل الدوفيز لبلادنا. دونك هذا فيما يخص الأخبار الفنية اللي تمشي بنا إلى الفن السابع السينما وما أدرك ما السينما.
0: مشي للموج قبل الموجز أخبار الحداش. احنا نرجع لكم في الساعة الثالثة مع بنتها وقت اللي نسمعكم أحلى لي ريبريز. خليكم معنا.

معك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفن. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تلقوا أعداد خطة العمل الوطنية للتبريد رسميا يوم 11 من سبتمبر بتونس، وذلك في إطار الاجتماع الأول للجنة القيادة وفق ما كدته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ويندرج المشروع في إطار انخراط تونس في تنفيذ التعهد العالمي للتبريد وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير وتفعيل خطة العمل الوطنية للتبريد المنجز تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا يؤكد أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عرقجي بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه باري ضرورة تعزيز تنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفه بهيمنة إسرائيل وإشعالها الحروب في لبنان ودول أخرى بالمنطقة. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يؤكد أن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني. وختاما، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ينتقد عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة متهما إيران بخرق التزاماتها النووية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

الجوهرة الفرش الجوهرة الدنيا والموسيقى.

0: دقيقة على مدة الدنيا وفيها. هذه نانسي عجرة، احنا كالعادة الغونديفو متواصل معكم حتى نوصل الليل مع بنة المزيكا والأجواء اللي أكيد هكا تونسكم في ثنية وإلا في الدار، واللي هكا الأولياء نعرفوا توا يبداوا ينظموا أمورهم خاطر غدوة العودة المدرسية. يا غازي
1: إن شاء الله بون غوتور صغيراتنا الكل، التلامذة الكل، الطلبة الكل اللي يرجعوا يقرأوا إن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح هكا، ونفرحوا بهم في آخر العام. وخيتكم توا مع لي روبريز
2: بنة الموسيقى.
1: بعد شوية شيرين نسمعها في كوكتيل الوردة، غنية كما قلنا أكثر من غنية، هم برشا غنيات كوكتيل مزيان برشا باش تسمعوا معنا بعد شوية.
0: بيان سور نحكيو على جد الموسيقى اللي مستنى عاد ليه عاد ما نجمش ادم نقدموا كيكره
1: هتفضل
0: قدموا
1: لا تو هكا
0: تو سامحني ادم وليه وجاي في 23 دقيقه معناها اللي باش نقولوا كل
1: صحيحه يا
0: اللي باش نقولوا كل صحيحه ادم بيان سور نحكيو على الفنان اللي نحبوا برشا، الفنان اللي كان حاضر في اطار مهرجان الحمامات، كان حاضر زادا في اطار سهرات خاصه، كان حاضر في كارتاج وعمل جوله فنيه ناجحه برشا مع جمهوره. آدم الفنان الخلوق اللي يقدم موسيقى تعمل 66 كيف يمكن عرفناه أكثر باللي غبخيز، عرفناه بخلص الدمعة، عرفناه هكا بالخجل متاعه في اللقاءات، يكون حاضر زادا كالعادة بغبخيز تعمل 66 كيف بيانسور في بنة الموسيقى دي مع مجيد الدنيا وما فيها. تحية اللي يسمع فينا، تحية زادا المحمد اللي يقول أنا من أحباء آدم، هذاك علاش يا محمد نهدي الغبخيز هذية للخطيب يقول اللي قاعدة تسمع فيك في إطار هكا الاستعدادات. قال صحيح يا الحداش متاع الليل، أما ريتم الصيفي متوصل بيانسور، إن شاء الله بشوية بشوية يبدأوا هكا يتعودوا على النوم بكري ويتعودوا على القومة بكري وعلى العودة المدرسية والجامعية. وكما قلنا الريتم اللي إن شاء الله غدوة نبدأوا نحسوه بشوية بشوية، صحيح رجعنا للدوبل سيانس لكن غدوة بالحق نبدأوا نحسوا بالعودة الحقيقية مع صغيراتنا، مع كلومبيونس، مع لومبوتياج تو يبدا من الصباح، مع الاولياء اللي عندهم صغيرات اول مره يرجعوا. دونك تحيه لكم انتم سبيسيال، وتحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا. نتبنوا الموسيقى توت سويت على الجوهر فيما

0: ما شيرين في كوكتيل وردة نص مع الأحداش واثنين وخمسين دقيقة في بلونوي باش كملوا رونديفو الليله.
1: بيان سور احنا
0: كل الناس كل والله
1: نسلموا برشا مستمعين راه وصلتنا على الموسيقى وبنت الموسيقى بيان سور نعطيك باش نعطيك القائمه والقائمه تطول بيان سور. نبداو اشرف سوقير قال بنت الموسيقى ما تحلى كان مع ادم لانه هو من محبي ادم. دونك تحيه لاشرف سوقير. مالا تحيه زاده لبو حميد يقول موسيقى تعمل كيف يعطيكم الصحه الاختيارات هكا روقان كما يقول هو طقس يقول صيفي ويبدو انه باش يتواصل صيفي اللي نحبوا نقولوا لك يا بو حميد يا خويا راهو فما تقلبات جويه مرتقبه دونك هذا حسب النماذج والخرائط وحسب زاده ما يصرحوا بها الخبراء في علم الطقس دونك انه فما تغيرات مناخيه مرتقبه في الايامات الجايه دونك نتمتعوا بشميسه اون اتوندون نتمتعوا بالمطر ان شاء الله تكون مطرت خير وان شاء الله ما نشوفوش هكا مشاهد ديما تقلقنا دونك تحيه لابو حميد. تحيه زاده لمدام حفيظه اللي تقول الحقيقه غدوه العوده المدرسيه ومازلنا احنا كاولياء مانيش متعودين على القومه بكري دونك مدام ارقد ارقد وقيت نوم دونك هذا شغل قاطع احنا
0: ماشي بنت صحتها
1: الاخر مدام ارقد كمل نص الليل كمل معنا ومع لبنى حميده وكهو برا ناني هكا باش غدوه يكون الريتم ان شاء الله ريتم يعني عوده مدرسيه وتعرفوا انتم ريتم العوده المدرسيه لازمها برشا وسع بال سورتو الاولياء سورتو اللي يبداو شادين اثنين ان شاء الله ربي معنا الناس الكل سينو نسلموا زيد على مواطنينا بالخارج. تحيه سمير يقول نسمع فيكم على جوهره فيم دوت نت دونك فيا ستريمينغ شكرا لك سي سمير ونذكركم ان شاء الله زيد باش يكون رقم على ذمتكم موضوع على ذمتكم تنجموا تتفاعلوا به معنا على الواتساب نعطيكم التفاصيل ان شاء الله غدوه وقت اللي يجدد معكم الموعد من التسعة حتى النص
0: مش مشكل ما يقلقنيش المهم يجي
1: لا انا نجي وننور هكا ولا
0: لا كمل هكا
1: لا انا نورمالمون نجي وننور هكا ولا
0: مش تجي ساعه ثانيه
1: لا انا نجي وننور
0: نور نور
1: ولا ما ننورش قول ترى قول وما تخافيش يا غازي يا ناري يا ناري ريت كيف ريت الا انك تقطع
0: انا مريض
1: بسم الله عليك مريض
0: يا بركة
1: اي الحمد لله
0: فرنت طب بعد نصرين زيدنا برا على
1: صحة وفرح يلا باهي بسفري
0: باهي
1: اي نسلموا على مستمعينا نقولوا لهم غدوه ان شاء الله
0: حسام حسام
1: حسام سي حسام الجاي
0: اجا غدو
1: غدو باش يجي بيان سور انت معنا غدوه ان شاء الله في الاخراج من العشاء حتى من التسعة حتى نص الليل لا لا لازم لازم نشوفوك ونشوفوا الطله الباهيه نتاعك. شكرا للسيد المخرج شكرا زيد للزملاء الكل وابن حميده تكون حاضره معكم بعد شويه تقدم لكم الاخبار والتحينات واحنا نقول لكم ان شاء الله موعدنا غدوه غازي خليل هبه لوسيف يقولوا لكم ا دوما تشاو تشاو باي باي

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على همك؟ جوهرة FM معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة FM. جوهرة FM. الدنيا وما فيها.
1: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جوهرة FM TV.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة، وإيران تؤكد أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروطها. تفاصيل أخبارنا، يلتحق اليوم الثلاثاء نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، وقدرت زيادة بالنسبة لهذه السنة الدراسية ب 22,000 تلميذ مقارنة بسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الاعتدائي التقني. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية عن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء. وكانت الشركة قد أعلنت عن تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. تلا بحث التطورات الميدانية الأخيرة على الساحة اليمنية وسبل تطويق الأزمة بينها والإمكانيات المتاحة لتطوير العلاقات بين تونس واليمن محور اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية محمد علي النفتي من نظيرته اليمنية أفراح الزوبة. وشكلت هذه المكالمة فرصة لتأكيد حرص الجانبين على مواصلة مسيرة التعاون التونسي اليمني في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وتوثيق الصلة بين الهياكل المختصة في كلا البلدين. وعبر النفط وفق بلاغ نظرته الوزارة عن تضامن تونس مع الشعب اليمني الشقيق في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها اليمن، والتزامها بدعم كافة الجهود العربية والدولية الرامية لوقف أعمال العنف وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره. من جانبها أعربت الوزيرة اليمنية عن امتنانها لمواقف تونس الداعمة والمتضامنة مع بلادها، مبدية استعدادها التام للتنسيق والتشاور بين الجانبين حول مجريات الأوضاع في اليمن وحول مختلف الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة بمناسبة تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى غاية مارس 27 و2000. رئيس دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التواصل إلى اتفاق دبلوماسي مع واشنطن، ملوحا بأن قرار الانخراط في التفاوض يظل بيده، وتزامن ذلك مع كشف نائبه جديفانس عن محادثات أمريكية مباشرة مع الحوثيين وتنسيق مستمر مع الرياض وأبوظبي بشأن تطورات اليمن والبحر الأحمر. من جانبها أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. وفي سياق آخر، قال رضائي أن الحصار الاقتصادي والحظر المائي المفروضين على البلاد تسببا في تحديات معيشية، مشيرا إلى أن طهران فعلت مسارات ملاحية برية وشمالية بديلة عبر دول أوراسيا وروسيا لتأمين الاحتياجات الغذائية والسلع الأساسية. أفاد مفتش عام وزارة الحرب الأمريكية بأن تكلفة الحرب على إيران بلغت نحو 33.4 مليار دولار حتى 30 جوان الماضية. أعلنت سلطنة عمان عن تأجيل اجتماع صلالة بين إيران ودول خليجية المخصص لبحث مستقبل مضيق هرمز. هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية، حيث يتميز الطقس بسحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية ظهور ذباب محلي آخر الليل بالشمال الغربي، وتتراوح الحرارة بين 17 و22 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا، ما نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
1: جغرافيا مريني ديما نتبع فيكم، جغرافيا وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره، ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هبل.

ومتمتع. على استماتكم مرحبا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام والسهرية ليبر اونتين. موعدنا يبدأ معكم من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين. تستنوا معنا كالعادة مختلف فقراتنا ومتابعتنا اللي تتواصلوا معكم على امتداد ساعتين في ليبر اونتين. نجموا تتفاعلوا معنا كالعادة بالاس ام اس على 85 990، وإلا من خلال رقم الواتساب 48 155 ألف. لكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم وإهداءاتكم مرحبا بكم ديما في الاستماع الموجات الجوهرة أفام وصهرية ليبرونتين.

0: اسمع واتمتع.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي اختاروا موجاتنا وسهرتنا باش ترافقهم وتونسهم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. وتوقيت باش نتعرفوا على قصة غنية من الغنيات الشهيرة، واللي باش نتعرفوا على قصة اغنية المسافر للفنان راشد الماجد اللي يروي كيف اخذ الغنية هذه من عند الفنان عبد الرب ادريس.
2: قصة اغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها، سمعني إياها دكتور عبد الرب إدريس. قلت الله يا دكتور جميلة هذه، هذه فصل علي. فطالعني قال لي ها كيف فصل عليك؟ هذه أنا قاعد أخذ رأيك فيها. قلت له دكتور والله العظيم دخلت أحاسيسي، حسيت إن أنا. قال لي وأنا ملحنها لي. قلت له يا دكتور نجاحاتك ويعني ما شاء الله تاريخك يعني كبير وحافل، أعطينا منه شوي. فقعد يفكر يقول طيب برجع لسمو الأمير بدر أباخذ أذنه إن شاء الله وبكلمك. قلت له أرجوك وبلغ سلام الحار الأمير وقول له راشد يطلبك هذه الأغنية. بعد كم من يوم اتصل علي دكتور عبد الرب قال أنا كلمت الأمير بدر وبالعكس رحب. فأنا قاعدة تبوسم لأنه بالتلفون عارف مبسوط. قلت طيب سمعني يا دكتور بعد. قال بعد أسمعك. قلت الله يخليك سمعني لأن أنا حافظ من أول ما سمعتها حفظت منها. فقاعد يدندنها لي ترم ترم وبعدين قاعد نتناقش في الموسيقى. أنا دخلت على طول معه لا لو الموسيقى لا لا كذا أجمل لا مش عارف إيش. قال الله خلاص أنت عشت في الأغنية. قلت إيه حبها. فبعدها التقينا في القاهرة ونفذناها.
1: خليكم توا مع الفنان راشد الماجد وغنيته المسافر.

0: جوهرة اف ام الدنيا
1: تانيا توالن لندوم كيم لندوم كيم كيم

0: Bruntel.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اون تان. سهريتنا بدات معاكم من نص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وطبعا مع اهداءاتكم اللي ما زلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.